0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: سمر مع النغم.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. حياتي لكل المستمعين اللي يتابعوا فينا في هذا الموعد الإذاعي دائما مع السمر والنغم بالتوازي مع الحديث مع السادة المستمعين. وتعودتوا بينا أكيد في كل حصة نقترحوا موضوع، والأغاني نفس الشيء، حتى الأغاني تكون يعني حول الموضوع المقترح في الحصة، ومن بعد نستقبلوا مكالمات السادة المستمعين للحديث. موضوع جديد في حصة الليلة من برنامج سمر مع النغم، موضوعنا الوحدة. الوحدة، والوحدة تعرفوا مش الوحدة يعني بين الأمم وبين الشعوب وبين وبين، نحكي على الوحدة الشعور يعني اللي نحس به عندما لا نجد من يجلس معنا أو يحس بمشاعرنا. وقد تكون الوحدة بإرادتنا أو بغير إرادتنا، يعني نجم كل إنسان يحب الوحدة ويميل للوحدة والانزواء. في مثل الناس يحب الوحدة، يقول لك حب نقعد وحدي نلقى راحتي. فما يكون غير إرادته مفروض عليه، يقال أنه تحاشي الناس بإرادة شخصية يعبر عنه بالعزلة.

وهذوما ربي ان شاء الله يكون معاهم، وخاصه الوحده هذيك يعني صعيبه شويه. وقلت تجدر الاشاره انه الوحده تختلف عن الوحده وهي الاتحاد والترابط، يعني الوحده خاطر احنا تعودنا نقولوا الوحده، وهي الوحده يعني اتحاد الشعوب، اتحاد الامم، كما كان ينادي بها العقيد القدافي، العقيد كان يقول الوحده، هذيك الوحده بالعربية الفصحى. قلت إذا كانت الوحدة إرادية، يعني يحب إنسان العزلة، فهي دليل على الرومانتيقية والرومانسية، وهي من خاصيات المبدعين في شتى المجالات. أغاني عديدة تغنت بالوحدة، وإن شاء الله بعد شوية باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين وقصصهم مع هذا الموضوع. تحياتنا لفريق البث المباشر لطفي المكي وكذلك منير بعطي، تحية لزميلنا شوقي موجود معنا في الاستوديو. ونذكر بالبلاغ بربي لثالث مرة أنه السيدة أحلام سلامة نسيت حفيظة أوراقها الشخصية في سيارة تاكسي، ركبتها من سقانس إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنسير حوالي الساعة 8 ليلا، يعني منذ ساعتين تقريبا. فالرجاء من سائق السيارة أو صاحب السيارة إذا كان رجعت له السيارة متاعه اللي يجد عنده الحافظة هذية يسلمها أو يتصل بالرقم 28-385-090، والله لا يضيع أجر المحسنين من جديد. هذا نغم أول ما تفوتنيش أنا وحدي لأمينة فاخد، ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية على بركة الله.

0: نواصل سمر مع النغم على موجة إذاعة المنسير. ولو إيقاعاتنا صيفية شوية، أنا حبينا يعني تتماشى مع أجواء الصيف. والموضوع الحقيقة الوحدة، يعني ممكن هي الوحدة والعزلة الناس يعني خنقول تحبذها في فترة في فصل الشتاء أكثر، يعني مع برود الطقس. أما في الصيف يعني ولو مش بضروري ترتبط بالطقس، أما ساعات إنسان يعيش حالة نفسية معينة تجعله يبتعد على الناس صيف ولا شتاء، هذيك ساعة أمور يعني خنقول فوق طاقة البشر. أما حبيناها الإيقاعات، حبيت نوضح فقط الموسيقى التنشيطية تتماشى مع أجواءنا الصيفية في إذاعة المنسير. وباش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين، كما قلت موضوعنا الوحدة في سمر مع النغم. المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: السلام أخويا شكري.
0: أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان، مرحبا بيك.
1: الحمد لله، عايشك ربي يبارك لك ويرحم والديك.
0: عايشك مرحبا بيك، عايشك بارك الله فيك سي فوزي. أي سيدي تفضل. أي
1: الوحدة، قال محمد عبد الوهاب يقول طول عمري عايش لوحدي.
0: طول عمري عايش لوحدي، بتبيع هذه الأغاني من الأغاني المبرمجة في سهرة الليلة، برمجة العديد من الأغاني منهم الأغنية ذي.
1: لابد أنا معادم في التشكيلة، لابد أن
0: يلزم يكون موجودة. عشت فترات وحدة يا فوزي؟
1: والله ساعة كي كانوا نصلي العصر ونعشي وحدي فما بلاصة معناه في اللونترين تاع الكروين تحت سيدي يوسف البهماني، هكا بلاصة كالرامبوا نهزك الضيف سمية معناها وكويس سي ولا قيوة وتلقاني نقعد حتى لين يجي المغرب نمشي للجامع.
0: يعني أحيانا تفضل الوحدة، تفضل تكون وحدك وباش تختلي بنفسك هكا.
1: اي نعم، ولا نمشي ساعة زيادة نمشي للقبور حشيك كيكا تحت أمي ولا باي كيكا نمشي معناه نمشي
0: الغالب. يعني وحدة إرادية عندي، تحب تكون وحيد في بعض الأحيان
1: كيكا هم يقولوا والله أعلم صيحة ولا مش صيحة الفراق عبيدة، أما ممكن كلمة تقال وبره
0: أي أنت يعني عادة يعني ما تفضلش الوحدة، ما تميلش للوحدة باش تقعد وحدك عادة في وضعيتك العادية يعني.
1: لا عندي لمتي وعندي قاعدة مع أصحابي وحبيبي ومنا أما ساعة كيكا نشتي كي شاوة ولا نشتي من هنا كيكا.
0: ساعات الإنسان يحب يختلي بنفسه شوية يعني يقعد وحده ويراجع روحه.
1: من برمجنا مش كيكا معناها صدفة بين برمجنا مصبيح.
0: فهمتك. الوحدة متاعك يعني إرادية أخويا فوزي، وانت تحب تعملها يعني انت تحب تختارها في بعض الأحيان.
1: وما يزيش كيكا تليفوني ينوقف يا فوزي فينك، نقول له هاني، نقول له الحقيقة، نقول له مراني بحث سيدي يوسف الدهماني في الرب وقعد غادي.
0: خليوني وحدي.
1: فما اللي يجيب الموتور ويجي منا يقول لي والله العظيم يعطيك الصحة في الجو في الجلادين ومنا هكا معناها. ولا ساعة ولا كي نقول له في القبور يقولوا لي لا خويا يقعد وحدي.
0: دي معنا هكا مش خوف يعني من نفس احترام ديما مع الموت. لو نهار ذاك جايينو يعني كل منا سيسير الى القبر في يوم من الايام.
1: والله كلمه تتقال عليها اذا تضيق عليك الامور عليك بزياره القبور معناها.
0: مو علاش خاطر الانسان كي يتفكر الموت في وقت يعني يبدا هو في فتره يعني قلق ولا فتره عصيبه ولا يعيش يعني ظروف صعبه يقول لك تمون عليه، يقول لك اخرتها هذوما ناس كانوا وحدانا يعني وتوفى وذيك اخرتها هذه اثنين ناس كل وزاد والعكس كذلك. إذا كان إنسان ساعات يبدأ يعني فرحان ياسر وش يغلط، يحس بروحه يعني غلطته الدنيا وغرته، يمشي باش يتفكر الموت باش يعرف راه ورد بالك ما تغترش ياسر بما بالنعم اللي انت فيها.
1: والله أسيدي شكري. أيوة والله سيدي. حتى كي كنت نمشي المهدية معناها من كنت يكون حويت ونمشي السوسة نمشي في الكاميون وحدي، نسوق الكاميون وحدي ونجي وحدي وكهو ما نحط محمد عبد الوهاب ولا في المشي هان القرآن محمد عبد الوهاب ولا
0: يعني أخويا فوزي الوحدة تطلبها أنت في بعض الأحيان ثم والغناية اللي قلت لنا أنت قلت محمد عبد الوهاب.
1: محمد عبد
0: الوهاب طول عمري عايش لوحدي
1: في الحمامه وهي صغيره
0: أيه.
1: وحدك ولات نغني
0: ولا تغني في الفيلم طول عمري عايش لوحدي. بالضبط. يعطيك صحة أخويا فوزي، مشكور جدا على الاتصال، مرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير.
1: الوالد ونسلم على اللي يعرفوا فوزي العامري كله، ونسلم على اللي مش يدخلوا الكل واللي تصنطوا فيه الكل.
0: شكرا أخويا فوزي، الله يرحمه ونعمه. مرحبا بك، شكرا لك على المشاركة. مكالمة يعيشك. المكالمة الموالية، ألو مساء الخير.
2: ألو السلام عليكم أخويا شكري،
0: مرحبا بك. فكرني الصوت مش غريبة، ما لسه ما ضيعته شوية.
2: ليلى من الوالد.
0: أختي ليلى يا كلا، عندك بديدة ما شاركتي يا ليلى.
2: والله ما تحصلش ولا ساعتي بالتليفون يجي على غفلة.
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك على كل حال يا ليلى. مرحبا
2: لك لبيس يا شخص المدام الأولاد
0: الحمد لله تعيش. يا ليلى نحكي على الوحدة اليوم، عرفش معناتها الوحدة، الإنسانك اللي يقعد وحده العزلة.
2: أنا عايشة فيها يا شكري.
0: كيفاش
2: والله العلي العظيم عايشة فيها.
0: يعني انت مفروض عليك الوحدة، مش انت اخترتها، يعني هي
2: منعتها القرار. ما اخترتهاش وتفرضت وسنست بها.
0: سنست عودت يعني.
2: قبل كنت لما في دارنا ودربية وما موجودة وكنت لاهية بها. يعني وصلت لعمر ما خذيتش على خاطر أمه. يربي هزمنت وكتب المكتوب وخذيت.
0: شفت ساعات الإنسان
2: وخذيت ويا ليتني ما خذيت. الوحدة هي
0: عليه.
2: اسمعني أخوي، تمنيت نرجع لوقت زمان في كل شيء، في كل شيء زمان قبل خير.
0: إيه انت علاش سمحني يا ليلى، علاش سمحني، ندمت علاش قلت يا ليتني.
2: خاطر وحدي، حتى لو كان خذيت ديما وحدي. الانسان لا قدر الله انطيه، يعني والله وحدي ما نلقاش، نمرض ما نلقاش، ولكن اخواتي ما يخليوني ساعات الظروف.
0: يعني انت يا ليلى، ما تزوجتش يعني انت؟
2: لا تزوجت.
0: تزوجت ومن بعدالي يعني صار طلاقة؟
2: لا في الطلاق انا ما
0: رسميا يعني ما طلقتوش، اما كل واحد في مكان. وعلاش ما تفهمتوش؟
2: والله ما مشيت معاه بما يرضى الله وتلهيت بيه وطايع ربي، طايع كل شيء يعني، وهو اللي ظهر مش في المستوى.
0: وتحس بروحك باهي وتحس خلينا ذايف معنا بتبيع ربي يهدي. اما انت تحس بروحك ديما يعني وحدك، تحس بروحك يعني رغم ان تزوجت في فترة فترات ما تحسش بروحك يعني فما يعني واحد يشاركك الحياة.
2: اخوي شكري البيت ونصبح وحدي، تفقدوني اخواتي طلوا ساعات يبدأ يعاركوا فيي ايش بك ما تطلعت لين السنست.
0: يعني يعني يعني يعني يعني يا ليلى
2: عش وليت ماذا بيا ديما وحدي.
0: يعني انت من الاول تفرضت عليك الوحده ومن بعد تالي تعودت يعني؟
2: تعودت
0: ما عادش قلقك تو الوحده؟
2: خايبه الوحده اخويا شكري، خايبه.
0: انسان لا نعرف الانسان ما عرفش يعني ساعات تطيح ظروف خاصه يجي في وقت صعيب شوي يلزم شكون يونسه شويه، وفي بعض الاحيان ومهم جدا يعني الرفيق. اما كي نختاروه احنا كما كان يحكي فوزي الوحده ساعات زاد بهاي ان الانسان يخمم في روحه
2: حكايات قديه ساعات كي تبدا عنده عيد ولما ساعات يحب روحه وحده ويخرج.
0: اما كي تبدا متواصله ومستمره تولي التعب شويه.
2: لكن هذه لا 24 ساعة.
0: لما حالة تفكر أنه معك ربي ماكش وحيدة راوة
2: ونعم
0: بالله، خطر لي خلق ما يضيع وربي
2: بالطبيعة
0: سبحانه وتعالى. صحيح صحيح.
2: الحمد لله.
0: نعرف
2: صعيبة.
0: مما لا شك فيه، نعرف صعيبة الوحدة خاصة كي تتفرض على الإنسان ويفارق الناس اللي كانوا معاه وكانوا دايرين بيه، حس كيما يقولوا تكبر عليه شوية لبلاصة لو فيها، ولا تكبر عليه الدار يعني وتفرق عليه.
2: كنت في دار باي ضحكنا تسمع منين تلم أخواتي تلم والدي والضحك ولعب ومطيب.
0: هو في الاخر يا ليلى الانسان يحمد ربي على العطاء يعني.
2: الحمد لله
0: احنا راضيين.
2: رجوع
0: ربي. اما الوحده صحيح صعيبه، وخاصه كي تبدا كما قلت انت الحاله نتاعك انا تفرضت عليك وحسيت بروحك وحدك. باهي ليلى فماش غنايه تتفكرها هكا يعني عند علاقه بالوحده؟
2: والله يا خويا شكري
0: ما تفكرش معين. به احنا عندنا ياسر اغاني خاطر برمجناهم في سهره الليل كلهم يحكيوا على الوحده
2: اللي جاي من عندك باهي كل شيء باهي يا خويا شكري برامجك باهي يرحمنا ولد
0: مرات يعيشك بارك الله فيك
2: في اللي ذا كل من قدم من جدد ويرحم من ميت ويرزق الحي
0: تعيش بارك الله فيك
2: يا ليت نترجع ترجع شويه برامج كيما نتاع قبل
0: ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال انت ليلى ربي يحفظك وربي معاك ما نتصورش انه معنا ربي باذن الله مع الصابرين
2: وما يضيعكش يا ربي ولي
0: انا نعرف الانسان يتاثر شويه بالوضعيه اللي هو فيها به ان شاء الله
2: نزلت على الوتر الحس
0: ان شاء الله ان شاء الله القادم افضل يا ليلى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا رب يعيشك عيش اختي وربي يفضلك اخواتك ان شاء الله يعيش
2: يبارك لك عيش خويا الله
0: بارك الله فيك
2: من تربي بسلامه
0: الى اللقاء اختي ليلى شكرا لك على الاتصال. ناخذ مكالمه هاتفيه المواليه. الو مساء الخير.
3: الو
0: مرحبا سيده
3: مساء النور تحيه طيبه
0: اهلا بختي السيده النجاتي من القيروان والسيده صوتك مميز تبيع كي تقول الو اكيد نعرفوها السيده مرحبا بك أيوة سيدة
3: تحية ليك وتحية المنير وتحية للمخرج
0: نخرج خونا لطفي المكي الليلة
3: لطفي مرحبا يا سي لطفي مرحبا مرحبا
0: ايش بي صوتك ساعة محس بيك ماكش متحمسة وماكش يعني ناشطك العادة الموضوع زعمة
3: تحية مدام ليلى والله مراجب الليلة الوحدة قاسية قاسية وقاتلة
0: كي تتفرض على الإنسان يعني
3: أي فما أحيانا وحدة اختيارية عاد الإنسان يختار باش يكون وحده
0: وحيد
3: هكا ينعزل شوية هكا يحب يكون وحده هكا شوية وكل ثم وحدة تفرض افتراضية تفرض عليه الإنسان
0: أي هذا ما كنا نقوله صحيح
3: أنا الوحدة تفرضت ما كنتش أنا وحيدة أمي أخواتي بعد زوج أخواتي وقعدت أنا وأمي وبنت خويا وبعد زوجة بنت خويا قعدت أنا وأمي وبعد أمي توفيت
0: الله يرحمها كيفاش يعني تتعامل كيفاش تعيش معها الوحدة يا سيدة نعرف خطر صعيبة الوحدة صحيح
3: والله أحيانا والله أحيانا من الناس اللي تستريسي ساعات نصحك وفدلك وساعات ساعات تستريسي وأخواتي اليوم مثلا أختي طلبتنيش بكما طلبتنيش قلت لها بعاش ما كيكا ما نحب نطلب حتى حد أنا استريسي على الأخر نحب نكلم
0: يعني عندك هكا توا إذا كان الإنسان يبدأ في وضعية صعبة كستريسي ويبدأ مضغوط عليه يلزم يلقى البديل يا سيدة ما يقعدش يعني في الوضعية ذي
3: ساعات أنا قلت لك ساعات راديو ساعات حتى التليفونات ماش نحب برشا
0: عليه
3: ماش نحب وليت ساعات نقعد وحدي ساعات نبكي ساعات نضحك ساعات
0: هو ترى لما حدا ساعات تبكي ساعات تضحك الناس كل كيكة يعني
3: ليه الأغاني الحزينة من ليش نسمع أغاني مفرحة ما نعرفش
0: تميل
3: ليش ما نجمش
0: تميل دي من الأغنية الحزينة
3: وكي نبكي نتفرهد كي نسمع أغنية هكا حزينة هكا شوية ونتفرهد بو والله كنت شكرا كنت شكرا يا جون قال كنت ديما اللي راني ديما كنت يقولوا لي بكش ما لك حتى كاخواتك كي انسان ضحك الفد لك ديما نضحك نعمل جو كنت عندي يعني برشا اصحاب امي عباره صاحبتي
0: يعني
3: هي بنت خويا
0: يعني يا سيده يعني حسيت بروحك تتغيرت يا سيده يعني
3: تغيرت
0: ظروف هي اللي غيرتك
3: ظروف غيرتني ظروف محاولة راني والله يمكن توبات بعض الصلاة قعدت أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: ونعم بالله
3: ربنا ونعاود لكن الإنسان راهو ما ما ما ما
0: قالوا له بشر كما يقولوا
3: عنده طاقة الإنسان الحقيقة كان ديما وحده ديما وحده ما عادش فما أصحاب ما عادش فما
0: علاش يا سيدة علاش
3: يعني العائلة يكلموك في التليفون الحقيقة أغلبيتهم بعاد
0: سيدة
3: ديما يكلموني الحقيقة داكورد لكن مش كيف
0: يا سيدة
3: الوحدة خايبة برشا اللي يختار كيما سي فوزي
0: يختار هذاك متفاهمين يا سيدة علاش ما تلوش على يعني اصحاب بهين علاش ما تبحثش يعني على اصدقاء جدد ما عادش عندك ثقة
3: موضوع على اصحاب والله نخير نحكي فيه معاك وحدك مش سيرونتك
0: عندك
3: على خاطر لا بالتجربة بطل انا بطلت
0: متليعة شوية
3: انا بطلت ما عادش نهز على التليفونات
0: صعيبة الحكاية يعني ما عادش ما عادش فما أصحاب لي يعني ترتاح لهم ولي يصدقوا معك وصافين لا
3: لا لا لا
0: ما نجمش نزيد نناقشك الموضوع
3: وانا الحقيقة مش والله مش غرور ما انت ممكن تعرفني انت تعرفني
0: على كل حال هذا موقفك سيدة
3: اي موقفي انا بونبون بما اخلاقي ومستواي ما يسمحوليش باش اشياء يقوموا بها هما انا ما نحبش ما نعرفش أقلية الأصحاب أقلية والعائلة
0: يعني ما نعرفش كل واحد في
3: العائلة معايا العائلة ديما يكلموني
0: أي كلبوك
3: قلت لك ديما سيرتو بنت خويا
0: والحمد لله
3: أنا نحييها برشا هيك بنتي أختي بنت خويا والله قلت ما نعرفش شنو نعيط لك يا بنتي
0: تحياتنا ليها تحياتنا ليها
3: هذيك بالحق في شكري في الصباح في نص النهار في العشية في الليل ما سماش معناها مرة ما تطلبيش ويا تتا نلزمني نكلمك
0: ربي يفضلها إن شاء الله وربي يعني يثيبها وربي يفضلها ومشكورة هي على الاتصال بيك والمحبة ذي ومهم على الأقل تنقص
3: والله اليوم بركة وزوجة قالوا لي إيجا المستير
0: ليش ما تجيش بحذاهم إيجا مادام يطلبوا فيك لا من حين اسمع من حين لاخر يا سيده من حين لاخر بدل الجو بايك تمشي تبدل الجو بعد الاحباب وبعد الاقارب مهم جدا بس تخفف شويه من الوطأة نتاع الوحده هذه اللي تعيشها لانه صعيبه نعرف وما ينجم يحسها كان اللي يعيشها الحاله هذه
3: تو ما كنتش مثلا انا كنتيني 5 سنين 7 سنين التالي معناها ما كنتش نعمل مزيد نعرفش
0: عمال تزيد يعني شنو تحس بروحك انت وليتك تميل اكثر باش تقعد وحدك للعزله هكا تحس بروحك
3: تحس بروحك
0: تعودت لكن في المقابل ديما تحس بحاله يعني قلقك متواصله تولي
3: يعني نحاول البارحه تلولا مثلا قلت البارح مشيت ليسرى محنوش ما
0: رجعت هو بالقدا عاد اي من على الاقل بدل الجو على الاقل
3: نحاول عملت جو معناها مع
0: الحمد لله
3: رضمت
0: طلع عمل
3: جو معناها نغني
0: معاها ان شاء الله اسمعني احنا تو نتمناو لك انه تلقى شكون يونسك يا سيده وتلقى ما نعرفش الرفيقه المناسبه اللي خلينا نقول ترتاح لها وترتاح لك وتبدا صادقه معك ان شاء الله يا ربي تعثر عليها في اقرب الاوقات ان شاء الله هذا ما نتمناه
3: وانت بالحق ونعمل صديق ونعمل خوب بالحق صديق عزيز عليا
0: برشا وخويا لا مرحبا صداقة نعتز بها
3: باش معزتك يعني في قلبي برشا
0: يعيشك يا سيدة
3: في قلبي كبيرة برشا
0: وإن شاء الله يعني ديما أيامك زاهية بإذن الله ونحبوك سيدة لا نعرفوها السيدة الناشطة هكاك السيدة ديما فرحانة المقبلة على الحياة
3: يعيشك ربي
0: خليك خلينا نمروا للاغاني سيدي شنو الاغنية اللي
3: فما برشا اغاني فما ايه؟ كما قال في فوزي طول عمري عايش لوحدي
0: انا هي انت
3: فما وحداني عايش كذا وحداني فريد
0: ها
3: فما اغنية ما سمعت هيك يقول لك سنوات طويلة وحيدة في دنيتي
0: وحيدة في دنيتي هاي
3: يقول لي
0: شريفة فاضل هذه الزعمة شريفة فاضل هيك حتني قلت
3: يضر لي شريفة
0: فاضل فماسر أغاني يوم لما حالة كي نذكروا احنا منذ حين عدينا ما تفتنيش أنا وحدي متاع سيد مكاوي بصوت أمينة فريد وحداني حعيش كما قلت انت محمد عبد الوهاب طول عمري عايش لوحدي أم كلثوم سهران لوحدي
3: سهران لوحدي يعني بحلاها
0: برمجنا منها مقطع
3: عفيف راضي وحدي قاعدة في البيت
0: اي برمجنا زاد همس الموج وهمس الريح فيها معنى الوحدة مع موني البجاوي وانا والليل وقلبي جريح هي فيها الوحدة همس الموج
3: حلوة الغنية
0: فما اغاني العديدة يعني في على الوحدة وحضرناهم
3: انا وحيدة في ليلي
0: بتاع نجاة عطية
3: نهار
0: نجاة عطية
3: يعني فيها كلمة وحيدة
0: فيها وحيدة في ليلي يعطيك صحة نسترجو احنا في الأغاني اللي يعني تغنيت أو تحدثت على الوحدة كان موضوعها الوحدة فما فايزة أحمد ده غريب يا زمان فيها زادة يعني معنى الوحدة
3: محلاها ذيك غريب زمان
0: غريب
3: والله
0: أي وعنا عبد الحليم حبيبة في المقطع اللي يقول وسرت وحدي شريدا محطما الخطوات
3: غريبا
0: هذيك زاد المقطع ذاك إن شاء الله مبرمجينهم الأغاني ذوما بإذن الله وباش نسمعك شنو الأغنية اللي تحب نسمعوها الأولانية فريدة وحداني عايش وحداني عايش
3: كده وحداني.
0: شنا سمعوها مع بعضنا وإن شاء الله ربي بعد ذلك الوحدة وإن شاء الله تلقى الأصدقاء يوفيا يا سيدة.
3: يعيشك شكرا شكرا
0: وربي فضلك
3: ربي خليك وربي متعك بالصحة.
0: يعيش أختي بارك الله فيك
3: وربي طول عمرك
0: أجمعين على الخير.
3: ربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك على قد قلبك.
0: شكرا أختي السيدة نجاتي من القرآن مشكورة جدا على المشاركة وربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل. باش نسمع وحداني حعيش للموسيقار فريد الأطرش ونواصل وسمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير.

موضوع حصتنا من سمر مع النغم الوحدة. الوحدة قاتلة في بعض الأحيان, وفي بعض الأحيان محبذة كيبدأ الإنسان يختارها الوحدة كما كانوا يحكيوا الأصدقاء والحبة. تحياتي لكل السادة المستمعين, شكرا لكم على المتابعة. مازالوا عنا العديد من الأغاني اللي تغنيت على الوحدة, غنات على الوحدة, ما حبش تقول غنات بالوحدة لأنها مش مطلوبة, الوحدة مفروضة ساعات في بعض الحيان. وكما قلت إن شاء الله باش نستقبل دفعات من المكالمات التي فيها مع السادة المستمعين مشكورين على التفاعل. حبيت نشكر صديقنا صاحبي حمدي السائق سيارة تاكسي, مشكور جدا خويا الصاحبي على المتابعة وقاعد يتفاعل معنا, وعجبته غنية أمينة فاخذ ما تفوتنيش أنا وحدي. إن شاء الله ديما تسمعوا الأغاني اللي خنقول تطرب والبرامج اللي ترضيكم, وإن شاء الله حنجتهدوا مع السادة المستمعين جميعا باش نقدموا مادة محترمة في إذاعة المونستير. شحال قوس صغير مش طويل حكاية الحقيقة البركجات والسرقات اللي يشوفوا فيها في البلاد, وتكاثرت الحقيقة شباب منحرف ولو في كل مكان يكاد ما يمرش يوم انك تسمع غريبة في البلاد هذه. هاو مرة واحد في المحل متاعه, مرة فكوله من عرش تليفون متاعه, مرة بركهو بسيارته, مرة ما نعرش في محل تجارة, مرة قدام داره. وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ بصراحة شن ملوا راو من الحكاية دي. بصراحة يلزم شو أكثر حزم من السلطات المعنية والأمنية, وأكثر حزم على الشباب هذي المنحرف. راو الظواهر هذي يعني الحقيقة خاصة نحن لا في سن معينة, والنسوة والناس الواعين والناس المحترمين بدأوا يعني ضجر يعني من الموضوع هذي. بصراحة يلزم الضرب على أيدي العابثين بشدة وبحزم مع الناس هذوما الذئاب البشرية هذية اللي تعيش معانا الحقيقة, واللي يبدأ بوه راقة الدار ومسيب ولده تلقاه 18 15 16 17 18, يوصل كان حده 20 عام, وبوه يشخر بالنوم في الدار, وولده ما نعرفش فاش قاعد يعمل, يخلع في ديار الناس وبراكي ويتعرض للعباد. بصراحة يلزم حتى الأباء والأولياء يتلهوا شوية بصغارهم, وزاد إذا كان يعني لازم المحاسب لازم يتحاسبوا حتى الأولياء المسلمين في صغارهم. بصراحة الظاهرة هذه ولا تخوف في بلادنا, ويلزم نتصدقوا لها جميعا كل من موقعي, وربي قدر خير في البلاد باش نواصلوا مع سمر مع النغم.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن تمديد عرضها الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 أوت 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. أكدت الكاتبة العامة للاتحاد التونسي للمرأة آسيا الهرابي إيواء حوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولايات القيروان وجندوبة وتطاوين والكاف، وذلك خلال هذه السنة 2026. أعلنت وزارة الصحة عن نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض شملت 1458 مترشح. تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم برنامجا تدريبيا مجاني لفائدة 100 رائد أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. أعلن مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان عن برنامج الدورة 9 من التظاهرة، والتي ستنتظم من 15 إلى 25 من أوت الجاري. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:07 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه الجمعه 14 أوت 2026. كما العاده صبحيه جديده ونهار جديد نبداوه مع بعضنا. ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وان شاء الله من فيه كان الخير. هذه تحيه توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الاخراج، معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم. ثلاثه سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم. بعد شويه ناخذوا فكره على أحوال طقسنا كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو حدث في مثل هذا اليوم، وبتبيع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها لستة واثنين وعشرين دقيقة. تحية الكل من خلط يسمع في بشائر صباح من إذاعة المنستير وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 14 أوت 2026 باش يكون فما سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية نجم تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب ودرجات الحرارة القصوى تكون بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بعد ساعة ونص تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع كما العادة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.
3: نهارك زين.

0: سر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: ابشر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: 6:36 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، ما زلتم معنا في ساعتنا الأولى والموعد كما العادة يتواصل حتى للتسعة، ونرجع شوية توا للتاريخ ونتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
3: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في نهار كما اليوم 14 أوت سنة 1844 تاريخ وقوع معركة إسلي بين فرنسا والمغرب. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1929 تأسيس الوكالة اليهودية في فلسطين، واللي كانت من مهامها جمع الإعانات المالية لدعم الحركة الصهيونية لإنشاء وطن قومي لليهود. 1947 أيضا في نهار كما اليوم باكستان تستقل عن الهند، و1949 في نهار كما اليوم أيضا الضابط سامي الحناوي يقود انقلاب عسكري في سوريا. في 14 أوت سنة 1974 الجيش التركي يدخل العاصمة القبرصية في أعقاب الانقلاب العسكري اللي شهدته قبرص. وأيضا في نهار كما اليوم سنة 1994 إلقاء القبض على الإرهابي الدولي كارلوس في السودان. وسنة 2009 زعيم جماعة جند أنصار الله عبد اللطيف موسى يعلن من مسجد ابن تيمية في رفح قيام إمارة إسلامية في أكناف بيت المقدس. ونختمه ب 14 أوت سنة 2013 مئات القتلى وآلاف الجرحى أثر قيام الشرطة المصرية بفض اعتصامي رابعة المؤيدة للرئيس محمد مرسي بالقاهرة، وتم وقت إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم. نصل معهم للستة وثمانية وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

وداني من غير ما تسلم وكفايه

محمد عبد الوهاب نوصلوا معه للستة وخمسة واربعين دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: إيران هجوم على سفينتين إماراتيتين في هرمز وواشنطن ترسل حاملة طائرات. في نفس السياق إيران تؤكد سيطرتها على هرمز وواشنطن تصر على حصارها بحريا، والسعودية تعلن تفعيل التحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة. وفي موقع الجزيرة تلقى كل تفاصيل استهداف الحوثيين مدينة المخا وميناءها الاستراتيجي. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية: السفير الأمريكي لدى إسرائيل يندد بالتصرفات المقيتة لمستوطنين في الضفة الغربية. ومن نفس الموقع عناوين أخرى: تصريحات متضاربة بين طهران وواشنطن بشأن السيطرة على مضيق هرمز، وغارات إسرائيل على غزة تقتل مسؤول كبير في الشرطة، وقاضي أمريكي يرد دعوة لإدارة ترامب ضد هارفارد على خلفية اتهامات بمعاداة السامية، وترامب يفرض رسوم تصل 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وفي مالي عفو رئاسي عن فرنسي محكوم عليه بالسجن ب20 عام. نمشي إلى موقع البي بي سي: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول أن تأمين أسعار النفط يسبق النووي، وواشنطن تلوح بعزلة تاريخية لإيران واستهداف سفينتين تتبعان للإمارات في هرمز، وطهران تؤكد سيطرتها على المضيق، والجيش الإسرائيلي يدفع بمزيد من القوات لفك حصار فرضوا مستوطنين على قرية قصرى جنوبي نابلس. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية اللي يكتب أيضا: هرمز يشعل المواجهة، والسؤال هل اقتربت الحرب الكبرى؟ وسفير أمريكا في طوكيو يعترف بسيادة اليابان على جزر كوريل، وروسيا إسقاط عشرات المسيرات استهدفت موسكو ولينينغراد، وطائرات الناتو تسقط مسيرة أجنبية بعد دخولها مجال لطفيا الجوي، وست اتحادات عربية تعلن دعمها لرئيس الفيفا إنفانتينو، و ب120 مليون دولار الأردن يبني وجهة حج عالمية حول المغطس. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وتسعة واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 14 أوت 2026. بعد تقريبا دريجين من توا عندكم موعد مع موجز الأخبار، لكن خلينا نواصل مع الغنيات ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المونستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح، مازلنا معكم حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن نتائج مناظرة انتداب بمدرسين لتدريس اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. ويمكن للمترشحين لهذه المناظرة والذين اجتازوا الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفوية التي لا أعلن نتائجها النهائية المنشورة على الرابط www.udinet.tn. تولت شركة تكرير النفط بجرجزونة من ولاية بنزرت أمس إزالة كمية من مسحوق فحمي تناثر في المحيط المائي البحري بالرصيف البترولي التابع للشركة إثر تسربها من قنوات تبريد المحركات التابعة لإحدى السفن الراسية بالرصيف خلال تنظيف مدخنة السفينة وفقا لما أعلنته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري يوم الثلاثاء 25 من أوت. في أخبار الشرق الأوسط، جددت إيران تأكيدها مواصلة السيطرة على مضيق هرمز بينما تتواصل المساعي الباكستانية من أجل تمديد مهلة وقف النار بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وأعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من مضيق هرمز دون ترخيص وإشراف من إيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للطائرات المسيرة الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توسيع قدرات الولايات المتحدة وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. إلى معها لحظة بلحظة. لحظة بلحظة، عيش صيفك

0: مازالة البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث. عدنا نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستناو وقت نشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس الكل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال باللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قايد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقايد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقايد علي غلاب، وقادة خريق من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء قعدلنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيو نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جديد سيدي عبد الخادر، جديد المرشي، جديد ببالي، جديد سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وإحنا إننا نعدي ونهير مع الكشافة من نعوموا في اللافارية، لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركة.

مجد الرومي نوصل معها ل 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 14 أوت 2026. تحيات لطفي المكي في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم، وكما العادة الموعد يتواصل حتى للتسعة متاع الصباح. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم تنجموا تربحوا معنا تذكر لحضور عرض موسيقى للمالوف اللي مبرمج اليوم في مهرجان المنستير الدولي. سؤال سهل برشا، خليكم تدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا التذكر هذوما، والسؤال تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. نسألوا على العرض هذا، عرض موسيقى المالوف اللي مبرمج اليوم بمهرجان المنستير الدولي، شنو اسمه العرض هذا؟ وباش نسهلوا عليكم العملية هنا تلقوا زوز اقتراحات، عندكم سويعة تقريبا سويعة وشوية باش تجاوبوا على السؤال هذا. نذكركم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، وبالتوفيق لكم الكل. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ تستنى دقيقة صحة بالطبيعة، عناوين نشرة الأخبار، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وباش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة في آخر ساعتنا الثانية، باش ناخذوا فكرة على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع. من المنتظر باش يكون فما أمطار، لكن درجة الحرارة باش تكون مرتفعة، وناخذوا كل التفاصيل بعد شوية. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نواصلوا مع الغنيات، تستناو محمد فؤاد بعد شوية، لكن خليكم مع صغير صغرون.

0: Karim Rim.
1: عسلامة، أنا اسمي نسرين. نحكي لكم على البحر. مرة جات خالتي وخطيبت مرات خالي ومشينا البحر مع بعضنا الكل، وجات خالتي من فرنسا ومشينا مع بعضنا الكل للبحر. أول ما وصلنا سنينا ماما، على خطر أني مشيت مع خالتي سبقنا ماما، سنينا ماما لنجي، جبت معها الكراسي والباراسول وكل شيء. وبعد خلطت علينا بابا. يا أخي أني وبابا مشينا للغريق وعمنا وكل شيء. من بعد خرجنا فطرنا ولعبنا شوي برمل، ومن بعد دخلنا نعومو في البحر. بدينا نشوفو في الكائنات الحية بالماسك. رينا نشيطة كبيرة ولونها زرقاء. عيطنا البا جاي خرجها ورميها في التراب، ومن بعد مش عمل يده بالتراب. مش معناها تنحت له الوجيعة وكل شيء. بقينا نعوم ونستكشفوا، رينا برشا حوتات صغيرين قاعدين يعوموا معناها في الشط شوي، على خطر البحر كي تدخل تلقاه منه الغارق، وبعد تمشي تلقاها مش غارق. نلقاوهم يعوموا في الجهة اللي ماهيش غارقة، مشينا شفناهم، زدنا دخلنا شوي، بقينا حالين عينين على خطر لابسين الماسك. بقينا برشا صدفات، خذينا دبوزة، نلقاو دبوزة، خذينا دبوزة حطينا فيها الصدفات وكل شيء. ومن بعد عملنا آخر غطسة، معناها برشا غطسات عملنا. جينا باش نروحوا، قلنا لهم رانا نحبوش نروحوا، مشينا عملنا غطسات. ومن بعد خرجنا مشينا تحت الباراسول، ماما تغطينا ونحنا نلبسوا في دبشنا. ومن بعد خرجنا غسلنا ساقينا ومشينا للتربة، شرينا شي. ومن بعد دخلنا في المعرض، دخلنا للمعرض على خاطر عملوا معرض جديد. دخلنا شرينا برشا كيسان وصحونة، وشريت لنا ماما الفلفون، وبابا شري لي الفلفون. شرينا جاتو كلينا وعملنا دورة. وبعد دخلنا المهرجان، غسينا تيكي ودخلنا المهرجان اللي يبدأ العشرة. هو دخلنا المهرجان، تفرجنا على الموسيقات والكل وشيخنا. توباي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صح. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامات متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة ولا إحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايب باش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجيا حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت عودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
0: دقيقة صحة.
2: إشهار مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
3: السابع والنصف صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يكون يوم 25 من أوت الجاري وفق ديوان الإفتاء. تراجع في كمية زقوق المجمعة خلال الموسم الحالي بسبب التغيرات المناخية والحرائق. بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحية. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى جعل موسم التخفيضات مقتصراً حصرياً على المنتجات المحلية لحماية النسيج الصناعي الوطني. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
2: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: 99.

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: كيفاش تتم عملية فتح حساب بريدي جاري سي سي بي لشخص معنوي شركة أو مؤسسة في البريد التونسي؟ يلزم إعداد ملف قانوني وإداري كامل وتعمير مطبوعة فتح الحساب الخاصة بالأشخاص المعنويين والتوجه إلى المصالح المختصة بمكتب البريد أو المركز المختص. يلزم إثبات الوجود القانوني عبر الوثائق الأصلية أو النسخ المطابقة للغرض اللي تثبت التكوين القانوني للمؤسسة مثل القانون الأساسي للشركة والنظام الأساسي والترخيص عند الاقتضاء. أيضا هوية الممثل القانوني والمتمثلة في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للممثل القانوني للشركة. ثم أيضا معرفات ضريبية ومالية كبطاقة التعريف الضريبي ومعرف المؤسسة بالسجل التجاري. وبعد تجهيز الملف يتم تقديمه إلى مصالح البريد المختصة أو المركز الجهوي للسكوك البريدية المعني.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

معكم زين مستمعين، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. البدايه بكره القدم في مفتتاح مصافحتنا الرياضيه، انا موجود اذاعه المنسير. كرة قدم دوري بالاتحاد الرياضي المنسيري يلعب إن شاء الله غدوة في ملعب بن جنيت مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الرياضي في مواجهة للمنتخب الأولمبي التونسي. منتخب أولمبي التونسي اللي دربوا أنيس مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي قدم قائمة نهائية للاعبين اللي بيشارك في المشاركة القادمة للمنتخب الوطني التونسي، كما قلت اللي بيشكون في الألعاب المتوسطية في تورنتو. أنيس بوجلبان قدم قائمة فيها 23 ملاعبي، وكين إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اتحاد منسير اللي بيشكون في مواجهة الأمريضي بحمام سوسة في أول مباريته في بطولة تونس اللي بتنطلق 22-23 أوت الجاري. بتعرفوا المباراة هذه مباراة 22 أوت بين الأمريضي بحمام سوسة والاتحاد المنسيري، مباراة مبرمجة مبدئيا بشكون في ملعب أولمبي سوسة في انتظار يمكن يتم تهيئة ملعب حمام سوسة ملعب بوعلي الحوار. علاش؟ لأنه بوعلي الحوار فما شروط متاع الشركة القائمة على الفار، فهيئة أمل حمام سوسة وأيضا المشرفين على بلدية حمام سوسة قاعدين يقوموا باللازم من أجل إتمام كل الجزء لتم خاصة كما قلنا تقنية الفار، وفي صورة أنه تأهل ملعب يوم 18 أوت الجاري من خلال زيارة لجنة تأهيل الملاعب لحمام سوسة في المباراة تلعب في حمام سوسة، في صورة عكس ذلك فأنه المباراة بتصير في أولمبي سوسة. ونذكركم أن الرابطة الوطنية لكرة القدم ما زالت حتى الآن ما حددتش ملعب لمباراة الاتحاد المنسيري الأمل الرياضي بحمام سوسة. أما حمام سوسة اللي بعد القطيعة بالتراضي بين الأمريضي بيه حمام سوسة ومدربه محمد علي نفخة، بلال بشوش كان أشرف البارحة الحصة التدريبية للفريق في انتظار الإعلان على المدرب الجديد. برشا كلام أنه يوسف المويه بيكون هو المدرب الجديد لأمل حمام سوسة، ويبدو أنه ما زالت الأمور ما تتمش بصفة نهائية في انتظار الإعلان الرسمي من هيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة. مش بعيد على حمام سوسة، في سوسة بشكون اليوم أو نهار السبت بشكون موعد مع الندوة الصحفية للنجم الرياضي الساحلي لتقديم الإطار الفني لفريق كابل كرة قدم وإطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز مستجدات في مفتتاح الموسم الرياضي والإجابة على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. هذا كله بشكون إن شاء الله في أحد النزول في مدينة سوسة يوم السبت القادم. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي اللي أعلن البارح عن رفع العقوبة المسلطة على لاعب يوسف البلالي من قبل الفيفا بعد قرار المحكمة الرياضية، وبناء على ذلك تم تفعيل العقد اللي سبق أنه أمضاه مع النادي باش يكون يوسف البلالي مؤهل للالتحاق بصف فريق والمشاركة في الاستحقاقات القادمة. وديا البارح النادي الصفاقسي فاز في ملعب بوجمع الكميتي في باجة على فريق الأولمبي باجة 2 مقابل 0، هي واحدة من مباريات ودية اللي قاعدة تدور في الآونة الأخيرة. أيضا في الترجي التونسي بعد حكينا على يوسف البلايلي، ريبيرو أصبح رسميا اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو في فريق الترجي التونسي بعد ما تم إمضاء العقد بين الترجي التونسي وفريق الاتحاد الليبي. وتعرفوا الصفقة هذه فيها برشا جزئيات، تم ريبيرو تم ديارا وتم الترجي الرياضي التونسي على كل الترجي عز صفوفه بلاعبين ممتازين في الفترة الأخيرة. أذكركم أنه بالنسبة لكأس السوبر 2027، كأس السوبر الأوروبي باش يصير في مدينة إسطنبول التركية، والبارح كان أعلن برشلونة بطل آسيا لكرة قدم استضافة إسطنبول لكأس السوبر الإسبانية عام 27 مع انتقال البطولة اللي ضم 4 أندية من السعودية لأول مرة منذ عام 2021. تعرفوا أن البطولة هذه باش تعتمد على نظام خروج المغلوب العام الجاي، مشاركة برشلونة ريال مدريد، أيضا باش يشارك وصيف بطل وريال سوسيداد فاز بكأس ملك إسبانيا ووصيف أتلتيكو مدريد في فترة من 2 حتى 7 فيفري 2027. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها صفحة إذاعة المنسير راديو منسير سبورت. شكرا على المتابعة، نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونواصل مع أحوال الطقس. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيدة بن صالح. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنسبة.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وإن شاء الله الويكند كيفاش باش يكون.
1: يعني كنا في فترة تقريبا من الاستقرار في الأوضاع الجوية، تلت هذه الأيام بدأت تغيرات نشهدوها يعني منذ يوم أمس. كانت شكل خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تفرع تدريجيا لبعض الجهات الشرقية، وصلت جهة صفاقس وين سجلنا 12 مليمتر في منزل شاكر، سجلنا 4 مليمتر في بير علي بن خليفة، كذلك في سيدي بوزيد سجلنا 2 مليمتر في جلمة، 1 مليمتر في المكناسي، 1 مليمتر أيضا في جابس، 2 مليمتر في الوسلاتية من ولاية القروان. اليوم الإمكانية مازالت يعني واردة، متوقع تشكل الخلايا الرعدية اليوم في المناطق الغربية للشمال والوسط، كذلك جهة قفصة. هذه الخلايا الرعدية تكون مصحوبة بأمطار، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، تشمل الجهات الشرقية، توصل حتى جهة صفاقس، شمال ولاية جابس، أيضا المناطق الغربية للمهدية. يعني هذه هي بالنسبة لليوم. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب كذلك تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، وبحكم أن الريح يعني ضعيفة إلى معتدلة البحر اليوم قليل الاضطراب على السواحل متاعنا الكل. بالنسبة للحرارة تشهد تراجع طفيف اليوم، تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيري محليا. امبارح سجلنا 34 درجة في المنستير كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم تقريبا من 33 و 34 درجة كحرارة قصوى، توصل يعني نفس المعدلات. تدخل الحرارة المحسوسة هي أكثر شوية على خاطر ارتفاع نسبة الرطوبة، الرطوبة يعني هي ذي قادمة من البحر نظرا لهذه نسائم شرقية اللي تجيب معها يعني الرطوبة وتعزز الاحساس بالحراره. ولكن الحراره القيسوها يعني في المعادلات العاديه لشهر اوت، ما فماش ارتفاع في درجه الحراره، وحتى في الايام القادمه ما نتوقعوش موجه حر يعني، ولا بالعكس يعني هذه توقعاتنا تو باش نقرب الفصل الخريف، باش تبدا تغيرات اخرى يعني هذه السحب الرعديه اللي غدوه ايضا نتوقعوها تكون فعاليه بتاعها اكثر يوم السبت، تبدا في مناطق الشمال وفي مناطق الوسط ومحليا الجنوب ايضا تشمل ولايه قفصه، وتتفرع ايضا للجهات الشرقيه، تكون احيانا غزيرة ومع تساقط محلي البرد خاصة في المرتفعات الغربية، في القاسرين، في الكيف، في سليانة، في جنوب ولاية باجة، كذلك نجم توصل حتى لتونس الكبرى. غدوة ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر يتواصل قليل الاضطراب على سواحلنا الكل يوم الغد، والحرارة في استقرار نفس معدلات اليوم بالنسبة لدرجات الحرارة. يوم الأحد يوم الأثنين أيضا نزل الوضع الملائم يعني تتصغير هذه الخلايا الرعدية اللي تكون مصحوبة بأمطار، تبدأ ديما بالمرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر وتشمل بعض الجهات الشرقية، ونحن نتابع في التطور متاحها يعني ونمدوكم يعني بالتفاصيل أول بأول
0: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة دريج يفصلنا على نشرة أخبار 8، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية يوم الجمعة 14 أوت 2026. ما تنساوش السؤال، ومازال عندكم الوقت باش تجاوبوا عليه وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا تذاكر لحضور السهرية اليوم، سهرية في إطار مهرجان المنستير الدولي. جاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. شكرا على الاستماع، خليكم معنا حتى للتسعة إن شاء الله. نهاركم مبروك.

0: عيشها. موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
1: الساعة تشير إلى تمام 8 صباحا هنا بإذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يكون يوم 25 من أوت الجاري وفق ديوان الإفتاء. تراجع في كميات زقوق المجمعة خلال الموسم الحالي بسبب التغيرات المناخية والحرائق. بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات. منظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى جعل موسم التخفيضات مقتصرا حصريا على المنتجات المحلية لحماية النسيج الصناعي الوطني. إلى تفاصيل النشرة، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب يكون اليوم الجمعة 14 من أوت 26 و2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، ووفق البلاغ عن ديوان الإفتاء يكون يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، سيوافق هذا عام يوم 25 من أوت الجارية. أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري طارق المخزومي بأن كميات زقوق المجمعة خلال الموسم الحالي سجلت تراجعاً، مفسراً ذلك بعدة عوامل من أهمها التأثيرات المباشرة للتغيرات المناخية والحرائق التي طالت عدد من الغابات في السنة الماضية. وأضاف عضو المنظمة الفلاحية بأن أسعار هذه المادة ستحافظ على مستويات السنة الفارطة لتتراوح بين 48 و50 دينار للكيلوغرام الواحد. تم أمس بمناسبة العيد الوطني للمرأة إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 27 و2000، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفية. وأفادت ذكرى الحيدري عن مشروع طريق سلامة أن هذه الحملة تهدف إلى إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومة لهن فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذه الحملة تنطلق في مرحلة أولى من ولايتي القيروان وجندوبة. يتم اليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويع أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تحت إشراف وزارة المرأة. وبمناسبة عيد المرأة دائما، أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة أمس عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت. وأوضح المدير التجاري والتسويقي بالشركة نبيل الجزيري أن هذا العرض يتيح الحصول على الشارة مجانا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية. دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى جعل موسم التخفيضات الدورية سولد مقتصرا حصريا على المنتجات المحلية، مطالبا بوقف توريد أي مواد لها مثل مصنع مثيل في تونس ومصنعة في تونس لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لحماية النسيج الصناعي الوطني. نهاية نشرة الأنباء، ومن أبرز ما ورد فيها اليوم: مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يكون يوم 25 من أوت الجارية. إطلاق الحملة الوطنية طريق سلامة لنقل العاملات الفلاحيات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة؟
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.
4: آدم وحواء.

0: جاوب احدى للاذاعه ونستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.

8:18 دقيقة، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنسين. السلام عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا. نواصلوا مع فقراتنا كما العادة، لقيت هذا

0: قيد فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تكون معنا في فقرة ولد بحر مدام نوزة بوريجا. صباح النور.
2: صباح الخيرات والسرور لمستمعي إذاعة المناسير. وصباح النور محمد.
0: مرحبا بك. شكرا على حضورك معنا اليوم. مش نحكيه على حوتة هيلة برشا. مش نحكيه على دنديق اليوم.
2: اليوم مش نحكيه على سمكة محمد يعرفوها أما ممكن المستمعين يعرفوش سر التسمية متاحة. هي اسمها الدنديق واسمها العلمي دونتكس دونتكس وبالفرنسية دونتي. والسمكة هذه مطلوبة برشا ثمينة برشا. سعرها بين 30-70 دينار يوصل الكيلو متاحة. قوية ومشهورة خاصة عند الصيادين اللي يعرفوا القيعان الصخرية. لونها رمادي فضي من الزهر وكرشها تكون أفتح وعندها زعانف قوية خاصة الزعنفة الظهرية الطويلة والذيل القوي اللي يعاونها على العمان ومترابط في الرأس. لكن هون الكلمة بتاعي مفتاح هي مطاردة الفرائس على خاطرها أكثر حاجة مختلفة معناها تختلف فيها السمكة هذي عن بقية الأسماك هي سنها. ومن هون جات كلمة دنديق ولا دونتكس دونتكس ولا دونتي اللي هي جاية من أسنان معناها مهمش عاديين خاطر السمكة هذي عندها من قدام معناها في الفم بتاعها الأمامي أسنان كبيرة وقوية تشبه الأنياب. وهيك علاش الاسم العلمي جاء دونتكس لهنا مرتبط أصلا بالأسنان هذوما. يعني في مقدمة الفم بشتلقى 4-6 سنين أمامية كبيرة كيف الأنياب في كل فك. يعني سمكة هذي عندها بين 8-12 ناب إضافة إلى صفوف أخرى من الأسنان فهمتني. وتخليها هذي تستعملهم علاش للإمساك بالفريسة كما نشوفه الصيد مسك الفريسة بتاعه كيف الدنديق كيف يشد الفريسة بتاعه بفمه وش تعملها دوك تقبض على الفريسة وتثبتها بفمها وبعد ذلك تقدرها باش تاكلها دوك هي اشتاكل هذه باش تاكل الأسماك اللي أصغر منها فهمتني. الأسماك اللي بحنا نقوله صحوت تاكل الحوت وقيل الجهد يموت فهمتني. تاكل القشريات وكيف كيف تاكل رأسيات الأرجل كيف ما القرنيت والصوبيا اللي حكينا عليهم سابقا في فقرة البحر. وعندها ميزة السمكة هذه اللي أكبر سمكة لقيناها علميا يعني في المقالة المنشورة وصل عمرها 39 سنة محمد.
0: 39 سنة
2: 100 رؤ نعم
0: 39 سنة
2: 39 وطولها متر فهمتني. وزنها يوصل تكشي 15 كيلوغرام وهذا شنو يدل على سنوات طويلة من النمو والبقاء داخل البحر بتاعنا فهمتني. والدنديق هذايا سمك قاعي ونقول عليه بالفرنسية أنا شو نقول مرة هذه مش قاعي مش لازم البحر محمد نقول عليه كلمة اللي نستعملها أنا مع طلبة بتاعي بالفرنسية سيتا معناها بواسون دي مغسال اش معناها يعني يعيش ويتحرك قريب من قاع البحر خاصة فوق الصخور ومش معناها بالضرورة ملازم للقاع يعني يتحرك فهمتني يخرج يقضي قضيته ويرجع للأعماق فهمتني. والأعماق اللي يعيش فيها نجم توصل 150 متر مع انتشار مهم خاصة بين 15-50 متر. دونك هو يوصل 150 ولكن في العادة نلقاوه بين 15-50 متر. أما الصغار نلقاوهم أقرب للسواحل والأعماق ما تفوتش 20 متر هذوما الصغيرونات نتاع الدنديق. ويعيش ديما في مجموعات يحب ديما روحه محمي في وسط مجموعات. هك شفتوا كيفاش يطارد دونك يطاردوا بالمجموعة باش يمشي يفترسوا الأسماك الأخرى والقشريات الأخرى والرأسيات الأرجل. والدنديق يتكاثر كالعادة كما بقية الأسماك بالعظم. وفترة التكاثر متاعه في تونس هي تقريبا من أفريل إلى جوان. والأنثى عندها ميزة ما تنجم ما تبيضش فرد دفعة نجم تخرج العظم على دفعات خلال الموسم. هذه من ميزة متاعه وزادة أخرى دونك الأنثى تخلي عندها شوية تهبط شوية وبعد شوية ترتاح وبعد تخرج حد على حتى يكمل موسم التكاثر بهي. والبيضة قديش كبير هذه من العظمة الأنثى نجم توصل تبيض 164 ألف بيضة وإلا عظمة محمد للسمكة الواحدة. يعني واحدة بركة يعني حوتة بركة عندها القدرة على المساهمة في الجيل القادم ونحافظ على المخزون. احنا نديم نحكي على المخزون دونك حوتة بركة نجم تحافظ لنا على المخزون معناها وتخلي حوت الجيل القادم. باهي والدنديق حسب الدراسات اللي تعمل في تونس يتسمى محمد اغمافخوديت بخوتوندر. احنا ديما قبل حكينا على الحوت اللي كان أنثى يولي ذكر. الدنديق المرة هذه يبدأ ذكر يولي أنثى.
0: بالعكس. علاش
2: اسمه اغمافخوديت بخوتوندر؟ باش تقول لي بالبارح حكينا شوية على الجغال قلنا يبدأ أنثى ويكمل ذكر. وهو شنيا خاطر ديما عباد تسألني كيفاش نوضت هكاك يكون قاعد يولي أنثى وهو ذكر؟ دونك أنا جوست باش نفسر علميا هو تحول بيولوجي تدريجي محمد داخل الغدة التناسلية. دونك إذا كان هم أناثي دونك الجوناد باش تولي تولي معناها غدة تناسلية ذكرية، وإذا كان بالعكس غدة تناسلية ذكرية باش تولي جوناد ولا تولي مبيض للحوتة. فهمتني؟ وهذيا سبحانه الخالق عرفت عطاهم الميزة هذية. علاش؟ خاطر حاشتنا في وقت معين معناها للتكاثر للمخزون نتاعهم لسلامة المحيط اللي عايشين فيه. دونك هما يلزمهم لهنا وقت اللي يحسوا بالخطر ولا حاجة ولا في موسم معين ولا للتكاثر هاكا يبدلوا من أنثى لذكر. دونك لهنا يعني يبدا حياته ذكر الدنديق ويكملها أنثى. دونك وكيف كيف وجا غالي مثلا البارح يبدا حياته أنثى ويكملها ذكر. مش كلهم محمد راهو في وقت معين بعض الذكور بعد مرحلة معينة يوليو أناثي بالنسبة للشغالي وبالنسبة للدنديق. بعض نحكيو على الدنديق بالنسبة للشغالي بعض الأناثي يوليو ذكور يتقن. فهمتني؟ أنت وشنو حاستهم عليها في وقت في المرحلة هذيك بالضبط؟ فهمتني؟ والدنديق مش سمكة مهاجرة. برشا عبيد قولي سمكة مهاجرة، لا هو النوع موجود في البحر الأبيض المتوسط ولكن مش طول العام تلقاه بنفس القرب من السواحل ونفس النشاط. هو يقرب للسواحل وقتاش؟ في فترة الربيع وقت التكاثر يقرب للسواحل ونشوفوه بكثرة ويقعد حتى كشي شهر سبتمبر محمد الموجود. فهمتني؟ وهيك علاش نقوله راهو جاي، لكن هذا ما هوش مرتبط معناها بالهجرة. هو يقرب للسواحل. هذا بس عبيد قالوا لي كيف ما لمبوكا تجي، لا هذي ما عنده حتى علاقة بالهجرة. يحب يعيش في الأعماق والأعماق نلقاوهم بعاد على السواحل متاعنا، ولكن الوقت اللي يقرب شي بيض يحط البيض متاعه قلنا على مروج بوزيدونيا وكل شيء يزم العش يلقى العشاش متاعه دونك يقرب للساحل ووقتها نروه بكثرة. فهمتني؟ كالعادة نصادوهم يدوما بالبالانجري في الغالب خاطر صعيب نوصلوا للقاع الصخري دونك يزمنا تقنيات صيد كما شفناهم برفيتة اللي هي عبارة على خيط رئيسي طويل يخرج منه برشا خيوط صغار تحمل ثمرات متعددة. فهمتني؟ باش ينجموا يوصلوا للقيعان الصخرية هذيك ويخرجوا منها الدنديق. وفترة أفريل جوان هي فترة التكاثر وتسمى فترة حساسة، والمحبب نبتعدوا عن الفترة هذه باش نصطادوا. بخاطر هوني باش نحكيوا على صيد مسؤول كالعادة محمد يحافظ على المخزون، والحجم القانوني هو مرة هذه 22 سنتي على خاطر النضج بتاع السمكة هذه يبدأ من حجم 22 سنتي. دونك نخليوها تنضج وبعديك نجمو نصطادوها، مع العلم ان الفترة الحساسة هي فترة التكاثر بين أبريل وجوان. دونك بعد جوان نبدأ نصطادو في سمك الدنديق. و 22 سنتي بربي محمد خطا عندي طلبة متاعي يقولوا لي صيي هذيك الحجم القانوني متاعها وانا نرى فيها صغيرة. لا راهو يقاس من رأس السمكة حتى كشي نزيلو مش كلها، يعني الزيل ما ناخدهوش اون كونفيديراسيون وقت اللي نبداو نقيسو في طول الحوتة. دونك من الراس للحتكش يبدا الزيل وقتها لقاو 22 سنتي نعرفوا اللي هذاك هو معناها التاي اللي احنا باش نحتسبوا بها الحجم القانوني. والدراسات الحديثه اثبتت انه المخزون بالنسبه للدنديق تحسن. دونك عندنا دنديق ان شاء الله لاولادنا ولاد اولادنا على خاطر موجود والمخزون تحسن في الفتره الاخيره. فهمتني؟
0: واضح.
2: وكالعاده محمد الدنديق عنده بروتينات عاليه الجوده، دهون بحرية أساسية وخاصة أوميجا 3 اللي حكينا عليهم قبل اللي عندهم دور مهم خاصة بالنسبة للجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية. وهوني علاش ديما نحكيو على الأوميجا 3 محمد؟ على خاطر جسمنا ما يسمحهاش. يعني احنا جسم نتاعنا جسم الإنسان ما ينجمش يصنع الأوميجا 3، ما نلقاوهم كونشي في ولد بحر ما ونلقاه في بعض الأسماك ومنهم الدنديق اللي هو غني بالأوميكا 3. وهذا شنو باش نقول؟ يعني لحم الدنديق يجمع عنده طعم ونكهة خاصة به، عنده بروتينات عالية الجودة، عنده دهون بحرية خاصة أوميكا 3، وما ننساوش إذا كيف كيف المعادن متاعه. دونك الدنديق سمك ممتاز بدرجة أولى، يحبوه برشا التوانسة، فهمتني؟ المخزون الحمد لله لباس، فهمتني؟ الصيادة يسقطوا منه نظرا للأسعار نتاعو بين 30 و70 دينار أنت والموسم، أنت والفترة اللي صادوا فيها الدنديق، فهمتني؟ وما نحكي لكش محمد على الكسكسي بالدنديق، منين على الأخر؟ صحة وبشفاء لمستمعي إذاعة المولد.
0: شكرا لك، شكرا لك مدام نوزة بوريقة، يعطيك الصحة، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما فاتنا به، موعدنا إن شاء الله يجدد معك في نفس التوقيت 8:29 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم، خليكم معنا بعد شوية باش نرجعوا لكم مع الإجابة الصحيحة ومع الفايزين معنا في المسابقة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: الاشهار
1: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجه الخدمه فيبر العائله للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: إدماج الاقتصاد الموازي رهان قانون المالية لسنة 2027 من أجل توسيع الاقتصاد الرسمي ودعم النمو، وبعد أن تحول المتوسط إلى خزان حراري تونس أمام خريف وشتاء أكثر حرارة وتقلبات مناخية متصاعدة، ومن أجل تعزيز قدرة القطاع على الاستدامة والمنافسة في الأسواق العالمية الاتفاق على أعداد دراسة شاملة للنهوض بالقوارص. وفي وسط الدعوات لتفعيل اتفاقيات التعاون والتنسيق مخاوف من تداعيات الوضع الأمني في ليبيا على تونس، واليوم الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت. في أخبار الرياضة عنونت الصباح: 16 مدربا في انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، المتوج بلقب الموسم الماضي خارج السباق، 4 أجانب في الموعد وعودة ريجي كامب والكوكي. وناجي يجويني يعرضها اليوم على المكتب الجامعي. الصباح تنفرد بالقائمة النهائية لأعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم. والصحيفة تنقل عن رئيس جامعة السباحة: الحفناوي يتخلف عن الألعاب المتوسطية ونحمل فريق العمل المشرف عليه مسؤولية الغياب. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: لا حياد مع الفساد والمفسدين. وكتبت الصحيفة: لا مناص اليوم من مواصلة الحرب على الفساد، بل إننا نرفع اليوم الشعار لا حياد مع الفساد قولا وفعلا، مثل ما رفع الشعب التونسي سابقا ومازال شعار لا حياد مع الإرهاب ولا حياد مع أعداء تونس، وكان سندا لكافة الأسلاك الأمنية والجيش الوطني في الدفاع عن أمن واستقرار تونس ووحدتها. وفي أهم العناوين في صحيفة الصحافة عنونت: رئيس الجمهورية يؤكد أنه تم اغتيال البيئة في جابس والوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة. ومشروع مجلة المياه في طريقه إلى مجلس الوزراء، وتوجه حكومي لإصلاح منظومة التصرف في الموارد المائية. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: أزمة مضيق هرمز، إيران تؤكد أن لا مرور للسفن من دون إذن مسبق من طهران. إلى صحيفة الشروق، والتي عنونت في الافتتاحية: الأسواق والأسعار خارج السيطرة. وكتبت الصحيفة: لا يكاد يمر شهر واحد دون أن تشهد فيه سوق السلع والمواد الاستهلاكية تقلبات ذات علاقة بالأسعار أو بالنقص في توفر بعض المنتوجات الاستهلاكية التي يقع إنتاجها محليا أو تتكفل الدولة بتوريدها، وهو ما يؤكد أن المنظومتين الإنتاجية والتجارية ما زالتا غير قادرتين على تأمين استقرار السوق من حيث توفر العرض اللازم لمختلف المنتوجات، وخاصة من حيث الأسعار المناسبة للمقدرة الشرائية للمواطنين. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: أثار جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي تفاصيل مشروع النفق الجديد وجراية الطلاق. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: تحالفات ومبادرات لا تنتهي، سلام في ليبيا بالطائرات المسيرة. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا لكم على الانتباه وإلى اللقاء.
3: زريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7
4: 104.7
5: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وامنيكم
1: واهداءاتكم الخاصه بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل احد من الماضي ساعه
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحه الاذاعه على الفيسبوك. وان شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع اذاعه المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، أحيانا منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت. فزيارات مفيدة كتير وحتى فيها بتعطي ثقافات، وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كثير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: نانسي عجرم نوصل معها ل 48 دقيقة نهديوها المستمع وفي اسم وائل سعيد، تحية ليه وتلقى السلامة ليه وإن شاء الله ربي يعينه وربي يعينكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين. باش نواصلوا مع فقراتنا وكما العادة لقيت هذه فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان كما كنا هر جمعة يكون معنا أسامة. صباح النور.
2: صباح الأنوار محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكيه على العولة ونعرف لقيت هذايا التوانسة، مش الكل للأسف لكن مازالت العادة هذه موجودة لقيت هذايا وقيت العولة. شنو الأجواء عندك؟
2: الأجواء محمد أني لحقت الحقيقة على الكواليس بتاع العولة، لأنه مدام عزيزة طوى بحذايا قاعدة تكسكس في الـ في الـ في الكسكسي، وكما قلت محمد العادة متاع العولة يعني نحسوا نقصت شوية. علاش؟ لأنه العباد معناها ولا ما عادش عندها برشا وقت، ولات العباد تلوج على الحاجة الحاضرة، لكن الناس الزمنيين قاعدوا أكيد محافظين على العادة والتقاليد متاع العولة. عولة كل عام اللي هي تبدأ وقيتها توا، لازم حضروا للعولة الشتاء من الكسكسي للفلفل للطماطم المشرحه والغيره والغيره والغيره والغيره، لانه نعرفوا اللي الحاجه الدياري تبقى ديما عندها اصاله وتبقى ديما عندها الـ يعني البنه الخاصه معها. هذاك علاش بحذا مدام عزيزه احنا موجودين اللي هي في ربه بيت دونك تعمل العوله في الدار، نقول لها صباح النور مدام عزيزه.
3: صباح الخير.
0: صباح النور
3: مدام عزيزة.
0: مرحبا بك مدام عزيزة، شحوالك يا مدام؟
3: الحمد لله.
0: أي قلنا كيفاش الأيامات هذه تحذيراتك للعولة، شنو تحضر بالضبط؟
3: نعمل شوية، نعمل كسكسي نعمل كسكسي سميد،
0: أي
3: نعمل فلفل عوالي فلفل العولة
0: هذوما الحاجات الأساسية. وتعمل اللي كنتي وحدك وإلا للعيلة الكل؟
3: اي نعمل للعيلة، لعيلتي يعني، ونعمل شوية عندي نسيات من عائلات من العام للعام، اربع عيالي يحب يعولوا كسكسي يوم يحبوا من عندي يعني نحضر لهم.
0: ومازالت مدام العادة هذه كما قبل، الناس الكل تتلم، نتذكر حتى كنا صغار العائلات الكل يتلموا في لحوم، الناس الكل تتلم فرد وقت باش تحضر العولة، يظهر لي ما عادش كما قبل.
3: على هذا معناه يعمل الكسكس اللي في داره على روحه. احنا اخوات او عندنا اخوات، كل حد ولا حتى عولته كل حد يكسكس على روحه، خاطر الناس كل ولد تخدم زاد.
0: اي الوقت ما عادش كيما قبل.
3: ما عادش كيما قبل الوقت، ما عادش كيما قبل العباد، ما عادش كيما قبل.
0: هاي يعطيك الصحة يا مدام اللي مازلت محافظة على العادة هذه، نشكرك برشا وتحياتنا ليك. وسامة نرجع لك ليك انت. الو
3: الو،
0: وين اسامه؟
2: وين محمد؟ اسمع فيك.
0: يا اسامه، اي وانتم في الدار باش تعولوا ولا لا؟
2: احنا اكيد نعولوا الحقيقه، العوله لازم منها معناها يعني كل عام. الفلفل خاصه نعرفوا اللي احنا في الساحل معروفين برشا بالفلفل الاحمر اللي هو نحكي عليه العوالي.
0: عندك شكر على الاسعار؟
2: الاسعار والله حسب ما قلت لي مدام عزيزه، قالت لي على ايام اللي فاتوا كان ب 2000 الكيلو، تو ولا ب 2200.
0: لا 2200 يمشي ويغلى، مش بالعكس
2: يمشي ويغلى دونك، وبريود اخرى ويعاود يطيح، لانه حسب ما يقولوا البياع انه يقولوا مش موجود والوقت خاصه فترته، لانه ممكن لا الشمس على خاطر السخان وغيره، لكن في الاخير يكون متواجد والناس الكل تعول والناس الكل تاخذ فلفلها، واكيد هذه كالعاده والسنه ككل عام.
0: هذيك هي العادة وإن شاء الله تتواصل، لأنه كما كان تحكي مدام عزيزة بشوية بشوية قاعدة تنقص هالعادة هذية، وأكيد الريتم متاع الحياة هو اللي يخلي الشيء هذية معناتها يصير هكا ولا
2: هكا هو، لأنه العباد معناها ما عادش عندها برشا وقت، والناس اللي تخدم الناس اللي ما يشلاقي معناها شكون اللي يعمل لها عولتها، فإنه فما حتى ولدت ديجا خدمة يعني محمد، إنه العباد تكون موجود مثلا، يكونوا موجود نسيات إنهم يعملوا العولة ويحضروا الكسكسي، ولا كانوا يعملوا بلاش كما قلت مدام عزيزة، ولدت معناها هي ديجا تو خدمة لأنه فيها برشا تعب. نعرفوا للكسكسي ياكل معناها في الكسكس ياكل برشا تعب لانه قداش المره يتكسكس ويتعاود يتكسكس ويتعاود لين نحصلوا على حاجه اكيد مزيانه من الكسكس الدياري بتاعنا في العاده.
0: شكرا ليك اسامه، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال، وسلمنا برشا على مدام عزيزه، وتحياتنا لكل انساه والبارح هذه المراه اللي نحتفلوا بهم احتفلنا به البارح، لكن انا ديما نقول كل يوم نحتفلوا بها المراه التونسيه. مازلنا معكم حتى للتسعة متاع الصباح، خلينا نرجع ساعة ونشوفوا الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم في مسابقتنا. برشا منكم شاركوا معنا، يعطيكم الصحة، نشكركم برشا على المشاركة. السؤال كان في علاقة بسهرية اليوم في مهرجان المنستير الدولي، سألنا على العرض متاع اليوم، اسم العرض، والإجابة الصحيحة هي عرض جوق مدينة سوسة، ونقولوا مبروك معنا فايز اليوم هو صاحبي قيس شنان، مبروك عليه، ربح 3 تذاكر باش يحضر عرض جوق مدينة سوسة الليلة بمهرجان المنستير الدولي. مبروك مرة أخرى، 3 تذاكر للفائز معنا صاحبي قيس شنان. ومرة أخرى نشكر كل اللي شاركوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، ونذكركم أنه ربح ديما موجود كل صباح في بشائر الصباح، كونوا موجودين، عديوا معنا الصبحية وتلقوا الربح على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. هكا نحن نكون وصلنا لختام حصتنا لليوم، ختام بشائر الصباح لصبحية الجمعة 14 أوت 2026. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع، هذو ما مقالي كامش نقولكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نحن الموعد إن شاء الله يجدد غدوة كما العادة بداية من 6 متاع الصباح، ما بقالي كامش نقولكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: وتمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب يكون اليوم الجمعة 14 من أوت مفتتح شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف هذا العام يوم 25 من أوت الجارية. تم أمس إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 27 و2000. هذه الحملة التي تنطلق في مرحلة أولى من ولايتي القيروان وجندوبة تهدف إلى إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومة فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال. واليوم يقع إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية ودعم تعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة أمس عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من هذا الشهر. هذا العرض يتيح الحصول على الشارة مجانا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبيّن أن غرفة أصحاب شركات كراء السيارات تلقت عديد الإشعارات من حرفاء ضحايا التحيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجهات القضائية أذنت بإلقاء القبض على عدد من المتحيلين مؤخرا. في العالم، أكدت طهران سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز ونفت وجود أثر ميداني يدعم التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على الممر المائي. وقال مسؤولون إيرانيون إن أي سفينة لا يمكنها الدخول إلى المضيق أو الخروج منه دون إذن إيراني، ولا تزال حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي محدودة للغاية رغم إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن المضيق مفتوح وأن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر عليها. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.

أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المعاني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة في هذا الموعد في صباح الجمعة من 9 إلى 10 صباحا، دائما نتناول مواضيع عندها علاقة بتصرفاتنا، بسلوكاتنا، بعلاقاتنا فيما بيننا، إلى جانب العبادات. طبعا العبادات كل ما أمر به المولى سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وزكاة و و و و نركز فقط في هذا الموعد على كما قلت السلوكات، لأنه مهمة جدا، والمعاملات، والدين المعاملة. لأنه ونحب نذكر ديما أنه العبادات بين العبد وخالقه، بينما المعاملات بيناتنا كبشر. وكعلاش يلزمنا نكونوا عادلين وما نظلموش بعضنا باش المولى سبحانه وتعالى يرحمنا. والمولى يقول إني حرمت الظلمة على نفسي وجعلته بينكم محرما، بين العباد، لأنه الظلم العبد للعبد أخطر جدا من أنه يقصر في عبادة. أو مش معناه نشجع في الناس باش ما تصليش ولا ما تصومش، لا لا، حاب نأكد فقط هذيك واجبات ما لا نقاش فيها، لكن العلاقات زادة مهمة ومهمة جدا بين البشر. دائما من خلال قصة يرويهنا سيدنا الشيخ منور المداني نستخلص موضوع الحصة. ودائما ترحابي كبير ياسر سيدنا الشيخ اللي نوجه له تحية العديد من الإخوة والسادة المستمعين. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
1: مرحبا بك أيضا وشكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب النعمة الكبرى. مستمعي الأكارم، مستمعات الكريمات لإذاعة عروس البحر، إذاعة منستير، أنعم الله عليكم بخيرات الدنيا والآخرة، وأنعم الله على أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكري بخيرات الدنيا والآخرة.
0: بارك الله فيك سيدنا الشيخ، ورب ينعم علينا جميعا احنا والسادة المستمعين وكل المسلمين والمسلمات. نحب نرجع لك، قلت لك تحية لكل الأحبة والسادة المستمعين اللي ديما يوجهوا لك يعني التحايا ويشكروك على ما قاعد تقدم فيه. والله فما شكون يصر يقول لي بربي بربي سلامني على سيدنا الشيخ.
1: يا سيدي بارك الله فيك، يا جياب المليح، خاطر انت تجيب كالباهرة.
0: بارك الله فيك،
1: ماك ولا تجيب ديما الحوايج الباهية اللي تجعل الناس تحب بعضها. واني المكان هذايا ومن إذاعة المنستير نسلم عليهم الكل ونرحب بهم الكل، ونطلب من الله سبحانه وتعالى بيشدهم بصحة البدن وضوء البصر ويعطيهم كل الخير والنعم الكبرى اللي ما تفاش لا في الدنيا ولا في الآخر.
0: أمين إن شاء الله.
1: القرآن العظيم
0: وهنا يعرفوا مش لازم نسمي خاطر عددهم كبير ياسر، كل من وجه التحية هنا الرد جاء من سيدنا الشيخ منور المداني.
1: آية سيدي جزيهم خير. آية سيدي،
0: عنا قصة اليوم.
1: منين قصة خليت؟ من القرآن.
0: من القرآن، تفضل سيدي.
1: كانوا زوز إخوة في بني إسرائيل، واحد مؤمن واحد كافر، ورثوا من بوهم 8000 دينار تقريب فك الوقت ذاك. كل واحد منهم خذا 4000 دينار. الكافر هذا إيش عمل؟ اشري أرض بألف دينار، وبني دار بألف دينار، وتزوج امرأة بألف دينار، وشرى خادم وحوايج أخرى بألف دينار.
0: كملهم
1: كملهم هكا ولا لا؟
0: واضح
1: باش هو ربي اعطاه النعم هذية، لكن عملش بيهم الفلوس هذوما الخير. ما عملش، اش عمل؟ لوج على روحه، خذي امرأة وبعتلي خذي ارض وبني دار وكو. هيا نشوفوا اخوه المؤمن شو عمل.
0: المؤمن يعني سمحني باش نوضحه، وقتها مؤمن سيدنا موسى،
1: مؤمن بسيدنا موسى
0: اي باليهودية وقتها، ذاك هو الإسلام.
1: هذاك هو كل إسلام. الإسلام جانا من سيدنا إبراهيم.
0: سيدنا إبراهيم يعني في وقت الديانة هي الديانة اليهودية،
1: الديانة، وهما مؤمنين خطر آمنوا بسيدنا موسى وآمنوا بالتوراة ولا آمنوا بسيدنا عيسى وبالإنجيل، تتقدوا ما كفروش وما
0: مؤمنين يتسموا مش كفار،
1: يتسموا مؤمنين.
0: واضح، خطر ذاك الديانة لوقتها موجودة
1: أيوها. أخوه المؤمن شو عمل؟ قال اللهم إني أشتري منك دارا في الجنة.
0: أيوة
1: باي، وش عمل؟ انفعل غير واعطينا الفلوس هذيك للزواولة باي، وتصدق بألف دينار،
0: صدق بألف دينار باي،
1: وشري أرض في الجنة زاد بألف دينار، وتصدق بألف دينار وأنعم على الناس الضعاف الزواولة، أعطاهم نعمة كبيرة بكل فليسات. وش عمل بعتلي؟ وتصدق بألف دينار للحور العين نهار آخر في الجنة، واشترى من عند ربي خدم وحاجات أخرى في الجنة، وتصدق كما يقولوا بألف دينار وقعد يخدم على روحه، وأعطاه ربي سبحانه وتعالى من النعم الخيرات الظاهرة والباطنة في صحة بدنه وفلوسه، وأنعم عليه ربي نعم كبيرة ياسر سواء في الدنيا ولا في الآخر.
0: يعني تصدق بهم كل ولا خلى شوية ليه؟
1: أبا أخدم على روحه هو
0: أي.
1: هو تصدق بالفليسات وأكرم الناس
0: أي.
1: وما ما قعدش يطلب
0: أخدم في نفسه بالتوازي، يعني الورثة الورثة متعبوه حطها الصدقات، كل بعض الصدقات
1: وأنعم بها على العباد ده. الناس
0: أما في نفس الوقت عنده مدخول، هذا شنو نقول،
1: هو خدم على روحه، روحه. قلت وقعد يخدم على روحه وعطاه ربي من النعم ومن النعم الخيرات الباهية سواء في الدنيا ولا في الآخرة.
0: أيوة.
1: وكمل حياته في غاية السعادة والهناء. علاش؟ على خاطر أغدق النعم الباهية على الناس الزواولة والناس الضعاف والناس اللي ما عندهم حد شيء.
0: ما فكرش كان في روحه.
1: أيوة ما فكرش في روحه كيما أخوه. باهي. القصة وين القواه زادة باش نتبعها في تفسير القرآن الكريم روح البيان جزء 15 صفحة 245.
0: واضح.
1: ألا يمشي يلقاه.
0: يعني خلنا نزيد نوضح القصة. السيد زوز ورثه.
1: أيوة.
0: واحد مؤمن واحد كافر من بني إسرائيل.
1: أي.
0: واحد صدق بالفليسات هذوكم على الفقراء والمساكين.
1: أي.
0: وسبق لآخرته.
1: صحيح.
0: وفي نفس الوقت يشتغل يعني عنده مورد رزق.
1: بس عليه هو.
0: والآخر يعني صرفهم كل في ملذات الدنيا.
1: في لذات الدنيا وقعد يخزر في لذات الدنيا.
0: واضح. يعني ما تصدقش بحتى ملي.
1: حتى شيء.
0: به. واحد النعمة متاعه دائما.
1: أي.
0: هيك ولا سيدي الشيخ.
1: أنا.
0: وما كفرش بالنعمة كيما يقول شكر النعمة.
1: أي.
0: والنعمة باش تقعد يعني ينعم عليه ربي في الدنيا وفي الآخر تصبح يعني.
1: أي.
0: والآخر
1: أخذ في النعم في الدنيا والآخر ما عنده شيء.
0: خلا روحه هكاك.
1: هك.
0: به. موضوعنا فعلا نعم الله.
1: نعمة
0: بين
1: صح.
0: الكفر والشكر.
1: والشكر صحيح.
0: مشكون والعياذ بالله يكفر بالنعمة.
1: أي.
0: وربي يعطيه.
1: صحيح.
0: ولا يصدق ولا يعرف حق المساكين ولا الفقراء يعرف كان يلم.
1: أي.
0: وما يشكرش.
1: أي.
0: وفما شكون يشكر.
1: أي.
0: ويحمد ربي.
1: أي.
0: وربي يبارك له فك النعمة ذيك عطاها له. وعنا أمثلة عديدة في المجتمع تو.
1: صحيح. احنا نتحدث كان الموجود في المجتمع راه.
0: أي هذه القصة. أي. لكن احنا يعني في المجتمع طبيعة نشوف والعياذ بالله فما ناس كفرت بالنعمة. أي. سيدنا الشيخ في الاخر يلقى روحه على حديد كما يقول
1: ما ينحيها له.
0: نحيها له
1: النعم. شكون باش يعطاها؟ راه يعطاها ربي سبحانه وتعالى للناس. نعم.

0: علينا.
1: أي.
0: نعمة وجمع نعمات وأنعم ونعم.
1: أي.
0: النعمة ما أنعم به من رزق ومال وغيره هي. أي. النعمة الرزق والمال وما إلى ذلك كلها نعمة. نقول نعم الرجل يعني طاب عيشه. نعم العيش طاب ورغد يعني.
1: أي.
0: يعني الإنسان
1: يبدأ لباس نعم عليه,
0: لباس عليه.
1: لباس
0: نعمة
1: عليه.
0: ظاهرة. نقول كذلك أنعم الله صباحك, نقول ساعات احنا.
1: أي.
0: يعني أسعد وأسعدك وجعلك تعيش صباحا مليئا بالرفاهية والعيش الرغد.
1: أي نعم.
0: إن شاء الله صباحك يعني أنعم الله عليك, يعني أنعم الله يعني صباحك. كانت تقالي يقبلك نحن تحية المسلمين السلام.
1: أيوة.
0: ومن هنا نستنتج أن كل مشتقات مصطلح النعمة تدل على الخير.
1: أي.
0: وكل ما هو إيجابي فهو كل خير ولذة وسعادة.
1: الحمد لله.
0: بس نبدأ واضحين.
1: أيوة. هي النعمة اسم على جسمه راهو.
0: صحيح.
1: هي نعمة من نعم الله يتمتع بها الإنسان ويعيش بها لباس.
0: صحيح. وربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان والحيوان والنبات وخلق الجان والملائكة وخلق كل العوالم وأنعم على مخلوقاته بنعم لا تعد ولا تحصى.
1: ما تحصى.
0: يعني وكان الإنسان يجلس مع نفسه سيدنا الشيخ ويتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى على العبد لا قعد ساعات وساعات وبدون أن يحصيها, بدون أن يعني يحسبها يجيبها.
1: ما نجمش يحسبها.
0: ما نجمش يحسب النعم.
1: ما نجمش يحسبها.
0: يقبل يلقى نعمة.
1: وين تلفت تلقى نعمة. رب يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف الآية الكريمة لهنا قوية الآية الكريمة. إيش قال؟ وإن تعدوا نعمة. نعمة ما مفردة.
0: مفردة.
1: مفردة.
0: مش نعمات.
1: وبعتلي إيش قال؟ أيوة ما قالش نعمات الله لا تحصوها.
0: نعمة.
1: قال نعمة الله لا تحصوها. وجابوا والجماعة كيفاش في الأصل يقول نعمة الله لا تحصيها.
0: تحصيها. جات في الجمع.
1: أما علاش ربي حطها في الجمع لا تحصوها؟ لأن كل نعمة من نعم ربي يعطاها للإنسان نعمة بركة في وسط نعم أخرى.
0: حاجة برك في وسطها ياسر نعم.
1: في وسطها ياسر نعم وحدها. نعمة البصر رؤية مثلا.
0: صحيح.
1: ما هو هي احنا نقولوا نعمة البصر.
0: أنا بصر وبرى.
1: البصر
0: أما شو وراء البصر؟
1: لا يا سيدي. في وسط البصر وفي وسط العين نعم أخرى لا صحيح. تحصى. والكلام هذا يعرفوه الطب.
0: صحيح. طب أهل العلم يعرفوا.
1: أهل العلم. أيوه.
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ. يعني نعم تنفس. نقولوا نعمة برك نعمة تنفس.
1: انفس برك.
0: في جرتها قداش من نعمة.
1: قداش من نعمة.
0: يتفرهد البدن وباش يستنشق الإنسان يرتاح وباش وباش وباش وفما أمور يعني علمية كما قلت عديدة.
1: أمور علمية والطب يعرفوها.
0: نعمة الماكلة. إحنا نقولوا الأكل.
1: أي.
0: وراها قداش باش تنفع البدن. أي. وراها الاكل يعني لذه الاكل في حد ذاتها.
1: أي.
0: الطعم.
1: أي.
0: وراها كيفاش البدن باش يستنفع.
1: صحيح.
0: وراها كيفاش باش العروق تتغذى.
1: أي.
0: وراها كيفاش الانسان يشد صحته
1: في جره ماكله.
0: في جره ماكله برك
1: مثلا الانسان كلي شكشوكه مثال. اش تولي شكشوكه يا سي شكري. تولي شعر.
0: تولي شعر.
1: تولي ظوافر.
0: تولي ظوافر.
1: تولي ريق.
0: بالنسبه للسليق.
1: تولي الحم.
0: أي.
1: تولي اعصاب. تولي دم.
0: تولي صحه.
1: هي صحه. هي طرف شكشوك.
0: طرف شكشوك يعني نعمه برك. هكا علاش نعم الله يعني عديده وعديده جدا وما نجموش نحسبوها. لا تحصوها يعني ما نجموش
1: نعدوها. لا تحصوها. ربي يقول لا تحصوها.
0: على كل حال هذه مقدمه فقط.
1: ايوه.
0: والنعمه ديما احنا السند متاعنا القرآن والسنة. كلام ربي.
1: وذكرت كلام ربي هو اللول.
0: وذكرت في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. أيوة. وذكرت بمختلف اشتقاقاتها في مواضع عديدة في القرآن الكريم.
1: أيوة.
0: يعني نعمة أنعم ينعم.
1: أيوة.
0: في الجمع في يعني مشتقات النعمة الكل. حبيت أقول حاجة سيدنا الشيخ.
1: مش أقول لك حاجة.
0: قل لي.
1: ذكرت كلمة النعمة مشتقاتها في القرآن الكريم كما قلت سيادتك 88 مرة.
0: بارك الله. 88
1: في القرآن.
0: 88 مرة. مش أي. مش شوية.
1: أي.
0: به. بس نبدأ بذكر بعض الآيات فقط لأنه ك يعني شواهد.
1: أي.
0: وباش يا مدخل للحصة باش ديما كلام ربي وسنة سيدنا احنا نقول وهلوما لا نعتمد عليهم.
1: أباهي.
0: قلت اللي انت ذكرت الآية الأولى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيقول ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
1: لغفور رحيم.
0: واضح. هذه الآية الأولى.
1: أباهي.
0: نزيدوا آية أخرى.
1: أباهي.
0: خاطر فسرت هذيك. يقول عز وجل وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
1: أي.
0: إن الإنسان لظلوم كفار.
1: لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: أي.
1: أو نتعاودت
0: لها. وأتاكم كل ما سألتموه.
1: كل ما سألتموه. خاطر الإنسان وقت لا يتوجه ربي. ربي يعطيه كل خير أطلع.

0: نعطيك. رب يقول لك
1: اطلب نعطيك.
0: اطلب نعطيك.
1: يقول عز وجل: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
0: صبار شكور الفلك. شوفك البواخر وشوفك الفلايك وشوفك الوعد كيفاش تمشي كل بكل نعمة الله. هذه حاجة. وحاجة ثانية، وقت اللي تدخل أنت سواء البواخر تشق البحار والمحيطات باش تعطي النعم إلى البلدان الأخرى.
1: فما زوز معاني يعني.
0: إيه هوك ولا لا؟ وهو ذيك نعمة. وشو تلقى في وسط البحر؟ كل خير.
1: كل خير.
0: كل خير النعم الله موجود.
1: ثروات البحرية، الحوت وال كيفاش يقولوا
0: الجوهر.
1: الجوهر، مجوهرات.
0: مجوهرات. ولا وكل عنا في تبرق هذا كاي شنو اسمه،
1: المرجان والزمرد والكل،
0: كل وين نلقاوهم؟
1: في اعماق البحار،
0: في وسط البحر.
1: في وسط البحر صح. به يعني المعاني مختلفه. يقول عز وجل كذلك في سوره النحل: اذكر النعم الدنيويه بكل تفصيل.
0: ايوه
1: خاصه في سوره نحل، النحل.
0: اي نعم.
1: الأنعام ومنافح فترة طويلة إلى محل الآيات. أي. عديدة.
0: أي.
1: ذكر الزرع والثمار.
0: أيوة.
1: ثروات البحر.
0: أي.
1: النجوم والشمس والقمر.
0: أي.
1: الجبال والأنهار.
0: أي.
1: الطيور والنحل والعسل. شو الأنعام في سورة النحل كل ذكروا النعم هذه.
0: ذكروا في سورة واحدة.
1: في سورة واحدة.
0: في سورة واحدة. تشوف النعم قداش ربي أنعم علينا من نعم راه.
1: شفت كيف؟
0: ما قد معناه ما
1: فوق الأقل.
0: احسبها راه ما تتحسبش.
1: احنا ابسط الاشياء اللي انت والحواس الساعه ذيك متفاهمين فيها. أي. السمع والبصر.
0: أي.
1: وال يعني اللمس. أي. و و و يعني معناتها سبحان الله. والذوق والانسان نعم الانسان كيف فقد وحده منهم.
0: أي.
1: وربي ان شاء الله يعوض للي فقدوا بعض يعني الحواس هذه. ان شاء الله ربي يعوض لهم خير.
0: أي.
1: باذن الله اجرهم كبير.
0: أي.
1: في الجنة بإذن الله. ومؤكد كولا سيدنا الشيخ.
0: أيوة. فش كلام.
1: فقد البصر ولا فقد السمع ولا فقد يعني الذوق. أيوة. ولا فقد الشم.
0: حتى الحلو حاجة يزيدوا في حوايج أخرين.
1: يعوض له.
0: يعوض له.
1: يعني حتى منا حاجة بسيطة يعني يذرنا احنا ساعات. أيوة. قول هيا والله العظيم يحقوذها من التحصيل الخاص. هون. أيوة. نشوفه برا.
0: أي. لا.
1: وكان يجرب يفقدها.
0: أي.
1: طوقتها يعرف القيمة.
0: ويعرف قيمتها. صحيح.
1: كولا. ولا الصحة.
0: أي.
1: بشكل عام الإنسان.
0: أي. هي في حتى في العينين الإنسان ما ثم الدمع في العينين. تعرف الدمع مش حلوة مالحة.
1: مالحة.
0: خاطر لو كان الدمع حلوة العين تخمر.
1: تخمر وال والجراثيم.
0: وعلى شكل
1: ترميش.
0: ترميشة هذيك الكل نعمة أخرى باش تنظف العين.
1: نعمة في وسط نعم.
0: في وسط نعم في وسط العين برك.
1: أي.
0: في وسط العين برك.
1: هي مالحة زادة باش تقتل الجراثيم. و و و نبين بعض الأحاديث النبوية الشريفة. الشيخ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
0: صحيت. الإنسان هو أعطاك ربي نعمة. شنو يحب ربي؟ لكن النعمة اللي أعطيتها لكاني يحب يراها عليك أنت. اللباس، الماكلة، النعيم. يتمتع الإنسان بالنعمة اللي أعطاها لك ربي، لكن بدون إسراف وبدون تبذير.
1: وتفكر زادة
0: دي حاجة بالنسبة لي هو. والنعمة اللي أعطاها لك ربي أنت زادة كما تتمتع بها باش تأكلها وتشربها أعطي للغير.
1: عاون غير.
0: وكل الغير. شرب الغير كما ربي أعطاك أنت. أنعم أنت على الغير زادة كيف كيف.
1: وإن شكرتم لأزيدنكم.
0: ربي أشكروا. وقتاش تشكر نعمة؟ شو مش تقوله شكر
1: الإنسان؟ شكر متفهمين فيه.
0: بارك الله فيك أرحم والديك.
1: متفهمين لك متفهمين.
0: أما ربي شو معناك وقت اللي تشكره؟ وقت اللي أنت كل خير والنعمة ذيك تحطها في ما يرضي الله.
1: الله
0: وقت شكرته.
1: طيب نزيدوا نتحدث إحنا الشيخ. نزيدوا الحديث هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم من نعمة.
0: شوف حبوا ربي خاطر يغذيكم بالنعم.
1: بالنعم
0: نعم الماكل كل يغذيكم بها ربي سبحانه وتعالى. الاخر حبوا ربي.
1: حبوا.
0: شو معنى حبوا ربي؟ نعملوا الحاجات اللي ترضي ربي وترضي رسول الله
1: وهو كذلك. هذا نبعدوا على نواهيه.
0: نبعدوا عليه بالطبيعة ما فيش كلام
1: به. يقول القائل: النعم انواع سيدنا الشيخ. أي. قاعدين بينه كما قاعدين تحكوا. ولو انه
0: أي.
1: يعني المفسرين والعلماء قسموا لثلاثة أنواع.
0: أيوة.
1: شو قالك سيدي؟
0: شو قال سيدي؟ هات شو عنده؟
1: النعمة الأولى والنعم الأولى، النعم الحاصلة للعبد من أمور الآخرة.
0: أيوة.
1: الإسلام وهي من أعظم النعم على الإنسان،
0: والحمد لله. ولا الإسلام وخطر ربي خلقه مسلم عك الفترة الباهية ذيك أكبر نعمة.
1: أي نعمة ذيك هذيك النعم الحاصلة للعبد من أمور الآخرة، يعني الحاجات اللي باش
0: تجي
1: يعني في الآخر يربحهم.
0: أي.
1: نعم في الدنيا يا ربي احنا ما نفهموش قيمتها، لكن اجرها في الاخره شي
0: اجرها في الاخره اكثر. نعم.
1: ارسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عز وجل: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.
0: اكبر نعمه في دار الدنيا وفي الاخره هو سيدنا محمد. أي. عليه الصلاه والسلام، بربي صلي وعلى سيدنا،
1: اللهم صل وسلم
0: على هالنعمه الكبرى هذه،
1: يعني رحمة لنا،
0: رحمة لنا. ربي قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع المخلوقات، جميع المخلوقات. وهذه نعمة ما أكبرش منها نعمة بكل،
1: يعني إحنا محظوظين أنه مسلمين،
0: مسلمين. وجينا من أمته،
1: من أمته،
0: وجينا من أمته.
1: أكبر نعمة ذي الساعة،
0: أكبر نعمة أعطاها لنا ربي،
1: نعمة الهداية. يعني
0: نعمة ربي هدانا كل حال الإيمان. وش عمل؟ ما خلقناش من أمة سيدنا موسى أو عيسى وغير ذلك، جي خلقنا وهدانا باش نتبعوا أعظم نعمة كبرى، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله وسلم. وكلاش يعني في الأدعية المأثورة قل الحمد لله على نعمة الإسلام،
0: على نعمة الإسلام.
1: الإنسان نعمة لعمة
0: الإسلام.
1: هذه هذه باش يعني نعم، واش نزيدوا نذكروا البعض منها.
0: أي.
1: اللي يعني يعني خنقول تصلحنا، يعني كي نشكروا ربي عليها.
0: أي.
1: و يعني خنقول نتبعوا سيرة سيدنا باش تنفعنا في الآخرة. هذا ما شك فيه.
0: نعم سيدي.
1: خاطر الإنسان مش ساهر راهو. تخيلوا كان جاء مش مسلم، ولا جاء والعياذ بالله ملحد ولا كافر.
0: خاطر ربي يعمل كل شيء معاه. أما هو ربي يهداه.
1: صحيح. نعمة كبيرة.
0: هو أكبر نعمة أعطاها لنا، أكبر من نعمة من كل شيء.
1: ثم قاعدين نواصلوا مع النعم الحاصلة للعبد في من أمور الآخرة.
0: أي.
1: تقوى الله.
0: أي.
1: نعمة.
0: نعم من نعم الله، خطر جعله ربي يتقي ودين، يخاف ربي، يعمل الأعمال الصالحة، ما يقربش الناس، ما يكذبش الناس،
1: يحمد ربي،
0: ما يتعداش على الناس. هذه نعمة زادة من نعمة من نعمة الكبيرة.
1: الحفظ من الذنوب والمعاصي، ربي حافظه،
0: ربي حافظه من الفساد. هذه نعمة أكبر كبيرة. نعمة خطر نجم يفسد ونجم يعمل كل شيء.
1: إجابة الدعاء
0: زاد نعمة من نعم الله، خطر وقت ربي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: استجابة الدعاء نعمة،
0: نعمة من نعم الله. في الآية هذه أعطانا التشريف قبل التكليف،
1: تشريف قبل التكليف.
0: التكليف إش قال؟ وإذا سألك عبادي عني فأني قريب. إش قال؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا تشريف. وبعتالي جاب لنا التكليف، قال: فليؤمنوا بي وجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني،
1: فما شرط بتبيع،
0: فليستجيبوا لي. هذا التكليف،
1: تكليف.
0: وليؤمنوا بي تكليف، أما هو أعطانا التشريف قبل التكليف.
1: تشريف.
0: ليش؟ لأجل سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. فما حاجة أخرى تفكرتها في الآية ذي يا سيدنا الشيخ، في الآيات كل وإذا سألك سألوك، يعني في الآيات تقول يسألونك عن،
0: يسألونك
1: قل
0: عن ديما ربي قل، قل قل
1: كان في هذه مباشرة
0: منحها قل،
1: مش واسطة يعني.
0: ما ثماش. وإذا يسألونك عن الأهل التي
1: قل،
0: قل هي مواقيت للناس،
1: يسألونك عن الروح،
0: يسألونك عن الروح قل، قل الروح من أمر ربي. ربي يسألونك عن كذا قل كذا، كل لازم جي قل. وهكذا ولا لا؟ إلا في آية واحدة قال: وإذا سألك عبادي عني،
1: ما قالش قل،
0: اتنحى قل، فإني قريب.
1: يعني سبحان الله، يعني ما فيهاش واسطة الدعاء، ما فيهاش واسطة ولا ومناجاة الله، يعني بين العبد وخالق.
0: كلمني وبرا،
1: كلمني وبرا،
0: كلمني أنا نستجيب لك، شو تحب فيه.
1: سبحان الله. حبيت نركز على النقطة ذي، خلت فكرها فقط سيدي الشيخ. به كذلك من نعم الحاصل العبد من أمور الآخرة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وكرمي عليهم، هذه أكبر نعمة. يرحمنا ربي، رحمة ربي،
0: رحمة ربي، أعطانا الرحمة راهو أعطانا مئات رحمة، أحنا أعطانا ربي مئات رحمة. سيدنا يقولك
1: أيوة.
0: أش عمل ربي سبحانه وتعالى؟ 99 خباهم عنده باش يزيد يرحمنا بيهم. هذه كان نعم أخرى راهو، وهبط رحمة برك، نعمة برك في دار الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها. ويبقى شوية
1: يبقى شوية منه
0: ويبقى شوية منها الواه باش يعطينا أحلى لأمة المحمدية 99 رحمة وطريف
1: وطريف سبحان الله.
0: هذه كل نعمره
1: توذي نعم الحاصلة من أمور الآخرة
0: باي
1: يعني بتبيع الإسلام ومن هذه باش وصلنا للجنة بإذن الله.
0: صحيح
1: توا نعم الله التي ننتظرها نحن المسلمين ربي وعد عباده المؤمنين بالعديد من النعم جزاء لإيمانهم وطاعتهم وصبرهم وأوله الجنة.
0: الله الله نعيم الجنة هذاك ما شيء آخر
1: هذاك إن شاء الله إن شاء الله هذه
0: شويك أنت إن شاء الله
1: إن شاء الله نكونوا من أهل الجنة سيدنا شيخ.
0: عليه
1: شنو عليه
0: أحلى وقت اللي نتبعوا كلام ربي
1: أي
0: ونتبعوا كلام سيدنا محمد ونتبقوا التعليمات متاعهم. الله لا يخلف الميعاد
1: الله لا يخلف
0: قالكم تبقوا كلامي أنا هزكم الجنة
1: إن شاء الله
0: أي ويهزنا باش يعمل
1: إن شاء الله إحنا نرجو أن نكون من أصحاب الجنة بإذن الله. ثم الحياة الطيبة بطبيعة ربي يعد المؤمنين وفي العديد من الآيات القرآنية أنه اللي يعمل صالحا يعني يعيش حياة طيبة
0: هذا في الدنيا
1: في في في الدنيا بطبيعة
0: ما هو في الدنيا يعني تنزيد
1: لا هذوما النعم من يعني خنقول اللي انتظرها المسلمين خاص بها ربي المسلمين
0: ايه نتحدث على أرواحنا احنا
1: ايه الجنة والحياة الطيبة في الدنيا
0: في الدنيا
1: في الدنيا الأمن والنجاة من الفزع
0: صحيت في الدنيا
1: في الدنيا
0: في الدنيا هذه نعم الدنيا تو
1: ايه تنجيوها لا نعم الأخرى نعم الحاصل عبد في أمور الدنيا تنجيوها أما هذه اللي النعم اللي باش نوصلوا لها احنا المسلمين نعتقدوا بها المغفرة والثواب تو الغير الكفار ما يأمنوش بالموضوع ذي
0: لا ما ثماش ما عندهمش
1: فما شكون الملحدين واحد يقول لك فماش لا جنة لا فما حد شيء
0: لا ما ثماش هذا لا يؤمن مادام ما يؤمنش هنا مرتاح على روحه
1: احنا نأمنوا بكلام ربي بالطبيعة
0: نأمنوا بكلام ربي ونأمنوا بالمغفرة ونأمنوا بالرحمة ونأمنوا بكل خير
1: وهكا علاش يعني خلينا نقول نرجو رحمة المولى سبحانه وتعالى ومغفرته مش كما ثم زاد كذلك ربي يعدنا بالنصر على الأعداء
0: ما فيش كلام
1: لا إذا كان ناخذوا
0: نمتثلوا أوامر الله على خاطر الصحابة والرسول قبل راهم كانوا قلة كانوا أربعة من الناس وقت اللي امتثلوا لأوامر الله وأوامر رسول الله الصحابة معناها فتحوا العالم
1: صحيح ولا محالة إن شاء الله لابد الإسلام أنه باش ينتصر على أداء وطال زمننا وقصر يعني بإذن الله
0: باش ينتصر باش ينتصر
1: باش ينتصر حتى احنا
0: غيره على الدين كله ولو كان ولو كره المشركون
1: ولو كره المشركون بإذن الله إن شاء الله احنا
0: بإذن الله بالطبع
1: بإذن الله فالانتصار والنصر باش يكون للإسلام في الأخير
0: الدين الإسلام باش ينتصر شوفوا كلام ربي وكلام سيدنا محمد
1: إن تنصروا الله ينصركم
0: أي.
1: ويثبت أقدامكم
0: أما إحنا نتبعوا كلام ربي
1: نتبعوا كلام ربي
0: هني الثمن تو
1: صحيح
0: هني الثمن خاطر تشري دار من غير ما تدفع فلوس أنت متحط الفلوس لا
1: خاطر فما ياسر تو يعني مسلمين مأيسين شوية
0: عليه
1: يقول لك لا شيء هؤلاء اليهود والنصارى والكفار
0: يعني اليهود غلبونا والنصارى مع ربي راوش
1: غلبونا واحنا ارض الامه ولينا بعد ما كنا خير امه
0: انا خير امه وخرجت للناس بكيك انت تقول لي
1: هما قالوا
0: هما قالوا يا اخي نسمعوا كلامك
1: بكم ولينا احنا
0: ربي قال كنتم خير امه وخرجت للناس وقت اللي قال كنتم مش كنتم في الماضي راهي هذيك كانت دوام واستمرار يا سي شكري
1: كنتم اي اللي يدرس العربيه الصحيحه يعرف كنتم ولا زلتم يعني كنتم ولا زلتم في الماضي والحاضر
0: شمينا لاباس
1: احنا ما اخذناش ب تعاليم الدين السمحة
0: يلزمنا ناخذ
1: هكا علاش احنا بعدنا
0: علاش نبعد وارجع
1: المشكل فينا احنا مال
0: المشكل فينا احنا احنا ما امتثلناش لاوامر الله
1: بالضبط
0: احنا ما اجتبناش نواهي الله احنا ما تبعناش كلام رسول الله نتبعوا كلام رسول الله ونتبعوا كلام ربي وتفكرني بعدين
1: النصر جاي باذن الله
0: وتفكرني
1: نتفكرك
0: باش
1: تعمل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حيين وان شاء الله ربي
0: ينصر ما يسوش عندنا كان الباهي احنا باهين ورسولنا باهي وربي باهي وش بينا يا اخوي ولا بس علينا ما يتكسر علينا كسر يقولوا
1: ان شاء الله
0: مثل شعبي
1: ما احنا خذلنا الاسلام وخذلنا الدين وللاسف علاش يعني بطبيعه ناخذوا بالاسباب يلزمنا
0: ناخذوا بالاسباب شوف
1: احنا تبعناهم الغرب هذوما تبعناهم في كل شيء
0: اي
1: كيفاش احنا اللي ننتصروا عليهم واحنا نتبعوا فيهم مستحيل
0: ما نتبعوش يا اخي بقينا على شكون نتبعوا تاع عندنا شكون اللي نتبعوا يا رسول الله لو كان معنا ربي ورسول الله نتبعوهم يا اخي
1: بعدنا على ديننا
0: اما احنا رسولنا يدندر رسول الله وما ادراك
1: بعدنا على ديننا سيدنا
0: بعدنا على نبعدوا على ربي لا ارجعوا
1: ارجعوا
0: ارجعوا الرجوع الى الله معناها باهي
1: والنصر إن شاء الله يجي.
0: فش كلام.
1: به إحنا ذكرنا توا زوز أنواع من النعم، من نعم الحاصل العبد من أمور الآخرة، قلنا الإسلام من أكبر النعم وما إلى ذلك، وتقوى الله ورحمة ربي كل شيء. وقلنا النعم اللي ينتظرها نحن المسلمين الجنة والحياة الطيبة والمغفرة والثواب والنصر على الأعداء وما إلى ذلك.
0: أيوة.
1: فمن نعم أخرى حاصل العبد من أمور الدنيا.
0: أيوة.
1: وهي نعم كثيرة.
0: أيوة.
1: وكثيرة جدا تنحكي عليها سيدنا الشيخ بعد شوي.
0: بيه.
1: نعم ترتيح صغيرة.
0: تو تحدثوا على أمور الدنيا.
1: نعم
0: نعم الدنيا.
1: نعم الدنيا.
0: قديش رب يعطينا نعم آخر ودنيا وشيخ آخر ولا تباهي تو. باهي ولا تباهي.
1: أنا خليت نعم الدنيا باش بعد، لأنه الناس مو تعرف إحنا. العبد يحب كان حاجة ملموسة ومحسوسة.
0: صحيت
1: يقول لك أعطيني توا خنشوف أعطيتني توا صيح. فما ثواب وفما الجنة وما إلى ذلك، يلزمنا احنا ندركوا الأمر ذايا ونأمنوا به. لكن فما ناس يقول لك في الدنيا هات أعطيني نعم الدنيا، شفما
0: هاي نعطيهم
1: تنعطيهم بعد ونقولوا لهم ونذكروا لهم بعد الاستراحة إن شاء الله.
0: الله يبارك.
1: نعملوا استراحة صغيرة ونرجع إن شاء الله نواصلوا برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير.

0: نعود من جديد لمصادرة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنستير. موضوعنا مهم ومهم جدا، نحكيه على النعم، نعم الله، وهي عديدة وعديدة جدا، نعم الله على العبد. فما شكون يكفر بالنعمة والعياذ بالله، وفما شكون يشكر النعمة، اللي يشكر ربي يزيده ويثبت له النعمة تاعه، واللي يكفر النجم يعني سواء كان يخسر في الدنيا والآخرة، ولا ربي زاد يمهل في الدنيا يعطيهم بتالي ما عندوش أجر في الآخرة وما عنده ثواب به. فسرنا قلنا النعم ديما كي نقولوا نعمة راي حاجة باهية، حاجة فيها خير وحاجة فيها لذة وسعادة، به بأن بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة ذكرت فيها النعمة بمختلف اشتقاقاتها. وبطبيعة قلنا أنه في سورة النحل ذكر ربي نعم الدنيا بكل تفصيل يعني في الدنيا، واش نحكي عليها احنا بعد شوية. بعد فسرنا وقلنا أنه فما ثلاثة أنواع من النعم، يعني النوع الأول النعم الحاصل العبد من أمور الآخرة، شنو يربح في الآخرة. ثم بينا قلنا نعم الله اللي ننتظرها نحن المسلمين بطبيعة، السبب هي الإسلام وتقوى الله وما إلى ذلك. ثم شنو ننتظر؟ ننتظر الجنة والحياة الطيبة إن شاء الله في الجنة بإذن الله، والأمن والنجاة من الفزع يوم القيامة وما إلى ذلك. قلنا في الأخر فما نعمة أخرى ثالثة، وهي النعم الحاصل العبد من أمور الدنيا اللي باش نحكيو عليها توا، وهي كثيرة. والحقيقة حسب كما قلنا مع سيدنا الشيخ منور مداني منذ حين، ما نجموش ندركوها وما نعرفوش قيمتها إلا وقت اللي نفقدوها.
1: صحيت.
0: أي سيدنا الشيخ، نبدأ بالنعمة الأولى،
1: هات
0: نعمة القوة والصحة والعافية.
1: أيوة،
0: هذه من أكبر نعم،
1: أكبر نعم ربي يعطاها للإنسان. ربي يعطيه القوة ويعطيه الفتوة ويعطيه الصغر ويعطيه الجمال ويعطيه كل خير، ما هو لله. هذه أكبر نعمة أعطاها في الدنيا باش يتمتع بها،
0: صحة،
1: يتمتع بالصحة وبالجمال اللي أعطاه له ربي، وبالقوة وبالفتوة أعطاها له ربي يتمتع بها. فاش في الحلال مش في الحرام،
0: في الحلال مش في الحرام. وسبيع ربي يعطيك صحة ونحكيه متالي فاش نتمتع بها. أما الصحة راهو كنز كبير ياسر، كنز كبير، والإنسان ما يدركها وما يعرف قيمتها إلا ما يفقدها، والعياذ بالله. وإن شاء الله ربي يفرج على المرضى،
1: ربي يفرج عليهم ويطوي يرجع لهم الصحة والنفس والحمد
0: حتى
1: لله.
0: حتى لا قدر الله ما رجعتلوش صحته، ربي عوض له أضعاف
1: أضعاف وما خير وأبرك
0: وأبرك إن شاء الله في الجنة. فما نعمة الحواس كما ذكرنا مضحين، السمع والبصر والكلام والتذوق والشم، ذو من يعم نعم كبير ياسر،
1: والحسان
0: إيه الإحساس، الإحساس ولا بتبيع كي بيحس حاجة ولا يمس. ولا تخيل لو فرضنا الإنسان ما عندوش حاسة الـ يعني خلينا نقول اللمس، ولا
1: اللمس
0: تعرف تحرق النار وما يفيقش،
1: وما يفيقش. أما ربي جعل هذيك النعمة من نعم الله باش وقت اللي تقع له حاجة مكروهة
0: يزيد ولا يهز بدنه يحفظ روحه،
1: أيوة ينقذ روحه.
0: سبحان الله،
1: هذيك من نعم ربي الإنسان عطاها في دار
0: الدنيا. يبان أنا هيكاك وبرمسيب الأمور،
1: لا مش مسيبة، كلام مسيبة، مش مسيبة في دار الدنيا راه يعني. كل تحت أوامر الله،
0: وكل نعمة وراها عديد النعم
1: وعديد. قال القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها،
0: ما قالش نعم، نعمة برك،
1: نعمة برك،
0: هي نعمة وانت مش تحسبها،
1: ما تحسبش،
0: فما بالك إذا كان ولو نعم ياسر
1: ما تحسبش.
0: فما نعمة مهمة ومهمة جدا، نعمة العقل.
1: العقل ربي أكرمنا بالعقل، العقل ربي قال
0: على سائر المخلوقات،
1: على سائر المخلوقات، المخلوقات الكل ربي أعطاهم عقل، هو أعطاهم راهو، لكن يتسمى عقل غريزي،
0: بالغريزة يعني
1: يتولد به يبقى به.
0: سبحان الله،
1: بخلاف العبد البشر عنده عقلين، عقل غريزي يتولد به وبعتالي يولي عقل مكتسب يكبر معه
0: بالتجربة،
1: مكتسب بالتجارب، ما هو قول الله. ولقد كرمنا بني آدم، ربي يقول
0: نعمة العقل، نعمة كبيرة،
1: ولقد كرمنا بني آدم بالعقل، ما ثماش ما أحسن من العقل للإنسان.
0: والعياذ بالله نشوفوا بعض الناس اللي يفقدوا العقل متاعهم يولي يعمل كل شيء، يولي يولي
1: استغفر الله،
0: يولي يمشي هكاك يعني هايم، يولي ما عادش يعرف كيفاش يتصرف. استغفر الله، وربي
1: على خاطر ربي يفرج على الجميع ان شاء الله، وش فينا وش فيهم،
0: وربي يحفظنا
1: عفونا، لكن تسموا ربي نحالهم العقل، الله غالبك.
0: لا معناها نعمة العقل مهمة، مهمة جدا، الانسان باش يدرك الحلال والحرام والباهي والخايب،
1: كل شيء العقل راه العقل ربي اعطاه للانسان عقل، حاجة كبيرة ياسر، هو يتمتع في الحياة بالعقل. ويرى بالعقل ويسمع بالعقل ويتكلم بالعقل، الكل عقل هو اللي يمشي،
0: هو اللي يمشي،
1: هو اللي يسير.
0: شفت حاجة صغيرة يظهرنا احنا العقل،
1: أي
0: وهو مش العقل هو اللي يسير
1: في الكل،
0: في الكل. نعمة المال،
1: المال فلوس،
0: المال فلوس، هي نعمة،
1: نعمة. وقتاش تقولي نعمة سي شكري؟
0: أي سيدي قل.
1: كيف الإنسان توا المنعم هو الله باش يعطي الإنسان نعمة المال، باهي باهي برشا،
0: باهي
1: أي وقتاش تقولي نعمة توا؟ إذا كان المال مشى فيما يرضي الله ورسوله، ما يرضي الله ورسوله،
0: لا يتمتع الإنسان، مش ما يتمتعش
1: ويشرب ويلبس ويمتع وليداته كل بالحلال، ما هكا ولا لا؟ وقتها تولي نعمة بالمنجد، المال نعمة بالمجد،
0: ويتفكر زاد السائل والمحروم يتفكر ناس الزوالي ويتفكر
1: ديما من الخير الكل كاي بالمال،
0: هذيك تولي نعمة.
1: أما إذا كان المال شبه في ثنية أخرى ما يشبهها ما عادش نعمة، تولي نقمة،
0: نقمة والعياذ،
1: تولي نقمة، يولي جاب قدس نقمة وحط على رأسه.
0: اي اما في حد ذاته المال باش يسهل الحياه، نعم
1: نعم عند ربي ما فيش كلام،
0: ما نعرفوا نعرف كيفاش نتصرفوا فيه ونصرفوا،
1: ما نعرف كيفاش نتصرفوا فيه.
0: باهي، فما نعمه الزوجه الصالحه والابناء،
1: صحيت
0: نعمه زاد كبيره،
1: صحيت نعمه من نعم الله، خاطر الراجل كيف ربي يعطيه زوجه صالحه، مرا بعقلها،
0: بعقلها
1: مدركه، تعرف كيفاش تسمع كلامه،
0: رزينة
1: كيفاش تربي وليداتها، تعرف كيفاش تعاون رجلها في الحياه، خاطر برشا نساء راهو عاونوا رجالهم وكونوا رجالهم بالمنجد،
0: تهز معاه وزن وذن القفة، تعاونوا تكون سند ليه،
1: اي تكون سند
0: مش
1: ليه،
0: مش تفلسوا،
1: هذيك نعمة. اما ثم نساء اخرين علي بالله العظيم لا لا تتكسب لا في الدنيا ولا في الاخر، تلقاها
0: تنزل عليه
1: فنشة تعارك تسب نهار كامل،
0: نهار طول تقارن في روحه بالغير،
1: في الواحد
0: فرت تنزل عليه،
1: تنزل على غربته،
0: ما تحموش،
1: هذا كل ما هيش زوجة صالحة يقولوا
0: أيه.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،
0: يقولوا
1: حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة،
0: صحيح.
1: يلزم لكل امرأة تكون زوجة صالحة معاش مع أولادها مع زوجها مع الدائرة بتاع العائلة، المرأة
0: بس تفرق بين الأخوة ولا تفرق،
1: ثم كلمة يقولها المرأة مهن لممت الدارين سي شكري ولا مفرقت الدارين، دارين شو معناه؟ دار بوها ودار رجلها، كتاب المرأة بعقلها، حتى إذا كان بناتهم مشاكل وخلافات تلبهم هي الكل، المرأة تجيبهم الكل وترجعهم لبعضهم وتحبهم في بعضهم، وإذا كان المرأة عفشة ما تفهم شيء حتى يكونوا قراب لبعضهم
0: تفرقوا. تو نحكيه مرة أخرى على الزوجة الصالحة، يلزم حصة وحدة هذه الزوجة الصالحة، لأنه الحقيقة للأسف ميسر نساء والرجال والعكس، وبالعكس يأخذوا نساء على طمع، ولا المرأة تأخذ راجل على طمع، تفلسوا وصل،
1: تفلسوا يا ودي، تفلسوا ولا هو يفلسها،
0: يولي ها تجبد تجبد تجبد تجبد
1: تجبد يا ودي، تقتلوا
0: ترى فيه، تقتلوا ترى فيه، ترى فيه كنز،
1: ايه
0: مش مش
1: مش واخذ راجلي،
0: مش واخذ راجل،
1: مش واخذ راجل،
0: يتعاونوا مع بعض على هم الدنيا كما قال،
1: وتحن عليه تحب ربي في القرآن قال
0: نار طول جيب جيب
1: ايه وما ترحموش،
0: ما ترحموش،
1: ربي في القرآن قال السكون والمودة والرحمة،
0: والرحمة وجعلنا بين مودة ورحمة،
1: ربي في القرآن قال لك ثلاث كلمات
0: احنا ما ترحموش،
1: هذيك الضربة،
0: والمحبة مفماش مش من القلب،
1: صحيت
0: كذب في كذب،
1: يكذبوا على رجالهم وإلا رجال يكذبوا على نساء،
0: كيف كيف
1: كيف
0: كيف
1: كيف كيف كيف كيف كيف شوف العلماء شو يقولوا، لو كان الراجل يعطي ثلاثة كلمات هذوما لمرته،
0: ايوه،
1: والمرأة تعطي ثلاثة كلمات لرجلها يعيشوا في حياة السعادة،
0: اللي هما
1: اللي هما السكون والمودة والرحمة،
0: إلا
1: قال عليهم ربي،
0: قال عليهم ربي،
1: ما قالش عليهم
0: السكون، معناه كي يجي يروح للدار ما تقنقنش عليه،
1: ايه
0: خليه يرتاح،
1: خليه يرتاح
0: يسكن سكون،
1: معناها تخلش الدار تشعل فيك حرق
0: باش نفسر
1: كي جهنم تشعل في وجهه
0: والمودة والرحمة معروفين، ترحموا وترفق به تعاون
1: ترفق به،
0: تو نحكيو فيه مرة أخرى سيدي،
1: مرة أخرى
0: خاطر الموضوع طويل،
1: موضوع طويل صح،
0: من نعم احنا قلنا النعمة ذي نعمة الزوجة الصالحة، وأنا شفت قداش حليت باب كبير أنت في نعمة الزوجة الصالحة،
1: هي كلمة بركة،
0: ثم نعمة الماء والطعام، مما لا شك فيه الماء نعمة، كي نفقدوا الماء وجي جفاف وجي نولي ونعرف قيمة، وجعلنا من الماء
1: كل شيء حي،
0: ما فماش، والطعام اللي يجينا نعمة من عند ربي، تخيل تشيح والعاد زرع والعاد نباتات والعياذ بالله كيما الأمم السابقة اللي صار فيهم نجوعوا،
1: شو جو ما هو قبل قبل كانوا يتأرخوا بعام بو براك يقولوا
0: براك.
1: شو براك جي وقت عام الأعوام مثل ما شمك لبو كل حتى بالجوع العباد تمشي على يده ورجلها ما عاش توقف ما عاش تجم توقف بالمجاعة يتسمى عام بو براك
0: بو براك يعني ناس بركت
1: بركت
0: يعني والعياذ بالله لا الإنسان لا عجبتني كلمة بو براك تشبيه لا الإنسان بالحق ما يدرك النعمة أن عم ذي إلا ما يعرف قيمتها كيف فقدها شوية إن شاء الله ما نفقدوهاش
1: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا
0: أمين. ثم نعمة الهواء النقي والطبيعة الجميلة
1: أي
0: إنسان يبدأ يشم كيعمل جبدة هواء زاد هذيك نعمة
1: نعمة من نعم الله
0: نعمة
1: خاطر لو كان تسكر عليه الهواء يموت لحظة يموت
0: وتخيل الهواء هذا الكل يولي فهمني معاش هواء في الأكسجين في الكون يموت
1: يموت في
0: لحظة ويولي دخان ويولي تلوث وما إلى ذلك يتخنق الإنسان
1: أي
0: والطبيعة زادة نعمة باش يشوف حاجة جميلة إنسان يشوف الخضار يشوف البحار
1: ثلاثة نعم. تنجلوا على القلب الحزن الماء والخضرة والصوت الحسن
0: والصوت الحسن نعمة القبول ومحبة الناس
1: نعم بنعم الله
0: نعم الله
1: الناس تحبك وتعزك
0: ونمشي كلموه بخير ونمشي سلموا عليه مش يدوروا عليه روسهم
1: أيوة هذيك النعمة بنعم الله زادة يلزم ويحافظ عليك النعمة ذيك ما يذيش الناس ما يضربش الناس
0: ومدام حبوه ومدام وما يذيش الناس
1: والسلام
0: مش حب متاع طمع خطر عنده فلوس يحبوا فيه هذيك زي النعمة ذيك
1: لا هذيك توفى
0: أما النعمة الحقيقية أنه أي. إنسان ما غير طمع وما غير عنده مال ولا جاي يحبوه الناس يوجد له فما نعمة الأمن والطمأنينة سيدنا الشيخ ومهمة جدا يقول ربي سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم خوف
1: أي.
0: الأمن والطمأنينة
1: أي. شوف ربي في القرآن سبق الأمن على الهداية
0: أي.
1: يقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وربي في القرآن سبق الأمن على الماكلة ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات
0: لأنه كان ما نجمش يأكل كان
1: ما يأكل.
0: كان فماش
1: ما
0: أمن
1: ماش أمن لا ينجم يأكل لا ينجم يعيش
0: يجمشي.
1: ولهذا سبق الأمن
0: سبحان الله.
1: ولهذا الأمن في تونس عنا عندهم عمل جبار قايمين به لتأمين هالبلاد هذه
0: لحفظ
1: بارك الله فيهم
0: الوطن.
1: الكل
0: ربي
1: والله جزيهم ربي الخير الكل
0: ديما نثني على مجهوداتهم احنا جماعه الامن
1: على مجهود
0: جماعه الجيش الوطني أي. وكل كل يعني كل. القوات المسلحه
1: أي.
0: ربي يعينهم أي. وربي واكيد اجرهم كبير عند المولى سبحانه وتعالى
1: حق قضايا علاش شكري على خاطرش الناس تلقاها راقدة في ديارها لبس عليهم وعاطين صدورهم للموت
0: فما حديث أنا يعني أكلي حرمت عليهم النار أكل ورجل
1: عيناني
0: عيناني,
1: يعني. عيناني لا تمسهم النار
0: أي.
1: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس
0: الناس,
1: الناس
0: وهم نيام
1: وهم نيام أي.
0: اي هذيك زاد الناس راخده وشبعه بالنوم هو يحرس فيهم ويعس عليهم في الجبول وفي الحدود
1: وفي كل بقعه وش بيك
0: ربي يعطيهم
1: ولهذا دور الامن عنده دور كبير وربي احنا في تونس اكرمنا بالامن
0: والحمد لله
1: والحمد لله
0: ثم بطبيعه هذوما نعم كانش ناخذوا الغدوه نحكيو ما نوصلوش
1: أيوة.
0: احنا هذوما بعض النعم فقط الكرام سيدي الشيخ لكن يقول قائل اسباب حفظ النعمه كيفاش نحفظوها النعمه ذيك كيفاش الإنسان يخاف من زوال النعمة ساعات الإنسان يبدأ ديما خايف فما ناس لكن احنا نطمنوه وقولوا له باش النعمة ما تزولش من عندك وتقعد باقية عندك بل بالعكس وتزيد تكبر النعم تاعك
1: صحيت
0: فما أسباب يجب تأخذ بها
1: أي لا أسباب ترى
0: أول شيء عليه بالشكر
1: شكر ربي
0: يشكر ربي
1: يشكر ربي على النعمة ذي
0: بالكلام صحيح
1: لا وبالفعل
0: وبالفعل زاد
1: بالفعل ايه
0: لأن شكرتم
1: لأزيدنكم
0: ولا إن كفرتم
1: إن عذابي لشديد وهذا ما نكفروش بنعمة الله نشكر ربي
0: يعني كي يقولوا الشكر باللسان والفعل
1: صحيت
0: يعني الإنسان صحيح باللسان ديما يعني يكثر من ذكر الله وشكر الله والتحدث بها ظاهرا ساعات باهي وأما بنعمة ربي كيف حدث الإنسان يشكر ربي يقول ربي أنعم علي والحمد لله
1: الحمد لله والنعم اللي أعطاه لك ربي زاد إنعم به أنت على الغير عمل خير
0: بالضبط وصرفها كما قلت منذ حين سيدنا الشيخ في طاعة الله ومرضاته
1: وسلامك
0: يعني ويجتنب المعاصي هذا كباش تشكر ربي مش ربي عطيك أنا شكرت قول الحمد لله يا ربي عطيتني
1: لا وانتي ويمشي يسكر ويقبل
0: ويثردها
1: ولي ما عمل شيء
0: وكذلك تصدق على المحتاجين
1: ضروري هذا
0: ضروري
1: ضروري
0: يعني وكذلك الاستغفار زاد مهم جدا وكثرة الدعاء والسجود يعني الحقيقة هذوما زاد يخليوني عم باقية.
1: هذيك هذوما الكل كي يحفظوا نعمة الله.
0: نعمة الله
1: إذا كان يحب الإنسان نعمة ربي ما تمشيش عليه ما هكا ولا لا يعمل الأمور هذه. ثم حاجة أخرى مش أقول لك على
0: سي
1: شكري حفظ النعمة.
0: حفظ النعمة
1: نعمة الماكلة. سيدنا عليه الصلاة والسلام تخلي يوم من الأيام لداره يلقى قديمة خبز. رسول الله ما أدرك هزك القديمة خبز وقال يا عائشة أكرمي نعمة الله. راهي نعمة ربي إذا كان خرجت من الدار ما عاش ترجع.
0: والعياذ بالله وربي يحفظنا إن شاء الله. وهك علاش فما
1: هاول التلويح بتاع الخبز
0: تلويح وهك علاش قلنا وشو نربطوا احنا اسباب حفظ النعمه باسباب زوال النعمه.
1: صحيح.
0: هذا الانسان ما يشكرش وماشي باله هاني النعمه حاصله حاصله ما انا ما عنده ما استغفر الله العظيم. فما ناس ماشي باله عنده الفلوس
1: اكاو
0: وكاو يعني ما ما ما عاونوا حد وماش نعمه من عند ربي. يقول كاني عملت بجهدي مجهودي جبتهم.
1: ما هو جهده هو ما هو جهده.
0: فما شكون يقول
1: لك خلي يقول على روحه. اما لو كان ربي ما عطاهالوش ولا لا ياخذه.
0: صحيح.
1: أكاو.
0: ذيك نعمة رب. فما شكون يقول والله محسوب.
1: أي.
0: شكون عطاني وناسي وناسي ربي تمام. عطاك ربي.
1: عطاك ربي.
0: ينجم ينحيها لك.
1: ينحيها له ماشي قاعد يعمل.
0: وفما شكون يعني تزول النعمة نتاعو فما اللي يتذمر ياسر ويشكي من ضيق الحاء.
1: أي.
0: وتلقى لاباس عليه نهار طول يشكي ويبكي. أي.
1: خايف الفقر وعايش عيشته. تلقى ديما شو حوالك قول ديما حوالي تعب.
0: ديما حوالي تعب.
1: هو لبس عليه.
0: هو لبس عليه فعود يشكر.
1: هذا كان يحييها له ربي.
0: ينحييها له خاطر ما شكرش.
1: خاطر ما شكرش.
0: يتسمى كأنه جاحد يعني.
1: صحيت.
0: الجحود والعياذ بالله يعني ربي يعطيك حاجة وما تشكروش عليها.
1: كيما
0: فما كي يقول لك أنت عايش نحوالك قول الحمد لله.
1: نحمد ربي على كل حال.
0: بالضبط.
1: أي.
0: وفما عنا يعني خلينا نقول آيات في الأقوام السابقة اللي عاقبهم ربي جراء الكفر بالنعمة.
1: يعفو أي.
0: ياسر يعني أقوام عقبهم ربي خاطر كفروا بالنعمة نتاعو.
1: كفروا بالنعمة هذا الردو بالنا نحفظوا على النعمة اللي أعطاهنا ربي نحافظوا عليها ونشكروه عليها.
0: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
1: ربي يقول مش يعني سهل. الضربة اللي أعطاه ربي للأقوام السابقة ربي يحفظنا. علاش ربي احنا اكرمنا على خاطر الكل في جرة سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: إلا رحمة للعالمين.
1: للعالمين
0: ربي رحمنا يعني من اجل سيدنا
1: يا ودي اللي اعطانا الرجفة اللي اعطانا القبل اللي اعطانا الدم اللي اعطانا
0: الاجراء
1: اللي اعطانا ما خلى الكل بعدهم علينا لاجل رسول الله.
0: وبالرغم من ان قاعدين نفسقوا والعياذ بالله وقاعدين نفسقوا وما يريدون يردوا بالنا
1: ردوا بالنا
0: خاطر النعمة راه تزول بالفساد
1: على نعمة الله راي تمشي
0: والله تمشي. باش نختموا بقصة إيجابية سيدنا الشيخ.
1: باهي.
0: الراجل اللي ابتلاها ربي بالعمى يعني بصير ويديه مقصوصة ورجلين مقصوصين فدخل عليه أحدهم جاه واحد ولقاه يشكر ويحمد في ربي. هذه مؤثرة القصة. هو ما عنده لسقين ليدين
1: لا إله إلا الله
0: وما يشوفش
1: مسكين
0: وتخلى واحد يلقاه يشكر في ربي ويحمد في ربي.
1: اي
0: اش قال له السيد هذايا؟
1: اي
0: قال له بربي فاش تحمد في ربي انت علاش تحمد فيه؟ استغفر الله يا ربي تحمد في ربي وتشكر علاش؟
1: اي
0: فهمتني اش يقول له؟
1: اي
0: اش يجاوب هذايا المريض هذايا؟ قالوا يا هذا اشكر الله ان وهبني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا.
1: الله الله الله الله
0: شو
1: نشكر ربي بلسانه
0: أعطاني لسان نذكر به
1: أعطاني لسان نذكر به
0: نعمة ذيك
1: من حال هذه نعمة وشو
0: القلب
1: عمل
0: خاشة قلب.
1: والقلب خاشة خضر
0: نعمة
1: قلب حي ما هو
0: طاركين وعقل وهداية
1: أيوة هداية والبدن صابر
0: على البلاء صبر
1: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ربي يقول
0: أكثرش من هيك
1: ما أكثرش من هيك
0: إنسان في الحالة هذه يعني
1: أي.
0: معنى إعاقة يعني من اليدين والساقين وما يشوفش ويشكر في ربي
1: ما يبطلش
0: ويحمد في ربي والسيد قالوا فاش تشكر استغفر الله العظيم
1: ولا جاوبوا حتى
0: جاوب. قالوا مدام عندي عقل وربي أعطاني لسان نذكر به ربي
1: نذكر ربي
0: وأعطاني ورزقني الصبر
1: أي.
0: يعني وصابر ما أكثرش من هيك
1: ما أكثرش من هيك وأكبر نعم أعطاهم له ربي.
0: فقد حيزت لي الدنيا حق قالوا
1: صحيح. وبالفعل هذا كاي مش يكمل حياته هكا، لكن وقت لا يمشي ليوم القيامة اللي دين ترجع والبصر يرجع والرجلين ترجع والبدن لبس عليه ويعيش في النمر 33 في العمر
0: يعني.
1: ريعان الشباب.
0: وش يقول للربي في الكيراك النعم هذيك الكل في الآخرة؟ يقولوا كان على بالي يا ربي قلت لك زيد زيد زيد نحيلي مش سقايا زيد نحيلي راسي فرد مرة باش خاطر شو سبحان الله
1: نعم
0: نعم كبيرة ما هي مش مصدقك اللي عمل فيها
1: صحيت
0: ولا يتحكم في الدنيا ولا وقت يلقى روحه والعياذ بالله
1: ولا يضحك على العباد فلان يضحك عليه هني بصحته هو حوله وتعبه هذاك الكل كاين حياه له ربي خاطر العاطي هو الله والمانع هو الله
0: والمانع هو الله. إذن نحوصوا سيدنا الشيخ وإن شكرتم لأزيدنكم أشكروا واحمدوا ربي على كل نعمة طهالك مهما كان
1: كل نعمة
0: وما تستسلوش ما تحقروش النعم
1: لا بدل.
0: كل شيء نعمة
1: كل شيء
0: نعمة منظر المشي العقل خلينا من نعمة ذيك الدنيوية الأخرى يعني الملذات بتاع الحياة والطعام والشراب أما حتى في بدنا بكل شيء نعم
1: كل
0: حتى
1: نعم.
0: السبوع يتحرك نعمة ترمش نعمة
1: يودي في وسط البدن بدن الإنسان معامل مش معمل
0: معامل
1: تخدم في بدن الإنسان
0: معامل. أشكر ربي يزيدك واحمد ربي وما تكفروش الله. بالنعم وما تلوش
1: وحوش النعم وحوش الخبز ولا وحوش نعمة ربي ونحبوا بعضنا ونعزوا بعضنا ونحبوا هالبلاد هذه راهي بلادنا باهية
0: بلادنا باهية ويعطيك الصحة سيدنا الشيخ وإن شاء الله ربي ثبتنا جميعا آمين. وربي يهدينا
1: آمين
0: ومشكور جدا على كل ما تقدمه في هذا الموعد الإذاعي
1: ربي يجزيك خير والآن استأذنكم في الانصراف وقول لكم إلى اللقاء
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل فوزي شعبان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المداني. نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: تبع الموجة تبع الموجة
4: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
5: تبع الموجة
4: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش
5: تبع الموج.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري.

0: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون اليوم مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحاً، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على الفيسبوك أنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختياراً نهائياً و 237 حالة عدولة وثلاث حالات غيابة، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين حسب تقديرها. ينطلق اليوم برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبين معاوية أن غرفة أصحاب شركات كراء السيارات تلقت عديد الإشعارات من حرفاء ضحايا التحيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجهات القضائية أذنت بإلقاء القبض على عدد من المتحيلين مؤخرا. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. دوليا، هددت الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى وتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر المفاوضات لوقف إطلاق النار، وذلك رغم تراجع إمدادات النفط عالميا وتصاعد التوترات الإقليمية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا

0: صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله في المتابعة والاستماع لحصة جديدة ومتجددة من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة 14 من أوت للعام 2026 ميلادي الموافق للفاتح من الربيع الأول للعام 1448 هجري. الطريق تأمن هنا زميلتنا نجلة عتيبة بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، تحية الأميرة في الإشراف وتأمين البث الرقمي للحصة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب، زميلنا فرج القيد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفونيا كصباح كل جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير. السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا، وجمعة مباركة بإذن الله تعالى.
0: واليوم هو الفاتح من ربيع الأول،
1: أي ربيع الأول شهر المولد،
0: شهر
1: النبوي،
0: المولد النبوي الشريف إن شاء الله في الأيام القليلة بحول الله. طيب، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بالمعجزة الإلهية في خلق الماء وكيفية الاستعمال القرآني لها. سنتحدث عن الماء في القرآن الكريم والسنة النبوي باعتبار أن الماء هو أساس الحياة وأيضا هو رمز الطهارة والبركة. هناك العديد من الآيات القرآنية التي تحدثت عن الماء باعتباره أصل الأشياء، وفي تنوع أشكاله هناك تنوع دلالاته وأيضا ومعانيه. سنتحدث عن الماء الطهور، عن أداب الشرب، عن الاقتصاد أيضا في استخدام المياه، وضروري جدا ونحن في هذه الفترة فترة شح الماء أن نرشد استهلاكنا للماء. نبدأ أولا الماء.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إذن سنحاول أن نقوم برؤية شبه استقرائية لمنظومة الماء في القرآن الكريم، والموضوع واسع، سنتناول منه بالقدر الذي يسمح به الزمن، ونبدأ بالدلالات المعجمية أو السياقات التي استعمل فيها الماء وأنواعه. أولا عندنا ثنائية الغيث والمطر في النص القرآني، فارتباط الغيث دائما مرتبط بالرحمة والإنقاذ، بينما يغلب على لفظ المطر في الاستعمال القرآني سياق العذاب والتدمير، وأمطرنا عليهم مطرا إلى آخره. فمفردات الهطول، فما سبحان الله كالتدرج الدلالي، الوابل، الطل، الودق، الثجاج، هذه كلها نشوفها في حول الله، يعني نفصلها شوي. باهي، المطر كما قلنا ارتبطت بالغضب، بالعذاب، بالهلاك، في أحسن الأحوال بالأذى والمشقة، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن كان بكم أذن من مطر، حتى كيف تجيكم من مطر. ملا لفظ المطر عنده ثقل تدميري، وكأن المطر هنا حجارة أو أداة رجم لا أداة حياة. هذا لا يعني أنه لا يجوز استعمال المطر في المطر العادي، ولكن سبحان الله في النص القرآني، من عادة النص القرآني أنه يستعمل المطر في الأذى والتدمير.
0: لكن أعتقد أنه قبل ذلك، قبل نتحدث عن المطر، يمكن في سياقات الرحمة أو النقمة نبدأ أولا أنه الماء هو من أعظم مخلوقات الله
1: طبعا
0: عز وجل،
1: هذا
0: وهو ومن أولها في مستوى الوجود.
1: نعم، نتحدث توا على الدلالات، وبعدين يمشيوا للماء في كونه أصل الحياة، وأبتدأوا يشتكروا على دلالات الغيث، المطر، الودق، الوابل، استعمال النص. الغيث منها من الإغاثة واضحة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فما سبحان الله، فما دقة في فيزيائية في درجات نزول الغيث. عندك الوابل، الطل، والودق. فما الوابل والطل تفريق مبني على الكثافة. الوابل هو المطر. شنو الوابل؟ المطر الغزير شديد الوقع اللي يضرب،
0: وقال وابل من المطر.
1: فآتت أكلها تتضاعف ثمرتها، فآتت أكلها ضعفين. الطل هو
0: المطر الخفيف،
1: الرذاذ الخفيف أو النداء الذي يكفي لإحياء الأرض الرابية. فإن لم يصيبها وابل فطل نون ودق، يدل على الاستمرارية بتاع الانسياب. فترى الودق يخرج من خلاله. فما عندنا مستعمل آخر، الماء الثجاج، يعني من الانصباب المتواصل. وأنزلنا

0: أخرى يقول ماء مهين باش يكسرك الغطرسة تاعك الإنسان الذي اللي هو يتكبر واللي هو
1: وهو في الأصل مخلوق من حمأ مسنون. نعم نعم.
0: وعندنا زادة ثنائية أخرى ما ننساوهاش سبحان الله, هي الماء العذب الفرات والماء الأجاش.
1: نعم.
0: هذو مذكورين في النص القرآني ومعروفة الآية, وما يستوي البحراني هذا عذب فرات سائغ شرابه. ما شنو العذب؟ هو الخالي اللي ما فيش ملح المستطاب. الفرات هو من الفرت, فرتا يقولوا احنا يفرت يعني سمي فرات لأنه يقطع العطش الشديد لفرط البرودة بتاعه
1: وعذوبة الماء.
0: وقل سائغ شرابه, هنا الوظيفة الداعم. والملح اللي يسميه القرآن أجاج, مشتق من أجيج النار. تأجج هو الماء الذي بلغت ملوحته درجة قصوى بحيث يجعله سبحان الله كأنه يحرق كالنار. وتمنى بطبيعة الحال مرج البحرين
1: يلتقيان
0: بينهما برزخ لا يبغيان. أكل حاجز المائي بين الماء الحلو والماء ماء النار وماء الماء باقي. وعندك زادة ما ننساوش الماء المعين. ربي يقول قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هنا النعمة يعني الماء الجاري ما هو من يعني الذي تناله العيون ويسهل استخراجه كل يبدأ فوق سطح الأرض وقتل يولي غور غارة يعني في طبقات الأرض السفلى بحيث ما نطلبوه إلا بالآلات وبصعوبة إلى آخره. ألم ترى, فما آية أخرى, ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض أكل ينابيع المرئية. هنا توا نجيو للمسألة اللي هي مهمة جدا. طيب. أهمية الماء وبعدها, بعد التكويني وأصله في الحياة.
1: طيب بعد هذه الإضاءات المتعلقة يمكن بمختلف الأشكال التي وتنوعها, أشكال المياه وتنوعها يعني في القرآن الكريم, ننطلق منذ البداية أنه الماء, كلمة ماء والماء وردت على هذه الشاكلة في القرآن الكريم 59 مرة. وماؤها وماؤكم وماؤها وردت 4 مرات, تصبح يعني الكلمة هذه بمختلف مشتقاتها وردت في القرآن 63 مرة وبقراءات الآيات القرآنية. طيب ذكرت منذ قليل بعض الإشارات التي دلت على أن الماء هو من أعظم مخلوقات الله, والله سبحانه وتعالى جعل الماء هو أساس الحياة وهو العنصر الأساسي الذي عليه تقوم الحياة, ومنه لابد أن نذكر أنه من الماء بدأت الحياة. يقول المولى سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يعني هنا الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العرش خلق الماء وجعل منه كل شيء حي, والقرآن الكريم والسنة النبوية أيضا أولت الماء عناية بالغة في التشريع وأيضا في الأداب والعبادات.
0: الماء
1: طيب.
0: في العرش
1: وفي طيب بعد ذلك سنتحدث عن الماء في القرآن الكريم. هناك آيات تدل على أن الماء هو أساس الحياة والإحياء.
0: هذه لو تو مش ركز
1: في سورة الأنبياء يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو أداة لإحياء الأرض بعد موتها وإنبات الزرع.
0: هذا مش ركز طيب. في حول الله وارتباطه بالعرش. ما تو عنا نقاط أشرت لهم سيادتك
1: وهما
0: علاقته بالعرش.
1: نعم.
0: وعلاقته بأنه هو أصل كل
1: شيء. نعم.
0: شيء
1: طيب عن الماء, عن هذه المعجزة الربانية وأشكال حضورها وكيفية استعمال النص القرآني لها سنتحدث اليوم في زاد الطريق. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.
2: من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما, وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.

من أقوال الخلفاء الراشدين. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كل من لم يهده الله ضال، وكل من لم يعافه الله مبتلى، وكل من لم يعنه الله مخذول. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

0: الشكر والحمد دائما لله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أعطى والحمد لله الذي أخذ والحمد لله على كل حال. طيب فضيلة الشيخ، نواصل حديثنا في موضوع الماء وما أدرك ما الماء، المعجزة الإلهية في خلق الماء وكيفية الاستعمال القرآني لها. طيب تحدثت منذ قليل أن القرآن ذكر الماء بأنواع متعددة للمياه وبدلالات مختلفة، كالماء الطهور والفرات والعذب والأجاج المالح والماء الغدق. طيب هذه تنوع أشكال المياه، الماء أساس الحياة والإحياء،
1: النقطة بتاع العرش والماء يعني
0: هو أصل الوجود وهو أساس الحياة،
1: وهو أساس الحياة والآيات قريتهم سيادتك يعني أخطر عندما نقرأ الآية من كامية، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا فما هناك أسبقية حتى مادية للماء، الماء قبل المكان،
0: يعني الله خلق الماء قبل العرش،
1: أي لا قبل المكان أصلا. التعبير بوكانة يفيد حالة زمنية ووجودية سابقة لخلق السماوات والأرض، يعني إيش قال؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض أي في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ربما تشير إلى حتى قبل خلق السماوات والأرض. باقي فالماء هو المادة الأولى
0: والأصل،
1: الأصل أو الهيولة الأساسية التي سبقت تشكل الكون المادي المتعارف عليه بهندسته الحالية. أنا يتقاطع مع بصورة مذهلة بطبيعة الحال مع النظريات الكونية الحديثة التي تفترض أن الكون في بداياته السحيقة كان في حالة سيولة أو
0: يعني كان مياه ومحيطات
1: لازمة كما يقولوا شديدة الكثافة قبل
0: ثم بعد ذلك صار الانفجار والفتح فظهرت اليابسة.
1: ثم هذا الاقتران بين العرش والماء، العرش في لسان الشرع هو أعظم المخلوقات، هو رمز التجلي المطلق للقدرة والهيمنة والتدبير، الرحمن على العرش استوى. اقتران استواء العرش بالماء في بدء الخلق عنده دلالة مقاصدية رائعة جدا. مان الماء هو مادة الحياة والرحمة، هالاقتران هذا يعلن أن القانون الحاكم للوجود هذا والمنطق في العرش هو قانون الحياة والرحمة، وكان عرشه
0: هو على الماء،
1: على الماء
0: في سورة هود
1: والرحمن على العرش
0: استوى.
1: فما اقتران بين الرحمة وبين العرش،
0: إذن هو الماء هو أول المخلوقات وجودا
1: والغاية الكل من هذا الكل، ما ننساوش الآية، هالكل الخلق والسماوات وكان العرش على الماء والرحمة ليبلوكم
0: أيكم أحسن وعمل.
1: كان سبحان الله هندسة الكون من الماء الأولى إلى السماء والأرض صممتها كلها لتكون مسرحا لاستخلاف الإنسان وابتلاعه. نجيو توا للناحية البيولوجية، وجعلنا من الماء
0: كل شيء حي،
1: كل شيء حي. هنا يعني فما نقل من الماء الكوني اللي هو أصل كل شيء، الكون يقبل العرش
0: من أصل الموجودات إلى أساس الحياة، أساس
1: داخل الحياة. المنظومة بتاع الحياة يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا الآية تسندها آية أخرى، تسندها آية أخرى، والله خلق كل دابة من ماء. شوف هنا الشمول المطلق كل شيء، هنا الاستقراء يقف بناء أمام حقيقة علمية مطلقة لا تعرف الاستثناء. ما هنا يقول لك كالعموم، كل عموم له خصوص،
0: له خصوص.
1: لا هنا فماش خصوص، استخدام أداة العموم كل ينفي وجود أي شكل من أشكال الحياة المادية خارج بيئة الماء. سبحان الله، فالماء مش مجرد بيئة حاضرة، هو المادة البانية اللي بدونها تستحيل جميع أي التفاعلات الكيميائية، لا تكون إلا في وسط المائي. تفاعلات كيميائية بتاع الخلايا ما تكون إلا في وسط مائي. شوف حتى كلمة جعلنا
0: من الماء،
1: والأخرى قال وخلق كل آية وجعلنا من الماء كل شيء حي. والأخرى والله خلق، ما هو الجعل هو جعل، هو مش خلق من العدم، جعل هو تصير الشيء بعد خل
0: بعد خلقه
1: بعد خلقه خلق كل دابة الماء. يعني فما تقابل من اليمن لا ننساوش موقف حدثتنا القرآن على أن الماء هو أصل كل شيء حي. فالماء إذن هو أصل الحياة المادية. وبالتالي النجم نيجي للناحية الرمزية، كيف أن القرآن هو كذلك، لأن الآية قد أفلا كما يقول هو الوحي هو ماء معنوي هكا ولا هو ماء سماوي. فإنكار الكافرين هذا حقيقة، فطلق أفلا يؤمنون اللي جاءت وراء الآية كان استنكار لعمى البصيرة. فهنا عندنا نوع آخر، ما قلنا الماء أصل الحياة، هذه المفارقة سبحان الله وأصل الوجود ومبني على الرحمة. الماء في القرآن عنده وظيفة تدميرية عقابية. رب يقول وإنا لما في قصة طوفان نوح، وإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. شنو الطغيان؟ هو في أصله اللغة في أصله اللغوي هو مجاوزة الحد المعتاد المقبول. التقابل هنا سبحان الله، يعني قوم نوح لما جاوزوا حدودهم ولما طغوا في المجال الأخلاقي والمجال العقدي يعني الطغيان البشري، هنا سبحان الله صدر الأمر الإلهي الواضح للماء بأن يطغى ليقابل طغيان بطغيان. يقابل طغيان البشر أخلاقيا وعقديا وعمليا بطغيان الماء طريقة مادية عقابية. توظيف سبحان الله دلالي يربط بين حركة الطبيعة وحركة الاجتماع
0: والحركة الحسية والنفسية للإنسان. لذلك الماء يعني في النص القرآني يتخذ يعني شكلين مختلفين. الشكل الأول هو أن يكون رحمة ونعمة، والشكل الثاني هو عقوبة، يمكن أن يكون عقوبة.
1: وقتل الآية الأخرى لتصورك العقوبة بطريقة عجيبة. ففتحنا أبواب السماء في سورة القمر بماء منهمر
0: فوق. الانهمار يعني شدة.
1: وفجرنا العيون من فوق من اللوطة، وفجرنا العيون فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني السماء التي تنزل الماء بقدر نصله، والأرض التي تمتص الماء لا قيل يا أرض ابلعي ماءك، لا يتخلاوا مو وظيفتهم ينزل الماء بقدر والعيون، لا يتخلاوا على وظيفتهم باش يحققوا التدمير الانهمار والتفجير السكب. يعني شفت وحتى في فرعون فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إلى آخره. بعتلي فما سبحان الله استعمال الماء الطهور اللي أنت أشرت له في بداية
0: هو أداة لتطهير الإنسان، لتطهير الإنسان. يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
1: ويقول في أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يعني الطوفان في السياق لم يكن مجرد عملية إعدام جماعي، هو كان غسل كوني، تطهير الأرض،
0: تطهير حسي ومعنوي
1: القوم الجديد. يعني نسق القرآن وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر إلى آخره. المهم النص القرآني هنا يميل إلى إبراز الجلال والجمال. أعظم النعم اللي قلنا عليها هي ذاتها أشد الابتلاءات خطرا. الماء كما هو قوة رحمة كما هو قوة تدمير إلى آخره.
0: طيب مسألة أخرى تتعلق بعلاقة نزول الغيث بمفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب هي خمسة ولكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. مثلا إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث وله مواعيد خاصة يعني لا نعلمها متى ينزل الغيث ومتى لا ينزل. لذلك قلنا هو من مفاتيح الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
1: هنا يريد السؤال يعني هو
0: يعني الماء في علاقة بالغيب، نزول الماء يعني هو من مفاتيح الغيب، يعني المسألة اللي يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: هنا العلاقة
0: اللي يقولوا لك تورا المطر إنما هو تفاعل، أي هو تفاعل طبقات البخار وحرارة وما إلى ذلك، ولكن
1: أقرأوا الآية من اللول إن الله عنده
0: علم الساعة
1: أي؟
0: وينزل الغيث.
1: أقرأش عنده علم موعد نزول الغيث
0: وينزل الغيث
1: وينزل الغيث. إذن القرآن لم ينفي
0: نزول الغيث،
1: لم ينفي إمكان معرفة الإنسان لموعد نزول الغيث، وإنما نفى قدرة الإنسان على التصرف في الغيث. ولذلك احنا كيف نقولوا سينزل المطر وجيز حرارة وأكل السماء بالتنبؤات الجوية، ليس خرقا لمسألة أخفاها الله سبحانه وتعالى عن البشر، وإنما هي دراسة ورؤية قريبة جدا من الصحة، قد تخطئ وتتفاوت درجات دقتها، ولكنها ليست كشفا للغيب، لأن يراها بك المناظير وبك الآلات الحديثة. ما نقولوش هو العلم ملا ولا يكتشف كأنه هو من خرق للسنة الغيبية. النص القرآني هنا لم ينفي إمكان معرفة الإنسان للتقلبات الجوية.
0: طيب
1: إنما القضية هنا
0: ما دليلك
1: أنه هو الذي ينزل الغيث.
0: طيب ما دليلك على ذلك في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث؟
1: لا ما قالش عنده
0: علم موعد
1: نزول الغيث، فهمني؟ ويعلم عن الأخرين ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه. كل آية فيها نفي مخصوص، وليست كلها تنفي العلم، وحتى العلم علم من علم، بل يقول ويعلم ما في الأرحام لا يعني أن الإنسان لا يمكن أن يعلم بعض ما في الأرحام.
0: طبيا يمكن تمييز الذكر
1: من الأنثى، ولكن الآية شاملة لما يعلم الطب، يعرف الجنين اللي يشوفه وقتها
0: إما ذكر أو أنثى،
1: ويعرف حتى خصائصه البيولوجية وكذا، ولكن يعرف الجنين هذا كبكرقت اللي يشوف فيه وقتها، لكن في اللحظة نفسها الله يعلم جميع ما في أرحام البشر والحيوانات وحتى الدود وحتى السمك وإلى آخره. ثم لا يعلم البشر ما كتبته ما كتبه ملك الأرحام في الرحم عند موضوع آخر. خلينا في الغيث.
0: خلينا في الغيث. المهم أن نزول الغيث بشكل عام هو من مفاتيح الغيب، يعني
1: قانون من قوانين
0: الغيب،
1: الطبيعة.
0: نعم.
1: التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وهي من فعل الله
0: من الغيبية
1: تعالى. تارة يجعل الله تعالى نزول الغيث والمطر بطريقته التسخيرية المعتادة، فيكون رحمة وغيث، وتارة يكون في شكل طغيان تدميري، والعياذ بالله.
0: طيب واضح. نسمع إلى هذا النغم، ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق.

0: الشاب منولش المهدية على موجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
2: ليام معليين
1: معليين من العشرة لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: هذه موجات إذاعة المونستير في برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا من جديد بالجميع، ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل معنا والتفاعل مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800، أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على موقع الفيسبوك راديو مونستير إذاعة المونستير. طيب، الجزء الأخير من الساعة الأولى من هذا الطريق، بعدما تحدثنا يمكن عن مختلف الدلالات والسياقات التي وردت للماء في النص القرآني، كيف هو أصل الحياة وأصل، وهو أيضا أصل الوجود. تحدثنا أيضا عن بعض السياقات الأخرى المتعلقة بالغيث. الجزء الأخير سنتحدث فيه فضيلة الشيخ محمد شتيوي، أولا نتحدث عن الماء الصالح للشراب والماء غير الصالح للشراب. لماذا؟ لأنه قلنا بأن الماء هو شكل من أشكال التطهير الحسي والمعنوي. للماء أيضا للشرب أداب، شرب الماء له أداب وأيضا له خصوصية في مستوى الاستخدام. ونتحدث هنا عن الاقتصاد في الاستخدام، وهي الملاحظة التي لابد أن ننهي بها حصتنا هذا اليوم.
5: الماء العذبي اللي هو مش هو اللي صالح
4: للشراب.
5: عن الآية في سورة الواقعة،
4: اقترب قليلا من المصدح،
5: في سورة الواقعة
4: لكي يكون وقع صوتك أجمل.
5: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ كانوا يشربوه برشا ونصرفوا وكذا. أنتم أنزلتموه من المزن
4: أم نحن
5: المنزلون؟
4: الآية.
5: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سبحان الله. فما هنا معظم مياه البحر،
4: صورة الواقعة،
5: معظم مياه الأرض محبوسة في المحيطات المالحة. عملية التبخير الصاعدة نحو المزن يعني السحاب، سبحانه تقوم بعملية فصل كيميائي دقيق. تصور أنت بكل مياه مالحة اللي تتبخر، أكل السحب كأنها قطار. سبحان الله. يعني في هكذا السحب يتبخر، اللي يتبخر جزيء الماء النقي ويتخلفك الملح والمعادن وكذا كله في القاع. فينزل المطر عذبا. يا سيدي، تقريبا نسبة إجمالي مياه الكوكب الأرض، بحار ومحيطات، 97.5% كلها مالح. أنا عاود الرقم
4: 97.5
5: شبقة
4: في المية،
5: في المية
4: شبقة 2.5
5: الحلو 2.5
4: هو الماء الحلو.
5: المياه العذبة في الكوكب 2.5، ومش كبرك، ندققوا، غالبية 2.5 اللي هي ما تسوي حد شيء بالنسبة للضخامة. غالبيتها عندك 7.68 محتجة في الجبال وفي الجليد،
4: القطب المتجمد الشمالي والجنوبي،
5: ونحو 1.5 في المياه الجوفية العميقة. إيش قاعدين المياه العذبة السطحية المتاحة للشرب الفوق في الأنهار يعني وفي البحيرات وفي الغلاف الجوي؟ ما تتجاوزش 1%. يعني من 0.07 إلى 0.01 من إجمالي مياه الأرض. شوف النسب ضئيلة جدا. للماء العذب.
4: طيب،
5: هذا ايش معنى؟ ايش نستنتجوا منه؟ تجعل من استمرار تدفق الماء العذب اللي نشربه معجزة. معجزة حفظ وتدبير يومية، لو نشاء جعلناه أجاجة. الكل أجاجة، حتى هك 0.01
3: لا.
5: من العذب ولا 2.5 تتنحى.
3: إذا هذا من تقدير، هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. سؤالي هنا انطلاقا من النسب التي كنت تذكرها منذ قليل، ما هو دور الإنسان، ما دور الإنسان في هذا الوضع البيئي المائي؟ نعم،
5: وقت التخريب
3: هنا نتحدث عن الاستخدام الرشيد. نعم،
5: وديما عندنا الإسراف في كل شيء رذيل،
3: حتى في استهلاك الماء،
5: في استهلاك الماء، في استعمال في أي شيء. وعندنا أولا شكر الله سبحانه وتعالى، يعني قال فلولا تشكروا. هي فما مرة مر بنبي أحد السلف ولا كذا، يعني طلب من خادم أن يناوله مشروبا، مشروبات متعددة. قالوا أي مشروب تريد؟ قالوا ناولني أهونها مفقودة، أي أهونها موجودة، أي وكيفاش هي
3: بالعكس،
5: كيف يبدا هو موجود
3: حاجه صعيبه،
5: يبدا هو
3: حاجه هينه
5: عن عند الناس.
3: وكيف يبدا هينه تكون مفقود،
5: كيف يبدا مفقود يولي يعني سبحان الله اشده طلبا
3: وهو ما نعيشه حاليا.
5: ايوه ولذلك عندنا استراتيجيه الترشيد، ترشيد الاستهلاك.
3: هذا دور المواطن صحيح، ولكن دور أيضا مؤسسة القرار أن طبعاً تشتغل على ما يسمى بتحلية المياه. أيوة، وهي المشاريع الكبرى.
5: فرأيتم الماء الذي تشربه وربي أنزله سواقي موجود، وأنت
3: مشاريع تحلية مياه البحر الكل لتفادي هذا النقص وتفادي
5: ما يسمى بالأمن المائي.
3: الأمن
5: المائي لأنه يحضن الكليات، يحقق ما يسمى بالكليات الكليات الخمس، يعني لما قصد حفظ النفس وحفظ والدين من طهروا به وحفظ العرق. يعني المهم ما نموش نتفاوتوا نفوتوا الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ركز على نهى عن الإسراف في استعمال الماء، ولو كان الإنسان على نهر جار. هنا النص النبوي يبني الوازع الداخلي. فما آلية نفسية بال دقيقة، فما فك الارتباط بين الندرة والسلوك. هنا مش هو ما قالش الرسول ما تسرفش في استعمال الماء لأن الماء نادر برا، على خطر هو نادر فقط، لا حتى عندما يكون متوفرا. أو ذكرت القولة أهونها موجودا وأعزها مفقودا، ما يلزمش يكون هين عندك، حتى كيف يبدأ متوفر ما يلزمكش تهينه،
3: تستهين به،
5: يلزمك لا تسرف في استعماله ولو كنت على نهر جار. يعني هنا العقل البشري بطبيعته يميل ديما باش يربط ربط الاقتصاد والترشيد بالخوف من النذوب، خوف من الانقطاع، ديما خايفين هم مش يقصوا الماء. وعلاش لهم يقصوا في الماء؟ على خاطر الخوف من الشح ومن السدود، ومش كاملة ولا مش جاهزة ولا مش مطهرة ولا ما تعبتش. لا، حتى عندما تكون الوفرة ينبغي أن تتربى في الإنسان الوازع الداخلي عقلية
3: حسن استخدام الماء،
5: التصرف في هذه النعمة اللي هي قلنا راهي 2.5% من المياه المالحة
3: من المياه الصالحة للشرب العذبة،
5: من المياه الكل
3: الكل
5: أيه؟ تقعد لنا
3: 2.5
5: واكف 2.5 مش بكل شيء في الجليد وشيء في الكذا، 0.1 ولا فصل شحني.
3: طيب
5: سبحان الله،
3: يعني واصل في هذه الإضاءة خاصة في مستوى حديثنا عن الماء في السنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن الماء بطبيعته طهور، يعني لا ينجسه شيء، يعني كل ما هو طاهر طالما أنه لا يغلب على طعمه أو لونه أو رائحته أي شيء فهو ماء طهور. بالنسبة للأداب أيضا هناك في السنة النبوية هناك أداب للشرب، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفس في الإناء أو الشرب قائما، وأمر بأن نسمي التسمية قبل الشرب والحمد بعده، وأن نقول بسم الله قبل أن نشرب
5: الراكد. نعم. وعلم تلويث الماء الراكد
3: وأيضا نعم، وحث أيضا على السقيا كأفضل الصدقات
5: طبعا.
3: السقيا يعني وكانت موجودة عنا في عاداتنا وتقاليدنا قديما، يعني في الأسواق العمومية وحتى في الأحياء كانت هناك بعض الجرار المملوءة بالماء الصالح للشراب وتكون يعني للعموم. ومثل ما اختمنا منذ قليل على ضرورة الاقتصاد في الاستخدام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حث على عدم الإسراف في الماء حتى لو كان المستخدم على نهر جار، يعني هنا يحال على الإسراف في الوضوء، ألا نسرف أيضا في استعمال الماء عند الوضوء.
5: معناها إحنا عملنا تحدثنا على المدخل الوجودي قبل.
3: نعم.
5: في المدخل الفقهي نقرر مكانة الماء كأصل الحياة وأمانة كونية، بعد يجي تفصيل أحكام الطهارة، ربط الشعيرة بالسلوك البيئي تدرس عندما تدرس أحكام الوضوء تدرس والغسل مقترنة بهك الحديث النبوي ولو كنت على نهر جار حتى في تعليمنا، يعني باش يفهم التلميذ أن الاقتصاد في الماء ليس مستحبا بيئيا فقط بل هو شرط في كمال الشعيرة، وأن الإسراف في الماء يخدش روح العبادة، بل هو سماع اعتداء في نص من النصوص، اعتداء في الوضوء. ولذلك هنيا زادنا يلزم ندخلوه حتى في موادنا
3: التعليمية التربوية
5: التعليمية. نعم. يعني الهندسة الدلالية للماء، السنن الكونية، التقاطع بين الوحي والفيزياء والتحرير، يعني كل هذا والكلام،
3: يعني أنت تدعو إلى قراءة القرآن قراءة علمية، عندما نقرأ القرآن نستفيد يعني
5: تكوينية وعلمية
3: أيضا نستفيد. نعم صحيح.
5: هو ابن خلدون راه حتى في ابن خلدون في المقدمة بتاعه أعمل فصل بعنوان فيما يجب أن يراعى في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن ذلك، جعل فيه الماء الشرط الجغرافي الأول لبقاء أي تجمع بشري، ركز عليه حتى ابن خلدون. المسلمين كان عندهم وعي
3: بأهمية الماء وبقيمة الماء. نعم.
5: فهمتني؟ يقول مثلا نقتطف لك نص يقول هذا يتقاطع مع حفظ النفس وحفظ النسل. يقول وأن يكون البلد على نهر جار أو بإزائه عيون عذبة إلى فإن وجود الماء العذب شرط في طيب الهواء وسلامته من الأمراض. الماء هنا مش شرط للشرب فقط، هو أداة لغسيل البيئة العمرانية وأساس في أسس العنوان العمران. ونعرف الحضارات الكبرى تكونت على مشارف الأنهار الكبرى،
3: مشارف البحر. طيب شكرا. الحمد لله على نعمة الماء حتى وإن كانت مفقودة،
5: نشكرها بحمد الله تعالى.
3: إذن لولا الله لما كان الماء، والماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ما كان ليكون لنا الإنبات ولا النبات ولا حتى الحياة، فالحمد لله على كل هذه النعم. نعود مستمعينا الأعزاء بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أكد سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانية الكراس المدرسي استقرار أسعار الكراس المدرسي المدعم في تونس، ومشيرا إلى أنها لم تشهد أي تغيير منذ سنوات، ونفى تسجيل أي نقص في الكراس المدرسي المدعم، ومؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق، على أن تنطلق بداية من يوم الاثنين الموافق ل17 من أوت عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية. وأضاف أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراس المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و21 مليون كراس. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة بما يعزز شفافية وتكافؤ الفرص. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن هذه التجربة مكنت من إتمام عملية الاختيار عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى العاصمة، وجنبت المترشح حين مشقة السفر وتعطيل أيام العمل، وكرست المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. أفاد الخبير في الشأن البيئي حمدي حشاد بأن ارتفاع درجات الحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط وتراجع الكائنات المفترسة ساهم بشكل مباشر في الانتشار الواسع لقناديل البحر الزرقاء بالسواحل التونسية، وأوضح أن هذا النوع ليس دخيلا عن المنطقة، ومبينا أن وفرة الغذاء الناجمة عن تلوث المياه وتوفر المواد العضوية أدت إلى إطالة فترات نموه وتكاثره لتتجاوز المواسم المعتادة. كل سنة تستعد القيروان لاستقبال آلاف الزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف الذي وافق هذا العام يوم الثلاثاء الموافق ل25 من أوت الجاري. وفي تصريح للزميلة ندرة برجب، أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني انطلاق الحجوزات منذ فترة، مبينا أن طاقة الاستيعاب بالجهة تقدر بألف سرير موزعة على المؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة، وكشف أن الحجوزات في ارتفاع والإقبال سيكون كبير، ومشيرا إلى أن الجهة ستتدعم مع موفى سنة الجارية بخمس أو ست مؤسسات سياحية جديدة. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة لم تتمكن من التحقق من صحة سلسلة تحذيرات إسرائيلية متكررة منذ العام الماضي تزعم أن إيران تسعى إلى اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها الوكالة، تضمنت التحذيرات الإسرائيلية سيناريوهات محتملة لتنفيذ هجمات ضد ترامب، من بينها استهدافه بواسطة قناص أو تجنيد شخص لمهاجمة بسكين خلال فعاليات عامة كبرى. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة منتصف النهار في تأمين نشرة إخبارية ثانية دائما عبر موجاتنا. ابقوا في الاستماع وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتم مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء. آدم وحواء.

0: جاوب حذل الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن.

0: الأثي الموجة إذاعة المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص للتواصل مع أصدقائنا المستمعين مباشرة، إما على الرقم الهاتفي 73-460-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات كالعادة على الصفحة الرسمية، الأسئلة المتعلقة بالمسائل الفقهية والدينية. طيب فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: مرحبا أهلا وسهلا. وعليكم السلام، صباح النور، يوم سعيد. الصوت غير واضح أختي الكريمة، لست أدري كيف؟ طيب لا بأس، لا بأس. رجاء يعني هو الله المستعان، رجاء يعني في ركن هكا، في ركن قصي بعيد عن الضجيج لكي يكون الصوت واضح. تفضل ذكرني بالاسم الكريم.
1: ماذا بي مذكر؟
0: تفضل، مرحبا بك، مرحبا بك أختي الكريمة. يلا
1: عايش، الله يخليك.
0: يلا سؤالك.
1: برب الشيخ، القصان الماء هذايا والناس اللي تبرت بالضوء كل شيء يا اخي باش تحاسبوا ضمن نهار القيامه ولا لا؟ فهمتني؟ اكيد فما حساب، تصور برشا ضرت مقصان الضوء مات، يعملوا في اللاطريات تاع الاكسجين وكل شيء ضرت، والماء المتضررين في تصحيح وقت الحال.
0: نعم. هذا
1: باش تحاسبوا عليه ولا لا؟
0: واضح.
1: السؤال الثاني، انا عامله نخدم في معمل، فهمتني؟ انسان عامل سنه مش باهي، عارف؟ اجرين، فهمتني؟ يعمل في الخير البرة ويصدق وعامل روح حاجة ثلاثة مرات ويصدق على بناته وليتيمة، فما ناس يتيمة ناس يعلم بها رب ويمشي يعمل حسناته قدام الزينة قاسمه ويصدق ناس راب قالوا لها ويصدق فيني عمل في السلسة يدرى أبي اسم ولا لي أنا مش انت محت ولا دينها لي أخي
0: عليه
1: الحق ولا لي؟
0: علاش ماكش مسامحت؟
1: عرفت الخدام.
0: سامحني، علاش ماكش مسامحت؟ سامحني سامحني، أنت تتحدث على شكون تحديدا؟
1: على العرف،
0: على صاحب العمل يعني صاحب المصنع.
1: انا عامله
0: عنده. وانت عامله عنده وماكش مسامحته؟ علاش ماكش مسامحته؟
1: ها؟
0: علاش ماكش مسامحته؟ ماكش تاخذ في حقك؟ ماكش تاخذ في حقك؟
1: نقعدوا بعد الوقت ما خلصناش بعد الوقت، ويعني كنا انا مع الشهري وقال لي عند ربي تو نلقاو ونقولها لك 70 ساعه انا عندي الحق في دين الشرع.
0: يعني أنا واضح أختي الكريم، واضح. شكرا لك، شكرا لك.
1: ها
0: فضيلة الشيخ تقول لك صحيح ولا لا؟
1: من الناس كتر مش خير، كان صدق على بنيات وقلت معيهم يعملش معنا عمليات جاهية، والله عنده أرض الخير.
0: أنت واضح واضح واضح، توا فهمتك. هي تحكي على بناته مش في بال بناته الأصليين، أما هي تحكي على باعتبار هو هي هما هما بناته اللي يخدموا معه. واضح واضح وقت. واضح واضح.
1: الله يبارك لك.
0: شكرا شكرا لك، تحية لك. شكرا، يعني شكرا لك، مع السلامة. طيب شكرا لك. السؤال الأول، السؤال الثاني دقيق جدا، ماذا بينا نركزوا فيه بشكل، خلينا نمشي للسؤال الأول ساعة.
2: خلينا
0: نمشي للسؤال الأول.
2: السؤال ساعة قبل ما نمشي للسؤال الأول.
0: أي.
2: هي الزوز سؤالات يرتبطوا بنقطة مهمة جدا، هي مش تكون موضوع الخطبة إن شاء الله.
0: مفهوم
2: الناس للذنب. خاطر مزوز مربوطين بالذنب، اللي قصد ما عنده ذنب ولا ما عندوش والعرف عنده ذنب ولا ما عندوش هكا ولا احنا عندنا هكا المفهوم التقليدي اكل الذنب المربوط كونه يترك الصلاه ولا ياكل نظر المحرم ولا
0: الاخلال بالفرائض، الفرائض الدينيه
2: عنده هكا البعد الاخلاقي التعبدي. لكن الذنب راهو يشمل السلوك المدني،
0: المعاملات أيضا،
2: يشمل العدالة، يشمل ما تلوحش الوسخ في الطريق، حطه في الرعنة، ما تمسخش بلاستيك كيف تقعد في الشط تلوح القشور الدلاع وقشور البطيخ وكذا وتخلي الزبلة وراك، ما جيش مخر تروح بكري من الخدمة، ما تظلمش حق الخدامة كيف تبدا انت يا عرف ولا مسؤول. ما تعمل يعني مفهوم الذنب مش يلزم يكون شامل لكل ما فيه خلل بالعداله ولكل ما فيه اضرار بالحق بالاخرين وعدم اعطاء حقوق الاخرين.
0: طيب هذا في مستوى التعميم، خليني الان للتخصيص. سؤالها الاول، قلت لك اللي يقصوا في الماء وألحقوا أضرار وضروري جدا أنه هذه الأضرار يقع تعويضها، تعويض الناس وما إلى ذلك، هل سيحاسب؟

0: بون هذه؟ قالت لك هل هم آثمي؟
1: إذا كان
0: آثم الشخص اللي
1: لحظة هذا موضوع واضح تكلم عليه حتى الرئيس. كل إنسان يتحمل مسؤوليته. هنايا ديما نفرق بين ما هو قطع اضطراري
0: وما هو متعمد
1: واستراتيجي في سياق ترشيد الاستهلاك
0: وفي سياق ندرة المياه
1: ضروري واستراتيجي وبين القطع
0: المتعمد
1: الناتج عن هو مش هيك يجي يتعمد يقص على الناس يجي واحد يقول ايه مش ننتقم منهم نقص عليهم مش بالمعنى
0: غير موجود غير.
1: مش بالمعنى هذا
0: هذا لا اعتقد
1: بالمعنى التهاون في الوظيفة عدم اتقان العمل في التوزيع او يعني في خلل في خلل في التوزيع او خلل في التخطيط الاستراتيجي فما تهاون في الصيانة كذا كان فما تهاون هنا يجي الاثم اما اذا كانوا ضروري واستراتيجي والاكيد انه فما جانب كبير من التهاون
0: طيب.
1: وفما أشياء تتجاوز مسألة التهاون نسأل الله السلام
0: طيب سؤال ثاني بخصوص صاحب العمل قلت لك
1: السؤال الثاني
0: يغدق العطايا والحسنات والصدقات على ناس خارج المصنع متاعه
1: الأجير أجره
0: قبل أن يجف عرقه
1: قبل أن يجف عرقه وهذا أكلي أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف المفلس تدرون من المفلس؟ قالوا له ما لا درهم لا هو ولا دينار
0: قال
1: لا يجي عنده صلاة وصيام وكذا وصدق على الآخرين ولكنه يضرب هذا ويشتم هذا ويظلم هذا ويأكل عرق هذا هذا كيفاش شو اللي فما مقايضة بالحسنات وتولي عنده سيئات أخرى كيف هو يكون يظلم مع عشية مدى إحساسها بالظلم حقيقي مش حقيقي الله أعلم أما سواء هذا وإلا أي مسؤول في موقع وإلا أي عرف ما يوفرش ظروف عادية للعمال متاعه ما عندهم شكل نفسية اللي تجعلهم يحبوا العمل ويتشجعوا عليه ويخدموا فيه بتفاني وبإخلاص لأن الجو النفسي وخاصة اللي يعطيك في حقوقك هو مش يعطي الحقوق برا يعطي الحقوق ويزيد يشجع فهمتني ويزيد يشجع العامل يعني ما يسمى بالإحسان العدل لما تعطيك حقه تقد لا زايد لا نقص أيوة الإحسان عندك عليه أجر أما كيف تنقص تهبط يعني إلى ظلم الحقوق والإهانة وكذا ولي يولي فما ذنب راهو الذنب مش هنا كونك يسبوا هكا ويلعنوا هكا الكلام لا فما مفهومنا للذنب احنا سبحان الله ما زال مفهوم تقليدي محصور في مجالات تقليدية معروفة دينية أو خلقية
0: طيب المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا ألو
2: صباح النور
0: يوم سعيد
2: نحوالك خويا لسعد
0: الحمد لله
2: لاباس عليكم
0: الحمد لله
2: والله يعطيكم الصحه على كل حال كل اسبوع نسمع حتى كي ما شاركش ديما نسمع
0: مرحبا بك
2: منوبيه قفيه
0: بيك سيده منوبيه مرحبا بك
2: يعطيكم الصحه والله قدم تحيه للمعمل واتس تخدم فيه بنت
0: يا دون ذكر الاسماء يا سيده منوبيه راك عملت اشهار مجاني تو
2: قدمنا تحيه كبيره برك
0: غير ذكر المعمل يلا
2: لا ما يسالش لا قدمنا كل الخير باهي مع بنتي ومع العمال ويعطيهم الصحة الكل الشيفان والمختصين والمسؤولين يعطيهم الصحة كثر خير من كل والعاملين الكل رب يعطيهم الصحة
0: وهو بين قوسين سيدة منوبية بعد ابنك بخصوص يعني تعقيب على المكالمة الهاتفية الأولى السيدة الكريمة اللي قالت مثلا يعني على أساس أنه عرفهم مثلا مهوش يعمل فيهم معاملة حسن وما إلى ذلك وخذينا وجهة النظر من جانب أحادي فقط يعني النجم مثلا كي نستمع إلى صاحب العمل اللي نجم يعطيك
1: موجودة
0: باش نكون واضحين يعني
1: تقع صاحب أحيانا طبعا صاحب عمل تقع يحب يفرهد العمال بتاعه يحب كذا يشجعهم ماديا ونفسيا
0: حوافز
1: أنا كيف راهو حتى بخلاف عنده ثواب الثواب مش يكون يسبح فقط ولا يتصدق، عنده ثواب عند ربي.
0: صحيح.
1: والعكس عنده إثم. فالعمل بخلاف هكايا، هو هكايا يزيد يوفر ويساعد في الإنتاج، يساعد صحيح. في البلد.
0: والله كي تقول الظروف ملائمة ومناسبة يتضاعف الإنتاج.
1: موجودين راهو هكا، موجودين هكا.
0: سيدة منوبية تفضلي. يلا
2: كما قلت راهو الباهي والخايب في كل بلاصة، ما نقول لك الباهي ولا ناس كل خايبين. هي تلقاها عائلة باب واحد وام واحد، كل واحد معناها عندها تربية نوعا ما خاصة، مش كيف كيف مش كيف كيف. أما أنا نحكي لك على الحاجة المهمة اللي عندي أنا ومواكبتها أنا
1: والحمد لله.
2: يعطيك الصحة. يعني يقيم بالواجب
1: ويعطيك
2: ويشجع فيهم ويعملون في مناسبات كدوات وحفلات والكسر خيره. نقول تاني كسر خيره،
0: جزاه الله خيرا ان شاء الله.
2: والمسؤول ما نلوموش عليه، خاطر عنده برشا مشاكل وعنده برشا حاجات، واللي عنده حاجه تيتحاسب به. وعندي سؤالات.
0: سؤالك الاول. يلا
2: السؤال الاول. انا عندي بنت عمي مات رجلها وهي عمرها 65. ثم شكون من الشيوخه، ماشي الشيوخه الكل نقدمهم تحيه الكل، انا ما نقولكش. قالها ما اللي كبر معنا فات 60 ما عادش يجيب لها صغار شيء، العده مش لازمه.
0: واضح.
2: قلت لها انا بنتي راهي لازمه، انا فرض العده 4 شهور و10 ايام حسب رايك.
0: عده الارمله.
2: يعطيك الصحه.
0: واضح.
2: والسؤال الثاني. عندي تحت الماده نتاعي بيت نتاع نماء، معناها ساعات تخش هكا شويه للدار، وليت نعمل لها عشاء كل ليله انا. كل ليله نحط لها النعمه قدام البيت، نفور الصباح نلقاها كل دخلتها البيت
0: ما شاء الله.
2: قالوا لي كيفاش توكلي في النماء؟ والله صدقني خويا الاسد كل ليله نحط لها عشاء، نحط لها شوي نعمه، الشيشة أي حاجة، روز شرب أي حاجة.
0: هي أكرم وأنعم إن شاء الله، أكرم وأنعم.
2: حتى زرعة البطيخ نحطها لك كل في الليل صباح ما نقهاش
0: إن شاء الله.
2: دخلها البيت هالكل.
0: واضح.
2: ديني ما تطلعش فوق خلاص.
0: واضح. شكرا لك سيدة منى.
2: شكرا لك
0: الله فيك. طيب سؤالها الأول بخصوص عدة الأرملة اللي تجاوزت 65 سنة.
1: أي نعم. مش قلت لي
0: الأرملة تجاوز 65 سنة.
1: لا، هذه فتوى إنسان جاهل. لا يجوز الإنسان يتجرع على الفتوى في مثل هذه الأمور، لأن العدة ليست من حكمها مش عدم تعمل في العدة باش ما يروهاش وما يخطبوهاش فقط. لا، عدة الوفاة هي متعلقة بالحزن.
0: نعم، حزن على الميت وإكرام الميت،
1: على الميت وكل علاقة العشرة. سواء كان عمرها
0: 80 ولا عمرها 40
1: ولا 40 ولا 50، العدة لازمة بقطع النظر عن
0: سن وعمر الأرملة. سؤالها الثاني بخصوص يعني إطعام النمل.
1: ساعة قبل ما نمشوا لإطعام النمل، فما راه ورد في حديث نهي عن، هو في الأصل يجوز قتل النمل عند الحاجة، يعني إذا كان
0: في ضرر
1: اضطر ضرر، ولكن ورد النهي عن قتله كما دواب النملة والنحلة والهدهد وإلى آخره. هنا سؤالها الدقيق الآخر، هل نثاب على إطعام النمل؟ نعم، إطعام النمل وإحسان إليه داخل في عموم الإحسان إلى الحيوان. ونرجو سبحان الله لصاحبه الأجر، لأن الأصل في ذلك الحديث المتفق عليه، في كل كبد رطبة أجر، الإحسان الحيوان وطبعا يعني أنا لطيفة، ليس معنى الرحمة بالحيوان أن نتركه يؤذينا، ولا معنى دفع الأذى أن نتعمد تعذيبه. لا، يعني يجتمع الأمران، رحمة عند عدم الحاجة إلى القتل، ودفع الأذى عند الحاجة مع تجنب التعذيب. ونعرف يعني في سيدنا سليمان وقت في الطريف، يعني قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كيفاش النملة تحذر قومها وظنت أن سليمان وجنوده مش يتعثرون مع عدم التعمد في إهلاكه وهم لا يشعرون.
0: واضح، وصلت الفكرة. شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: لباس
0: الحمد لله، ذكرني باسم الكريم.
3: محليكم ذات مستيفة
1: مواضيع
3: هذية.
0: شكرا.
3: عجبتني ياسر المواضيع نتاعكم. مرحبا. بلي نسالكم زوج سؤالات.
0: ذكرني بالاسم، شكون معاه؟
3: هاجر من حفوز ولايه القروان.
0: مرحبا بك وكل اهالينا مستمعينا بحفوز من ولايه القروان، تفضلي سؤالك.
3: عايشك بارك الله فيك. بالله الصلاه كل عبد ما يصلي ويكثر من الدعاء معناها به يقبل ربي برشا حسنات. والسؤال الثاني كي يجي يتوضا الانسان ما يقول برشا كلمات معناها وهو مش قاري معناها يا كيما نقولوا يا ربي كنجمش نخلو دين لمين نقولوا اعطيني كتابي بيميني ولا تعطيني كتابي بيساري معناها برشا كلمات ما يعرفهمش الباقية الاخرين.
0: واضح واضح اختي الكريم، واضح.
3: كي يسكت معناها ما يسالش معناها ما يتوضى ويقعد ساكت.
0: طيب اخت هاجر هذوما هاو ما شاء الله عندك فكرة عليهم، تنجمش تتعلمهم وتتعود بيهم تولي تقولهم؟
3: ان شاء الله، والله ان شاء الله
0: ان شاء الله. ليه ملم فيش حاجة صحيح؟
3: مش نقولك على سؤال اخر معناه خارج الموضوع.
0: نعم.
3: بالله عملونا موضوع على لوليدك العمارهم 15 سنة و 16 سنة يتعدوا من الحوم ظل يعيروا معناها يعيروا الأكبر منهم يعيروا ظل يتنمروا عليهم وظل حتى نعرفوهم
0: واضح
3: من نفس الحومة ونعرفوهم فهمتني مع غير ما نسمي
0: بطبيعة الحال من غير ما تسميهم واضح. طيب شكرا لك اختي الكريمه، تحيه ليك. طيب الاجابه عند فضيله الشيخ. طيب انا مش نعقب على اقتراح، هي قدمت مقترح فضيله الشيخ، قدمت مقترح احكيوا على يعني بعض الشباب خاصه المراهقين يعني في سن المراهقه اللي يتعمدوا يمكن التشويش والاذى ويعني التجاهر بالكلام البذيء والكلام الفاحش على في الفضاءات العامة وفي الأحياء وما إلى ذلك. طيب أني رأي هذا كي تعرفوهم أخت هاجر قالت نعرف ونعرفوهم، هي تعرفوهم ما ومشي وشكيوا بهم للأمن، خلي يعقبوهم هي ما ونمشي، وإذا كان نعرفوهم ما ونمشي وشكيوا بهم. أخي مسيبة هي البلاد كيكة، كل إنسان ولينا نتجاهروا حتى بالفحش ونتجاهروا حتى بالتعدي على الأخلاق الحميدة ونتجاهروا حتى بالإساءة إلى الغير بالكلام البذيء وبالسباب والشتائم وما إلى ذلك. طيب وهي دعوة أيضا للأولياء، دائما الأولياء هم رأس المال وهم أساس هذا الإصلاح خاصة في المراقبة، أنه ماذا بين نراقبوا أبنائنا ونتبعوا أبنائنا ونحاول نصلحوا قدر المستطاع. طيب تحية لبعض المتابعين، سي زهير البنوني تحية ليه، وجه تحية للبرنامج، أخت أم صبري أيضا، وئام بالحاج علي تحية له. سؤالها تقول سؤالي لأحد الأخوات تقطن بأحد الدول الأوروبية تريد شراء منزل عن طريق وكالة تكون وسيط بين مسن يريد بيع منزله بعد موته.
1: شو سهل شو نجاوب على سؤال المرأة الأولى، ركزت لها انت على السؤال الثاني وعتلي نرجعوا
0: نمشيو للبيع. يلا في بالي باش نقرا المتابعين. ما يحتاج سؤالها الاول يلا بخصوص قلت الصلاه والاكثار من الدعاء، هل يثاب الانسان على ذلك؟ في طبيعة الحال
1: عن الدعاء المشهور والمنصوص عليه في خصوص السنه انك عندما تبدا بالدعاء تقول بسم الله، هذه التسمية عند ابتداء الوضوء. كيف نكملوا بالوضوء بعد كما جاء في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول، ايش تقول بعد أن تتوضا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. تشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات نزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. معناها كيف تكمل الوضوء شهد وتقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
0: طيب
1: ماذا في البداية؟ بسم الله، وفي النهاية التشهد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الكلام اللي
0: أثناء سير الوضوء
1: سألت عليه الأخت أثناء غسل الأعضاء وقت لا تجي في الوجه تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وفي تغسل اليمين اللهم اعطني كتابي بيميني وكذا ولا تعطيني كتابي بشمالي وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشي على النار إلى آخر أدعية. هذه الأدعية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح نسبتها إلى السنة، ولذلك العلماء قالوا هذا ليس من السنة. ما تعبوكش تعبش روحك وما تتكلفش حفظ هالأدعية هذه. بعض علماء يقولوا جائز باش تدعي، وفما شكون يقول لك هذه بدعة أصل. احنا ما نبالغوش، اللي يحب يدعي يدعي في كل خطوة وفي كل لحظة في أثناء الوضوء وغيره، لكن ليس من السنة.
0: واضح.
1: السنة بسم الله
0: البسمة الله في البداية، ثم التشهد في النهاية، واللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. انت مشيت للسؤال الثاني، السؤال الاول
1: شنو
0: عقبت عليه؟ قلت لك الصلاة والاكثار من الدعاء.
1: يجاز على ذلك. ادعوني استجب لك. طيب اكثر من الدعاء. ما لا، هي الصلاة هي الصلاة، اسمي سميت صلاة والصلاة هو الدعاء، هي الدعاء. ما شاء الله، ربي يبارك فيك وربي يتقبل دعائك ان شاء الله.
0: بخصوص عندك تعقيب على المقترح اللي قدمته بخصوص هؤلاء المراهقين اللي قاعدين يتنطعون في الشوارع
1: وتربية الأبناء وموجودين في بعض الأحياء، نقولوش في كل الأحياء.
0: طيب واضح. خليني
1: الله تعالى الاستقامة لكل طيب شبابنا وأطفالنا.
0: طيب
1: أي جيو لل...
0: طيب قبل ذلك وامضى ثم نعود.
1: نعم.
4: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
5: 104.7

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق، ونواصل الإجابة على الاستفهامات والمكالمة الهاتفية. المكالمة الهاتفية، لكن قبل ذلك أخت وئام على الصفحة الرسمية هذا السؤال. طيب، سؤالها تقول: سؤال لأحد الأخوات تقطن بأحد الدول الأوروبية، تريد شراء منزل عن طريق وكالة، تكون وسيط بين مسن يريد بيع منزله بعد موته، فيتفاهم البائع والشاري على ثمن المنزل بحيث يدفع الشاري نسبة من المبلغ والبقية على أقساط، فإن توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل، وإن أكمل الأقساط كلها لا يتسلم المنزل إلا بعد وفاة المسن البائع. سؤال: هل تجوز هذه الطريقة في البيع والشراء في الإسلام؟
1: والله هذه طريقة سبحان الله فما وكالتك، هو ما قالناش هذه في
0: تونس أو خارج تونس،
1: في
0: المهجر يعني،
1: في تونس ولا في خارج. أما هي غالبا تقريبا
0: خارج تونس
1: يعني، وإذا كان الآخر توفق قبل ما تكمل ما يكمل الأقساط،
0: توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل، وإن أكمل الأقساط كلها لا يتسلم المنزل إلا بعد وفاة المسن، بمعنى البائع
1: إذا كان كمل ما يتسلمش إلا بعد لا يتوفى الآخر.
0: نعم.
1: وإذا كان كمل، وإذا كان توفى البائع قبل،
0: توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل
1: ومش لازم يكمل،
0: مش لازم يكمل. أعتقد هي معاملة صراحة غريبة جدا يعني.
1: والله هي شوية عاود هنا
0: مسألة الورثة، هنا ما تدخل في الجانب، هل ترى في تونس ولا خارج تونس؟ نعاود لك السؤال من الأول. كيف؟ طيب، هذا السؤال بعد التحية تقول لك: سؤال لأحد، هو سؤال لأحد الأخوات تقطن بأحد الدول الأوروبية، يعني المسألة أعتقد أنه خارج تونس، تريد شراء منزل عن طريق وكالة، تكون وسيط بين مسن يريد بيع منزله بعد موته، فيتفاهم البائع، يتفاهم يعني البائع والشاري على ثمن المنزل بحيث يدفع الشاري نسبة من المبلغ والبقية على أقساط، فإن توفي البائع قبل تمام الأقساط يتسلم الشاري المنزل، وإن أكمل الأقساط كلها لا يتسلم المنزل إلا بعد وفاة المسن البائع. سؤال: هل تجوز هذه الطريقة في البيع والشراء في الإسلام؟ طبعا واضح
1: صح. هذه نوع من هذه صوره ذكرتها الان معروفه في فرنسا، خاصه في اوروبا وخاصه في فرنسا، يسموها في القانون المدني الفرنسي عند اسم ك فياجير ولا حاجه. هذايا باش الحكم الشرعي باش نفككوه العقد في زوز حوايج مختلفين. اولا هو بيع العقار بثمن معلوم مؤجل او مقسط، هذا ما نتفاهمين فيه. وبعد تالي اسقاط ما بقي من الثمن عند وفاه البيع، ما هو وقت اللي يتوفى البيع ومازال ما كملش يعني
0: يتسلم المنزل دون اتمام الاقساط.
1: اذا كان اتفقوا من البدايه على ان المنزل بيع المشتري بثمن كما نقول ما نعرفش قداش من الاورو وكذا الى اخره، هذا يدفع على اقساط معلومه، جايز ما في ماش يعني، جايز نبيع بالتقسيط، جايز حتى ولو كان بالتقسيط
0: المريح.
1: هنا هذا ما فيش خلاف، ما هي المشكله طلع يقولوا بعتك المنزل بكذا تدفع منه كذا كل شهر، فاذا مت فقد ابراتك من بقيه الثمن. هذايا قال لك بعض الفقهاء قال لك نجم نخرجوه على ما يسمى الإبراء المعلق على الموت. يعني البائع بعد انعقاد البيع، بعد اللي ينعقد البيع يولي عنده دين في كيف لا يسالو، قال هو توفى قعدك الميت يسالو هكا ولا يبرر ذمته، يقول له وسيدي إذا كان مت اسمح، فهمتني؟
0: طيب ما عندوش ورثة هذا؟
1: لاش عنا في الورثة، وإذا كان عنده ورثة موضوع آخر ما عندناش باش ندخلوا فيه.
0: طيب ما هي ما حكتش
1: على عملية البيع، لكن وقت اللي يقولوا نبيع لك الدار لكن ما نعرفش،
0: وإذا كملت أقساطها ما تأخذها إلا ما يتوفى البائع، فهمت؟
1: هذا يتوقف
0: الجانب الثاني، قلت لك وإن أكمل الأقساط كلها طيب خلاص نقول انه يعني ثمن البيت انتهى.
1: اي
0: ما ينجم ياخذ الشاري الدار الا ينتظر بعد ما يموت
1: الشخص. هكا يجيز.
0: فيها كان
1: يتسلك عنده حتى صوره
0: مساله دقيقه جدا هي هنا.
1: ناقب عن صحابي قبل ما يوصلوا وقال له لكن انا شرط نكمل نمشي بها نسلم بها لك نشوف خلينا نوصلوا. هكا الاشكاليه في الاخرى. في الاخرى انه قال ينجم ويخرجها على اساس انه يقول له اذا كنت وفيت اني سمعتك في الدين في الدين. اما وقتاش تولي الممنوعه هي الصوره. تولي ممنوعه وقت اللي يقولوا ما يتفقوش على الثمن. يقولوا ما زلنا ما نعرفوش الثمن.
0: لا هذه ما فيهاش عدم اتفاق على الثمن. قالت لك اتفقوا فيما بينهم وما الى ذلك. طيب اذا الطريقه هذه جائزه في البيع والشراء؟ تجوز في الإسلام؟
1: والله الحقيقة نزيد نثبت واش قالوا فيها. ولكن هنا هو ما نقولوش ببساطة أنه المنزل يولي ملك المشتري إلا بعد انتهاء الأقساط. هذا يخالف مقتضى البيع عند الجمهور. هنا الملك يعني ينتقل بالبيع ويبقى ثمن دين. فهمتني؟ ما قولوش يعني وقت
0: هو حتى وإن أسقطه
1: يبقى دينه بعده وهو يسامحه. هنا لقيت تقريبا الفجمع الفقه الإسلامي اللي قال لك ينص يجوز البيع أنه يحتفظ بالملكية المبيع بعد البيع ضمانا للأقساط باش يضمن الأقساط نتاعو. المهم أخطر الصيغة الشرعية الصحيحة والنظيفة اللي ما فيهاش إشكال ثمن معلوم وأجل مع احتفاظ البائع بحق السكنة. قلوا أني بعتك هالمنزل هذا بكذا كذا أورو لكن أني نقعد نسكن ونعطيك السكنة وقتل مدة حياتي وإذا كنت وفيت قبل أني مسامحك. هذا جيز.
0: واضح المسألة معقدة جدا. يلا لمزيد التثبت إن شئت ذلك. واضح
1: معمول بها في فرنسا مشهورة خاصة.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: ألو عسلمة.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
2: عيسى عسلمة.
0: تفضل أختي الكريمة ذكرني بالاسم الكريم.
2: أميمة.
0: أميمة منين تكلم فين؟
2: من القلعة الصغيرة.
0: من القلعة الصغرى. مرحبا بيك وكل أهلينا بالقلعة الصغرى. تفضلي أختي أميمة.
2: معاكم ربي يحفظكم.
0: شكرا. آمين. تفضلي.
2: ربي إني عندي حماتي توفت الله يرحمها. إني راهي مريض يعني إعاقة ذهنية وإعاقة عضوية ما ينسي صعوبة كبيرة وعنده أمراض برشا مظلمة. الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: ماتت حماتي. الحمد لله. ماتت حماتي خلتنا في الدار وكله.
0: أي.
2: كان فيها باهية الأمور باهية تردع شوية وأدرك. وعندي سلفي آخر مريض زيادة إعاقة. عنده الصرع زاد كراج وكل.
1: يا لطيف.
2: الحمد لله. والله
0: ليش؟ تسكن فرد بيت يعني فرد دار.
2: فرد دار.
0: وهو متزوج وعنده أبناء كيف؟
2: عندي ثلاثة أخرين عندهم صغارهم ونبس عليهم.
0: اللي باهي تفضل سؤالك.
1: كل فرد داره.
2: وكل.
1: وبيوت مستقلة وبطبيعة الحال.
2: أنا لبس عليه عامل دار باهي ما عندوش أنا الحمد لله وكاو.
1: الحمد لله.
2: كني سي محمد اسمعني احمدتي كي ماتت كانت في التاجر وديرها مؤسسه برشا وعندها اسيس وعندها زيت وعندها اسيس برشا ومزيت قسموه هما كي لبس عليهم هكا متجبرين هكا وما تتكلمش انت حقك يولي باطل وباطلهم يولي حق قسموه الكل وخلوا كينك تفش معناتها حتى شيء حتى ذهب خلت احمدتي ما شاء الله ذهب باعوا قطعة بركة صغيرة خلاله وقسميه والآخر كله يخذوه هما وياسر متجبرين
1: شكون هما ذوما؟
2: هذوما ثلاثة خاصة فيهم واحد بركة متجبر برشا
0: أخوة زوجها. وكيفاش يقسموا يعني من المفروض يقسموا عليهم الكل يعني الأبناء الكل؟
2: لا لا لا, لا, لا
0: كيفاش؟
2: احنا والله لا
0: كيفاش والله؟
2: احنا خرجنا مشينا مثلا أني روحت حدا أمي جيت حدا أمي يعني وراسي وهما قسموا أرواحهم بالباهي خلوك تفشل ما يجي حتى شيء.
0: يسمحني شكون قسم لهم وحدهم قسموا؟
2: واحد من السلفات الثلاثة ذوكم قسموا واحد.
1: السلفات البنات
2: لا ما عندناش بنات احنا أولاد برك.
1: قلت لسلاف قلت سلفات
2: سلفاتي البنات
1: الأولاد قسموا وحدهم.
2: لا لازم
1: الفاتي برزير فيهم يقسموا هما
0: الرجال قسموا حدهم وزوجك انت ما كانش معاهم في الحسبه.
2: لا لا الرجال هذوكم قاعدين يخزروا ويوافقوا بالسيف، اما البنات في الفاتي ثلاثه نساء هذوما
1: ما خذاوش.
2: خذاو هما ثلاثه قسموه الباهي عارف نقولوا زرابي غراب الحاجات.
1: اختي الكريمه معناها الاولاد خذاو والبنات خذاو كان راجلك ما خذاش؟
2: لا ما عنديش طفلات يعني ما عنديش يعني كان اولاد احنا سبع اولاد
1: اكهر. كان انت يعني انت ما خذيتش؟
2: لا لا انا اخذوا ثلاثه بركه والاخرين المعاقين ما اخذوا حتى شيء.
1: عندك المعاق شكون عندك زوز اللي هو سلفك سلف؟
2: سلف هما اربعه مرضى معاقين وثلاثه بصحتهم لبس عليهم.
1: الثلاثه اخذوا
2: كل شيء؟
1: كل شيء والاخرين ما اخذوا شيء
2: حتى شيء وما راهو حتى شيء.
1: يعني ما خذوا شويه فش؟
2: ما خذاوش ما لا يخلصيت بس انا قاعد نطيش
1: الدار. شنو هذا هو هذا ما طلبش سؤال هذا ما هذا ظلم واضح.
2: اني ساعات هكا ما تغصش ندعي انا ديما نقول حسبي الله ونعمل
1: وكيل. اي حسبك الله ونعم وكيل.
0: طيب
1: ما فماش مطالبات ما فماش.
0: ايوا الظاهر انك تدعي اختي الكريمه سامحني.
2: طالبهم يجي على راسهم.
1: بشويه سؤال اخر سؤال اخر اختي الكريمه. هذايا كل حاجات موجوده في الدار؟
2: ايه
1: لا سؤال اشياء كما يقولوا ذهب وكذا موجوده في الدار فماش مثلا ارض
0: عقار فما
1: عقارات
2: ضاع خلت حماتي باسمها كاتبه الزوز تقليب ورخيقه
0: هذا هي كاتبه هي من قبل
2: هي كاتبه الزوز بالقبل
0: هي كاتبه لهم من قبل
1: وكيفاش تكتب وما بيه حماتك وحموك ما عندوش
0: شوف
1: سؤال اخر وحموك ما عندوش ما تركش حموك
2: لا لا الدار بسمح لي اكهو
1: لا لحموه عندوش حاجه اخرى بخلاف الدار
2: ما عنده حصي
1: لا ارض ولا حد شيء
0: طيب
1: إيه هو هذا مش موضوع شويه
0: المساله ايوا اختي اميمه
2: قول
0: يا اخت اميمه
1: يا اخت الكريمه
0: يا اخت اميمه واضح واضح واضح يا اخت اميمه عوض انك تحتسبهم الى الله اطلب حقك الساعه الله سبحانه وتعالى ايضا يحثنا على ان نطالب بحقنا يعني امشي كلف محامي وشوف يعني
2: ها ليه
0: ما تتكلمش علاه ما تتكلمش لا فما قانون في البلاد يا سيدتي الكريمه فما قانون يا اختي اميمه فما قانون في البلاد فم
2: العنف ضد المراه وعنده لي حركات خايبه
0: وكل يا حول ولا قوه الا بالله حول ولا قوه الا بالله
2: خليت هالقضيه رقبتها وخليتها
0: اي عاد هكا انت تهونت يعني في انك تسترد حق تاخذ حق على العكس تمام الله يدعونا دائما باش ننتزع حقوقنا الساكت عن حقي شيطان اخرس لا
1: توا هذوما ساعات تلقى فيهم شكون يصلي
0: واضح اختي الكريمه
2: يعني اي بابا زيتوني الله يرحمه ديما
0: واضح واضح اختي الكريمه واضح واضح
2: هوني تصحي سبحان الله والحمد لله
0: والله صحيح ومعاه سبحان الله انسان ايضا نحن عندما نسبح الله سبحانه وتعالى الله بداخلنا يدعونا الى ان نجتهد بان نستعيد او نسترد حقوق لانه ذاك حق من حقوق
1: باي خليني نعلق تو شويه خلي واضح واضح فينك
0: واضح اختي اميمه واضح واضح اختي اميمه واضح
1: خليني نعلق هنايا الأصل أن تقتسم التركة مما شرع الله سبحانه وتعالى الأصل إذا كانوا وإذا كان مش يحبوا يحاميوا جماعة على جماعة مش تكون الأولوية للمعاقين
0: من المفروض
1: هذا هو الأصل
0: من المفروض
1: تدين إذا كان مش يحابيه ومش تنازل تقع تنازل مش تكون الأولوية هنايا قسموا حدهم والمستضعفين ما خذاوش هي كيف مش طالبة بحقها لا مشكلة كبيرة
0: هاو طلعوا الأم كاتبة
1: لا بخلاف الكاتبة معناها الكاتبة هكذا ما عادش مش يلقوه هي مسكينة مش هو عقار مش تمشي طالب المحكمة وتقسم هذه أشياء مشيت استهلكت وأتلفت يعني عمليا في المحكمة
0: هو فم البيت ما زال البيت البيت مثلا
1: أي عندك البيت كوش البيت واكد ذهب
0: عندها زيتون قلتك عندها زيتون
1: هاي قد كتبته
0: مش عارف
1: أما هي
0: جزئية
1: هي ما توخرش
0: اي قلت لك اني قدمت قضيه وبعد وخرت نظرا لانه لا تواصل فيها اختي الكريمه تواصل واكيد ان ربي بحول الله باش ينصرك عليهم ويظهر لك حقك بحول الله
1: ان شاء الله
0: في مكالمه هاتفيه طيب ناخذ المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: شفت المطاف واخواتكم
1: اجمعين حبيبي.
0: اجمعين مرحبا بك سيدي، ذكرني بالاسم الكريم.
3: احمد من منزلنور.
0: مرحبا بك سي احمد ومرحبا بكل اهلين ومستمعينا بمنزلنور.
3: الايه في سوره ياسين للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار. لا هذه نافيه. انا الليل يسبق النهار او لا يسبق النهار؟ لا هني لا هذه
0: واضح فقط.
3: لا عن سؤال اخر.
0: يلا سؤال ثاني.
3: السؤال الثاني ان صلاته كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الوقت الصلاه ان الكتاب موقوت، هل هو في الوقت الاول ولا ينسحب على من الى انا مثلا الظهر يبدا من الى موقوت، هل الانسان اللي يصلي في اخر وقت تمام انا صلى في وقت؟
0: واضح واضح سؤالك سيدي، شكرا. بسرعه بسرعه
1: يعني زيدي وضح لي شنو مقصوده بالسؤال
0: الاول او الثاني.
3: لا الاول. لا هذه نافيه ولا شنو؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. معناها الليل لا يسبق النهار.
0: ما يسبقش النهار.
3: لا لا هذه نافيه نافيه ولا شنو؟
0: واضح واضح واضح
1: واضح
0: بخصوص لا
1: هنا يعني ربي سبحانه وتعالى سبحان الله يعني يتحدث على آياته الكونية. لا هي بطبيعة الحال هي نافية. يعني لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح.
0: أما الليل يجي لاحق دائما للنهار لا سابق له.
1: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر تنفي عن الشمس أن يكون من شأنها أو من ينبغي لها أن تدرك القمر، لأنه فما نظام وقت يقول واو العطف ولليل العطف ولا نافية كذلك أي ليس من شأن الليل
0: أن يكون سابقا للنهار.
1: أيوة
0: إنما هو لاحق به لاحق
1: له. نافية غير عاملة لأن بعد هنا مرفوع الشمس.
0: طيب دون دون توغل في بعض الخصوصيات اللغوية، سؤال ثاني بخصوص كتابة الموقوتة. كلمة موقوت هنا كتاب موقوت يعني يتحدث هنا عن التوقيت الزمني المحدد النقطة أم من إلى؟
1: الوقت دائما من إلى.
0: واضح.
1: لا خنزم لكن مع فضيلة
0: بطبيعة الحال
1: الوقت الأول
0: صح.
1: مع فضيلة
0: الوقت الأول
1: الوقت الأول وأصل كل شيء هو الظلمة ويجيب بعد تالي النهار.
0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي، إن شاء الله في ميزان حسنتك هذه الحصة زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم. نجلاء بن محمد في إخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، أميرة في تأمين البث الرقمي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا. اللهم وفق أبناءنا وأنر بالعلم بصائرهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وحقق آمالهم وآمالنا فيهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حفظ حدودك وتقديس حرماتك وتعظيم شعائرك وشكر آلائك، وامن علينا بمغفرتك وفيوض نفحاتك وبركاتك ورحماتك.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: القيروان تستعد لاستقبال زوارها بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في ظل محدودية طاقة الإيواء بالوحدات السياحية. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وتطالب بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تستعد لإطلاق منصة رقمية من أجل التصدي للوسطاء والدخلاء. إلى تفاصيل الأنباء: تتواصل الاستعدادات بمدينة القيروان لاستقبال آلاف الزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث انطلقت الحجوزات منذ فترة من طرف الزوار الراغبين في زيارة المدينة. وأكد مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة لزميلة نادرة برجب أن طاقة الإيواء بالوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة البالغ عددها 1000 سرير تبقى ضعيفة مقارنة بالطلب، في انتظار افتتاح وحدات سياحية أخرى في الفترة القادمة لتعزيز المشهد السياحي.
2: هناك العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة، ولكن رغم ذلك لكن الزوار محترمين برشا، نسبة الأقبال كثيفة وهذا ما نتأملوه، وهناك خاصية كبيرة في جهة القيروان يجب معناتها ديما تثمينها، أنه كافة العائلات التونسية تفتح أبوابها للضيوف، هناك عادات وتقاليد متميزة، وهذا معناتها يساعدنا في جهة القيروان أن نستقبل ضيوفنا ونفرح بالوافدين، وأيضا معناتها الرحلات السياحية وفر لهم معناتها ظروف طيبة للتنقل، وأيضا هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عادات كريت الأسفار اللي تقوم الحجز المبكر لكافة الوافدين على الجهة. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في معناتها حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد كما قلنا قاعد يتطور من سنة لسنة، معناتها في انتظار معناتها فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية سنة 2026.
1: هذا وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أعلن مساء أمس أنه عملا بالرؤية واستناسا بالحساب يكون اليوم الجمعة 14 من أوت 26 2000 مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وأن يوم المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 26 2000. أكد الهشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وجدد الملياني اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني.
3: في الساحل عندنا مشكلة أنه الأراضي صالحة للبناء اليوم بقلة ياسر، وهذا معناه جاي أنه مثالات التهيئة القدم اللي تعدوا في الساحل كل أكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئة جديد إن شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئة يزمو يدوم 10 سنين على الأقل، ولهذا احنا اعترضنا عليه باش يزيدوا معنا في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وزوج طوابق، وقت اللي انت تجم تطلع 4 طوابق، معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار، وكيف غلى العقار غلى معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق، وقع برشا في الساحل وفي تونس.
1: الملياني دعا إلى ضرورة إعداد منهجية واضحة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء، وحذر من أن التباطؤ في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية من شأنه أن يعقد الوضع في قادم السنوات.
3: اليوم باش نعطيك فكرة، في تونس فما قايع وهم معروفين من العباد الكل، كيما لاك، كيما كارتاج، جاردان دو كارتاج، وصل الميترو أرض ب7000 دينار مترو. هذا أكبر مؤشر علاش ارتفعت الأسعار. يلزم فما منهجية ثانية باش نجم نوفروا العقارات بأسوام معقولة باش يجمو ينخفض. إذا كان البيع العقاري يشري الأرض المترو على الأقل 5 ملايين و4000 دينار، قداش تحبوا يبيعها؟ ولينا عملنا توانسة ذو طبقتين، طبقة تشري مهما كان الثمن، وطبقة الوسطى اللي هي هذيك كانت عز معنا، هذيك ما عادش لازم تخلط. راهو عندنا مشكل اسمه العقار، وإذا كان ما ناخذوش من توه في السنين القادمة ما تجم إلا تزيد تغلى.
1: يتم اليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمية، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة المرأة.
4: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا، سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي نفاذ المعلومة، نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا، يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيك، ويعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
1: في بقية متابعاتنا، كشفت النائب ومقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب زينة جبل اليوم أن مجموعة من النواب قدموا مبادرة جديدة ترمي لتعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص. عن أبرز ملامح هذه المبادرة التشريعية تتحدث زينة جبل.
5: المقترح هذا جديد، ألغينا شرط الأطفال نهائيين. المرأة العاملة في القطاع الخاص من حقها كيف أي امرأة تعمل معهم في نفس القطاع إنها تقدم التقاعد المبكر، بتاعها شرط إنها تكون عاملة 20 سنة عمل، يعني 80 ثلاثية. المقترح هذا روى نحب نأكد ماهوش امتياز وليس منه، منش بش منه بيها المرأة، هو تصحيح لوضعية اجتماعية وتشريعية. الوضعية الاجتماعية تتمثل في إنه المرأة كانت تقضي سنوات ولحد الآن تقضي سنوات طويلة في العمل، تجمع ما بين مسؤوليات المهنية والعائلية والاجتماعية، والمرأة في حد ذاتها هي نفسها من طلبت بالتنقيح هذايا، هو مطلب شعبي وطني بامتياز. وبالنسبة للتصحيح الوضعية التشريعية تتمثل في أنه كان موجود شرط مجحف اللي هو 3 أطفال، احنا اليوم باش نجينا باش نصحوا الوضعية التشريعية هذه اللي هي غير معقولة ولا تتماشى مع واقع المرأة اليوم في تونس. عملنا العديد من الجلسات الاستماع وإن شاء الله باش نواصلوا بعد العطلة البرلمانية، لكن زمن مع قانون المالية ممكن يتعطل شوية، لكن مكملين فيه، وبحول الله اللي يحب بالحق ينصف المرأة التونسية يتفضل يعاوننا إنه باش نمرروا القانون هذا.
1: كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحبيب معاوية أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر القادم. وأوضح معاوية أن المنصة سترتبط بقواعد بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وتوثيق بيانات كل سيارة وسائق لحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني.
6: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء سيارات، تسير عليها كل عمليات الكراء خاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في فصل 13 من قرار الشروط نتاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تسير في المحلات نتاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلات، بالتالي عملية الكراء ما تكون كان ديكلاريا نقولوا احنا وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الإدارات وفي مجال التحيل. ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك تحط أسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معهم بطريقة شفهية كذلك ويحولوا لهم مانديات عن طريق الوسائل المعروفة والمتداولة. في الأخر للأسف وقت ديابته في المطار ما يلقوا حتى واحد، للأسف أنه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمة بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع شركات المهيكلة والشركات القانونية والشركات المنظمة، والعملية بسيطة وسهلة جدا، تطلب الهوية البنكية متاع الشركة وتطلب لرنو متاع الشركة، الطابي الماتركيور فيسكال متاع الشركة دي تلقاها الشركة تاريخ متاعها كل المعطيات على الشركة، تعرف الشركة هذيك موجودة قيمة الذات وما تحول كان المبالغ في الحساب متاع الشركة فقط.
1: إلى النقل البحري، حيث نفت شركة تونسية للملاحة في بلاغ لها ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وقفات احتجاجية أمس، وأكدت الشركة أن حركة السفن تسير بصفة عادية، مشيرة إلى أنها أمنت انطلاق سفينتي تانيت وقرطاج من ميناءي جنوة ومرسيليا وفق المواعيد المبرمجة. ودعت الشركة حرفائها لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وفق نص البلاغ. ونختم بأحوال الطقس، حيث يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وتطالب بمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنسير ومحطتنا التالية الرياضية مع زميل ذاكر الزرافية.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تحية رياضية مسامعينا، أهلا وسهلا بكم. نبدأ بكرة السلة في مفتتح متابعتنا الرياضية. منتخبنا الوطني التونسي الأكابر في كرة السلة يسافر اليوم في اتجاه العاصمة التركية لإجراء تربص تحضيري للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. التربص هذا بيكون فيه أربع مقابلات ودية ضد المنتخب القطري، منتخب فلسطين، منتخب مصر وفريق تركي. منتخبنا باش ينطلق في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 27 أوت في قاعة رات متعددة الاختصاصات، مواجهة الرأس الأخضر الكاميرون وأيضا جنوب السودان. زوج مقابلات صعاب ومقابلة يمكن في المتناول. مطالب منتخبنا باش يفوز في كل مقابلته إن شاء الله لضمان تأهل كأس العالم قطر 2027. نغيروا الاختصاص، نمشيوا لكرة القدم. ذكر قانون الترجي الرياضي التونسي البارح أعلن على رفع العقوبة المسلطة على اللاعب يوسف بليلي من قبل الفيفا وبعد قرار المحكمة الرياضية، والعقوبة كانت بسبب الشكوى اللي قدمها فريق أجاكسو الفرنسي، شكوى تدليس عقود وغيره بالنسبة ليوسف بليلي، لكن تم تبرئته في الأخير وبالتالي تم تفعيل العقد حسب الترجي الرياضي التونسي اللي أمضاه البليلي مع الفريق وباش يصبح مؤهل للمشاركة في استحقاقات القدم. هذا الخبر في البداية متاعه، لكن عدد من وسائل الإعلام تداول تصريحات لنسيم السعداوي وكيل الأعمال اللي أكد أنه يوسف بليلي وقع عقد مع بلدية الجزائر ووقع عقد أيضا مع الترجي التونسي، يعني عقد مزدوج من هنا ومن هنا اللي هو قانونيا ممنوع. هذا قلت على حسب المانجير نسيم السعداوي. بالتالي نستناو الحكاية صحيحة مش صحيحة، ولأنه الترجي التونسي الإدارة متاعه والكتابة العامة متاعه منظمة وحرفية بأتم معنى الكلمة، بالتالي صعيب تطيح في الوضعيات هذه. نستناو شنو الوضعية وتوضيح من الترجي التونسي بخصوص هل أمضى يوسف البليلي عقد مع بلدية الجزائر وفي نفس الوقت أمضى عقد مع الترجي الرياضي التونسي، لعب مهم جدا فنيا، لكن نعرفه أن يوسف البليلي تعلقت به برشا أشياء في السنوات الأخيرة رغم قيمته الفنية. النجم الساحلي أعلن البارح على عقد ندوة صحفية غدوة السبت نصف النهار في إحدى نزول مدينة سوسة لإطلاع الرأي العام على أبرز مستجدات في مفتتح الموسم الرياضي والإجابة على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. بركوني بيكون عنده أول لقاء وهو على الدكة الفنية متاع فريق النجم الساحلي مع الإعلام كما قلنا غدوة. واليوم النجم الساحلي زاد أعلن أنه الحصة التدريبية متاعه اللي بيصير في

زوز مواسم حتى لجوان 2028. عدد كبير من الانتدابات للنادي الافريقي منهم الكاميروني انغونغ متوسط ميدان معتز زدام، ايضا هيكل الشيخاوي اللي كانت عنده تجربه مع الملعب التونسي والاتحاد المناسيري في تونس، وغسان المحرثي، هذوما ابرز انتدابات فريق النادي الافريقي. ومازالت الانتدابات مفتوحه بالنسبه للنادي الافريقي، النادي الافريقي اللي باش يلعب وديا غدوه مع فريق اتحاد العاصمه 5 متاع العشيه في اطار تحضيرات الفريق لمباراه نجم التلوي اللي بتكون اولى مباريات النادي الافريقي في البطوله، في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. النادي الافريقي اللي في نفس اليوم وفي نفس باش يلعب مباراه وديه ثانيه امام فريق جمعيه اريانا، جمعيه اريانا اللي لعب في الرابطه المحترفه الثانيه، والفريق اللي قاعد يقدم في اداء جيد في المقابلات الوديه، واخرها فوزوا على نجم التلوي 2-1 تحت اداره المدرب سهيل بن راضية. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاوها صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل اللهم علمنا خير معين لنا على طاعتك يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا مع قواعد التلاوة وعلم التجويد. وبعد أن تعرضنا في الحلقة الفارطة إلى مخرج الحلق وحروفه، وينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية كما سبق أن بينا: أقصى الحلق ومنه الهمزة والهاء، وسط الحلق ومنه العين والحاء، وأدنى الحلق ومنه الغين والخاء، ننتقل معكم اليوم إلى مخرج اللسان وحروفه، وسنخصص حصتنا هذه للوقوف على مخرجين اثنين، وهما أقصى اللسان ووسط اللسان. فنقول على بركة الله تعالى: اللسان أيها الإخوة يسمى أبو الحروف، وذلك لأنه منه تخرج أغلب الحروف، يعني 18 حرفا من جملة الحروف الهجائية تخرج من اللسان. وينقسم اللسان إلى 4 مخارج فرعية، وهي أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، وطرف اللسان. وسنتناول في حصة اليوم بإذن الله تعالى المخرجين الأولين منها، يعني أقصى اللسان ووسط اللسان. نبدأ بالمخرج الفرعي الأول، أقصى اللسان. المقصود بأقصى اللسان هو الجزء الملتصق منه بجذر اللسان، ويخرج منه حرفان وهما القاف والكاف. يعني لما نقول أقصى اللسان، يعني الجزء الأبعد من اللسان على الشفتين. الأقصى ديما المقياس متاعنا هو الشفتين. من أقصى اللسان يخرج حرفان وهما القاف والكاف، ويسمى هذان الحرفان بالحروف اللهوية، وذلك لخروجهما من قرب اللهات، وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. نبدأ بالحرف الأول، القاف. تخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى اللحمي، وهي المنطقة الرخوة في أقصى، في آخر، يعني الحنك الأعلى. ودليلنا من متن الجزرية قوله: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق. فنقول إذن: قا، قو، قي، إق، إق. وهنا ننبه الإخوة الكرام إلى وجوب ألا نخلط القاف بالكاف، كأن يقول بعضهم قال، قال تعالى، فهذا لا يصح، ويجب أن نميز بين القاف والكاف، فلكل منهما مخرجها الخاص بها. كما لا يصح قلب القاف جاء. صحيح أن العرب نطقوا حرف الجاء في القديم وفي الحديث، ولكن القرآن الكريم لم ينزل بها، وهنا يجب علينا الحذر عند النطق بهذا الحرف. وحتى أن من تعود بنطق حرف الجاء في لغتنا العادية وفي كلامنا العامي، يجب أن يجتهد ويحرص عند تلاوة القرآن الكريم على أن ينطق حرف القاف نطقا سليما. لا يصح أن نقول اقرأ ولا قال تعالى، قال بالنسبة لحروف يعني القرآن الكريم. هذا بالنسبة للحرف الأول. أما الحرف الثاني وهو حرف الكاف، فتخرج من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى اللحمي والعظمي، تلك المنطقة الصلبة. فالكاف إذن متقدمة قليلا في مخرجها عن حرف القاف، متقدمة شوية يعني عن حرف القاف من حيث المخرج. فنقول كا، كا، كو، كي، أك، أك، اقرأ وربك الأك، وربك الأكرم، يك، يكتبون. هذا بالنسبة لأقصى اللسان. أما المخرج الفرعي الثاني من مخارج يعني اللسان، وهو وسط اللسان، ونقصد به الجزء الأوسط من اللسان، وتخرج منه ثلاثة حروف، وهي حرف الجيم وحرف الياء غير المادية وحرف الشين، وتسمى هذه الحروف الثلاثة بالحروف الشجرية، وذلك لخروجها من شجر اللسان أي من وسطه. ودليلنا في ذلك قول ابن الجزر رحمه الله تعالى: والوسط فجيم الشين ياء، والوسط يعني وسط اللسان فجيم الشين ياء، يخرج منه ثلاثة حروف حرف الجيم والشين والياء. نبدأ بحرف الجيم. تخرج الجيم بإلصاق وسط اللسان إلصاقا تاما، ولكن برفق بمقدمة الحنك الأعلى، منطقة التحزز، المنطقة في مقدمة الفك الأعلى اللي فيها يعني الخطوط العرضية في أعلى سقف الفم، تسمى منطقة التحزز. ورأس اللسان يكون إلى الأمام ولا يلامس اللثة حتى لا تخرج داء. عند نطقنا لحرف الجيم نحرص على أن رأس اللسان، طرف اللسان، لا يلامس اللثة حتى لا تخرج داء، كما يجب الحذر من إخراج هواء مع صوت الجيم حتى لا تخرج في صوتها تميل إلى حرف الشين، نقول جا جا جا جا، إذا خرج الهواء مع حرف الجيم يعني تميل في نطقها في صوتها إلى حرف الشين، فنقول جا جا. والجيم الفصيحة أيها الإخوة محبوسة الصوت، فالمنطقة التي يخرج منها الجيم مغلقة تماما، فيقع انحباس للنفس، نقول أج أج أج، لا نقول أج أج أج، ليس هنالك يعني جريان للنفس، وإنما هو انحباس للنفس، نقول جا جا، لا نقول ج ج ج، وإنما نقول أج، فهي ليست رخوة ولا نقول أج. وهنا ننبه الإخوة أيضا إلى أن بعض الناس إذا أرادوا أن ينطقوا حرف الجيم شديدة يجعلونها مسبوقة بحرف الدال ملاصقة لها، فيقولون مثلا الحج الحج الحج، كأنه ينطق الدال وبعدها الجيم، فهذا لا يصح، ويجب أن نقرأها على هذا النحو: أج الحج الحج. هذا بالنسبة لحرف الجيم. ننتقل إلى الحرف الثاني من هذه الحروف التي تخرج من وسط اللسان، وهو حرف الشين. تخرج الشين من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولكن بعكس الجيم، فلا ينقفل المخرج عند النطق بها، ويمر الهواء من فوق اللسان إلى الخارج، فلما نقول أش أش، هذا سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى عندما نتناول مسألة صفات الحروف، صفة التفشي، وهو جريان الصوت، المجرى مفتوح، نقول أش شا شا شا، هذا بالنسبة لحرف الشين. الحرف الثالث والأخير هو حرف الياء غير المادية، وهي الياء المتحركة أو ياء اللين، أي الساكنة المفتوح ما قبلها، وتخرج الياء من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ورأس اللسان يكون تحت الثنايا السفلى، ولا ينقفل المخرج عند النطق بها، وتكون قابلة للمد بانسياب، نقول يا يا يا، مثال ذلك في قوله الصيف الصيف الصيف، هذا المد اللين، وسنتعرض إليه إن شاء الله تعالى في حصصنا القادمة بشيء من التفصيل وبأكثر توضيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يعيننا على يعني تحسين تلاوتنا لكتابه العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه، وعلى أمل اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
3: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، إن الحديث عن وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته يطول، لأنه كان حريصا أشد الحرص على أن يرشدهم ويدلهم ويهديهم إلى كل ما من شأنه تحصيل خيري الدنيا والآخرة والفوز برضوان الله تعالى. اليوم مع وصيتين نبويتين عظيمتين، الأولى تتعلق بما بين العبد وربه جل في علاه، والثانية تتعلق بما بين الإنسان وأخيه الإنسان الذي يعيش معه ويتعامل معه في كثير من شؤون الدنيا. فأما الوصية الأولى فقد جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. أخرجه مسلم. وجاء في السياق نفسه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا. أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام 3 أيام من كل شهر. أخرجه النسائي. وهنا نلاحظ بارك الله فيكم أن حرصه عليه الصلاة والسلام على هذه الوصية وتكرار تعليمه لثلاثة من صحابته رضي الله عنهم بهذه الأمور إنما هو تأكيد لأهميتها وضرورة العمل بها وعدم الغفلة أو التكاسل عنها لما فيها من الخير العميم ولما يترتب عليها من الأجر العظيم، نسأل الله تعالى من فضله. أما الوصية الثانية فتتمثل في الإحسان إلى الجار وإكرامه وحسن التعامل معه والحرص على زيارته وعدم إيذائه أو التقصير في حقه بأي شكل من الأشكال. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالجار. وهذا معناه أن حق الجار كبير جدا، وأن مقامه عند الله تعالى عظيم، وهو ما يؤكده حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري. اللهم اجعلنا من السامعين الطائعين، واجعلنا بوصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاملين وإلى الخيرات سابقين. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، مع تحيات زميلي خالد الشرفي، فإلى اللقاء.
2: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع
4: سالم جراد.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء السهر والمهرجانات، أهلا بكم. الليلة سهرة المالوف مع جمعية جوق مدينة سوسة للمالوف بقيادة فتح بوسنينة ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: تسهرون الليلة؟
1: أحباء الوان مان شو لهم موعد الليلة مع الفنان جعفر الجاسمي ومسرحية بسي ضمن مهرجان سوسة الدولي.
2: شو نعطيكم معلومة مش تبع لبسي، باش نعطيكم معلومة. عندي صاحبي طبيب متاع عظام وروماتيزم، ركزوا معي. تعرف اش قال لي؟ قال لي لو كان ثم واحد يجي المهرجان ويحطوا غنية والغنية هذه يحبها وتشطح، والله ما عارفين يكتم الشطحة في قلب الدفء. قال لك هذاك يكبر يولي يذبري كيما حوسي، والله ما عارفين.
1: تسهرون الليلة مع كازو ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال.
0: تسهرون الليلة،
1: الليلة أوبرا ناسيونال دي بكين بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان ضمن مهرجان الفسقية الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الافتتاح للمهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى مع عازف الساكسفون الفنان سيف الدين معيوف بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة القلعة الكبرى.

0: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة. إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك. نيوتيك
5: مع ريم الهاني.
6: عسلامة ومرحبا بي. أصبحت الصين أول دولة في العالم تمنح موافقة تجارية رسمية لتقنية زراعة الشرائح في الدماغ، متقدمة بذلك على الشركات الأمريكية العامة في القطاع وعلى رأسها نيورلينك التابعة لإيلون ماسك. ويتجاوز القرار الصيني كون إنجاز طبي، إذ ينظر إليه كمؤشر على تحول وجهات الدماغ أو الحاسوب إلى ساحة تنافس جيوسياسي بين بكين وواشنطن في وقت تتسابق فيه الحكومات والشركات لتطوير تقنيات تسمح بربط الدماغ البشري مباشرة بالأجهزة الرقمية. وحتى وقت قريب كانت فكرة التحكم بالأجهزة الإلكترونية عبر التفكير وحده أقرب إلى الخيال العلمي، إلا أن الصين حولت الفكرة إلى منتج طبي مرخص للاستخدام التجاري. وخلال الأشهر الماضية منحت الإدارة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية موافقتها الرسمية على جهاز نيو، وهو نظام لمواجهة حاسوبية للدماغ طورته النطخة ماتريكس الناشئة في شانغاي بالتعاون مع باحثين من جامعة سينغوا. ويعد هذا الترخيص أول موافقة تجارية تمنحها جهة تنظيمية في العالم لجهاز دماغي مزروع يعتمد على واجهة الدماغ والحاسوب. ويعمل النيو على تحليل الإشارات العصبية لحظياً وفك شفراتها، مما يسمح للمرضى بإصابة الحبل الشوكي الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة بواسطة التفكير فقط. وفي التجارب الحالية تمكن المرضى من تشغيل قفازات هوائية ذكية لتحريك اليدين أو الإمساك بالأشياء أو رفع أكواب المياه، وهي مهام كانت مستحيلة بالنسبة لهم بعد فقدانهم القدرة على الحركة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكراً لخاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: نيوتيك مع ريم الهاني.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكدت رئاسة الحكومة أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، خاصة بالمناطق التي تشكو من ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 إلى موفى شهر جوان 26 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900,000 مواطن. نفت شركة تونسية للملاحة في بلاغ لها ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وقفات احتجاجية يوم الأمس، وأكدت الشركة أن حركة السفن تسير بصفة عادية، مشيرة إلى أنها أمنت انطلاق سفينتي تانيت وقرطاج من مينائي جنوة ومارسيليا وفق المواعيد المبرمجة. ودعت الشركة حرفائها إلى استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وفق نص البلاغ. تنظم الوكالة حمايات وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا ثلاث حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 من أوت الجاري بشاطئ جمرتا ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة يوم 26 من أوت الجارية. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم بأن الوضع الجوي يكون بعد ظهر اليوم ولأمان ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ويتواصل ظهور الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد ظهر غد السبت بالجهات الغربية للشمال والوسط لتشمل محليا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرينة والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، وينتظر أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد. دوليا، حذرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة من أن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة مؤخرا تزيد من إلحاق الضرر بالمدنيين. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ثلاث غارات جوية على الأقل نفذت منذ يوم الأربعاء، بينها غارة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها

المجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، ننقل إلى حضراتكم الآن شعائر صلاة الجمعة من جامع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان والإسلام أمة الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعيروني القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أحبابي في الله حديث اليوم عن صفة من صفات أهل الجنة صفة أهل التقى وأهل الصلاح صفة الناس الذين يخافون رب العباد صفة والله إذا تأسى بها الإنسان دخل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض ألا وهي صفة المواساة وما أحوجنا في هذا الزمان أن تطبطب على أخيك المريض أو أختك أو الأمة المحمدية فأول من واسى العباد هو رب العباد جل في علاه أول من واسى العباد هو رب العباد كما قال في قرآن يتلى إلى يوم الدين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا في سورة الطور ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعب الكفار والمشركين يواسيه رب العزة واصبر يا محمد لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لن نضيعك يا محمد فإنك بأعيننا أي أنك تحت أعيننا نراك ونسمعك بل يقسم رب العزة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وضرب عليه الصلاة والسلام بالطوب والحجارة فنزل سيدنا جبريل وملك الجبال يواسي رب العزة الحبيب فيقول له يا رسول الله الله يقرئك السلام فإن شئت يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين في الطائف قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بي وبرسالتي قديش مستحقين في هذا الزمان أن تواسيني وأن أواسيك الدنيا وهموم الدنيا على عاتق كل إنسان كل إنسان على وجه هذه الأرض يحمل هموم والله ما تحملتها الجبال الراسية الكل مستحقين جبر الخواطر أن تجبر بخاطر أخيك المسلم أن تواسيه أن ترفع عنه هموم الدنيا بكلمة رقيقة طيبة مباركة ومن جميل ما قرأت عن الصالحين أحد العلماء أحد الزهاد اسمه أحمد محمد ابن المنذر، عالم من علماء الدنيا، كان يمشي مع العالم الجليل الخليل ابن محمد الفراهيدي، يمشي في الثنية. فأحمد ابن المنذر اتقطع له النعل أعزكم الله، ماذا فعل؟ أخذ نعله الذي انقطع، ثم أخذ النعل الثاني ووضعه تحت يديه. وهك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أشياء ونهى عن أشياء أخرى. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان إذا جلس نصف جسده في الظل والنصف الثاني في الشمس. نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام علاش؟ باش ما يتضرش البدن. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحلاقة، القزع، يخلي يشتر شعره ويشتر الآخر ينحيه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نهانا إذا تقطعن الإنسان النعل ينحيهم الزوز، ما يمشيش فردة بفردة. هذا نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيما لبدن الإنسان. ماذا فعل أحمد ابن المنذر؟ أخذ نعليه فنظر إليه العالم الجليل أحمد الخليل ابن أحمد الفراهيدي فنزع نعليه. قال لما فعلت ذلك؟ قال أواسيك بخلع نعلي. شفت حتى المواساة في خلع النعل، سبحان الله. الأحاديث كثيرة وكثيرة تعلم الدنيا هذا المعنى، أين نحن منهم؟ ربي سبحانه وتعالى أغدق علينا النعم. إذا نظرتم ما دونكم، إذا نظرتم إلى الأسرة البيضاء في المستشفيات، اذهبوا إلى المستشفيات وشوفوا حال الناس قديش مستحقين مواساة. معهد في المستشفى اللي فيه الأمراض أعزكم الله منها، الأمراض الخبيثة، وقفت مع أم جليلة، وهذه الأم تستعمل في الكيميائي، أخذت أواسيها بكلمات رقيقة رقراقة، وأحببت أن أدخل عليها الفرحة. قلت لها يا أمّا أتحبين سيارة؟ قالت لا والله يا ولدي. أتحبين بيتا جميلا واسعا؟ قالت لا يا بني. قلت لها يا أمّا أتحبين الطعام الشهي؟ قالت لا والله. ماذا تحبين؟ أدعو إلي بالشفاء. شفت المواساة وقت اللي تحكي مع إنسان باع الدنيا وما فيها، يحب الإنسان يقول له شفاك الله وعافاك الله وبدل الله حالك من حال إلى أفضل حال. هذا أخلاق المسلم اللي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا معنى المواساة. يرى واحد من الصحابة مذموم دميم الوجه فقير الحال اسمه جليبيب، يمشي له الرسول عليه الصلاة والسلام يواسيه بكلمة رقيقة بضحكة لا يجيدها إلا العظماء، قال له يا جليبيب أتتزوج؟ قال يا رسول الله أنا أتزوج؟ تجدني كاسدا يا رسول الله. يواسيه سيدنا عليه الصلاة والسلام ويقول له ولكنك لست عند الله بكاسد، أزوجك يا جليبيب. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب له بنتا حسناء جميلة. وقفت الأم فقالت لعمر الله لا أزوجها جليبيب الفقير المعدوم دميم الوجه. ولكن خرجت البنت من خدرها، قالت من يزوجني؟ قالت رسول الله. قالت إذن لن يضيعنا أبدا. مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، واحد من الصحابة اسمه زاهر وكان فقير أيضا دميم الوجه، يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماشي يحضن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من من؟ ثم التفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أحبك يا زاهر. هذا الرجل مجهول في الأرض وربما معروف في السماء، يواسي النبي صلى الله عليه وسلم. وقف مع النفس يا أمة القرآن، قديش مستحقين في هذا الزمان عن عبادة جليلة، هي عبادة، عبادة المواساة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف همه أو تسدد دينه. أحب الأعمال إلى الله جبر الخواطر. المولى عز وجل اسمه الجبار الذي يجبر بخاطر المنكسر. أين نحن من هذه الأخلاق؟ مستحقينها اليوم. الفقير مستحقها، الغني مستحقها. الأمة إذا استوت على قلب رجل واحد بهذا الخلق فزنا ورب الكعبة بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدها رب العزة للمتقين. اللهم اجبر بخاطر إخواننا المستضعفين. اللهم يا رب اجعلنا في بيادق دعوتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، ومن التوابين حقا، ومن الخاشعين حقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحمود الله جل جلاله وعم نواله والمصلى عليه محمد وآله. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان من أيد اليتيم بجبريل، ودمر أبرهة بطير أبابيل. سبحان من حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. من تهى إليه بصره من خلقه جل جلاله وعم نواله والمصلى عليه محمد وآله. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل جلاله. اتقوا الله في الصغير، اتقوا الله في الكبير. صلوا أرحامكم لا تقطعوها. بر الآباء والأمهات صفة من صفات أهل الجنة، صفة المواساة وجبر الخواطر، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا التابعين. منهم رجل من الصالحين علم الدنيا معنى الورع، وهو سيد الورع وسيد الزاهدين، اسمه بشر الحافي. بشر الحافي في يوم من الأيام، يوم شديد البرد قارس، ماذا فعل؟ وكان في بيته قد تجرد من ثيابه، ستر عورته، وأخذ يرتجف. دخل عليه أبناؤه وقالوا له: يا أبانا، لما أنت في هذه الصفة؟ قال: ليس لي ما أواسي به الفقراء والمهاجرين، إلا أني نزعت ثوبي من على جسدي كي أواسيهم بهذه الصفة، صفة المواساة. شوفوا الناس وين وصلت. يحب يستشعر معنى البرد، معنى البرودة، بش يستشعر بإخوانه الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها، وقفة مع النفس. أيها الموحدون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اتقوا الله جل جلاله. اتقوا الله في صغيركم، اتقوا الله في الفقراء والمساكين، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أمة القرآن، واتقوا رب العزة سبحانه جل جلاله الذي يسمعنا، الذي يرانا، الذي لا تخفى عليه خافية. اعلموا أحبابي أنكم في يوم جمعة، فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء ويقبل فيها الرجاء، فيا سعادة من إليها سعى بادئين بالصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، كما قال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا كريم يا الله، يا ودود يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ودود يا الله، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين الفقراء، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا حي يا قيوم، اليوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائبنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا ومآلنا. أغثنا يا غياث المستغيثين، ارحم ضعفنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، بارك لنا في من علمونا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اكنف لهم ذلك الود الذي كانوا فينا مجاهدين. رب اجعل هذا بلدا آمنا، ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وحد كلمتنا، وحد صفوفنا، اجعلنا يا رب من المؤمنين حقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وانتشارنا من بعده طيبا مباركا معصوما. اللهم اجعل التقوى زادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: نقلنا إلى حضراتكم مستمعينا الكرام شعائر صلاة الجمعة من جامع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
2: أحب رسول الله، أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب. وكن راضيا بالله، وكن راضيا

إذن وأخرج جميع الكائنات من القلب. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله يمشي السحاب، وكلم

أيا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله يمشي السحاب وكلم في الدجى موسى وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألغمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا

من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد يا من خص أحمد واصطفاه

ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه

لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم، لك الفضل العظيم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أعدل العادلين.

لك الفضل العظيم على عطائي مننت به وأجزلت الثواب.

العرب بالهادي وبالقمرين من أبنائه بالآل بالقرآن فرج كروب العالمين فرج

0: رب بالهادي وبالقمرين من أبنائه بالآل بالقرآن فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئاسة الحكومة أنه في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 و2000 إلى موفى شهر جوان 26 و2000 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحكومة تعمل في إطار النصوص القانونية والترتيبية الجديدة على دراسة وضعية المتعاقدين في القطاع العام والوظيفة العمومية بما يسمح بتعزيز الاستفادة من خبراتهم وتثمين كفاءاتهم، وذلك في ردها عن طريق رئاسة الحكومة على أسئلة كتابية موجهة من أعضاء مجلس نواب الشعب. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية لا يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحرة وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليبة، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني في كراء السيارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبين أن غرفة أصحاب شركات كراء السيارات تلقت عديد الإشعارات من حرفاء ضحايا التحيل الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجهات القضائية أذنت بإلقاء القبض على عدد من المتحيلين مؤخرا. أكد رئيس غرفة الوطنية للباعثين العقاريين الهاشمي الملياني أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وجدد اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني، ودعا إلى ضرورة إعداد منهجية واضحة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي. دوليا، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن ما تتعرض له قصر جنوب مدينة نابلس منذ يومين من تطويق للمنازل ومضايقات واعتداءات إرهابية على سكانها من المستوطنين يجري تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل11 متاع الليل.

0: تمام الثالثة على موجاتنا.
1: أكودا درجلة سوسة عن موجة 99
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات الفيسبوك التي تعتمد على إهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة في هذا الإطار كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج لحساب المستخدم على الفيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. دعا الهاشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين إلى ضرورة إعداد منهجية واضحة من أجل التصدي لارتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء التي بلغت في بعض الجهات 7000 دينار للمتر المربع الواحد، محذرا في تصريح للأخبار من أن التباطؤ في مراجعة أمثلة التي العمرانية من شأنه أن يعقد الوضع في السنوات القادمة. وتأتي دعوة رئيس الغرفة في وقت يشهد فيه مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا ملحوظا حسب ما أعلنته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع، مؤكدا أنه لا يرتقي لمستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. وتشهد السوق التونسية منذ أسابيع اضطرابا في توفر المياه المعدنية، ومما أثار مخاوف المستهلكين في وقت تؤكد فيه المعطيات المتوفرة عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 26/2000 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 26/2000. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنة الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية في خطوة تزامنت مع اعتداءات واسعة من قبل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال على المدن والبلدات الفلسطينية، وهي خطوة اعتبرها سياسيون فلسطينيين بل فلسطينيون بدءا فعليا لضم الضفة الغربية. نعود ونلقاكم في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: بيكم في طريقة صح. نوبة الهلع ولا لتك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامات متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة والإحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايب باش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجين حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت عودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
1: دقيقة صحة. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة وراء الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: 3:08 دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا العدد الجديد من برنامج الموجة وراء الموجة. تواصلوا لقاء هذا إلى حدود الساعة 17 بعد أو عصرا، قلوا احنا 17 عصرا. بعد شوية باش يكون لكم لقاء مع الأستاذ جلال بن سعد في تقديم لفقرة حل البيبان. اليوم باش تعرفوا على باب سيدي عبد الله الشريف، ثم يكون لقاء مع المسرحي رمزي الإمام ككل جمعة في فقرة حدث ولا حرج، ثم فقرتنا الثالثة في الساعة الأولى من ذكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، اليوم باش يحكي على مهرجان العبادلة بإصبي. في الساعة الثانية من البرنامج باش يكون لكم لقاء مع وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر بأكودا. ستستضيف اليوم الباحثة خولة الخميري بمناسبة حصولها على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. ثم مش صحيح مع الفنان المسرحي الصادق عمار، وآخر لقاء باش يكون مع فقرة على الخط. ضيفنا اليوم هو الفنان والملحن أحمد المجري. يرافقني في موعد هذه الظهيرة محمد سيدية على وراء الكونسولات، عليا المنصوري في التنسيق العام، معكم محمد وليد جاموسي في تعويض لزميلتي ثريا علاك.

0: أولى فقراتنا باش تكون حل البيبان سي جلال، كل حصة يرافقنا من جهة إلى جهة، من باب إلى باب. ما شاء الله رصيد كبير جدا يعني في تراثنا وفي الموجودات يعني عديد البيبان. إن شاء الله نكون يعني قدمنا الإفادة من خلال الفقرة هذه. ومشكور جدا سي جلال من خلال يعني تلك المصافحة اليومية في هذه الفقرة، يقدم لنا في هامش كبير من الثقافة نحتاجها للتعرف أكثر على معالم هذا الوطن.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. باب سيدي عبد الله الشريف بالعاصمة. باب سيدي عبد الله الشريف أحد أبواب مدينة تونس العتيقة في جنوب غربي القصبة، قصبة فين ثم قصر الحكم تو. سمي باسم الولي الصالح سيدي عبد الله الشريف، والذي توقع تصنيف زاويته كمعلم تاريخي بأمر رئاسي في 31 أوت 1999. المقام متاعه موجود بنهج ابن السراج، والولي هذا معروف وهو من علماء الغرب الإسلامي وشاع ذكره. في القرن 14 الباب هذا كانت عنده وظيفة عسكرية، المراقبة والعمل السري العسكري، حتى لنولي يتسمى بباب سيدي عبد الله الشريف، لأنه ولا مزار ولا الناس تجيه. وكان يتسمى كذلك سنة 1700 بباب سيدي علي الزواوي، كما كان يستعمل لعبور ومغادرة الحكام وحاشيتهم ونسائهم ووزرائهم الذين لا يجب أن يمروا مع العموم. ولقيت في بعض الروايات أنه كان يسمى كذلك باب أغدر، أي نوع من الذي يغدر منه العدو أو يهرب منه بشكل سري. أقدم وثيقة لهذا الباب هي 1894، صورة يبرز فيها الباب وهو جميل بطراز عربي، هدم بداية من الاستقلال لتوسعة المدينة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال.

0: بعد غياب يتلاقوا الحبايب، بعد غياب نتلقاو احنا وسي رمزي الإمام. مرحبا بك يا رمزي.
1: عايشك سي وليد صديقي العزيز. وليد شنحوالك انت لباس؟
0: عشرتنا منذ سنوات طويلة.
1: منذ سنوات طويلة
0: تقريبا 20 سنة حاجة كيما هكا. يمكن أكثر.
1: من المركز الثقافي بسوسة.
0: يعطيك الصحة، نادي الإبداع الأدبي بسوسة.
1: يا حسر
0: وقتها كنت يعني نشوف فيك يعني طاقات كبيرة برشا يا رمزي.
1: والحمد لله
0: وتأكدت اليوم
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سيوري.
0: يعطيك الصحة رمزي. شنو حضرت لنا اليوم؟
1: والله حضرنا اليوم سكتش على الهمجية.
0: يا لطيف الكلمة عندك يا رمزي.
1: حاضر
0: لحظة.
2: حدث ولا حرج.
1: الواحد كان في كرشمه شيخ، الماكلة في وقتها، النوم في وقته، كل شيء منظم منقالة. هبطش من كرشمه تبدأ رحلة الهمجية. من الدرجلول أم وبوه يتعاركوا أش باش يسموه. البو يحب على الأسامي الزمنية، والأم مغرومة بالمسلسلات التركية. وتبدأ المباراة من غير حكم. أنا رجل الدار، أنا المطير هنا متاع الدار، وأنا اللي نحكم. أنا نسميه المنجي يعني المنجي. وين عسكر كردونة هونيا؟ أنا المرأة هنا، أنا الدمارير متاع الدار ونحكم زادة. ولدي ما نسميه كان مهند، مهند يعني مهند. انت حتى جوان كلاس ما تجيش، ورحمة بابا المنجي ولدي ما يسمى كان المنجي. وانتي عزيزي انتي حتى المطير، وانتي مطير مجمد، وما يسمي ولدي كان مهند. وتتواصل المعركة او المباراة بانتصار الهمجية الرياضية. وفي الاخر يتسمى سفيان وعيطولو ألفونسو. من الهمجية؟ من الهمجية؟ جاب ربي لقب حاضر، ولا راهي المسألة عند الأمم المتحدة. هو في إطار التكتوكية معناها، والبحث عن الهوية وحرية البشكوتو وحماية الهندي لملس. يا مختار برا جيب خوك بانجورا من الروضة. يا الأزهر ألعب مع ولد عمك كاميرا ورد بالك عليه. شكشوكة وتحب لها العظم. تفهم ناس الهمجية مزروعة في دمها، الناس دمها آ بوزيتيف آ نيجاتيف. العباد هذوما آ همجيتيف. نعرف واحد مغروم بالهمجية، حياته الكل همجية، وجاته زرسته مشى للسبيطار باش يقلعها بدينارين. قالوا له عنا الكلاب وما عناش البنج. اش يعمل والوجيعة مازالت وتزيد. هو فرانكلا مشى لدونتيست بريفي بنجو، قالوا ولدي ارتاح في الصالون لين ياخذ فيك البنج. يا اخي سوخينا. رجع للسبيطار قال لهم هاني بنجتها قلعوها لي. تمشي للسبيطار ديما الماكينه بان، الفزيته في السبيطار، التصويره عند مركز الاشعه تاع الستار. ماكينه السبيطار تخدم شهر وبقيه العام فاز نوار. الهمجية ولا تنك الملح في الطعام. نحس النهار تعدى مسوس إذا ما فماش همجية، ونولي استريسية داخل بعضي. كيفاش؟ عجب، الناس شادة صف باش تطلع الكار. مش نورمال، مش معقول، امبوسيبل. قربت نلقاهم يصوروا في فيلم. وقت صلات الناس الكل صف واحد منظمة، صف مسطرة. وهم أحلاه النظام، الإسلام أحلاه. السؤال المطروح، علاش بعد السلام عليكم لوجيسيال يتبدل؟ دي حتى في الصطاد في الدخول الناس كل بالصف منظمة، تقول ولينا شعب ياباني. وإذا بها في الدخول شعب ياباني، وفي الخروج يولي شعب براني. دزني وندزك، هذا إذا منعنا من الحجر. ياك النهار مشيت البوستة نلقى فيها 7 شبابك، واحد يخدم، والبقية بلاكة مكتوب عليها مغلق، وفوق البلاكة بلاكة أخرى الإدارة في خدمة المواطن. وين 900 مواطن يسناو؟ خويا يا خويا مش معقول. ثلاثة سوايا باش نجبد ماندا دي. وين السيد المدير بربي؟ المدير في اجتماع. ما يعيط لي نائب المدير. سير منجي في كونجي. إيه فماش مسؤول نحكي معاه على الأقل. فما سيلباهي، ناديه سيلباهي. سيلباهي مش لاهي. أما أكثر همجية منظمة ومستحبة عنا عن برشا ناس هي همجية الدخان. إيه نعم، في التاكسي تلقى بلاكة ممنوع التدخين والوحيد اللي يتكيف هو الشوفير. ولد خالي مشى يعدي عن طبيب الأمراض الصدرية، الطبيب يضرب في زوز بكوة الدخان وحكم على ولد خالي باش يبطل الدخان. هك النهار طلعت على الكار نلقى بلاكة مكتوب عليها ممنوع الحديث مع السائق، واضح عالشي اللي ريتو ننصحهم يبدلوها ممنوع الحديث مع الراكب. هو في الحقيقة الهمجية يعني أصبح قطاع مهمش بصراحة، وأنا من رأي نقابة واحدة تدافع على القطاع شوية شوية، لازم نزيد اثنين ولا ثلاثة نقابات أخرين، لأن الهمجية ولات كل ملح في الطعام، والنهارين دخلت للمجال الثقافي. نعم من باب الكبير زادة. ولد حومتي سمسار متاع سيارات مشى في رحلة لبنان، دخل سوق الخضرة يلقى خضار يبرح عالبطاطا البطاطا عالبطاطا البطاطا، والناس دايرة بيه طول ما لماه كونتراتو، وجابوا لطهور ولده وعداه المهرجان السفرجل. سيوخينا تعلم كلمة نحبكم برشا، نتصور العام الجاي نلقاه على مسرح قرطاج يغني عطماتم. ملها مجية ملها مجية، سود وجهك ولي فحام. أكهو الموت باس نتاع الهمجية كلمة عادي ونورمال، وخاصة خاصة اللي قجيب. نعرف بناي مسمينه اللي قجيب، جابوا عمي المنوبي باش يقسم له الدار، ونايم زلمة دي نورمال نورمال العين تجيب، هي ما عندكش ميزان خيطة دي نورمال نورمال الحيط يجيب. يتفاهم على الوفقة صاحي في النهار في الخدمة يجي دايخ الحيوت الكل مايلة، يا ولدي الحيوت مايلة نورمال نورمال اللي قجيب. كمل الخدمة خلص، هيا سي اللي قجيب هاي نبدأ وطول ليقوا في الحيوت. ليقوا الحيوت، أنا قلت لك اللي قجيب ولا نعم قلت لي اللي قجيب، مرة برا جيب شكون يليق لك، هاني اللي قجيب. والمثل يقول لك اللي معمل على اللي قجيب يسكن في كيب. أما العمود الفقري متاع الهمجية هي الجملة الشهيرة أجرالو أش جرالو أجرالو أجرالو، فلاح عنده كوري زوايل حشاكم، الحيط خايخ مكاليه بمادرية، تكلم يقول لك أجرالو أجرالو الحيط. نهاره هو شايخ على المنتوش وحاتت غناية أش جرالو أش هاش جرالو في ساعة ما تغير حاله، ويتعدى حشاكم بهم الجيران في باله المادرية قصيبة ولا سداري همزها طاحت، وهاك الحيط قريب ينطق يا بهيم أجابك ليا، والبهيم يقول له يا حيط يا حالية، ويهبط هاك الحيط يردمو الفلاح حسن على المادرية، والبهيم مشى ضحية الهمجية، وين تحط نفسك تصيبها.
0: يعطيك الصحة رمزي، نص مثقل بالمعاني مثقل بالدلالات، احنا كيف نحكيه على الهمجية نحكيه على ظاهرة متعددة الأبعاد، نلقاوها يعني في الشارع، نلقاوها في الإدارات، نلقاوها في المستوصفات للأسف، يعني العياط السب الاعتداء على الآخر عدم احترام الطوابير عدم احترام الأولوية تخريب الملك العمومي السياق العدوانية رمي الفضلات، ظاهرة الحقيقة متعددة الأبعاد يا رمزي.
1: صحيح
0: المشكلة مش الظاهرة في ذاتها لكن التطبيع معاها، أنه ولينا تعودنا عليها.
1: يعطيك الصحة، هذه المشكلة والأزمة الكبيرة اللي ماشيين فيها طوى. يعني الهمجية ولت حاجة عادية معناتها عادي، تمشي للسبيطار تقى كل شيء مسيب، تقى الوسخ تقى زبل تقى الهموم الجامدة الكليكية، حاجة عادية معناها، وكأنك اللي مش عادي هو أنك تشوف حاجة منظمة ولينا. صدقني سوليد
0: مشكلة
1: الحاجة المنظمة، وليت تشوف حاجة يعني كي تشوف حاجة منظمة تقول هذه مش عادية،
0: تقول وكأني مش في تونس،
1: تقول وكأني مش في تونس،
0: وهذه مشكلة بالحق،
1: هذه مشكلة الشيء اللي عشناها بصراحة. غير الشيء نشوف فيه توا
0: صحيح.
1: معناها اش باش نحكي لك على كل الأسعدة. كنت حتى في حكينا على المهرجان، جبنا على المهرجانات. كل مرة نستغرب صراحة. نستغرب فنانين يجيبوا فيهم مانيش عارف اسامي جديدة، واحنا العملة الصعبة هذه معناتها محتاجينها أكثر ما يمكن. نجيبوا ونخلي أولادنا يعني في العراس، ونجيبوا في لبنانيين، ونجيبوا في شنو قال شنو هو الناس تسمع فيهم. علاش احنا ما نستثمروش في الكفاءات نتاعنا؟ علاش علاش نقول لك باب النار يذوي كان على البراني؟ علاش
0: هو على كل حال رمزي، يعني المسألة أنت اللي تطرح فيها يعني فيما يتعلق بالمهرجانات وكذا، وريت يعني هو التشعب كيف نحكيه على الهمجية، هي ظاهرة أصلية ربما يعني متعلقة ربما بالجانب التربوي، ربما مرتبطة يعني بالشارع، سلوكاتنا احنا اليومية وكذا، حاجة يعني مترسخة لكن عندها تفرعات كثيرة كما حكيت أنت، تحكي على المهرجانات، تحكي على المستوصفات، تحكي على مختلف يعني المسارات بتاع المعيش بتاعنا احنا وكل شيء. يعني هل يعني ونتصور يعني من بين يعني التداعيات بتاع الظاهرة هذية، وكأنه يعني ولات يعني دافع للعنف بأشكاله المختلفة يا رمزي.
1: بالضبط بالضبط، ولات الطريق نحو العنف. نقولوا احنا هكل
0: العنف، نبداوها بالعنف اللفظي.
1: عنف اللفظي نبداو
0: حاجة من وراء العقل،
1: يعطيك الصحة.
0: يعني قلما تلقى يعني في الملفوظ التونسي جملة خالية من كلمات العلة.
1: يعطيك الصحة. لا توسي وليد، ولدك يجي تتكلم بالمعقول، تحكي بالمعقول على ظاهرات، يعني ظاهرة نقولوا احنا ما هيش عادية، تولي تقولش عليك انت خارج النص.
0: أي.
1: يزم السائد الموجود اللي تشوف فيه يزم يكون عادي.
0: أي.
1: ويزمك انت ترضى به وتسكت.
0: صحيح.
1: وما تتكلمش. هذه الآفة الكبيرة اللي قاعدة تسيطر على مجتمع متاعنا. تو كي تمشي مثلا في طريق في ثنية. أيوة. في الكياسي سي وليد تقاها معبي بالباعة، اشتر الكياسي رسول الله واخذينه ولا لا.
0: مثلا الاعتداء على الملك العمومي، حاجة غريبة.
1: وجي ولي هو صاحب حق
0: وعلى عينك يا تاجر،
1: على عينك. أيوة.
0: ولا حد يتدخل.
1: أيوة.
0: لا بلديات لا سلطات ولا كذا، إلا في إطار حملات منظمة ومرفقة بالصور.
1: يعطيك الصحة.
0: وإلا ما فهم حد شيء.
1: وإلا ما فهم حد شيء. يعني نستنى وإلا ما تصير كارثة.
0: بالضبط.
1: كارثة.
0: اللي هي كارثة.
1: اللي هي كارثة. تصير كارثة لا قدر الله، كميون يدخل في النصب نتاع الخضرة ولا ندخل في الواحد. إيش عملنا وقتها؟ مش نوليو نقولوا وغزر كيفاش ونعملوا حملة ونعملوا. مجيش. يلزم الوقاية خير من العلاج. يا أخي بالنسبة للخضارة والواحد نعملوا له محل في بلاصة. في بلاصة معينة بعيدة على الكياسر، على النهج الكياسر الرئيسي تاع السيارات. مش معقول. ومن بعد اللي شكون يتحمل المسؤولية إذا كان يصير حادثة؟ ترى شكون يتحمل المسؤولية؟
0: بالضبط بالضبط.
1: هذه لما جية
0: ليه وتجي تحكي معاها تولي أنت، فهمت؟
1: هاي.
0: تولي أنت محل سامحني سب وكذا،
1: وش
0: دخلك وكذا. ليه ليه بالحق يعني مسألة يعني خطيرة جدا وشايعة جدا يعني، وبالحق لابد من التدخل. ولهنا يعني أصحاب القرار لابد أنهم يتدخلوا، ما يعمل لكش يعني شاهد ما شافش حاجة.
1: يعطيك الصح. لا برشا برشا، سمحني في الكلمة سي وليد، نقولوها بصراحة، برشا عاملين شاهد ما شافش حاجة
0: للأسف.
1: صراحة
0: بالحق
1: يلزم هنا الضرب بيد من حديد، نقولوا احنا أخويا طبق القانون، أو نقولوا احنا هات نحميه ونحميه ولا الحاجة اللي مش تصير. علاش علاش حيت مكالي بمادرية تيجي ريتو قدام عينيا شنو؟
0: بالضبط.
1: في البلاد العربي في سوسه.
0: بالضبط.
1: حيت مكلب مدريه رسول الله يطيح، معناتها
0: تولي قدر الله تصير كارثه.
1: تصير كارثه. هذه الهمجيه في في في كل القطاعات. فين تمشي تلقى الهمجيه؟ فين تمشي؟ حتى في الرياضه نتاعنا همجيه كبيره.
0: صحيح صحيح.
1: همجيه كبيره وكبيره جدا في انتقاء اللاعبين، فك الاصاغر اللي يجيبوا فيهم، وحط اللي يجي وبرا ميسالش وبرا عدي. وش يعني ما عندناش ضوابط علميه سي وليد اللي نرتكزوا عليها؟ فما ضوابط همجيه.
0: صحيح.
1: هذا اللي قاعدين نشوف فيه.
0: وهو راهو زاد البعض يقول لك الهمجيه هي معلنه من معلنات موت الحوار.
1: يعطيك الصحه.
0: كي ما يكونش فما حوار.
1: هي.
0: فهمت؟ حوار سليم ومدني، وحوار يعني نقاش بناء.
1: أي.
0: تولي فهم الهمجية.
1: بالطبيعة بطبيع شيء يولد الهمجية. شنو إذا كان فما ينعدم الحوار، هو في العائلة ينعدم الحوار، تولي فما همجية.
0: صحيح.
1: الحوار يعني حاجة رئيسية، ركيزة أساسية. الحوار احنا نتحاوروا، هات المدودين المواطنين الكل كايا، اللي اللي اللي في حومته واللي في كذا مسخه اخويا، يبدا بدا نهار نهار والله العظيم في في فيسبوك كومونتير، اشبي البلديه ما جاتش نظفت لنا، اشبي البلديه ما جاتش عملت، وينتقدوا في البلديه. يا اخي قدام دارك انت
0: ريت النوسيون المفهوم التواكل كان من باب اولى، انت لوم روحك قبل ما تلوم البلديه. هنا العقلية اللي خلت يعني بعض كثير المجتمعات يعني هربت بينا، بما في ذلك حتى المجتمعات الإفريقية اللي كانت بائسة ومتخلفة.
1: أي لا هربت بينا أشوات. وبصراحة العقلية المواطن، وإن الله لن
0: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: بالضبط. إحنا أنفسنا يزمنا نغيروها بل نغذلوا رواحنا باش نجموا نقدموا. راهو ما تستناش رئيس ولا شكون يجي بدلك.
0: بالضبط.
1: انت كمواطن انت تغير نفسك.
0: بالضبط.
1: هذا هو.
0: حاجه اخرى جبت عليها يعني فيما يتعلق يعني بمنصات التواصل الاجتماعي، زاد حتى هي زاد تتحمل المسؤوليه. يعني بما تبثه من خطاب وما تبثه من مفردات وكذا، هي بيدها زاد قاعده تدفع نحو الهمجيه.
1: اي همجيه كبيره في نقولوا احنا في الاخبار الزائفه.
0: طبعا
1: همجيه في الكلام معناتها
0: هكا، التشهير والتنمر الحكم على الناس. يعني من خلال يعني من صوره، من خلال تعليق وكذا، وكي تشوف انت يعني المنطوق وقتها تقول يعني بالحق فضاء يعني مفتوح يعني لكل خطاب يعني عدواني، لكل خطاب يعني غير بناء.
1: اي موجود في الفيسبوك او في شبكات التواصل الاجتماعي، الكل تيك توك ولا الواحد ساعات تقع عبارات في الكومنتات، يعني شيء حش بصراحه.
0: صحيح.
1: شيء حش.
0: صحيح.
1: البلوك قداش من بلوك بلوك بلوك بلوك اخي، ماكش فايق بروحك فاش قاعد تقول، فاش قاعد تعمل، تنجم تقول هذا في الشارع، نجم تقول في وسط عائلتك. الفيسبوك يدخل العائله راه.
0: بالضبط
1: كيما تشوف اخوك، تشوف اختك، تشوف امك، تشوف ابوك. الانسان لازم يراعي الحاجه هذه.
0: بالفعل رمزي. ان شاء الله احنا كل اسبوع ان شاء الله باش يكون لك معنا لقاء كل نهار جمعه، فهمت؟ لكن زاد يهمني برشا باش نعرف يعني جديدك
1: بالنسبه
0: لكلاتهم ناشطين هكا ولا لا متاذيه في القصيبه.
1: اي عندنا بدايه من نهار 12 يعني.
0: ايوه
1: 12 اوت يعني عملنا افتتاح كان افتتاح متميز.
0: ايوه
1: معناتها الرحبه قصيبه سوسه اللي كانت المركز التجاري نتاع القصيبه، وكانوا يجوا من كل مكان.
0: ايوه
1: تعدى عرض متميز جدا بشهاده اللي حضروا الكليكاية. وفما عنا اليوم 14 فما أيوة. عمل عرض مسرحي في مدرسه علي بلهوان.
0: ايوه للاطفال هذه.
1: للاطفال اي أه. وعندي العرض المسرحي نتاعي اللي هو الصياد والعنيد في مدرسه الثريات.
0: والليله العرض بتاعك انت رمز.
1: الليله العرض نتاعي في الثريات.
0: اي
1: بالنسبه للغدوه كان عشنا فما أيوة. عرض المحفل. عرض أيوة. المحفل هو عرض متميز جدا.
0: ايوه
1: ب 10 دنانير برك. عشرة دنانير برك.
0: بعض المهرجانات الأخرى بأسعار أخرى الحقيقة.
1: 30 و35 و40 دينار. يعني العرض هذا هو بيدو متميز جدا. وفما نهار لحد الختام يكون مع التخميرة. عرض التخميرة عرض تنجم تقول كيما الزيارة كيما يعني عرض متميز.
0: متميز.
1: رغم الإمكانيات البسيطة سي وليد. إلا أن قصيبة سوسة تمكنت من إنجاز يعني المهرجان السنة. وبحول الله مازال ما كملش، لكن الرفيه اللي ماشي في الثنية صحيحة وبقدرة ربي مشي يعمل أثر جيد في القصيدة.
0: هو أسمع بوجودك وبوجود يعني أمثالك من الناس المجتهدة والمثقفة
1: عايشك سي وليد،
0: أكيد ما يكون في مكان النجاح إن شاء الله.
1: إن شاء الله بحول الله، وننتظر من القصيبين وحتى من الزاوية أهلينا في الزاوية والثريات يتبعوا المهرجان هذايا، يكملوا يتبعوا السهرات هذوما، وبقدرة ربي ماشي يستمتعوا بالعروض اللي ما زالت بإذن الله. وعندنا كذلك معرض الحرفيات ما تنساوش، والندوة ندوة شعرية يعني قدمها الشاعر منذر العيني شعراء آخرين، وفما سي حسن عزوز على
0: ابن إذاعة المونستير.
1: ابن إذاعة المونستير عم شي قدمنا على تاريخ الرحبة مع العالمية.
0: تحية لي سي حسن.
1: تحية سي حسن. مش تقدموا الأستاذة سامي حسين تاع العالمية كذلك. ومن هنا تحية لسي براوي ساسي في ثريات هذا المناضل اللي نحبه برشا برشا. وإن شاء الله إن شاء الله بقدرة ربي ما فما كان الخير.
0: رمزي الإمام نتلقاو بك إن شاء الله الجمعة القادم بإذن الله. كل النجاح وكل التوفيق. مواصلين في الموجة وراء الموجة.
2: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
3: 97.3 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: مواصلين في الموجة ورا الموجة، فقرتنا الثالثة في الساعة الأولى يأخذنا فيها أسامة بالحاج محمد في فقرة من ذاكرة المهرجان إلى القصرين، وبالتحديد إلى مهرجان العبادلة بسبيتلا.
3: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
4: مساءكم خير وسعادة، ولمهرجان العباد للأثر الدولي بسبيتلا حضور في فقرتنا، هالملحمة الثقافية اللي تجمع بين سحر التاريخ العريق وإبداع الفنون المعاصرة، حيث تولدت فكرة هذا الصرح الصيفي عام 1980 بمبادرة من رجالات الثقافة وأبناء مدينة سبيتلا سفيتلا القديمة بولاية القصرين. سعى المؤسسين من خلاله إلى إعادة الروح للموروث الروماني والبيزنطي بالجهة، وين تحول المهرجان على مر العقود لمنارة دولية تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وثقافية كبرى، أبرزها تثمين الموقع الأثري بسبيتلا وتنشيط المشهد الثقافي في الوسط الغربي التونسي ودعم السياحة الثقافية الداخلية والخارجية، بالإضافة لمنح المبدعين الشبان وفناني الجهة منصة للاحتكاك بالنجوم العرب والعالميين تحت الإشراف الإداري لمدير المهرجان الحالي عمري الزواوي. وتكمن الخصوصية الاستثنائية لمهرجان العبادلة في صبغته الفرجوية المستلهمة من اسم العبادلة السبعة اللي فتحوا المدينة تاريخياً، وتمتزج البرمجة بين الفنون الترابية، العروض المسرحية وحفلات الراب الشبابية، مع تركيز خاص في سهرات الافتتاح على العروض الملحمية البدوية المشتركة كما عرض طرق وبرق لعدنان الهلالي اللي تحتفي بموسيقى القصبة ورعاة جبل سمامة وإيقاعات الركروكي المشتركة مع الشرق الجزائري. ويحتضن هالعروض الفنية الجماهيرية الكبرى المسرح الروماني الأثري بسبيتلا، وهو فضاء تاريخي مفتوح في الهواء الطلق يتسع لآلاف المتفرجين، وين تشكل أعمدة الكابيتول وثنايا المدينة الأثرية ديكور طبيعي وساحر، بينما تستغل الفضاءات موازية كيما المركب الثقافي بسبيتلا لاحتضان الندوات الفكرية والمعارض التشكيلية المرافقة. ومن طرائف المهرجان وعاداته الراسخة التلاؤم الفريد بين ركح المسرح والجمهور، وين يضطر المتفرجون أحيانا للجلوس على الصخور الأثرية المحيطة بالمدارج وقت اللي يتعبى المسرح على الأخر في السهرات الكبرى خاصة. ومن أبرز الطرائف التاريخية للمهرجان هي خاصية تحدي الطقس والرياح الجبلية، وين دأبت الهيئة على تأمين العروض رغم نسمات الصيف الباردة المفاجئة اللي تميز ليل القصرين المرتفعة عن سطح البحر، مما يضفي أجواء دافئة من التلاحم بين الفنانين والجمهور اللي يلتحقوا بالأغطية الصوفية التقليدية كيما القشابية أثناء مشاهدة العرض رغم أنه في فصل الصيف.
3: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: ياسين.
1: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
2: 97.3
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.
4: يوم الفرح
3: يجمعنا الفرح.
4: يوم الفرح يوم
5: الشغل. تمام الرابعة على موجاتنا.
6: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياح أن المنظمة أطلقت منذ نهاية السنة الدراسية حملة وطنية من أجل عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وطالبت المنظمة بأن يشمل توحيد قائمات المستلزمات المدرسية الذي أقرته وزارة التربية إلى جانب الكراسات الميدعة والمحفظة، ويمكن ذلك الأولياء من اقتناء كل ما يلزم مسبقا قبل العودة المدرسية. وبيّن الرياح أن الاعتماد على منتوجات تونسية في العودة المدرسية يمكن أن يوفر في نقصا في الكلفة بنحو 25-30% مقارنة بالسنة الماضية. تحتضن مدينة القيروان بمناسبة تنظيم الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة 98 حرفيا وحرفية يمثلون 21 ولاية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي، الذي أوضح أن تنظيم المعرض يندرج في إطار الخطة الوطنية للديوان الوطني للصناعات التقليدية من أجل تكثيف المعرض المعارض الجهوية والوطنية والدولية وتنويعها بما يساهم في التعريف بالمنتوجات التقليدية التونسية. في ولاية زغوان عبر عدد من الحرفيات المشاركات في معرض تسويق المنتوجات بالقرية الحرفية بزغوان عن استيائهن من ضعف الإشهار والترويج للمعرض على الرغم من المنتوجات المعروضة، وهو ما أثر سلبا على عملية البيع والإقبال الحرفيات. وفي تصريح للزميلة حنان العباسي، طالبنا بمساعدتهن على تسويق المنتوج في معارض كبرى. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية، وذلك تحت شعار الشط لنا الكل. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 من أوت بشاطئ جمرت ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة يوم 26 من أوت الجاري. قامت السلطات في ألمانيا وفرنسا بإجلاء أكثر من 2300 شخص اليوم مع استمرار حرائق الغابات وموجة الحر الشديدة التي تضرب مناطق واسعة من البلدين، وسط تحذيرات من تفاقم مخاطر الحريق بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة
8: المنسير
9: السواسي بومردس شربان على الموجة 97.3
8: إذاعة المنسير
2: 97.3.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست، صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعد الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بكرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي سافر اليوم لتركيا لخوض تربص تحضيري للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. يتخلل هذا التربص أربع مقابلات ودية ضد كل من المنتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وفريق التركي. ذكر منتخبنا الوطني التونسي ينطلق يوم 27 الشهر الجاري في منافسة النافذة الرابعة من خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر، ثم المنتخب الكاميروني يوم 28، ويختم النافذة بمواجهة منتخب جنوب السودان يوم 30. المقابلات لكل الدور بالقاع المتعددة الاختصاصات برادس. إلى أخبار الميركاتو، فريق النادي الإفريقي أعلن اليوم تعاقده مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد لمدة موسمين حتى جوان 2028. النادي الإفريقي تعاقد أيضا مع المهاجم الكاميروني تادوس إنكانغ متوسط الميدان، كذلك متوسط الميدان معتز الزدام، الجناح الأيمن هيكل الشيخاوي، والظهير الأيسر غسان المحرسي. هيئة نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها خوض مباراة البطولة للفريق الأول رسميا. هذا القرار يأتي بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسة الداعمة عن التزاماتها تجاه الفريق لمدة أكثر من 10 أشهر. مقابلة ودية في البرنامج النادي الإفريقي باش يتبارى غدوة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري انطلاقا من الساعة 5، كيف الاتحاد المنستيري باش يتبارى مع المنتخب الأولمبي. فريق النجم الرياضي الساحلي يعقد غدوة ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني الجديد لفريق أكابر كرة القدم، وباش يقدم آخر المستجدات فيما يخص افتتاح الموسم الرياضي الجديد. بالنسبة للندوة الصحفية باش تكون غدوة منتصف النهار في أحد النزول في سوسة. نختم معكم أخبار الرياضة بالتنس. عزيز دوغيز واصل تألق اللافت في بطولة أستانا ضمن منافسات لاتي بي تشالنجر تور بعد ما نجح منذ قليل في حجز بطاقة العبور إلى الدور النصف النهائي في انتصار مستحق ومثير على الصيني جويل كوي بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف.
2: الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

يا بويا رصاص قناص عنصري يا بويا في منبر ناص مات خويا يا بويا رصاص قناص

دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر في مونبارناس سال دم أحمر دم أحمر وبكات طيور الفجر طيور الفجر ودن خويا يا بويا يا بويا انه عربي عربي ولونه اسمر

0: 24 دقيقة مواصلين في موجة ورا موجة. فقرتنا الموالية هي ديما القدام. تصاحبني اليوم وئام النخلي. مرحبا يا وئام.
1: مرحبا يا عصليبة، لنا عودة.
0: مرحبا بيك، خليت علينا بلاصة يا وئام.
1: إن شاء الله ديما قاعدين لهنا.
0: أكيد قاعدة تحضر للعودة المدرسية.
1: إن شاء الله قريبة. جامعية عاد.
0: أي الجامعية.
1: جامعية.
0: ربي ينجحك وئام.
1: إن شاء الله يعيشك.
0: مباشرة إلى الشارع.
2: ديما القدام.
3: ديما القدام. ديما القدام. ديما القدام.
2: ديما القدام.
0: الكلمة عندك يا وئام.
1: فما حاجات سي وليد في حياتنا ما نحسوش بقيمتها كان وقت تبدا تنقص. وحديث الساعة على شنو؟ على الماء. وسؤال الحقيقي المطروح لهنا، هل النجم بطرق مستحدثة نقرأ مستقبل مواردنا المائية ونحميها ولا؟ الدكتورة خولة الأخميري بالعلم والتكنولوجيا توجهت في بحثها الواتشيبة بالوطن القبلي، وجمعت بين الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي باش تقوم بدراسة معمقة في هذا الصدد. مشروع توج بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. في ديما القديم تحضر معنا عبر الهاتف المهندسة والباحثة بالمعهد الوطني للبرصد الجوي الدكتورة خولة الأخميري. مبروك عليك التتويج دكتورة خولة، ومرحبا بك على أثير إذاعة المنستير.
0: دكتورة خولة
4: مرحبا.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحب. على موجات إذاعة المنستير معك وليد جاموسي ومعك وئام النخلي.
4: مبروك عليك في وليد. يعيشك يعيشك مدام وئام. مرحبا بك في وليد، وتحية لكم وتحية لكافة مستمعين إذاعة المنستير.
0: شكرا لك
1: دكتورة خولة. لماذا واد شيبة بالوطن القبلي بالذات؟ شنو اللي خليه نموذج مصغر لجل التحديات المائية في تونس؟
4: شكرا لك على هذه اللفتة الكريمة للبحث العلمي ويعطيك الصحة. واد شيبة، واد شيبة يعتبر هو نموذج خاطر احنا نخدم ياسر على الأحواض المائية وتغذية الموارد المائية الجوفية. خذينا واد شيبة كنموذج لأنه هو فيه كل شيء، فيه الزراعات السقوية، فيه الزراعات اللي تعتمد على الأمطار، وفيه الأشجار، فيه زادة باللوطة عنا اللاجين تاع قربة في الاخر في اخر الحوض المائي عندنا اللاجين تاع قربة، وعندنا زادة في وسط البسان في وسط الحوض المائي عندنا البراج شيبة. دونك خديناه نحن كعينة وكلابوراتوار كمخبر بحث باش نعرف نخرجوا النتائج نتاع البحث نتاعنا.
1: نتائج البحث اللي قمت به واللي توقع مش تحكينا عليها، هل تعطي حلول قابلة للتطبيق اليوم وإلا ما زلنا نحتاج لمزيد من الدراسات والتجارب الميدانية؟
4: هي النتائج البحث هي الهدف النهائي نتاعها هو الاستعداد للتغيرات المستقبلية، للتغيرات المناخية المستقبلية، وتحسين إدارة المياه وتعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي في تونس. نحن عملنا on a développé une méthodologie donc خلقنا ميثودولوجي استراتيجية وطبقناها على بسان صغير اللي هو واد شيبة على حوض ماء واد شيبة. وتوا المرحلة القادمة

0: هي تعميم هذه الاستراتيجية على كافة الأحواض المائية متاع تونس باش هكا تولي النتائج ما عادش محصورة كان على شيبة ونولي ونحكيه على نتائج على تونس الكل. نفس الاستراتيجية لازمنا تويكا للمرحلة الثانية لازمنا نطبقها على الأحواض المائية الكل.
1: كنت تحكينا عليها أكثر الاستراتيجية دي؟
0: الاستراتيجية تتمثل في تطويع الذكاء الاصطناعي اعتمدناه في العديد من المناسبات بالنسبة في الاستشعار عن بعد في البيانات المناخية وفي النمذجة الإدروب المناخية. هنا الذكاء الاصطناعي خدمنا به في تحسين النماذج المناخية وتصحيح الانحيازات وتحسين دقة الإسقاطات المستقبلية في مجال 2050 و2030 وزاد الأقمار الصناعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي تمكننا باش نعملوا نشوفوا اش فما بعد 2030 و2050 في الغطاء النباتي.
1: وقت نحكيوا على مستقبل المياه في تونس شنية أكثر حاجة لازمنا نخافوا منها؟ هل هو نقص المياه وإلا سوء التصرف فيه؟
0: سوء التصرف في المياه هو من فتسيباك المرحلة الأخرى في تونس قاعدين نعيشوا في ظاهرة ارتفاع كميات الأمطار. عندنا كميات أمطار كبيرة برشا قاعدة تصب ما بسمع عنا ما نجم نقوله باللغة الفرنسية لوريجيم تورونسيال. الوقت وجيز كميات كبيرة في وقت وجيز لكن الكميات هذه راهي مش معناتها نهاية الجفاف. الكميات هذه راهي جاية غير منتظمة وفي غير وقتها غير منتظمة من حيث التوقيت من حيث التوزيع. الماء هذية الأمطار هذه كي قاعدة تصب طول تؤدي إلى زيادة الجريان السطحي تمشي طول الأودية تتحط في الباغاج وهما جزء كبير منها يمشي للبحر.
1: وسمحني هل هذا دليل على معناها ضعف في إدارة السدود في تونس؟ شنو دور معناها السدود؟
0: مش ضعف في إدارة السدود. هنا راهو احنا نعيشوا في ريجيم تورونسيال بتاع المطر ولكن راهو ارتفاع كبير في درجات الحرارة مما يؤثر في زيادة تبخر الماء. بذلك قاعدين نفقدوا في كميات كبيرة من الماء ومادامي الأمطار تصب ماهيش في وقتها راهو فما تقليل فرصة تسرب المياه للتربة.
1: هي عملية التبخر تلتهم ملايين الأمطار المكعبة سنويا من المياه في السدود. هذا معنى اللي فهمناه تو. فما حلول أخرى مثلا تغذية صناعية كيف اللي أنت عملت عليه البحث متاعك؟ فما حلول أخرى هكا مستجدة نجمو نعتمدوها؟
0: فما إلى جانب التغذية الصناعية فما زادة في الاستراتيجية بتاع 2050 بتاع وزارة الفلاحة فما لي باغاج سوتيرين معناتها فما دي باغاج كونستركسيون دي باغاج تحت الارض اللي هي باش تساعد باش نقصوا من كميه التبخر المياه.
1: في البحث نتاعك الانسان جزء من المشكله. كيفاش الانسان ومش كان الانسان المناخ نحن طب باش نحكيوا على الانسان اللي هو ينجم يعمل لنا الحل. كيفاش ينجم الانسان اللي هو جزء من المشكله هذه يكون ايضا جزء الاكبر من الحل؟ شنو الحل اللي بدينا نجمو نعمله؟
0: الانسان هو المشكل وهو الحل في الان ذاته. المشكل انه يستعمل الماء غير محكم وغير راشد خاصة في القطاع الفلاحي نلقاو زائد طلب المياه بصفة مهولة. الفلاح يمشي ياسر للزراعات السقوية اللي هي مربحة ليه بالبداء حاجته يقول هو أنا حاجتي بالفلوس حاجتي بالغطة اللي فيه متاع الكلتور. دونك هنا لازمنا الناس الكل نحطوا اليد في اليد ضعف الجهود باش نقوموا باش نرشدوا الاستهلاك المياه وباش نستعملوا الماء بشويه بشويه وباش هكاك تكون عندنا في النهايه حسن اداره المياه.
1: هي دكتوره خوله صور الاقمار الصناعيه والذكاء الاصطناعي اللي انت اعتمدتها في بحثك كشفت عن معطيات هامه قاعده تشارك فينا فيها. لكن الفلاح كيفاش ينجم يتعامل مع ادوات هذه؟ فما تطبيق فما طريق للرقمنه فما طرق اخرى باش يعرف الفلاح من خلالها حاله الارض نتاعو وحاجتها بالضبط للماء وبالتالي كيفاش يرشد الاستهلاك نتاعو؟
0: بطبيعة نحن في البحث نتاعنا خرجنا المخرجات نتاع البحث هو خرجنا سيري. سيري هذه شو تقول؟ تقول أنه إذا كان عنا في الشهر في الشهر أمطار ما بين 15 و 25 مليمتر البراج لازمه ما يقلش الكاباسيتي نتاعو الاستيعاب نتاعو ما يقلش على 1.5 مليون متر مكعب. إذا كان احنا تحت المليون اللي بحطه في 5 مليون متر مكعب لازمنا نوقفوا الري من براج هذيك. إذا كان احنا عندنا نحن في الشهر هذاك عندنا تساقطات بين 15 و 25 ملم وعندنا ما يكفي اكثر من 1.5 مليون متر مكعب في البراج نجم نسقيه. وهذايا والسقيان نتاع الفلاحه في حد ذاته ينجم يساهم في تغذيه المواد المائيه الجوفيه.
1: دكتوره خوله، سؤالنا الاخير ليك. تونس اليوم في حاجه ماسه لقرارات جريئه لاداره المياه، شنو حسب رايك وبناء على خبرتك اول خطوه لازم نبداو بها باش نحميو امننا المائي؟
0: اول خطوه لازم ترشيد استهلاك المياه. لازم الفلاح في حد ذاته في قراره نفسه لازم هو تكون الاراده من عنده. لازم راهو مهما يكون بحوث ولا الدور الدولة لازم القرار في حد ذاته من الإنسان. لازم توعية الشخص بيده توعية الإنسان باش يقوم بترشيد المياه وباش يعاون الدولة من أجل حماية الثروة المائية. كيف الفلاح، كيف المرأة اللي في الدار اللي قاعدة تسيق في الدار، كيف اللي قاعد يغسل في كرهبته البرة، كيف اللي قاعد يسقي في جنينة بتاعه. الناس كل لازم الإرادة تنبع من الإنسان شخصه باش الناس الكل لازم تتكتف، الناس الكل يد في اليد باش نحوي من الثروة المائية اللي هي راهي الثروة لينا نحن ولصغارنا من في الفيتير.
1: لازم تعاضد جهود. شكرا لك مدام خولة. مدام خولة نذكروا اللي هي مهندسة باحثة بالمعهد الوطني للرصد الجوي ومتوجة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. فما حاجات تتصلح بالصبر وحاجات تتصلح بالعلم وحاجات ما تتصلح كان وقت اللي نلقاو الشجاعة باش نعبروا عليها وباش نعترفوا زادة بالمشكل ونبداو نغيروا. والمستقبل راهو ما يجيش وحده، المستقبل رانا احنا اللي نصنعوه كل واحد وامكانياته. وديما القدام مش معناها الدنيا ديما سهلة ولا معناها ان نطالب الناس تصبر فقط، راهو فما حاجات تستحق حلول حقيقية وقرارات تتخذ في وقتها. لكن نسيسوا بعضنا بتعاضد الجهود كيف ما قلنا. كنت معكم ويام في ديما القدام.
2: شكرا ليك ويام، نتقوا بك ان شاء الله الاسبوع المقبل. البحثة خولة الخميري الحائزة على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026، شكرا لك على هذه المداخلة. بارك الله فيك وإن شاء الله بمزيد النجاحات.
0: شكرا يا عائشة.
2: إلى اللقاء.

0: الأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة مواصلين في موجة ورا موجة، الفقرة الموالية موش صحيح مع الفنان المسرحي الصادق عمار.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع الصادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. الدنيا تصويرة، وأجمل ما في التصويرة أنك ترجع لها بعد عمر تسافر بيك في الأزمان والأمكنة، في الذاكرة والتاريخ، تعيشك مع أشخاص نسيتهم، تحيي فيك أحلام وأمنيات تمحاهم الذاكرة، تفيق فيك عواطف وأحاسيس خذات وقتها، أما بمجرد أنك شفت التصويرة عادت عاشت وتبعثت فيها الروح. التصويرة آلة عجيبة لإعادة الزمن للخلف، وما ثماش أجمل وأروع من أنك تعثر في تصويرة، تصويرة قسمك مع معلمك في السنة الأولى، عامة اللي حطيت سقيك في المدرسة وتلقيت أول مرة بمعلمك، تغزر للصورة وتتذكر الزملاء اللي وصلت معهم الرحلة، واللي انقطعوا عليك لظروف قاسية وقاهرة، واللي شقوا طريقهم بثقة ونجاح، واللي تعثروا لسبب أو لآخر. صورة القسم قدامي، وأول ما يتبادر لذهني كيفاش عرفنا المدرسة، كيفاش فك الظروف الحالكة والبلاد خارجة من استعمار غاشم وقاتل، وكان عنا مدرسة بنيتها صحيحة نظيفة، فيها معلمين وطواول وكراسي، وفيها بيوت راحة نظاف. توا وانا نغزر للتصوير عملت مقارنة بسيطة بين شعوب بيملكوا آبار الغاز والفلوس هابطة كيف المطر، وما كانش عندهم 1% في الألف من أسرار هالبلاد وعزمها وصبرها وتضحياتها باش تقري أولادها. البلاد اللي ولا فيها التعليم إجباري، واللي ما قريش ولده يتعاقب ويمشي ولده بالسيف عليه للمدرسة على خاطر مش الأولياء الكل يعطيوا أولوية للتعليم، ثم أولياء يستناهوا باش أولادهم يغلقوا 6 سنين ويعاونوهم في الثانية ولا في المرمى ولا في السوق، وفما اللي يستنى في بنته باش تخرج تسرح بالشياه وتحمي الطابونة وتخبز وطيب وتعاون أمها، ولنا يجي دور الدولة اللي تخمم في أولادها وبناتها، في مستقبلها ومستقبلهم، في عزها وعزهم. هذاك كيفاش قرينا إحنا أولاد الفلاحة وخدامة الحزام وصغار الموظفين. نزيد نغزر في التصويرة، هذا معلمي سي منصور الله يرحمه، أول نهار يلقى قدامه 36 تلميذ، الباهي فيهم والمحظوظ أحفظ في الكتاب الفاتحة والمعوذتين. ما قريناش في روضة ولا تمهيدي ولا تحضيري، مش خاطر والدينا ما في حالهمش، لا، على خاطر ما ثماش. 36 تلميذ لأول مرة يقعدوا على مقعد دراسة، عينيهم الدور في القسم يثبتوا في وجوه بعضهم. نهارتها جابني الوالد يرحمه، شادني من يدي صندال مصنوع عند الملاخ، وقت جاي يقيس علي حط لي ساقي على إطار بنو، حوق على ساقي باللابس هكا يسميه الأقلام مقبل، وقعدت بحذاه أنا والوالد، حتى عمل لها زوز سبت دقهم بالمسامر وقفل. لبست وخرجت نمشي معوج بتاع وجهة البنو، كنت عامل كيف بصندالي جديد والبلوزة بمثابة الطبلية. توا سلمني الوالد للمعلم، وما كنتش متعود نسيب أمي وبابا، بديت نبكي، ما خليتش الوالد يروح، شادت في دبشه. دخل المعلم يده في مكتوبه، عنده برشة حلوة، عطاني كعبة، عطال الصغار، ما سكتش. قال المعلم البابا برا روح يا عم صالح تو يسكت، قال له هوك مالا في كلفتك حتى لخر العام. وهذاك أول نهار وآخر نهار يجيبني فيه الوالد للمدرسة ولا يروح بيا، سيبني نفسي والمسؤوليتي كيف ما كل الأباء اللي جابوا صغارهم أول نهار. ويوفى الدلال، نقطع كيلومترات بين دارنا والمدرسة في الحر والقر في البرد والمطر، مسؤول على نفسي والدنيا أمان، الشوارع أمان، حتى المسالك المتشعبة والموحشة أمان، المدرسة أمان، الجيران أمان، وحتى الغرباء اللي لاقيوهم أمان واطمئنان. هكا قالت لي التصويرة متاع هكا العام وأنا نغزر لها، وقلت بيني وبين روحي تراها نحط في جنبها الصورة الجديدة اللي كل يوم نشوفها، صورة الولي يوصل ولده حتى الباب القسم ويستناه قدام باب القسم، الصغير اللي ما تتهناش عليه يقطع الطريق وحده، يمشي من شارع لشارع وحده، العجايب والغرايب والجرايم اللي تسمعها كل صباح وكل عشية. زعما شنو اللي صار؟ زعما بالحق تقدمنا وتحضرنا؟ نسأل فقط. والصورة اللي قدامي تتكلم، محلها لبست المعلم والمعلمة، قداش مضخمة، قداش كلاس، قداش محترمة. وحديث الصورة متاع قسمي الأول في عامي الأول في الابتدائي مش حاب يوفى، لكن وقت الحصة وفى. نرجع له في الموعد القادم بإذن الله مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار.

0: أحلام الكل إمضاء الفنان أحمد الماجري ضيفنا في على الخط.
1: الخط.
0: أحمد الماجري هو فنان مختارش الطريق السهل، صاحب مشروع موسيقي حقق من خلاله ومن خلال ألحانه الاختلاف وأيضا الانفتاح على موسيقات العالم. صاحب مشروع تعرض لعديد الصعوبات وبين ظفرين الإخفاقات، لكن أيضا حقق العديد من النجاحات. مرحبا بك أستاذ أحمد، منورنا على موجات إذاعة المنستير.
2: ربي يخليك يعيشك، تحية ليك وشكرا على التقديم هذايا. والأغنية ذي عندي مدة ما سمعتهاش،
0: وهي جميلة الحقيقة أحمد.
2: لا هي موجودة في الذاكرة متاعي، وساعة كي نحب نغنيها بعض الكلمات هربت.
0: فرصة احنا ذكرناك بها.
2: هي الذاكرة متاع الفنان ولا متاع الشعب ولا متاع المخيال، يعني هو ذاك انه ساعة كي تقول يا خليلة يا خليلة تحس تونس كل غني وكل كيف كيف هيا نزورك العادة. ثم كل ذاك الموثق كل مش أقول تراث، هذاك الحاجات المسموعة اللي ساكنة فينا، اللي في فترة كانت تلم الناس
0: صحيح.
2: اللي تقول لي لاني أمان يا لاني الناس كل غنيوا مع بعضنا. وهذيك مثلا صارت لي في برشا مناسبات كي نسافر نلقى جالية تونسية، أنا نغني طلع أغنية وهما يجاوبوا معايا بطريقة أنه الناس اللي حاضرين الأخرين الجنسيات الأخرين يقول لك كيفاش هذا. هذا إحساس ثمين وعميق وقوي برشا يلزمنا نستحفظوا عليه لشد الأيادي، لأنه هذيك بني صحيح بناوه اللي قبلنا ربما بطريقة تقليدية ربما بآلات بسيطة، لكن إحساس خارج من من من من
0: مجواجي.
2: من أعماق أي صحيح من جواجي متاع العباد. وكل غناية تجي تتبع الغرزة تلقى وراها غناية. مثلا كان نقول لك أنا ديك تا لا سي دو ري دو سي لا لا سي دو ري دو سي لا سول فا سول لا فا مي فا سول فا فا مي فا مي مي ري ري دو سي لا سول دو سي دو ري فا مي ري دو سي لا سول لا لا سول فا سول لا سول فا سول دو سي لا سي دو ري دو سي لا سول ري مي فا مي فا سول فا فا مي فا مي مي ري ري. ويا خيل سالم باش يا بابا قديش تصويرة عمرها رجلها سالم شاء وقت اللي رجعك الفرس فوقه القربج وسمحني، وحاجة هكا تفكرها في مخيال نتاع إنسان خرج يحارب على بلاد ولا على لقمته ولا تغرب وبعد يرجعك الفرس هذيك والفرس هي قاعد تحكي معاه. قديش صورة عميقة وعزيزة في في في في في, في نفس كل إنسان تونسي يفتخر أنه تونسي وعنده ماضي يشرف ويعرفه. والله والله نكلم فيك وهكا فما دمعة فما بكية فما جرح فما جرح كبير. وأستاذ يزمو يتلملم موش بمداخلة متاع 15 دقيقة، وإلا هذية حاجة تلم التوانسة الكل. لأنه بلادنا تغدرت، لأنه بلادنا مجروحة، لأنه نحن سمحني عنا كما فما الداء فما الدواء وعنا الحلول. وتونس ربي معها، تونس ربي معها من شمال لجنوبها. وقديش التوانسة رغم اللي صار فيهم واللي صار فيهم رغم كانت باقي تحسهم اليد في اليد باش يقولوا رانا توانسة ومثال الشيء يشتحوا هذيك كان رقص ولا اشتحر وخاطر يحب يخرجك الانرجي اللي هي نيجاتيف في وسطه. لأنه نحن تعودنا نبدأ قاعدين في الحومة فما تعرف في دار الجيران نمشي وندزوا الباب وندخلوا وناكلوا ونقعدوا وكان لازم نرشخوا معاهم ولا كان فما عركة نوليو نحن باندية باش البراني ما يدخلش. هذا اللي تربينا عليه، وحتى بعد الثورة تحس انه فما الجيل يحميوا في الحومة متاعهم. دونك هالإحساس هذا ثمين بربي اللي تربى فينا وبناته أجيال وماتوا على خاطره محمد صالح الدغبيجي والحامي وفرحات حشيد وبرشا من الناس وكل قريناه وتعلمناه من عند الزعيم الحبيب بورقيبة. أنا خاطرنا كي نسافر تمشي للسنغال تعرفش يقولوا لي فيزو بورقيبة. معناتها أنا ولد بورقيبة، طبعا بورقيبة قرانا طبعا هو اللي حطنا على سنية في فترة وكان مانع كل ما يسمى بالانفلاتات نتاع الذائقة الفنية، الفنك اللي هو يتسمع في حومة، يتسمع في ربوخ، يتسمع في صح، ما يتسمعش في الإذاعة. ما يسمعش اللي خط الإذاعة تلم الناس. الإذاعة كانت تعمل مسرحية نهار الخميس في الليل، نتفكر في الإذاعة الوطنية، نبدأ قاعدين بعد ما نتعشى، وكنا نبدأ حاطين واثنين على الراديو نتصنتوا ونقعدوا جمع كلمة نحكيوا على الرواية هذيك اللي هي عندها أهداف. كما كنا لدوسية بليكرون، ما فماش وقت بث وما فماش حاجات فضائية، نستنوا مرة في الجمعة باش يجيبوا فيلم ويعملوا عليه دوسية وبدأوا يناقشوا نحن نتعلموا بروفيكسيوني اللغة متاعنا متاع الفرنسيس سيترا. معناتها فما حاجات رمبناو
0: الهوية بتاعنا، هذيك هي يعني شيء من أصالتنا، شيء من تكويننا، شيء من الجانب القاعدي فينا. خويا أحمد، خلينا نحكيه شوية ونتقدم شوية في الحوار. حبيت نسألك بالنسبة للصيفية هذه، لاحظنا أنه فما شوية غياب يعني عن المهرجانات، رغم أنك يعني قدمت يعني مشروع فني طموح هو يعني تمتام، وأنت ديجا ظل ليلة عندك سهرة هكا ولا في صفاقس؟
2: والله سهرة ومدعمة من وزارة الشؤون الثقافية، لأنه ملقيناش بصراحة ملقيناش خير في بعض المندوبيات الجهوية، لأنه سمحني الفيزافي متاع الفنان هو مندوب الثقافة كما الوالي.
0: أيوة.
2: هو عنده سيادة سياسية واقتصادية واجتماعية لآخره في كل ولاية، دونك فما مندوب سياحة، فما مندوب صناعة، فما مندوب ثقافة. دونك سيت مندوب الثقافة اللي هو عنده بير وعنده ناس يخدم معاه وسلطة إشراف باش يوصل صوت الفنان في الجهة هذيك، كان يولي المندوب بتاع الثقافة يقطع ويقصك الخيط هذاك اللي ما بين الفنان اللي قاعد يحكي معك توا. انا ناسي انه احمد الماجري استاذ وانه سافر وانه هز جيتارته وباسبور ومشى غامر في افريقيا وعمل برشا اشياء. نورمالمون راني انا سامحني في الصيف اقل حاجه راه عندي 40 مهرجان كما نقول شكرا، على خاطر عندي من التجربه ومن الاغاني اللي كتبتهم واللي لحنتهم واللي قاعد نخدم فيهم توا، واللي لحنتهم الصابر بيع يسرى محنوش ونبيع كرا ونواه الشام وفوزي من قمره وفيصل الريحي ومنير الترودي، مع تاليسة طويله طويله برشا كان لم الاغنيه هذاك وما انا نعمل بهم سبيكتاكل.
0: هو مشكلتك
2: انا حاضر، معناتها حاضر للاشياء هذيك المغامره هذيك، لكن القطار يحب يمشي والسكة فارغة وعندك جمهور وعندك ناس وعندك طريقة وعندك تقول انت رزقة وعندك اكسبيريونس وانت فنان وبديت تغني في الشوارع، اللي هي تجربة خطيرة. اما مثلنا برشا قتل عام 94 كي غنينا في الشارع و96 قالوا هذوما وصفونا حتى بالهبال كيفاش يغني في الشارع. قالوا انا نتفكر بورقيبة لا يحمو وقت اللي كان يخطب في معقل الزعيم وفي برشا بقايا يهز يوسف تميمي وأحمد حمزة وعليا ونعمة وزهيرة سالم يغنيه الناس باش يشيحوهم ويفرحوهم، باش كيجي يفرحوهم سامحني باش كيجي الزعيم يخطب يلقى بيت السنفية قناه فرحانة وشيخة. نحن كان نعزلوا الفنان هذية بغاية أنه جمعيات ثقافية، فما جمعيات متاع ثقافة لا علاقة لها بالثقافة. أخويا
0: هو المفارقة يا أحمد، بعد إذنك أنا قطعتك، أنت ربما يعني مغيب إلى حد ما في المهرجانات، لكنك يعني حاضر بألحانك، حاضر بآرائك، حاضر زادة يعني بالنقد والتقييم عبر يعني صفحتك يعني على الفيسبوك وكل شيء. يعني ما تعتبرش أنك، الكثيرين يعتبروا أنك فنان مشاكس، ربما هذا يعني كان من بين الأسباب اللي قلت من الفرص بتاعك في النجاح.
2: لا لا لا لا لا مثل أخي تو سمحني فنان أنت باش تكون صادق وبشك الشعلة متاع الفنان تبقى فيك لازمك تكون أنت صادق. شو مشاكس أنا تو كنقول سمحني نقول فما عباد قاعدة تملى في جيبها ومكتوبها على حساب قضية الوطن واللي هو الفن عندي أنا رو مسؤولية كل مواطن. مش أنا جيبش نسمع من بعد هذيك الفنان تكلم يقول لك الشعب يحب هكا ولا شعب عايز هذيك لغة، لا هذيك لغة بيتها على خطر صديقي. أنت كي تبدأ عندك ماكينة وسمحني هي تحب تتعطل وفيها شحم، مش ما تخوش لازمك تبدل شحم ودز الماكينة قدام، مش تخلي شحم هذيك باش ترجعها لتالي. نحن تو سمحنا الجاموسي نعمة علي الريحي حمد حمزة الكبارات الهيدي جويني هزوا فلوس معاهم صديقي هزوا حد شيء خليه تراث ملموس اللي التوى العباد واللي تخدم فيه بالانتليجنس ارتيفيسيال وقاعد يتعدى ونستضر في الفلوس وستيرا. علاش الفنان كي يبدأ حقيقي نعمل له اتيكيت هاك مشاكس، معناتها ما نجمش يكون فنان راه مدهن ولا سمحني.
0: بالعكس هذا يعني يحسب لك، اما المشكله هي في الاداره مش فيك انت.
2: اي ما هما
0: المشكله في الاداره،
2: المشروع هو صديقي المشروع انه فما ناس معناتها ما عندهمش الكاريزما, ما عندوش
0: رحابه الصدر زاد باش يتقبل يعني الراي الاخر والمختلف.
2: لا مش متقبل, معناتها انت بتقدم ما نجيش انا عندي فريق قومي مثلا يلزم 11 كوارجي نجيب ناس ما تعرفش تكور خاطر باش نفشل انا, معناتها انت تو عندك ثقافه وعندك باركور ماشي قدامك باش تقول راوني انا أنا مثلاً أنا مسؤول على ثقافة في فترة معينة, ثقافة متاع جهة, ثقافة متاع شعب, فمع بيت وفنانين خويا يدور ويمشي النابل يغني على نابل, يمشي المسير يغني مزري,
0: خليني
2: يمشي البنزار يغني أنا غارة, يمشي أنت شكونك معناتها أنت شكونك
0: أحمد بعد إذنك يعني تو أنت حتى الاختيار بتاعك تحسه إلى حد ما نخبوي يعني فيما يتعلق يعني ربما بمحاولاتك يعني لدمج الموسيقات أو الإفريقية والريغي الجاز والبلوز, يعني أنت بطبيعتك كان اخترت الحقيقة الطريق الصعب, ما كانش هذا زاد ربما من العوامل اللي
2: لا أستاذ والله ليه والله ليه مش طريق صعب يا خينا تول غنالي اللي كنت نسمع فيها أحلام الكل فيها موسيقى فزيني على روحها وكلام ذامر أحلام الكل أجمل من الكل وعيون فيها وعيون عسل لكن مجروح يا روح الروح هذه ما غنية توفية
0: أي.
2: وكما سمحني تونك لحنت المصابر ولا الأمينة ولا لحنت لهم بلوز لا لحنت لهم غريب كلام تونسي معناتها هما عاملين تيكات اي سي بيان ديتر انجاجي ميسيرش انجاجي
0: هي ذي فرصة باش تدافع مانيش انا نتبنى في رأي معين
2: مش هكا انت نعرف اما هما توا حاطينك في هكا في فم مدفع وانا علاش ندافع وقت لنا فنان وبروفيسيونيل وجي في مي بروف غنيت في كارتاج مع الفابروندي سامحني غنيت في السنغال مع الكبارات مع تيك الجافا كولي اتسيتيرا لي زوفر نتاعي هما اللي دافعوا عليا علاش انا كل مره على سلامه ندافع على روحي والعباد اللي ما عندها حتى مشروع وما تعرفش تغني وما تعرفش تلبس اتسيتيرا تلقاهم موزعين في 500 ألف مهرجان وهما ناس من وراهم يعطي في الفلوس ويركبوا فيها للشعب قال شنيا فن وقال شنيا مهرجان وجيب وجيب وانت في بالك والاعلام نقول لك حاجه تو نحن على المباشر مثال عشان نتعود نقول كل شيء فما تو اشباه صحفيين اشباه اعلاميين عندهم شهريه من عند فنانين ياخذوا في شهريه يتقبل في شهريه هو برشا فلوس باش هو يحلوا البيبان نتاع هذاكم نتاع هذاك الانترنت والفيسبوك وكليباج هذاكم وحتى الاخر ما عمل حتى شيء واللي هو بطل العالم
0: صحيح
2: فهمت معناتها توا انت الثقافه ولا سامحني
0: ربنا ولا راهو يعني ولا فما المجال بتاع التسويق هو اللي ولا طاغي بشكل كبير برشا احمد ان شاء الله تكون فما مناسبات قادمه للقاءات مقبله واحنا حكينا ربع ساعه نعرف شويه شويه شويه في حقك يا احمد المجري
2: ان شاء الله احنا ماشيين ان شاء الله للفاقس ليله في
0: في قرقور هكا
2: ايام ثقافيه وبربي نحب من خلال هذه نوجه مسج نقطة استفهام من مندوبية الثقافة السوسة على رأسها مدام جليلة اللي أنا عندي 8 سنين ما دخلت السوسة وهي 3 سنين مندوبة كيف وكل مرة تكلمني تقولي في رمضان في شعبان في رجب في ليم وبعد يتعدى الصيف وبعد ما عشتز عليك التليفون كذلك المندوبية الجهوية للثقافة بويات المنسير اللي أخر مرة تواصلوا معايا كلموني قبل 25 جويلية تقريبا 12 يوم قالوا لي نجمش تجينا لو 25 جوي بالسوم هذية معناتها السوم ما يجيش حق سونو وحق العازفين وانا قلت لهم اي من غدا جيت نشوف نلقاها 25 جويلية عيد الجمهورية نلقاها ذات سخونة تقول انت ما تلقاش عاد كي كلمتهم على التليفون وكلموا فنان اخر وفي نالمول خدمت انا نحب نقول فنان رموش سلعة الفنان رو لا في حب يحطوني في الرباط اللي هي عندها سامبوري معناتها حاجة حدا رمزية كبيرة كبيرة برشا بالو كانو بسوم يضحك ومجموعة كاملة معناتها أنا راني مانيش متهم أنا راني فنان ونطرح
0: على آه كل حال يا أحمد بلادي. يا أحمد عندهم هم حق الرد
2: الأستاذ
0: كيما تعرف
2: لا رمز. مش حق الرد هذا اللي صار أنا مش حق الرد غير باش نرد وتاني نقول لك سيف كامل عندنا خمسة ولا ستة عروض اللي هما سامحني كي تغنيهم تروح حزين على خاطر فنان كي يغني أستاذ راهو يتفرهد أنت قلت مع بيت كيتاش تحروا يخرجوا كل زوند نيجاتيف اللي كان الفنان هذايا
0: أحمد سامحني راهو التوقيت بتاع الأخبار وتوقيت الأخبار مقدس إن شاء الله نتلقاو في مناسبات قادمة كن سعيد جدا بهذا اللقاء صوتك وصل بإذن الله وإن شاء الله نتمنى لك كل النجاح إن شاء الله الليلة يكون فما نجاح زادة في جهة القرقور وإن شاء الله بمزيد من النجاحات ومزيد من الأعمال يا أحمد
2: صديقي بالفن نسترجع الوطن إن شاء الله
0: هذا هو يعطيك الصحة أحمد إن شاء الله في مصافحات قادمة وإحنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد من موجة وراء موجة حب نشكر الفريق اللي صاحبني هذا المساء ملتقانا إن شاء الله يتجدد نهار الاثنين القادم إلى اللقاء

0: الزوجة عندها حكاية.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تنطلق لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في البرلمان بعد العطلة مباشرة في مواصلة عقد اجتماعاتها بمقترح قانون تقدم به عدد من النواب يتعلق بالحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وأفاد مقرر اللجنة محمد علي فنيرة في تصريح للأخبار أن الجلسات القادمة ستكون مع المختصين في مجال البيئة ومجال رسكلة النفايات فضلا عن وزير البيئة من أجل مناقشة مقترح هذا القانون المتكون من 23 فصلا موزع على 7 أبواب عرف فيها النواب مختلف أنواع الأكياس البلاستيكية من ذات استعمال واحد إلى متعددة الاستعمالات إلى المصنوعة من مواد متجددة وأخرى من مواد غير متجددة والقابلة للتحلل السريع من عدمه. طبعا لتوصية اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط انطلقت بلدية صيادة في أشغال هدم بناية السوق البلدية القديم. وفق مصدر من البلدية قدرت قيمة صفقة أشغال إزالة السوق ب 78 ألف دينار مرسمة بميزانية سنة 25 و2000. ويشار إلى أن بلدية صيادة أنجزت سوقا بلديا جديدا دخل حيز الاستغلال مع مطلع سنة 25 و2000 بمساحة جملية تناهز 720 متر مربع تشمل فضاءات لبيع منتجات الصيد البحري والخضر والغلال واللحوم والدواجن بكلفة جملية ناهزت 920 ألف دينار. تحتضن مدينة القيروان بمناسبة تنظيم الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف الدورة السابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة 98 حرفيا وحرفية يمثلون 21 ولاية. وفق ما فدى به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالقيروان طارق ناجي الذي أوضح أن تنظيم المعرض يندرج في إطار الخطة الوطنية للديوان الوطني للصناعات التقليدية لتكثيف وتنوير المعارض الجهوية والوطنية والدولية. أعلنت ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك يوم غد السبت 15 من أوت من الساعة 7 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ليشمل منطقة عميرة الفحول خاصة أولاد لوصيف وأولاد فايزة وأولاد جمعة قرب المقبرة والصغيرات. وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام وذلك حال الانتهاء من الأشغال. أصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما قائلا إنه ينتهك حرية التعبير. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
4: ليام مع ليام
3: مع ليام من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا

تونس بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

مساء الخير، مساء النور، مساء العزيزة بلادي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه الحصة المباشرة اللي إن شاء الله يا ربي نكونوا فيها أوفياء لكم باللحن بالكلمة، وإن شاء الله بعد شوية باش نستقبلوا ضيوفنا. ضيوفنا من مختلف الجنسيات اللي نزلوا ضيوف على المنستير وضمن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير في حصة خاصة وفي مواكبة خاصة. طبعا هذا المهرجان اللي يسوق لصورة تونس بالطبيعة من خلال إن كان على المستوى الثقافي، المستوى الفني، وأيضا على المستوى السياحي. مع ضيوفنا اليوم كما قلنا من جنسيات مختلفة باش يكونوا معنا على الهواء مباشرة، نحكيه معهم تونس في عيونهم، المنستير في عيونهم، الأجواء اللي قضوها في بلادنا. الأكيد باش يكونوا بالطبيعة معنا باش يحكيوا على هذه الدورة، باش يحكيوا على المشاركات، على هذا الانفتاح على البلدان العربية والإفريقية والأوروبية أيضا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع. محمد سيدية، عليا ونجوى يقولوا لكم مرحبا بكم في هذا اللقاء لغاية الساعة 7 مساء.

0: مساء الأنوار، مساء الفنون، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الاستماع إلى موجات إذاعة المونستير. من هنا نقدم أجمل التحايا لكل مستعملي الطريق. ربي معكم الناس الكل وين ما كنتوا قاصدين، ربي إن شاء الله سلامات لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. رجعنا معكم كما قلنا دورة متميزة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير، وأهم ما في ذلك هو اللقاء والتلاقي وأيضا العروض المسرحية، الانفتاح على التجارب الأخرى في المستوى المسرح الجامعي بالطبيعة. وإحنا نعرفوا إنه المسرح الجامعي هو رافد من روافد الحركة المسرحية العربية. معايا الحقيقة ضيفية هم اللي هما نعزهم برشا، نحبهم برشا، من المغرب الشقيق. نقولوا المغرب عنا علاقات كبيرة برشا، علاقات حب ود، علاقات تعاون فني دولي في مختلف المجالات. كذلك المشي والجاي للمغرب يعني ما شاء الله، يعني من الكفاءات متاعنا، من المبدعين إن كان من الشق المغربي أو حتى من الشق التونسي. نبدأ ذيك باقة ورد راهية احتفاء بالمرأة التونسية هدى، فأنا نهديها لك الباقة ورد هذية، نقول لك كل عام وانت حي بخير، لأنه كي تقول تونس نقولوا المغرب، كي نقولوا المغرب نقولوا تونس، هكا ولا. هدى العبدي باحثة وأستاذة ومغرمة ومتيمة بالمسرح، هكا ولي. مرحبا بك، أهلا وسهلا هدى، نورتنا على موجة إذاعة المونستير.
1: شكرا جزيلا.
0: مرحبا. احنا كنقولوا هدى العبدي، نقولوا زادة كيف كيف خونا مبارك الفقير، هو ولد تونس، ولد المونستير، ابن زادة كيف كيف المسرح الجامعي بالمونستير. كنت التقيت به يعني في الدورة الأخيرة، يعني الدورة 19 في المونستير، وكان في يظهر لجنة التحكيم ولا في ورشة،
2: كنت أطير ورشة مسرحية،
0: تأطير ورشة مسرحية. المخرج والفنان المسرحي اللي نقول له أهلا وسهلا، وإحنا فرحانين بيك نكونوا معانا. مرحبا بيك خويا مبارك،
2: أهلا وسهلا.
0: نعم بي، إحنا خلينا نبدأ الساعة المهرجانات هذية وقيمة المهرجانات ودورها خاصة في الانفتاح وتشابك العلاقات والتبادل والتجارب الفنية المسرحية الجامعية أيضا اللي قاعدة تسوق زي كيف كيف للسياحة الثقافية، هكا ولا؟
2: صح. نعم. بداية أنا سعيد أن أتواجد بالشقيقة تونس، سعيد أن أتلقى مجموعة من الأصدقاء والصديقات. نعم. والإخوة فنانين من كل ربوع قول الوطن العربي، ومن طبيعة الحال من خارج الوطن العربي. وسعيد أن ألتقي بصديقتي الفنانة، أقول فنانة وإعلامية متميزة، الأخت نجوى. هو سنوات أنني تلقيت معك في الدورة السابقة، صراحة استمتعت بتواجدك هنا، أعتبرك جزء لا يتجزأ من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير.
0: نعم.
2: بالنسبة للدور ديال المسرح، ممكن نعتبره داخل في السياسة الثقافية بصفة عامة، بأن المسرح يعتبر كأداة أو كوسيلة لخلق جسر التواصل بين جميع المسرحيين والفنانين، يعني مختلف المشارب ديالهم من كتاب ومؤلفين وممثلين. ويعني اعتبر المهرجان يعتبر نقطة أساسية لكل المواهب الشابة، خاصة في إطار المسرح الجامعي. أعود بك أختي نجوى حتى للشعار الجميل اللي اخذها المهرجان.
0: نعم.
2: الشعار المهرجان هناك أقول فكر مبدع
0: وشباب
2: يغير. هذا يحمل الجواب في حد ذاته.
0: نعم.
2: فأعتبر هذا المهرجان فرصة للشباب، لأن هذه الأفكار لا يمكن أن تترجم بدون شباب. فلهذا أعتبر أن المسرح هو يبقى بالنسبة للواجهة حتى سياحية. فمدينة فتونس نحن هنا من أجل المسرح، لكن اكتشفنا تونس بثقافتها بفنونها. بجمالية تونس المونستير وكل ما تحمل.
0: وأيضا نقطة مهمة كما قلت، يعني المهرجانات هذه تفتح مجال صحيح للطالب أو للهاوي في ميدان المسرح، أنه يكتشف وأنه يجرب وأنه يدخل غمارة تجربة في الإطار هذه، وأيضا ينفتح على على تجارب إبداعية أخرى لطلاب ما شاء الله قاعدين يتطوروا معناها وإحنا التطور خاصة مع المسرح في عصر الرقمنة. فنلقاو زادة نقطة أخرى مهمة جدا، العديد من المهرجانات والمسؤولين على هذه المهرجانات بالطبيعة أنه تكون عندهم رؤية من خلال كما قلت السياحة الثقافية أنهم يسوقوا لبلادهم من خلال المهرجانات هذه، إن كانت المسرح الجامعي أو المسرح الاحترافي والعديد من المهرجانات الأخرى في مختلف المجالات اللي تفتح باب كبير برشا لسياحة بديلة اللي هي السياحة الثقافية اللي هي تندانس أنا نقول معناها توا هذه هي السياحة الثقافية اللي عالميا على مستوى عالمي أصبح التسويق والترويج إلى المنتوج، منتوج جديد اللي هو المنتوج الثقافي اللي هو قاعدين نشوفه فيه على الفترينات يعني في مختلف الدول خاصة العربية والخليجية بالذات يعني.
2: هنا ممكن أقول بأن حتى لأن حينما تحدث عن سياسة هي سياسة ثقافية وسياسة في إطار السياحة الثقافية فحتى محتوى العروض المسرحية فهي تعكس واقع لكل فرقة لكل دولة، ومن خلال هذا المنتوج فنحن نقوم بالترويج لثقافتنا لثقافة منتوجنا الفني، وهذا المنتوج يعكس واقعنا ويعكس حتى المستوى على جميع السوائل ما في اقتصادي واجتماعي. لهذا أنا أؤكد بأن المهرجانات أصبحت لها دور فعال في التسويق للمنتوج وما قلش حتى المنتوج الثقافي حتى المنتوج السياحي وحتى الاقتصادي
0: فما إذا الحركة

0: يعني في المغرب، واللي هي منطقة سياحية بامتياز، واللي تسوق بالحق اللي معناها منتوج مختلف، يعني مختلف إلى جانب الموروث متاعها، لكن فما خصوصية حتى في العروض، حتى يعني في نوعية المهرجانات التي موجودة في مراكش، يعني تختلف على نقول أنا الولايات الأخرى أو المناطق الأخرى. صحيح ولا هدى؟
1: نعم. أولا بداية أنا سعيدة بالتواجد في إذاعة المونستير، الإذاعة التي أتابعها أنا من المغرب شخصيا، أتابع برامجها وأكون سعيدة جدا بالمادة الإعلامية التي تقدمها، وأستغل الفرصة لأحيي بحرارة وأشد بحرارة على كل القيمين على هذه الإذاعة. وفي الحقيقة أنا أعتبر أن المهرجان، أي مهرجان كيفما كانت تيمته جامعي احترافي مدرسي خاص بالأطفال مونودرام كيفما كان، هو في الحقيقة يمكن اعتباره سفر.
0: نعم.
1: المشاركة فيه تعتبر سفر في رحاب الفن.
0: نعم.
1: هذا السفر لا تقاس مسافته بالخطى، بل تقاس أكثر بالتجربة التي يتركها في النفوس.
0: نعم.
1: لأن داخل المهرجانات نكتشف أن المسرح ليس له حدود، لا تحده جغرافيا ولا تقف اللغات عائقا أمامه، لأنه المسرح في حد ذاته لغة كونية، إن صدقت أشرقت، وإن كانت لها رسالة يكون لها أثر إيجابي في المجتمع. لماذا؟ لأن كل مشاركة سواء كانت وطنية أو دولية فهي تأتي بقضايا تعبر عن قضايا الإنسان، عن اهتماماته، عن انشغالاته، عن الطموحات التي يطمح لها. وبالتالي فإن العروض التي تقدم على المنصات ليست من أجل العرض، ولكن من أجل صناعة الوعي. لذلك أنا شخصيا أرى أنه يجب دعم هذه التظاهرات الفنية والثقافية بشكل كبير، لأن دعمها يسمح بتحقيق الرسالة التي ينشدها عشاق الفن، وهي جعل المسرح جسر بين الإنسان والإنسان.
0: نعم.
1: مجال للمعرفة، مجال لصناعة الوعي، للتعريف بثقافة وتراث الدول.
0: نعم.
1: فرصة للاستفادة من تجارب مختلفة، ليس استنساخها أبدا، بل الاستفادة منها وصناعة مسرح جديد والإبداع في رؤى جمالية جديدة تستجيب لتطلعات العالم المعاصر الذي نعيشه بالدرجة الأولى اليوم. لأننا إذا لم نواكب العصر لن يكون عندنا جمهور،
0: سيفوتنا طبعا، وسيفوتنا القطار والركب
1: ويصعب حتى استقطاب الجمهور، لأن الجماهير تختلف من جيل لجيل.
0: صحيح.
1: والتفاعل ديالها مع ما نقدمه أيضا سيختلف.
0: نعم.
1: وبالتالي يجب أن نسير الركب.
0: بي خلينا نأخذ ساعة قراءة في جولتك في المهرجان، إلى جانب يعني الدور الأكاديمي ووجودك بالطبيعة في الفرجة والتلقي كما أي متلقي كان، لكن كانت لك فرصة أنك باش تكون في جولة إلى مدينة المهدية عاصمة الفاطميين. كيفاش عشت الأجواء هذه لأول مرة أنك تكون معناها بيننا؟
1: أولا أنا أشد بحرارة على اللجنة التنظيمية للمهرجان، لأنها اختارت ضمن فعاليات المهرجان القيام بجولة سياحية.
0: نعم.
1: ربما إذا لم تكن أولا لم تنظم، ربما لم يتح الفرصة للكثيرين لمشاهدة هذه المنطقة الجميلة جدا، ناسها الطيبين أيضا. وأنا أحيي في الشعب التونسي رحابة الصدر وحسن الاستقبال لكل الوفود التي جاءت. فأنا شخصيا منذ وطأت قدمي مطار قرطاج أحسست أني في بلدي،
0: وأنت في بلدك.
1: طبعا وأنت في بلدك غريبة. لا كأنني لم أنتقل، لأنني في داري بين أهلي وناسي، وهذا كان له أثر إيجابي جدا على نفسيتي.
0: نعم.
1: كأنني أنا بجوار العائلة.
0: نعم. وحتى الصور اللي شفناها الحقيقة اللي معناها قمت بنشرها على صفحة الفيسبوك كانت أكبر دليل على هذه الفرحة، بالرغم من حرارة الطقس وانقطاع الماء و و و و فهذا ما يخليش الإنسان إنه يعيش اللحظة، وإنه استثناءات هذه استثناءات متبيعة.
1: والله الأجواء التي كانت في المهدية كانت أجواء جميلة جدا.
0: نعم.
1: حتى تم اولا استمتعنا بالمنظر الخلاب اللي هو منظر طبيعي رباني خلق
0: صحيح.
1: ايضا حتى الفقرات التي قدمت التنشيطيه زادت الجو رونقا وجمالا،
0: نعم
1: اعطتنا فسحه للاستمتاع اكثر

0: بهذه المنطقة. أما الأشياء الأخرى انقطاع الماء إلى غير ذلك هذه أشياء ثانوية أبدا لن تحرق متعة اللقاء.
1: الله الله الله مشيت سقيفة الكحلة شفت السقيفة الكحلة وين هذا المعلم الجميل
0: وركبت على الفرس
1: صحة صحة صحة هذه أجواء حلوة برشا بي يعني كي نحكيوا على اليوم مسارة المسرح اليوم اللي قاعدة تقوم الجامعي في مختلف الدول العربية وأصبحت حتى مهرجانات بدأت يعني الآن وهنا أصبحت يعني ما شاء الله عندها باع وذراع وأصبحت صح عندها صيت وأصبحت صح عندها إشعاع وانتشار وأيضا منفتحة على المهرجانات الأخرى فاتحة يديها للأكاديميين اللي قاعدين نشوفوا فيهم إن كان من خلال الورشات الندوات وهذا اللي يخلق التقارب واللي يخلق الحميمية والانفتاح حكا ولا يا أخويا مبارك
2: صح أختي نجوى دعيني أقول لك بأن مهرجانات المسرح الجامعي لها نكهة خاصة لماذا؟ يتجمع النخبة المثقفة الطالب الأستاذ الجامعي وحينما نتحدث عن النخبة المثقفة فلها لغة تواصل من نوع خاص أما تواجد المحترفين فأعتبر أن المسرح الجامعي هو جسر للاحتراف فهو جسر الاحتراف يعني عادة بالنسبة للتجربة المغربية عايشتها عن قرب لسنوات معظم الفنانين الذين صنعوا لأنفسهم تجارب مسرحية لمستوى في الاحتراف فهم أتوا من المسرح الجامعي والمسرح الجامعي حينما يكون طالب وليس حتى مكون على مستوى المعاهد المسرحية هناك خريجي كلية تجارة كلية حقوق كلية الأداب ولكن رغم ذلك رغم تعدد المشارب أبوا إلا أن يكونوا أن يفرضوا أنفسهم على خشبة المسرح وتكونوا تكوينا أكاديميا يوازي ذلك الذي شاهدناه ونتابع على الساحة الفنية بالمسرحية أقول تخصص مسرح إذن أقول لك بأن المسرح الجامعي هو ولاد المسرح الجامعي أرض خصبة المسرح الجامعي فضاء أعتبره جميل
1: وطاقات إبداعية قادرة أن تكتشف من خلال
2: تخلق الحدث لماذا؟ حتى ذلك لأنه حينما يلجأ الطالب إلى فضاء الجامعي لابد أن تكون ميولات لن تطريقا فراغ كل واحد يجد ذاته في التشكيل في رسم وحينما يكون الطالب هذاك الذي يشعر بفراغ وغياب تكوين يكون في أو مثل حاجة للعطاء أكثر للبحث أكثر دائما يشعر بالنقص أقول أنا ليست لدي فيكون بحثه عن طريق أنشاد تكوينية عن طريق المتابعة عن طريق القراءة يوما ما سنشاهد جيل يصنع الحدث لأن المسرح الجامعي كأبو الفنون أظن بأنه في أمس الحاجة إليه حتى نغير هذا الواقع
1: وللدعم كما قالت يعني هدى الدعم لهذه المهرجانات الحقيقة اللي لقي إشكاليات كبيرة اللي هي حاستها يعني مخنوقة نوعا ما يعني فالجمهور موجود الهاوي الطلبة موجودين الأكاديميين موجودين يعني
2: هذا النقطة يجب أن نشير لها يجب على الجهات المسؤولة الجهات الوصية وتحدث بكل صراحة
1: لا مش في تونس فقط يعني حتى على المستوى العربي
2: العربي
0: حتى العالم
1: العربي أيوة حتى في العالم
2: أختي نجوى اليوم اللي تفكر فيه الجهات المسؤولة الوصية على القطاع سأقول وزارة التعليم العالي أو وزارة الثقافة بأهمية المسرح بالنسبة للمجتمع سنكون على يقين بأننا سنصنع ثورة فنية ثقافية تؤثر على جميع المجالات بما فيها اقتصادية واجتماعية نكون على يقين
1: مش اقتصادية واجتماعية فقط زيدا حتى سياحية لأنها هي تو بتروج يعني
2: دعيني أتحدث عن تطور حضارة
1: احنا حضارة أي مشكل حضارة. تطور الحضارة أي مشكل متاع دولة إنه تقول لك باش الحركة الاقتصادية تدور وكيفاش نجم نعمل جذب يعني للسياح اليوم عن طريق الثقافة
2: راهو
1: عن طريق الثقافة ما عندكم مجال إلا عن طريق الثقافة كل السبل اللي جربتوها ما كانتش أكثر من الثقافة أنا شفت في مهرجان عيساوة مهرجان عيساوة والعديد من المهرجانات المختصة كما مهرجان عيساوة بمكناس الإسماعيلية العاصمة الإسماعيلية فجمهورها كان رهيب وكان فما أنا حتى عملت يعني ديزانترفيو مع الناس اللي كانوا حاضرين يقول لك أنا برمجت برمجت الرحلة متاعي من خارج حدود الوطن على هذا المهرجان. فإنك جبت جمهور آخر من خارج حدود الوطن، إن يكون معناها جمهور من الأجانب أو حتى جمهور معناها من أولاد المغرب اللي هما معناها من الجالية المغربية خارج حدود الوطن، فلهنا مكسب. أنا راه إنه مكسب لازم للدعم.
2: مكسب هذا الشخص الذي تحمل عناء السفر، فلا بد أن يلجأ إلى الفندق، لا بد أن يلتزم مشتريات شيء. أهلا وسهلا في اقتصاد بشكل آخر.
1: نعم صحيح.
2: ونقوم هنا على تربية ذوق الشعب، نخرج من الطابع العادي أن كنا لأن إحنا اللي خصنا نهبط عند المتلقي، وإحنا اللي خصنا نهبط عنده، الفن هو اللي خصو يقلب على المتلقي.
1: نعم.
0: وهذا طريق... يحيل فكرة جديدة.
1: نعم.
0: أن مراجل المسرح مش تخصص وزارة الثقافة.
1: نعم.
0: لازم الكل يدفع يدعمه،
1: كل المؤسسات،
0: كل المؤسسات تدعمه.
1: نعم.
0: لأنه عنده علاقة بكل ما يدور في البلد، سواء سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو سياحيا أو في أي مجال له تأثير.
1: هذا استثمار في الثقافة. هذا استثمار،
0: هذا استثمار في الإنسان بالدرجة الأولى.
1: صحيح.
0: في الإنسان، استثمار في المجتمع، لأنني كيف أخاطب المجتمع؟ يجب ما يسمى بلغة القسوة والصوت، ويجب أن أخاطبه بلغة الفن لأنها تحرك مشاعره أكثر، تقربه مني أكثر، تسهل عليه يفهم الرسالة، نصنع الوعي.
1: نعم يعطيكم الصحة. أنا الحقيقة نستمتع بحضوركم معي في هذا المساء، وللحديث بقية هدى، مازلنا نتفرج ومازلت الفرجة يعني متواصلة. أستاذ مبارك ما نجمش نحكي على خاطر معاها، لأنه هو في لجنة التحكيم. فلي معكم لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله، مش نحكيه على مستوى العروض، مش نحكيه على تطور العروض، مش معناه نحرقوش المهرجان بطبيعة اللي هو بش يبوح بأسراره. وشكون احنا راح حتى التتويج نسبي، راه التتويج هذا معناه شكلي احنا
2: شكل.
1: المهم الأعمال، شكون الأعمال اللي هي ماشية في مسار صحيح، هذا هو من خلال الأكاديمية.
2: ومجرد المشاركة هو تتويج.
1: نعم.
2: أنا بالنسبة لي مجرد الطالب أنه يحضر للمهرجان من خلال ورشات، من خلال ندوات، هذا تكوين بشكل أو بآخر،
1: أو بآخر.
2: بالنسبة لآخر.
1: أن المهم هو ده اللي هي استمتعت بالجولات وبالخرجات وبوجودها معنا وبخرجتها المهدوية، وإن شاء الله يا ربي فرصة أخرى تكون باش تلبس اللباس المهدوي. وتعرف اللباس المهدوي هو من أجمل اللبسة التقليدية اللي تتميز بها المهدية وما أدراك ما المهدية، فقط أنك تنزل على الشيخ ذيك الجوجل وتحط معناها لباس المهدية التقليدي.
2: صح.
1: اللي هو من أجمل نجم نقول اللباس التقليدي على مستوى وطني. صح. وحتى عنده صيت وأثر كبير برشا في المستوى الدولي. شكرا لك هدى، شكرا لك أستاذ مبارك على هذا اللقاء. احنا مازلنا بطبيعة في تغطية مع ضيوفنا اللي باش يكونوا معنا بعد قليل، تونس في القلب وتونس في البال. ومرحبا بكم أشقائنا المغاربة. هدى نلتقي، نلتقي إن شاء الله.
2: شكرا أختي نجوى، شكرا استقبال، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إن شاء الله. محمد يلا نواصل الرحلة. بكري كنت صغير لسه نتعلم.

0: كل الإيقاعات نهديوها لضيوفنا الكرام ضمن المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير في دورته العشرين. حبيت نقول تحية كبيرة برشا اليوم أنغامنا ما بين أنغام جزائرية مغربية سورية فلسطينية من سلطنة عمان, يعني من كل البلدين اللي شرفتنا في هذه الدورة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في العزيزة بلادي, وهذه العزيزة بلادي اللي تفتح أبوابها لكل الجنسيات باش يكونوا معنا من خلال هذه المهرجانات, وأيضا من خلال زيارتهم إلى تونس في صيف 2026. تحية كبيرة برشا لأستاذنا هاشم غزال, هاشم غزال المخرج, هاشم غزال الممثل, وهو مدير مركز فنون الأداء بسوريا الحبيبة, سوريا الشقيقة, سوريا اللي الحقيقة نحمل لها شوق كبير برشا إنه إن شاء الله يا ربي في قادم الأيام نكونوا في سوريا, هكا نعملوا تغطية إعلامية في إحدى مهرجاناتها. مرحبا بك, أهلا وسهلا أستاذ هاشم.
1: مرحبا فيكم, أهلا وسهلا فيكم. أنا سعيد بوجودي بيناتكم هون بالمنستير, مدينة المحبة, مدينة الجمال. إن شاء الله قريبا منكون نحن منلتقي بمهرجان مسرحي مهم في سوريا. الأمور تسير نحو الأفضل إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله, فرحنا, هذا معناه خبر إيجابي. طبعا أستاذ هاشم أنت ابن المسرح الجامعي, وأنت خاصة المنستير, وعندك علاقة كبيرة برشا معناه بتونس وبالمنستير خاصة. وإحنا حكينا كنا في مسقط وفي سلطنة عمان في آخر دورة للمهرجان, مهرجان المسرح العربي, وحكينا برشا معناه في التفاصيل حول الموضوع هذا. نعم,
1: حقيقة أنا بالمسرح الجامعي في سوريا منذ عام 1984 دون انقطاع أبدا,
0: القيدوم يعني.
1: أما عن موضوع المنستير فأنا بالفعل بشكل أو بآخر ابن المسرح الجامعي في المنستير, فقد شاركت في 6 دورات من المهرجان, دورتين بعروض مسرحية ودورتين كضيف ودورتين كعضو لجنة التحكيم.
0: نعم.
1: وإلي الفخر جدا أنه أنا فائز بالجائزة الكبرى في إحدى هذه الدورات.
0: نعم, والحمد لله. كن نرجع معك بالذاكرة إلى المنستير وإلى أجواء المنستير, ماذا تتذكر أكثر يعني؟
1: عندما دخلت المنستير أول مرة فشعرت أني لم أغادر اللاذقية, أنا ابن اللاذقية الساحل السوري على نفس الشط, شط البحر الأبيض المتوسط. أحسست أني لم أغادر اللاذقية, تلامست بشكل أو بآخر حواريا مع شعب المنستير, الشعب الطيب الجميل الذي يرحب بكل ضيوف تونس الخضراء. ثم انتقلنا إلى أحلى الذكريات, ذكريات فاطمة بركيبة, وتجمعنا على المساءات المليئة بالمحبة والموسيقى والشغف والمسرح
0: والتلاقي والتناغم.
1: في الدورة الأولى أكثر من 22 دولة عربية وأوروبية يتلاقون في نفس المكان, يأكلون من نفس الطعام, يسهرون سوية, يتحدثون. هذا شيء ملفت, لفت نظري, كان لأول مرة أشارك بمهرجان مهم بهذا.
0: هذه خصوصية مهرجان المنستير. كم من مهرجان أنت كنت يعني على مستوى العربي؟
1: أنا شاركت في مهرجان منستير, شاركت في مهرجان فاس الدولي, شاركت بمهرجان بالأردن, أكثر من مهرجان بالأردن, شاركت في مهرجان في العراق, شاركت. نعم. ولكن خصوصية مهرجان المنستير حقيقة تكمن في موضوع هذا الكم الهائل من من الناس الجامعيين اللي بيلتقوا في مكان واحد لمدة تزيد عن 7 أو 8 أيام, نتبادل من خلالها الأفكار, ونتبادل من خلالها العروض المسرحية, ونتنافس بكل محبة. ويلفت نظري دائما بهذا المهرجان بأنه الفائز الجميع يرحب بفوزه رغم المنافسة, كأن نقول نتنافس على الخشبة على الركح, لكننا في خارج هذا المكان نميل إلى المحبة, إلى التعارف, إلى الأخوة, إلى كل شيء جميل. ذكرياتي بالمنستير كثيرة جدا, لا تحصى حقيقة, لا تحصى. مجموعة كبيرة من الأصدقاء استطعت أنه أعمل علاقات صداقة متينة. نعم. معهم في المنستير. أذكر يعني كتير أشخاص وما بدي حدا يزعل مني، لكن من الأشخاص اللي راحوا لعنا سوريا الفنان المعروف الكبير الكوميديان خالد بوزيد اللي كان لي كتير شرف إنه ينوجد بسوريا بعدة مهرجانات وكان نستضيفه. أنا أود بكل بساطة أن أوجه تحية من القلب لعراب هذا المهرجان، عراب هذا المهرجان الذي ما فتئ يقدم الخدمات، يقدم كل شيء حتى بعد أن غادر هذا المهرجان، لكنه كل يوم أراه في المسرح يقدم الماء، يقدم لي الفنان الكبير العظيم فتحي بن عمر.
0: نعم، تحية كبيرة
1: لهذا المسرحي المتميز اللي هو يمتلك مشروع مسرحي قلما أن يوجد في أشخاص في الوطن العربي.
0: نعم، شكرا لك أستاذ هاشم. طبعا هذه بلادك تو أصبحت أنت يعني عذقار في هذا المهرجان وابن مهرجان المنستير الدولي. خليني رحب بضيفي أيضا أحمد المجرفي، رئيس الوفد من سلطنة عمان، رئيس مركز شؤون الطلبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية عبري، هكا يعني نطقي صحيح بسلطنة يا
2: عمان.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذنا، نورتنا في المنستير ضمن هذه الدورة 20 لعميد المهرجانات مهرجان الدولي للمسرح الجامعي. كيفاش عشت هذه الأجواء وخاصة الرحلة إلى المهدية؟ زدت ما حكيتش معك الرحلة إلى المهدية.
2: نعم، شكرا جزيلا أستاذ، شكرا على الاستضافة. وحقيقة منذ وصولنا من بداية اليوم الأول وصولنا إلى تونس شعرنا يعني بين أهلنا وبلدنا وأحبانا في تونس الحبيبة وتونس الشقيقة، شعب طيب وشعب مضياف، وخاصة نحن يعني لأبناء السلطنة. فكل التقدير والاحترام، ونشكر أيضا يعني جميع
0: القائمين يعني على المهرجان والفرق الموجودة،
2: الفرق الموجودة اللي حقيقة اللي استضافونا، وأيضا كنا يعني موجودين يعني معاهم في مكان برقيبة، يعني حطومة برقيبة. فحقيقة يعني جمع الوفود يعني كلها، احنا نعتبر هذه المشاركة الوحيدة من السلطنة اللي شاركنا فيها يعني في المهرجان، بالمهرجان الدولي بمسرحية اللمد. وحقيقة يعني العرض كان عرض السلطنة كان بالأمس على الساعة 9 المساء،
0: قصدي جميلة جدا، ما نخليش نأثر الساعة على لجنة التحكيم. لجنة التحكيم ما نش تحكي معها يا لجنة التحكيم،
2: وأصداء يعني
0: ما حكيناش احنا للجنة التحكيم هكا ولا لي أستاذ أحمد ليه. نعم،
2: وأصداء يعني جميلة كانت وطيبة يعني. الحمد لله رب العالمين. فحقيقة يعني تجربة كانت طيبة. أيضا أنا رئيس الوفد وعندي مشرفين إداريين وطاقم الوفد يعني بالكامل أيضا يعني الحمد لله مستمتعين يعني كثير بوجودهم يعني في المنستير. والحمد لله رب العالمين، يعني أول تجربة بالنسبة لنا، يعني التجربة الأولى للسلطنة، مشاركة يعني طيبة. ونشكر يعني جهودكم وجهود القائمين.
0: شكرا لك أستاذ أحمد. بتبيع احنا كي نقولوا سلطنة عمان راهو تونس، علاقات ضاربة في القدم، احنا نقولوا علاقة كبيرة برشا، علاقة تعاون دولي ومش حتى دولي، يعني محبة كبيرة وود كبير. وإحنا نعرفوا أنه عندنا جالية كبيرة برشا معناها في سلطنة عمان في مختلف سلطنة الساعة. وإحنا نتفكر هكا، نتفكر نرجع بالذكرى أنه أكثر الأكاديميين وخاصة الأساتذة والإطار التربوي اللي موجود في سلطنة عمان نقدم لهم تحية كبيرة برشا. فما زادة اللي خرجوا على شرف المهنة نقدم لهم تحية، لكن ديما كي يحكيوا على سلطنة عمان يرجعوا برشا بمحبة كبيرة برشا إلى السلطنة. إن شاء الله احنا نقول إن شاء الله بالتتويش. ها، المهم ما قلت ليش الساعة شنو المهدية، عاصمة الفاطميين المهدية.
2: نحن للأسف الشديد يعني
0: ما رحت،
2: يعني ما رحنا المهدية، ما رحت لأنه المهدية. الطلبة كانوا على
0: يعملوا في برايف
2: على تقديم العرض
0: طبعا.
2: كنا من الصباح يعني موجودين في صباح يعملوا الطلبة بروفات، وأيضا تجهيز يعني المسرح. فحقيقة الأمر يعني هم حابين يروحوا إلى المهدية، لكن حاولنا فيهم قلنا إن شاء الله بنروح يعني في وقت يعني آخر
0: إن شاء الله.
2: وحاليا نحن نريد يعني نقدم عرض طيب لنشرف فيه يعني البلد ون ونقدم عرض يعني يمثل يعني السلطنة في بلدنا الحبيب يعني تونس.
0: شكرا لك أستاذ أحمد حللت أهلا بيننا، وإن شاء الله يا رب إحنا مازلنا مواصلين لقائنا بالطبيعة معكم في هذا المهرجان. بعد يومين يظهر لي معنا سيسدل الستار على هذه الدورة وستبوح بأسرارها بالحق ما نشكون. لكن ديما احنا استاذ هاشم انه حتى المشاركات والجوائز هي شكليه باش نعرفوا احنا، المهم المشاركه، المهم الانفتاح، المهم اليوم المسرح الجامعي يعيش يتنفس انه موجود على الساحه، انه دوره دور كبير برشا في الحركه، هو رافد من روافد الحركه المسرحيه العربيه. ف وانا نعرف كل مسرحي انطلق من المسرح الجامعي تلقى عنده حنين كبير برشا.
1: بالضبط
0: هكا ولا
1: بالضبط
0: صح.
1: حقيقه هو المشاركة في مهرجان مسرحي هي بحد ذاتها جائزة.
0: نعم.
1: لمجرد قبول هذا العرض أن يظهر في أحد المهرجانات فهو جائزة.
0: نعم.
1: تبقى المسائل الجوائز التي تمنح من لجان التحكيم مسألة يعني تحتاج إلى الكثير من الشرح، لكنها بالمجمل لابد من فائز. لابد من عرض أجمل، لابد من ممثل أفضل، لابد من مخرج أفضل أيضا. ولكن كنت حكيت هلا من شوي عن أثر المحبة اللي عم تجمع هدول الناس، هدول الطلاب الحلوين اللي عم يجوا وعم يعيشوا مع بعضهم عم يتعارفوا. أنا إلي الشرف كمان لحتى أذكر لك حادثة، إنه أحد طلابي في الدورة اللي أخذنا فيها الجائزة الكبرى بعد فترة جاء لمنزلي. أنا أحببت طالبة تونسية فماذا تنصحني؟ فقلت له إنه اطلع على تونس وتكلم وتزوج، وهو تزوج منها وحاليا مقيم في تونس.
0: يعني تشابك العلاقات.
1: فهي حالة إنسانية بديعة جدا وجميلة جدا، أن نتلاقى، أن نتحدث، أن نصبح أخوة بكل معنى الكلمة.
0: والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: بالمحبة بدينا لقائنا، وبالمحبة نختم لقائنا. أستاذ هاشم نعم حبيت تقول كلمة؟
1: حبيت أنا بس كمان وجه تحية كتير كبيرة لعراب هذه الدورة الأستاذ حمادي على هذه الدعوة الكريمة، وعلى الثقة الكبيرة اللي منحوني إياها بأن أكون لدورة أخرى عضوا في لجنة التحكيم. تحية لجميع الوفود العربية اللي والأوروبية والأجنبية المشاركة في هذا المهرجان. عم روح أنا على فطومة برقيبة، عم شوف مقدار المحبة المنتشر هناك. شكرا لإذاعة المنستير اللي دائما دائما هي تدعمنا، لدائما
0: يا مرحبا
1: تتابعنا من من من قريب أو من بعيد.
0: شكرا لكم. شكرا أستاذ أحمد على الحضور وتلبية الدعوة لإذاعة المنستير.
2: شكرا جزيلا أستاذ على الاستضافة، وشكرا لإذاعة
0: المنستير. نتلقاو إن شاء الله.
2: وشكرا جزيلا لإدارة المهرجان والمركز الثقافي.
0: نعم.
2: بالمنستير على يعني من هذا الفرصة للمشاركة مع باقي الوفود يعني من الدول المشاركة، وشكرا جزيلا.
0: شفتوها محليها بلادي، محليها بلادي بكل الجنسيات هذه تونس اللي تستقبلهم. شكرا لكم، نتلقى بكم إن شاء الله عن قريب. احنا مازلنا مواصلين معكم العزيزة بلادي إلى غاية الساعة 7 مساء، ابقوا معنا.
3: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: تمام 6 عبر موجات إذاعتنا.
6: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
5: نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبي أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. انطلاقا من يوم غد زيادة حصة المهدية في ماء الشرب، واستياء المشاركات في معرض تسويق المنتجات بالقرية الحرفية بزغوان من ضعف الإشهار والترويج للمنتجات والمعرض، وصدور تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي ومحمد علي البوديري وزير التربية السابق كاتبا عاما للمجلس. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. تقرر بولاية المهدية زيادة حصة المهدية من مياه الشرب انطلاقا من يوم غد، وفتح الماء لمدة ساعة ونصف يوميا بمنطقة برج الرأس. نادر اسماعيل تابعت الموضوع.
6: شهدت منطقة برج الرأس من معتمدية المهدية وقفة احتجاجية للأهالي تنديدا بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب لمدة تناهز الأسبوعين. وقد انعقدت اليوم في ولاية المهدية جلسة عمل جمعت والي المهدية السيد أنيس العذاري بالمسؤولين عن شركة استغلال وتوزيع المياه وعدد من النواب وممثلي عن أهالي برج الرأس. وقد تم الاتفاق على زيادة حصة المهدية من مياه الشرب ما سيسمح بفتح الماء لمدة ساعة ونصف بمنطقة برج الرأس يوميا انطلاقا من يوم غد إلى أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة القادمة. وللتذكير فإن ولاية المهدية شهدت هذه الصائفة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية والمناطق الداخلية بسبب تضاعف الاستهلاك من جهة وعدم دخول محطة سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال من جهة أخرى. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
5: وفي موضوع جهوي آخر، عبر عدد من الحرفيات المشاركات في معرض تسويق المنتجات بالقرية الحرفية بزغوان عبرن عن استيائهن من ضعف الإشهار والترويج للمعرض على الرغم من المنتجات المعروضة، وهو ما أثر سلبا على عملية البيع والإقبال. الحرفيات وفي تصريح للزميلة حنان العباسي طالبنا بمساعدتهن على تسويق المنتوج في معارض كبرى.
7: ضعف في الإقبال وسوء تنظيم هي الكلمات التي وصف بها عدد من الحرفيات معرض المنتوجات الحرفية لعدد من النساء بالقرية الحرفية بزغوان مطالبين بمساعدتهن في تسويق منتوجاتهن في معارض كبرى.
8: أنا حرفية سيوف في نسري على ترشيب، أما بالنسبة للإقبال ما تماش تماش خدمة ما تماش تماش معناتها باب الخدمة.
9: حرفية في تقطير الأعشاب والزهور، الناس اللي حطونا فيها إقبال 0%. موقع ماهوش سياحي والوقت زاد وقت غير مناسب، مثلا نجو 8 كم يوم بضي ساعة كيف شدنا إدارة والمعرض لو إحنا خدمتنا هي فرص وأوقات.
10: يجب تكليزة طرف لي وعطشية نسري زهر
11: وعنا لهنا لحلو
10: طو زعون سكونا برشا من ذنبنا كي عمنا مع
11: عمزو هنا
10: ومن أي أخرى.
7: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
5: قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البوديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما قرر رئيس الدولة تعيين كل من التيجاني نجماتي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العربي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العنادي ومحمد سيف الله بن عياد بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ودعا رئيس الدولة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين 17 أوت الجارية. في موضوع آخر، تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نشاط على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية تحت شعار الشط لنا الكل. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 أوت الجاري بشاطئ جمرت و23 بنابل، فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة يوم 26 من أوت الجاري. سيريل فرشيشي المسؤولة على المصلحة مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وأكثر تفاصيل.
12: على إثر التقييم النصف مرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ، فما معناها كونتيتي رهيبة من النفايات على شواطئنا، وإحنا معناها كوكالة كنا معناها من جوابينا معناها نرفع في النفايات يوميا. تعرفوا اللي النفايات على شواطئ معناها يعني حاجة مضرة ياسر بالكائنات الحية وبالشاطئ ويعني حتى بالمنظر، وحتى معناها سياحنا كي يجيو تخلي انتباع خايب على بلدنا. قررنا انه نحسوا، نحاولوا نوعيوا. دونك عملنا برنامج تحسيسي وتوعوي على في 3 مناطق، 16 اوت جمرت، 23 اوت نابل، و 26 اوت سوسة. مرحبا زادة بالناس الكل اللي يحب بلاده، مرحبا بيه. ما نحاولوا نعملوا حملة نظافة زادة اون باراليل. علاش احنا هذية؟ هدف هو تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشاطئ، وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات والبيئة الساحلية.
5: وفي موضوع متصل بالبيئة، تنطلق لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بعد العطلة البرلمانية مباشرة في مواصلة عقد اجتماعاتها بمقترح قانون تقدم به عدد من النواب يتعلق بالحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وقد أفاد مقرر اللجنة محمد علي فنيرة في تصريح للأخبار أن الجلسات القادمة ستكون مع المختصين في مجال البيئة ورسكالة النفايات، فضلا عن وزير البيئة، من أجل مناقشة مقترح هذا القانون المتكون من 23 فصلا موزعة على 7 أبواب.
13: واقتراح من السيد النواب في القضاء ولا عدم استعمال معناتها الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة، هو مقترح جدي. وهذا علاش اللجنة معناتها انطلقت في جلسة استماع لأصحاب المبادرة، وجلسة دي مش كنا باش نحاولوا نفهموا فيها المقترح هذايا والاتجاه معناتها في كونه استعمال أكياس بيوديغرادابل اللي في ظرف سنة ونص ما عادش تلقاها، الكيس كي تسيب في الطبيعة ما عادش تلقاه. ثم اقتراح للمنع، واقتراح معناتها في استبدالهم بأكياس غير مضرة للبيئة ولا أكياس صديقة للبيئة. المقترح هذايا اللجنة باش تواصل فيه الاستماعات إلى وزارة البيئة وإلى بعض المختصين. دونك هذا القرار اللي خذته اللجنة. يهمنا باش نفهموا كونه الأكياس هذه بيوديغرادابل الثمن نتاعها، المصانع اللي كانت تصنع في البلاستيك كيفاش باش تتحول، قداش لازمها، باش نعطيه وقت خاطر هو المقترح حتى سنة، احنا باش نقيموا اسكو سنة كافية اسكو. وهذا كل باش يكون مع مختصين معناتها في المجال البيئي، وأيضا سيكون استماع كبير هذا للسيد وزير البيئة في الموضوع هذا.
5: يتميز الطقس مساء اليوم وبداية من الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية بالشمال والوسط، بالإضافة إلى جهتي صفاقس والساحل، وقد يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد. الرياح تهب من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي، فيما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قابل قليل الاضطراب. درجات الحرارة تتراوح ليلا عامة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. وفي أخبارنا الدولية، قالت جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. ومن جهته توعد وزير الخزانة سكوت بيسنت إيران بعقوبات اقتصادية أكثر صرامة وأكثر تشديد. وتعكس تصريحات المسؤولين الأمريكيين جعل إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز ورقة مساومة استراتيجية، وتؤشر كذلك إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأمريكية قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفية. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: انطلاقا من يوم غد زيادة حصة المهدية من ماء الصالح للشراب. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام 7، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.

بالحق مش بالكلام. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان. نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس اقوى مني اقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: مرحبا بكم من جديد على موجات إذاعة المناستير في العزيزة بلادي اللي تستقبل جنسيات مختلفة من مختلف أنحاء العالم والمشاركين في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمناستير. رحبوا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بضيوفنا. كما قلنا العديد من المشاركات، كنا مع سلطنة عمان، المغرب، سوريا، الجزائر، ليبيا، ما شاء الله كولومبيا، روسيا، أمريكا، يعني بانوراما فسيفسي من الضيوف اللي حلوا فما اللي منهم لأول مرة إنهم يجيوا إلى تونس. حسام زراد، مرحبا بك، رئيس هيئة الاستقبال والبروتوكول بالمهرجان والمترجم. مرحبا، أهلا وسهلا. الحمد لله، ليش نحويلك حسام؟ لبس عليك، مرحبا. أي ملا، فرحانين برشا، معناها بشلة النيرة هذوما اللي قاعدين تشوفوا فيهم بطبيعة بالمشاهدة. أي ميسان، عضو أيضا هي في هيئة المديرة للمهرجان، أيضا مترجمة باللغة الروسية وأيضا باللغة الإنجليزية، بالإنجلي وروس. وانتي زادك كيف كيف عنا الإنجلي إنجليزية وفرنسية. بهي معنا زوز ديزارتيست، معنا ديزارتيست زوز فنانين بالطبيعة، الفنانين هذوما اللي باش نقدموهم لأول مرة واللي مشاركين من خلال هذه الدورة. لو كنا تعرفوا علي الساعة، خلينا نبدأ بالحرية.
1: My name is Gleb.
0: Wow!
1: على هذا الصوت. I'm from Moscow. We're here to.
2: يقرأ في موسكو.
1: Yes. I'm from Moscow. We're here to introduce our Russian theater team. I mean something like this. So, and I very like. all my weekends. I can't all this that weekend and. It's fantastic, you know. In here, I told everybody that I have never seen palms.
2: ما عمره ما شاف نخل قبل في حياته.
0: نخل أول مرة.
2: صورها لعائلته انصدموا، ما عمره ما شافوا نخل في حياته.
3: شافوهم أول مرة في تونس.
0: أول
3: مرة يشوفوا نخل في تونس.
2: هم ثقافتهم يسافروش برشا. هم عادة في روسيا يسافروا في بنات الدول الصغيرة في وسط روسيا.
3: كيما سانت بيتربورغ وبلايسكيكا، فهمت؟
0: نعم.
3: كي جاي المستير وتونس مانت اكسبشنلي، لقى نخل أول مرة شافه في حياته. دوكو حاجة هيك اكسبيريونس جديدة انضافت له، فهمت؟
0: أول مرة. أول مرة. شوف ما حليه.

0: مهديه.
1: ويت ويت رسالك مهديه اباط ما يقولش مهديه يقول مخديه
2: على خاطر ما عندهمش الالفابي الاتش نو عندهم الخاء سو مثلا انستد اوف هلو خلو سو يو كان
3: I can't get difference.
2: The difference.
1: ما يحسش فرق بين حسام وخسام.
0: خسام.
3: I can't get difference. You know.
1: هو اسمه غلاب. هو اسمه غلاب. وين تربش بيك خلاب.
3: And I'm so angry about this.
2: إيش أقول لك علاش على خطر خلاب بالغوس هو خبز. دونك هو نديله خلاب بالعاني أما هو اسمه غلاب.
3: غلاب. It's like a غلاب خلاب غلاب.
0: خلي خلي خلي يتكلم الساعة خلي خلي يتكلم أكثر على رحلته إلى المهدية وإلى المناستير.
3: About experience.
2: جبري
1: all the days, what you like and everything.
3: I like everything, you know. If you want to details, so we have a performance, and our performance was made it so warm, so cool, and we have our play. It's called Dear Women's, Dear Women's, and Dear Women's, Dear Women's. And our director Marina Viktorovna is so glad to be here, I think so.
1: المديرة متاعهم الأستاذة مارينا هي المخرجة تبع العرض.
2: مسؤولة متاعهم.
1: إيه مسؤولة. مارينا يا. كانت عجبتها برشا الاكسبيرونس حتى هي في إدارة المسرحية متاحهم وكوليكالي صارت في تونس هنا وكانت عرض رائع جدا
0: العرض كان فيه جمهور كبير شو رأيه في الجمهور خاصة
2: وباي ذوي راهو جمهور جاو من روسيا جاي جمهور طيارة خاصة جيت معناتها جابت الرواس باش يحضروا على العرض هاوك علاش اني ريت برشا دي سبيكتا معناتها سبيكتاتور اللي كانوا برشا رواس
1: اشترهم رواس القنصلية أيضا جاو من القنصلية وجاو من السفارة متاحهم معناها بحق باش يتابعوا العرض
0: باش يدعموا العرض هذايا
1: كان عرض ناجح جدا
0: نعم انا الحقيقه فما اصداء كبيره برشا على العرض هذايا خاصه من المخرجين عرب فما شكون اللي معناها باش يكون العرض هذايا في مهرجانات ان شاء الله القادمه
1: يستدعوا معناها احنا وهو she's talking about like the success of your show
2: performance you know was so great and nice
1: successful. And the Mr. Like, from Cairo who wants like, to invite you in Cairo and talk to you.
3: Ah, we have met the famous actor of the
1: Amr Qabil Ivan.
0: Amr Qabil.
3: Our team of to go to the
0: Egypt. No.
3: Cairo. And we want to visit. We want to go to this festival. And I think so.
0: نعم باهي خلينا نتعرفوا ساعة على الضيفة متاعنا أمير أمير
4: أمير
0: أمير
4: جوابل أمير وي
0: واو أمير
4: هو بارلي فرنسي نو
1: وي
2: ومسلم
0: ناخذو سو مسلم
2: سو
0: أهلا وسهلا كيفاش عاش التجربة أمير في تونس ولا أول مرة؟
2: راسك جيني أوبت في تونس
4: أوه أوكي C'est un peu difficile parce que je parle français un peu. Je te dis français un peu. Aller à mon université. À Moscou, c'est pourquoi c'est difficile. Maybe I can speak un peu français, un peu anglais. Ok. Assalamu alaikum, bonjour, hello.
3: Привет.
4: Привет. По-русски. Всем привет. Это по-русски.
2: Да.
4: По-русски. I really like to see that. I really like to visit the Tunis monastery.
2: حاب من قبل اللي جي لتونس وكل شيء فرحان اللي جي.
4: Yeah. I like the people who live this.
2: حاب الناس والعباد نتاع تونس.
4: Я могу говорить по-русски.
2: Да, я. Можешь. Я
0: окей.
4: Пардон, муа.
0: Окей.
4: Мне очень нравятся люди, которые живут в монастыре, потому что эти люди очень добрые, очень отзывчивые. Все люди говорят, every people talk, hello, do we undo, откуда ты, это очень здорово, очень приятно. И мы тоже стараемся всем улыбаться, отвечать привет, потому что в России не так, в России все чуть-чуть... более
3: строго
4: более серьезно
2: да ان فيت قال لك ياسر عجبو معناتها عجبوه العباد نتاع تونس خاطر كيفاش هما سو ويلكمينغ هكا ورحبوا بي خاطر في روسيا عندهم مش ياسر معناتها كي يرحبوا بالعباد كي الكلهم ياسر سيريو فهمت دوكو هنا نلقى ستيل نتاع عباد اخرين فهمت كي كل

0: يضحكوا لك ويقولوا مسلموا عليك ويحبوا يتعرفوا عليك. دونك ياسر حب العباد اللي في تونس. نعم. فهمت خاطر فما ديفيرونس بين تونس وبين
1: هو معناها عجبته النخله. وهو شنو عجبه؟ شنو اكثر حاجه الى جانب أميرة الناس؟
0: أميرة عجبه الناس. هو توا قال لك الناس عجبوه مش نورمال.
2: Я хотел бы сказать talk about parce que je suis musulman, потому что я мусульманин, а je viens de Kazan. Kazan, c'est République de Татарстан. And Татар, c'est национал, who everyone Muslim. Muslim, Татар. Татар in Russia.
3: Yes, we know.
2: And I very like it Muslim country because I hear azan everything.
0: قال لك بخلاف انه حب العباد وكل شيء عجبته الفاكت انه في تونس برسك المسلمين بيان سور الكل وذيك حاجه بلوس خاطر هو جاي من كازان اما هو يقرا في في في موسكو. دونك عجبته الفازه انه يسمع اذان وفازات ولقانا كلنا مسلمين. دونك حاجه عجبته برشا
1: يعني لقى روحه في تونس.
0: لقى روحه في جو حاجه برشا حاجات ان كامن فهمت. دونك عجبوه.
3: حتى كليب يحكي لي مره مع امس سهرت معاه تقريبا 4 ساعات قال لي هذه باش تكون سفره عمري. قالوا باش نعاود نرجع انا وصديقته.
1: احنا اكيد نستناوهم ان شاء الله في في في جايه اخرى ان شاء الله الى تونس.
3: You're welcome another time like to come here in Tunis.
4: Yeah. Yeah.
1: أنا نحب نقول له معناها عندك طموح كبير إنك تطلع معناها مذيع ما شاء الله على صوت رائع جدا يعني. أو قارئ أخبار يعني.
0: أنا كفارية واشتو تفويت فوق أوتشن أتليتشن like إذا you know.
4: That's because we're studying at the theater university. Gittis and we have special lessons. Stand speech, stand speech, and how we can speech some.
3: أنا عندهم حصة خاصة في درس المسرح بتاعهم
0: للإشفاء
1: والخطاب
3: ويعملوا معناها يقرأوا السيلاب
1: بوكال يعني يقرأوا البوكال
4: ويختبروا سكول how to speech.
1: به نجم ناخذ من عندهم أغنية قبل ما نختم معهم
3: حتى الوقت. If you want, you will go with the other song like you talk.
2: Other song.
0: The we song do. That you did.
2: Давай,
0: song.
2: Давай
3: это.
2: Выйду ночью в поле.
3: Давай.
2: А я слова я.
0: Это нормально.
2: Жублие.
3: Can we forget the words?
0: Can we?
3: Okay. يمدوا الكلمات.
1: الكلمات. Okay.
2: Okay. Russian.
1: давай. Давай.
2: Russian chanson. Okay.
1: يعطيهم الصحة معناها أجواء جميلة جدا فما تناغم كبير برشا خاصة أحنا مع الآخر.
4: And if you want I can sing another song if you want but now we're going to sing together.
0: وسيم عبد الانترنت يشوف اللي
1: مش مشكل يلا بس إيش حتى هو فقط يعني الوقت يمشي. يلا
3: يلا كليب
1: يلا حسين الوقت
0: يلا أني بوليس
1: لا
4: Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем.

0: bravo, bravo, bravo, bravo. Shukran, shukran, shukran.
1: Shukran.
0: Merci beaucoup. Thank you. الوقت يمر لأنه عنا برشا بتبيع إحنا سبعة نكملوا إن شاء الله يا ربي شكرا معكم لقاء بعد شوية مش تبقى معايا حسين ميسين ونواصلوا اللقاء يلا نغم ثم نعود
2: زرمدين الوردانين بني حسين على الموجة 95.7
3: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.

0: الله الله على هذه الإيقاعات وأيضا على هذه الأجواء الجميلة على موجات إذاعة المنستير في العزيزة بليدي. هذه العزيزة بليدي اللي نحبوها وكيما نحبوها بتبيعة مع مختلف الجنسيات اللي موجودة في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. مازلنا نستقبله كولومبيا. كولومبيا هاي كولومبيا هلو
1: بوينوس دياس تونسيا بونجور لتونسي
0: توينس الكل بونجور عليكم الناس الكل مرحبا مرحبا. قول حسام زراد مرحبا بيك مرة أخرى. كيف كيف وسيم حسني عضو لجنة الإعلام وصديقنا من مغرب الشقيق نتعرف عليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فلال محمد أمين من طلب الحاضرين تمثيل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في الدار البيضاء التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء المغرب في المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في هنا في المنستير في تونس الحاجة بالخضراء.
0: طبعا المخرج أنوار الحسيني. نعم. طبعا تتابع العرض نتاع أنوار.
2: نعم.
0: إن شاء الله يا ربي. كيفاش كنت كيفاش كانت التجربة لأول مرة في تونس؟
2: صراحة تجربة زميرة ما كنتش كنتسناو أن كرم الضيافة التونسي والشعب التونسي يكون طيب لهالدرجة. صراحة تجربة ومهرجان اللي ينسى في حياتنا كاملة. شكرا للكل على على على الضيافة و شكرا لكم اليوم.
0: وشفت العروض يعني احنا تقييم العروض اي العروض اللي عجبتك الى جانب العرض نتاعكم بالطبيعة؟
2: صراحه الان العروض زايده متقاربه المستوى. العرض اللي عجبني كثيرا هو عرض جمهورية روسيا.
0: روسيا يا عيني روسيا معناها يدور لي بالإجماع جمهورية روسيا كان أجواء كبيرة برشا. اللي وثق بالإعلام وسيم مهم جدا التوثيق بالطبيعة والتوثيق الإعلامي مهم لأنه يأرخ معناها للدورة هذه الدورة العشرين ويدخل الأرشيف وأيضا تدخل في الذاكرة متاع المهرجان وإحنا ذكرت المهرجان ما شاء الله عليها. وسيم أكثر حاجة عجبتك معناها في الأجواء هذه معناها إلى جانب المحليهم الفريق الروسي اللي جاي؟
3: أكيد الأجواء حلوة برشا. الدول الكل متقاربة متلمينا في بلاصة واحدة تعرفنا على ثقافات بعضنا وإحنا زادة كلجنة إعلام قاعدين نوثقوا لحظة بلحظة في المهرجان وكل فعاليات
0: ملا في الختام باش نشوفوا برزو مع المهرجان باش نشوفوا برشا حاجات كواليس باش نشوفوا الكواليس وما أدرك ما الكواليس. خلينا نمشيو مع ضيفتنا حسام. ضيفتنا مرحبا بها بطبيعة في تونس كمشاركة في فرقة معناها بعرض كولومبي. كان العرض هذايا يعني ضمن أكثر من عرض في المهرجان. كيفاش لقات المشاركة؟ كيفاش لقات الأجواء؟ كيفاش لقات المهدية تونس؟
4: introduce yourself and like talk about your experience and how you find Monastir and how you find like Mahdia.
1: Oh no. My god. Hey. Well, too many things to tweak. Oh no, c'est mieux en français. Donc.
0: Hey. OK.
1: Mon performance s'appelle Pour une banane. C'est une histoire vraie de la Colombie. Donc, j'ai joué dans plusieurs festivals. Je suis très contente d'être ici et de partager avec ce public magnifique. Hier, nous sommes allés à Mandia et nous avons profité bien de la plage. C'est un magnifique endroit. Le festival est très magnifique. Et même mon performance, que c'était l'ouverture du festival, il y avait beaucoup de gens.
0: أول عرض يعني في تونس. أول عرض في تونس.
5: أول عرض في الفستيفال يعني أول عرض.
0: كان هو أول عرض.
5: بعد الافتتاح.
0: بعد الافتتاح طبعًا. نعم.
1: Donc, c'était très magnifique d'avoir eu si tant de public pendant le.
5: كان القاعة معبية على الآخر فول.
1: Je crois qu'ils sont beaucoup aimés et c'est très magnifique pour moi de peut-être de prendre de mon histoire de mon pays et de la partager avec un autre pays si loin de notre.
0: نعم معناها من الأشياء اللي جلبت الانتباه خاصة بالنسبة لها طبعا نحكيه على مع الروس اللي هي النخلة معناها بتبيعة ثقافات تختلف وثقافات تتنوع بتبيعة. شو الحاجات اللي عجبت اللي عجبوها معناها؟
4: What's like the most important like thing like you say wow when you see it in Tunisia like people or like
0: food?
1: Well, I think the richest thing of every country, of each own country, is people. So kindness. Kindness of people is incredible. So I feel like home. I could stay here all my life.
5: قالت نجم كمل حياتي كل كي هوني. قالت العباد تحسهم حنان كنك في دارك. حتى نحكي مع زوجها الإيطالي بحق قال لي حسستوني بحق كني في داري بحق خاطر واحنا تعاملنا معه بطريقة حلوة على الأخر. بحق قال في دارنا معناه بحق يجي عنقني في الصباح يقول لي حسام بحقك انتم عوضتوا لي على بابا وامي ما همش صغار معناها فهمت بحق حاجه باهي برشا.
0: نعم الحمد لله يا ربي معني هذا هو حسن الاستقبال توينسا اللي هما عندهم المحبة الكبيرة للآخر وهذا هو اللي احنا نفرحوا به برشا وما زالت الأشياء الجميلة هذه خاصة مع الجنسيات اللي تزورنا في تونس
5: العراقيين والليبيين
0: صحيح كل والمغاربة الجزائريين من ليبيا من سوريا أيضا من العديد من صحيح وايضا الزمريكا زاد اللي كانوا حاضرين
5: اصدقاء ولليوم معناها هما معناها غادر
0: احنا مش نعملوا لما راوذية المباشر لكن ان شاء الله يا ربي باش يكون عندنا لقاء اخر معاهم اكثر معناها العروض اللي عجبتها خاصه العروض اللي جلبت انتباهها
5: like the shows that attracted your attention like the shows yes.
1: Oh, the one I like it?
5: Yes.
1: Bon, je crois que chaque performance a quelque chose de très intéressant. Ce que j'aime bien, c'est les thématiques, parce que je crois que nous sommes tous très préoccupés pour ce qui passe dans ces moments du monde. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est la chose la plus importante qu'on cherchait d'en parler des problèmes du monde.
0: طبعا كل واحد جاب حكايته معاه من خلال اللي يحكي معناها على الواقع ويحكي على المشاكل في العالم الكل معناها كل واحد ومشكلته كل واحد ومعناها والهموم نتاعه هذه اللي ترجمت من خلال هذه العروض المسرحية. أنا سعيدة يظهر لي باللقاء هذا الحقيقة أسعدتوني إن شاء الله يا ربي تتكرر اللقاءات هذه إن شاء الله قبل ما ينتهي ويسدل الستار على هذا المهرجان نكون عملنا لقاءات أخرى مع بقية الفرق الموجودة في المونستير في هذا المهرجان.
5: كمان المهرجان مش فقط يعني هو مسرح بشنا أو بيرفورمو الناس كموسيقى أيضا فتحنا أصل غدوة نستناكم تجيو تزورونا في باش نعملوا حفلة موسيقى راقية جدا موسيقى أوبرا وكلاسيك وكليكي مع المجموعة متاعي
0: إن شاء الله
5: مجموعة كلاسيكية إن شاء الله افتتاح سهرة تقديم الورشات خاطر المهرجان مش كان عروض هو أصلا ورشات
0: أكاديميين
5: نعم علمية وعلمية أنا نستناكم سيد أيضا تشوفوا البرفورمانس تاعنا
0: خلينا نرجع صديقنا بتبيع مرحبا بيك بالنسبة لتجربتكم أنتم العرض نتاعكم يظهر لي تقدم غدوة إن شاء الله غدوة كان عشنا وأنت بحضينا إن شاء الله نكونوا حاضرين الناس الكل والناس اللي تسمع فينا تكونوا حاضرين في قصر العلوم مش يكون ولا في المركب الثقافي
2: نعم في قصر العلوم مرحبا بكم
0: في قصر العلوم التوقيت
2: السادسة
0: مساء غدا إن شاء الله ما تنسيوش العرض المغربي للمخرج صديقنا أنور حسيني صديق المونستير صديقي أنا شخصيا الحقيقة صديق إذاعة المونستير في كل ملتقى وخاصة ملتقى القاهرة الدولي اللي نتلقاه ديما مع أنوار ونتحدث دائما على المسرح وعلى شؤون المسرح وعلى هموم المسرح. فما في رقي ما قلت أنت فما مشاركة كبيرة عروض زادة ما زالت
5: فما نعم. عروض لا احنا باش نفتتحوا سهرات الموسيقات نعم. سهرة الاحتياج تاع الليل غدوة في كالعادة زادة في قصر العلوم
0: كل ليلة سهرة يظهر لي كل ليلة فما أجواء
5: نعم وفما حتى الريت في جانب المسرح في وسط العروض المسرحية عملوا موسيقى أيضا
0: نعم.
5: معناها مش كان مسرح معناها حتى في الموسيقى في العرض الروسي عزفوا
0: هو الموسيقى تدخل حتى في إطار العرض المسرحي هذه من مقومات العرض المسرحي طبعاً. فقط حبيت نسألها على يعني شنو الأكل اللي عجبتها معناها من الأكلات اللي
5: you tasted food here in Tunisia like you tasted food here in Tunisia like what you like
1: I really love couscous. This is not the first time I taste Tunisian food, but I also love lamb. Lamb and couscous.
0: حمل علوش. Oh, la la. حللتم أهلا بيننا. شكرا. إن شاء الله نتلقى غدا إن شاء الله في العرض. تحياتي لك. شكرا وسيم. شكرا حسين. يعطيكم الصحة. مازلنا مع ضيوف مهرجاننا. هذوما ضيوف من مختلف الجنسيات اللي نرحبوا بيهم في العزيزة بلادي تونس الحب. يلا نمشيوا معك محمد. تفضل.

0: مرحبا بكم من جديد في العزيزة بلادي. هذه هي العزيزة بلادي محلاها بانوراما من ضيوفنا اللي حلوا في هذه الدورة دورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير. نستقبلوهم في بلادنا بالفل والياسمين ومرحبا بهم في بلاد كنا شفنا العديد من الجنسيات: كولومبيا، روسيا، أمريكا، الجزائر، ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، سوريا وغيرهم من الجنسيات اللي موجودة معنا. صديقنا الحقيقة أنا ديما وين نشوف ونفرح برشا لأنه عنده علاقة كبيرة برشا بالمهرجان وعنده علاقة كبيرة بذاكرة المهرجان لأنه يوثق المهرجان في ذاكرة المهرجان وهو نجم نقوله أحنا مامبر هو عضو وهو ولد المهرجان هكا ولد المنستير لمين همين صديقنا الإعلامي زميلي معنى الإعلامي والباحث في مجال الحركة الثقافي والفني بالتحديد. مرحبا بك أهلا وسهلا نورتنا.
1: مرحبا بك أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مرحبا بك أستاذة نجوى ومرحبا بجميع السادة المستمعين المتابعين لإذاعة المنستير. سعيد جدا بتواجدي في الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير ونتمنى أن تكون الدورة استثنائية فعلا في قيمة الدورة 20 يعني.
0: إن شاء الله يا ربي. فلمين بتبيع هذا المهرجان، هذا التقارب، هذا الانفتاح، المهرجانات اليوم اللي تلعب دور كبير برشا في تثمين الثقافة أو السياحة الثقافية مش كان في تونس فقط، يعني في الدول الكل أصبحت اليوم رهين كبير برشا، تحدي للسياحة الثقافية، أصبح حط عنوان يعني بالبنت العريض اللي قاعد تشتغل عليه العديد من البلدان خاصة الخليج اليوم. قراءتك
1: هو يعني حقيقة لا يخفى على أحد أنه يعتبر مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي أحد أهم المهرجانات للتسويق السياحي حقيقة، وهذه ما يسمى بسياحة المهرجانات أو مهرجانات السياحية. هو في الحقيقة يعني يعتبر محفل ثقافي وملتقى يعني لجميع الدول العالم إن لم نقل قارات العالم، لأن نعرف أن مهرجان المنستير عادة لما يقام يكون هو عبارة عن بوتقة تحتوي دول من جميع قارات العالم بدليل هذه الدورة كاستثنائية وبخلاف الدورات الماضية. يعني نجي نشوف عروض من أمريكا، من روسيا، من فرنسا، من عدد كبير من الدول العربية. فهو ملتقى يعني بصراحة فعلا يعطي واجهة سياحية تساعد أن تكون المنستير وجهة سياحية فعلا.
0: نعم.
1: يساعد بشكل كبير جدا.
0: نعم. جبت نقطة مهمة جدا يعني، وإحنا كنجيو نبحثوا في الذاكرة لأنه إحنا كنأرشفوا للذاكرة متاعنا بالطبيعة وللأجيال القادمة، ولأنه حتى كي باش ترجع معناها بالذاكرة للمهرجانات أو الدورات الأولى. قدش من دورة ساعة أنت وكبتها؟
1: أنا 10 دورات متتالية.
0: 10 دورات 10 سنوات.
1: قد تكون الحالة الاستثنائية من غير التوانسة اللي عنده الرقم القياسي هذا يعني.
0: نعم يعني أول صديقنا والشقيقة ليبيا بالطبيعة احنا ليبيا وتونس احنا اخوات يعني أشقاء واحنا بلد واحد ديما معناها الأرشيف مهم جدا معناه التوثيق للذاكرة مهم جدا. هذا باش يحفظ الذاكرة متاعنا إن كانت الشعبية أو غيرها وخاصة للمهرجان اليوم. كيفاش ترى أنت توثيق خاصة للمهرجانات أو للفعاليات في حد ذاتها اليوم؟
1: اللي يمتاز به التوثيق سواء كان في مهرجان منستير أو غيره يعني نشتغل به حتى في بعض المؤتمرات العلمية وبعض الندوات الثقافية وحاصة حتى في المستوى الندوات العلمية، هو ميزة التوثيق يكون النافذة اللي من خلالها باش يطل أي شخص متابع. هو أنت لما يعني كما في السيفي توا السيفي لما تقدم لي سيفي مكتوب نقدر نكتب فيه اللي نحب يعني أي شيء، قد يكون صحيح وقد يكون خطأ وقد يكون، لكن شنو اللي فند وشنو اللي أكد إن هالكلام اللي في النص هذا صحيح هي الصورة. والصورة طبعا حتى قد تكون أفضل من الفيديو لأنها سريعة الانتشار، سهلة التنقل. فالتوثيق يعني يعتبر عمود أساسي يربط الحاضر بالماضي. وأحيانا قد يتم استخدامه في القراءات والتحليل. العالم طبعا توحانيا يشتغل بتحليل البيانات. هذه الفترة المقبلة. فأنا لما بنجي نتكلم عن المنستير كيف نقدر نقيم المنستير؟ نقيمه من خلال لما نقول الدورة 20 بيشنو فيها الدورة 20 20 راهو فيها دول شارك باش اللي يثبت الكلام هذا اللي يثبت هو عملية التوثيق لهذه المهرجانات حتى كي نرجع لأي مبدع معين للدعم تاع وين باش نلقاه هو باش نرجع للصور نرجع للتوثيق لكن كتابة النص ممكن نكتب أي كلام وما فيش ما يثبت أو ينفيه أو يأكده يعني فعادة التوثيق والأرشيف يعتبر حتى في أي محفل بغض النظر حتى مهرجان منستير يعتبر من أهم الأعمدة اللي تقدر تربط بها الماضي بالحاضر ومن خلالها يمكنك استشراق المستقبل.
0: نعم به لمين خلنا نرجع ونعمل هكا زوم شوية على المهرجانات والمهرجان هذا والمهرجان الجامعي وإحنا كنا نحكيه على المهرجان الجامعي ومسارات المسرح الجامعي بصفة عامة لأنه هو رافد من الروافد الحركة المسرحية على المستوى العربي هذا الانفتاح والتلاقي التجارب الجديدة اللي قاعدين نشوفوا فيها أنت كمتلقي اليوم وكأعلامي وكمثقف وكباحث أيضا عندك رؤية من خلال ما قدم خاصة من عروض الأنواع متاع العروض نوعية المسرح اليوم كيفاش ترى في عصر الرقمنة اليوم فهذا مهم جدا اليوم فانتباعاتك يعني لحد الآن ما زال يظهر اليوم وغدوة كان عشنا من خلال العروض ما زلنا نشوفه احنا العروض لكن رغم ذلك أكيد رك حصلت فكرة
1: لا هو أكيد الفكرة موجودة بدليل التنوع مدارس العروض اللي تم استعراضها في خلال الستة أيام الماضية هذه فهي تنوعت ما بين المدرسة الأوروبية المدرسة المشرق العربي المغرب العربي يعني فهذا التنوع أعطى أنك أنت تطلع على مجموعة مدارس مختلفة في نفس الوقت باش أنت تعرف على الأقل هل مسار المسرحي وين ماشي هو صحيح قد يكون مهرجان طلابي ولكن يقع تحت التجريب نوع نعم. من التجريب اللي هو قد يقدم وعادة نعرف نحن الطاقات والحماس عند الطلبة قد يكون حتى بدون ما ينتظروا في المقابل يحاول أنه هو يبدع ويقول راني أنا هنا
0: طبعا بي اليوم شو كما قلت لك شفت العروض اليوم وين وصل للمسرح الجامعي اليوم
1: هو حقيقة أصبح
0: هو يشكو من الدعم
1: نتيجة عنده العديد من الإشكال نتيجة لبعض المعطيات أو الإجراءات قد تكون البيروقراطية والدورة المستندية والدعم تاع الميزانية وأماكن الاستضافة وأماكن الركح والمسرح التجهيزات اللوجستية هذه كلها معطيات قد تكون عائق ولكن نحن نعرف أن هناك من قال في الحاجة يكمل الإبداع
0: نعم هذا هو أنا مش نسألك مش نقول لك معناها يعني هل ترى أن الانتقال من واقع محدود معناها للإمكانيات اللي كنت تحكي عليها توا إلى آفاق أكثر فاعلية بالنسبة معناها للمسرح الآن وهنا وفي المستقبل بالطبيعة اللي أكيد راهو عنده رؤى أخرى وأهداف أخرى وإحنا نراو أنه فما جمهور فما طاقات إبداعية زادة للطلبة اللي قاعدين نشوفوا فيهم يمارسوا في الفعل المسرحي حتى في التجريب والاكتشاف هيك أقولك
1: أكيد لكن لا ننسى الطفرة على مجال التقنيات
0: نعم
1: التقنية والمعلوماتية وبدخول طفرة الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي
0: نعم
1: يجب أن يكون هناك
0: وهذا موضوع كبير برشا
1: موضوع كبير ولكني سأحاول أن أعرج عليه في عبارتين
0: نعم
1: يجب ألا نتحاشاه ويجب أن نستفيد منه
0: نعم
1: هو صحيح هناك تخوف وتحفظ عليه أن يقفز على إمكانيات الإبداع ولكن يجب أن يكون هناك أسس وحتى لوائح بحيث أن احنا نستفيد من إمكانياتها بما لا يطمس إبداعات الطالب أو الموهوب أو المبدع وهنا مكمن الخطر للأمانة أنا قاعد اشتغلت به طبعا الاي اي وشبه حتى تغولت فيه ويعني
0: غول
1: يعني غول وشوف يعني هو تعتبر تفرعات متشابكة سبق أن قلت تخيلي تفرعات متشابكة ما لم يكون فيه كنترول أو تحكم
0: صح.
1: لهذا التفرع بما يخدم الحركة الثقافية الإبداعية في طريقة فنحن ماشيين إلى قفزة في الهواء
0: نعم ترى أنه الأداء العرض معناها المسرحي بصفة عامة في عصر كما قلت أنت كنت تحكي تو على الرقمنة أو في يعني في عصر الذكاء الاصطناعي اليوم الأساليب الإخراجية تحولاتها خاصة هل يغير معناها من معنى الممثل هل يغير من معنى الفضاء هل يغير من معنى الجمهور أيضا وإحنا قاعدين نشوفه من خلال التجربة الجديدة هذه للمتابعة تلقي يعني دمج الوسائط المتعددة خاصة مثل الصوت مثل الفيديو مثل الإذاعة الرقمية وغيرها
1: لا أكيد أكيد هو بيخلق طفرة ويخلق نقطة تحول محورية وشئت أم أبيت يعني. فإذا لم تستخدم هذه الإمكانيات وهذه الطفرة بما يطوع ويخدم عرضك المسرحي فأنت ستكون في آخر صفوف. فأتمنى أن حتى الدولة نفسها الجامعة نفسها هي نحن نسموها هي اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما لم هي تحتوي وتحاول أن تضع خطوط عريضة كيف يتم التعامل مع هذه التقنيات وتقنية فالموضوع حيكون سلبي أكثر ما هو إيجابي يعني.
0: نعم يعني يلزم التركيز أكثر والغوص أكثر وحتى التدريب أكثر وحتى نجيب ونعمل ورشات في الإطار هذي
1: أكيد
0: لملايين
1: لا هو للأمانة رأوه الموضوع مفتوح يعني حتى الاجتهادات من خلال طلبة بإمكان أن يجلس أو موجود كل شيء على اليوتيوب وموجود على الإنترنت ورأوه مش ما تستناش الدولة وما تستناش الجامعة وما تستناش وزارة التعليم بإمكانك أنك تجلس وتشوف وتطلع وتبحث وتعطي الوقت وبإمكانك أنك أنت اللي تواكب وتقفز القفزة هذه بغض النظر عن الإمكانيات اللي ممكن تعطيها لك الدولة.
0: نعم للحديث بقية لمين لأنه ما زالت الأيامات يعني قبل الاختتام ولي معك عودة باش نحكيه أكثر على المسرح إن شاء الله في الأوف وفي الإن زادة كيف كيف. فأحنا الوقت قاعد يمر كلمة للوفود الموجودة بتبيعها واللي أكيد فما تنافس كبير برشا نحو الإبداع.
1: أنا بصراحة كل الشكر وكل التقدير لكل الوفود اللي حاولت أنها تكون موجودة معنا أكون لهم صراحة كل التقدير لأن هو وأكيد كل الوفود واجهت صعوبات كبيرة جدا ولكن تعرفي مهرجان الدولي المسرح الجامعي للمونستير هو عميد المهرجانات والناس
0: طبعا عميد وفما حالات استثنائية على كل حال هذا الود اللي تخلق بكري شوية روى جوية مزيانة روى على مجتمعات المونستير الفرق هذه الفرحانة شكرا ليك لمين همين تحياتي ليك
1: شكرا
0: احنا وصلنا إلى نهاية لقاءنا في العزيزة بليدي نتلقى بكم في مواعيد أخرى إلى اللقاء وشكرا شكرا محمد سيدية
1: شكرا
2: زرمدين الوردانين بني حسان على الموجة 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنساوش تبعوا الموجة.
2: السابعة عبر موجات إذاعتنا إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير. موجز الأخبار. تقرر اليوم وخلال جلسة عمل بمقر ولاية المهدية زيادة حصة المهدية من مياه الشرب انطلاقا من يوم غد، وفتح الماء لمدة ساعة ونصف يوميا بمنطقة برج الراس. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البوديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما دعا رئيس الدولة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين القادم 17 أوت. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة، وذلك تحت شعار الشط لنا الكل. من أخبار الطقس، يتميز الطقس مساء اليوم وبداية من الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة صفاقس والساحل، قبل أن يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد. من أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي أن الأولوية في الحرب مع إيران أصبحت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي الإيراني. ومن جهته توعد وزير الخزانة الأمريكي إيران بعقوبات اقتصادية جديدة. تصريحات المسؤولين الأمريكيين تعكس ما جعلته إيران حركة الملاحة في المضيق مضيق هرمز ورقة مساومة استراتيجية، وتؤشر كذلك إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تكسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأمريكية قبل أشهر من الانتخابات التجديد النصفية. نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. رسميا قرر المكتب الجامعي لجامعة تونسية لكرة القدم تعيين السيد نيجي جبيني مشرفا عاما على الإدارة الوطنية للتحكيم. في كرة السلة منتخبنا الوطني التونسي سافر اليوم باتجاه تركيا لخوض تربص تحضيري للنفذ الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. يدخل لهذا التربص 4 مقابلات ودية ضد كل منتخب القطري، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري وفريق تركي. ذكر منتخبنا ينطلق يوم 27 من الشهر الجاري في منافسة النفذ الرابعة بمواجهة منتخب الرأس الأخضر، ثم المنتخب الكاميروني يوم 28، ويختتم النفذ بمواجهة جنوب السودان يوم 30. وتدور كل مقابلة بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس. آخر أخبار ميركاتو كرة القدم، النادي الإفريقي يتعاقد مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا بعقد يمتد لمدة موسمين إلى غاية جوان 2028. النادي الإفريقي يتعاقد أيضا مع المهاجم الكاميروني تادو سينكانغ متوسط الميدان، كذلك معتز الصدام الجناح الأيمن هيكل الشيخاوي والظهير الأيسر غسان المحرسي. المدير لفريق نجم المتلوي أعلنت عن عدم قدرتها خوض مباريات البطولة للفريق الأول. يأتي هذا القرار بسبب الغياب التام للدعم المالي ومنذ الموسم الفارط، وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن التزاماتها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. مقابلة ودية مبرمجة لاتحاد المونستيري غدا يواجه المنتخب الأولمبي اللي قاعد يحضر ألعاب المتوسطية في تورونتو آخر هذا الشهر. النادي الإفريقي إذن بدور باش يلعب مقابلة ودية ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري انطلاقا من الساعة 5. فريق النجم الساحلي يعقد غدوة مع نص نهار ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني لفريق أكبر كرة القدم، وأيضا لتقديم آخر المستجدات التعلق بوضعية الفريق في مفتتح الموسم الرياضي. نعود ذكر غدوة نص نهار في أحد نزل مدينة سوسة. في التنس، عزيز دوغيز يواصل تألق اللافت في بطولة أستانا ضمن منافسات لاتي بي تشالنجر تور بعد ما نجحها في حجز بطاقة العبور إلى الدور النصف النهائي إثر انتصار مستحق ومثير على الصيني جويل كوي بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
2: ليام مع ليام
1: مع ليام من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

القمر زادني افتتان وزادني قوة في الملحان. أنا أقول يا ليل

البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. روحوا من

فلوكتنا الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة والنبي

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: مساء الخير، أهلا بكم في موجز الثامنة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
0: أفادت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ نشرته اليوم حول الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية، بأن هذه الضغوط تعود أساسا للارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة، تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي، ما أدى إلى استهلاك جزء من المخزونات الاحتياطية التي كونتها المؤسسات المنتجة استعدادا لفترة الذروة. وقالت الغرفة النقابية أنه في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقاتها الممكنة، ويتم تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي بالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتضررة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة أنه قد تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاع بنسبة 35% يبلغ 7 مليار دينار موفى جوان الماضي مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ويأتي تفاقم العجز التجاري الطاقي في سياق تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8%. حذرت فصائل فلسطينية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي نقل الصلاحية التنفيذية إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أنه يمثل خطوة فعلية لفرض الضم وإلغاء ما يسمى بالخط الأخضر، وأكدت أن هذا الإجراء يكرس السيطرة والاستيطان وينتهك القوانين الدولية، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية وتشكيل لجان الحراسة لمواجهة مخططات التهويد. جاء في صحيفة واشنطن بوست أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق مجد مع إيران، وأضافت أن الأفضل سبيل لنزع فتيل الصراع هو الاحتواء، لأنه نهج عريق ومجرب ويؤتي ثماره مع عديد من الأنظمة التي تشبه النظام الإيراني. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحرب التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران كانت فشلا استراتيجيا بكل المقاييس، لأنها لم تؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، ولا تزال صواريخ إيران تشكل تهديدا خطيرا في المنطقة وتؤكد سيطرتها على مضيق هرمز. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: هذه الإذاعة ناس أبدعت
1: درر من الأرشيف.
2: أعداد وتقديم عبد الله زند،
3: محمد البندال،
4: محمود بوعلي،
5: تقديم علال الشريف،
6: محمد هادي الصغير،
7: أحمد وستة،
8: محمد زرقات،
9: الهدي بكري،
10: عبد القادر عقيل.
0: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في هذا الموعد الاستثنائي معكم في فنان في البال إنس الغرين هلال في تعويض للزميلة فتحية جلاد. اليوم الحصة ستكون خاصة جدا، فيها فنان يبقى دائما عالق في البال، عنده الكثير الكثير صولات وجولات في مجال الموسيقى التونسية والتنقيب في التراث التونسي الذي نعتز به كثيرا. من مميزات هذا الفنان أنه رجل هادئ إلى أقصى درجة، رجل يحترم نفسه ويحترم فنه، ومفهوم الفنان عنده يخالف مفاهيم غيره من الفنانين، رجل عرف الأيام وتعلم منها. ولعله هذا الفنان يعتبر الوحيد الذي أعطى نفسه للفن والفن فقط. على كل يتواصل اللقاء معكم، ستكتشفون طبعا ضيف هذه الحصة الذي رحل عنا منذ سنوات طوال، والأكيد أنه اسم بنته اللي واصلت المشوار وأخذت المشعل عن هذا الرجل القدير، الأكيد وأنها ستقود هذا المشوار بكل أريحية وكذلك بكل نجاح وبكل ما في الأغنية التونسية من ألحان وكلمات ونغمات تشد الأذان وترهف السمع. أهلا وسهلا بكم جميعا.

0: إذن أكيد أصدقائي المستمعين عرفتم من صاحب طبعا هذا الاسم اللي باش يرافقنا اليوم في فنان في البال واللي كما قلت الأكيد وأنه كبير وصغير يحفظ عن ظهر قلب هذا النغم اللي أداه بكل أمانة مصطفى الشرفي لقدور أسرار في لن مثلك بالشمس ولا بالقمرة. في ميلي نصافح مباشرة الفنانة الرقيقة والموسيقية الرقيقة أمينة أسرار في أهلا وسهلا بك أمينة.
1: صحيح
0: نهارك زين يا للا. أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء اللي فيه تكريم لروح الوالد قدور أسرار.
1: يعيشك وبارك الله فيكم
0: سيدة أمينة أسرار. في باش ننطلقوا بطبيعة الحال من البدايات ومنذ صغر الأكيد وأنك تعرف وعرفتي عن قرب حياة والدك. إذا نعرف أنه انحدر من عائلة فنية بحر. أخوه محمد سرارفي كان رئيس طاقم الموسيقى النحاسية لجمعية الناصرية والإسلامية، وكذلك طاهر سرارفي اللي كان موسيقي محترف ويجيد العزف على الكمان والبيانو وأول من شجع قدور وأقحمه لميدان الفن.
1: صحيح
0: يعني فماش إضافات؟
1: والله لا، لأنه هذا هو صحيح. هو تربى وتكون في عائلة فنية يعني منذ الصغر متاعه، وهذاك هو صحيح.
0: معناها الحقيقة أنه الرسالة هذه صح التعبير تواصلت معك كذلك مع زوجك فيصل القروي وفرقة العازفات.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هذا شيء بطبيعة الحال نعتز به أنكم تحبوا برشا الموسيقى التونسية، وخاصة أمينة أنك من خلال التوزيع الجديد لبعض أغنينا التونسية التراثية اللي نعتز بها، معناها كانت الرسالة

0: أمينة أسرار في كيفاش تربيت في بيت والدها وكيفاش كانت تشوف عن قرب والدها كيفاش كان يتصرف في مجال الموسيقى، بشكون كان متأثر سي قدور أسرار فيه، والأكيد وأنه فما برشا برشا انصح التعبير أسماء وقفت معاه وكانت سبب في نجاح قدور أسرار فيه.
1: هذا صحيح يعني، ولكن هو حسب اللي خليه مكتوب وحسب الأوتوبيوغرافي متاعه، قدر صرفي عمل نفسه بنفسه يعني كون روحه بروحه يعني،
0: ولكن الأرضية كانت ملائمة جدا لي يعني.
1: الأرضية ملائمة صحيح، هو تعرف هو بدأ اللي ما قلتوش انت ممكن ولا بكش تقولوش من بعد، هو بدأ بالرياضة.
0: هذا ايش حبيت نقول، كان رياضي موهوب جدا وتحصل على لقب بطولة المملكة التونسية قبل سل في الاستعمار يعني في الجمباز سنة 1933،
1: معناتها سيتي ان شامبيون ديال ديبار من سبور
0: للفن كله فن على كل كذلك
1: في معناتها حسب اللي كتبه هو في الناصرية كانت فما يعني الرياضة والموسيقى، كان كل ما يمشي معناتها الرياضة باش يعمل تدريبات نتاعو كان يسمع الموسيقى النحاسية يتدربوا معناتها هما بيدهم. قال كاتب معناتها متمو رغم الكاكوفوني اللي يسمعها صعب الاغلاط وكل شيء، هاكا يمشي يتدرب وهو متقلق يعني، يعمل في التدريبات نتاعو نتاع الرياضه وهو متقلق وذنه يعني من اللي صغير
0: مش راضي على اللي كان يقدم على الساحه الفنيه.
1: نعم
0: ما كانش راضي على ما يقدم،
1: لا مش على في الساحه الفنيه، نحكي لك على الموسيقى النحاسيه، الموسيقى النحاسية يعني التدريبات نتاعهم كل كده بطبيعه يعملوا اغلاط وكل هو ما كانش يحب هذاك يعني، يعمل فك التدريبات نتاعو الرياضيه بالسيف هو اللي كاتب هذا يعني، هو حتى ولو هو في الرياضه ويسمع في الموسيقى يعني كل شيء مع بعضه، واللي جلبته اخيرا هي الموسيقى اكثر من الرياضة
0: يعني مباشرة يعني، قال هذا ما هوش مجالي يلزمني نخوض غمار الموسيقى والتلحين.
1: الموسيقى جلبته وحدها يعني بطبيعتها، بدا حتى الآلة متاع أخوه من القصيرة الماندولين وبشوية بشوية حتى اللي كون روحه مشى وحده يعني قيد روحه في كان سيد درويش هو اللي يعطي دروس في تونس، مشى وحده وقيد روحه كما واحد يقيد روحه في المكتب وبشوية بشوية يعني بتدرج حتى كون روحه موسيقيا بالكدا حتى الاخر يعني.
0: هو الموسيقي شيخ علي درويش الحلبي الأكيد وانه تعلم عليه ما بدأ ترقيم الموسيقي والموشحات الشرقية وكذلك البشارة السماعية.
1: صحيح يعني تكونت وذنه في الشرقي، تكونت يعني عنده اكسلنت باس تكون بالكدا، ومن بعد مشى للرشيدية ودرس على شي محمد غانم، درس المالوف والموشحات التونسية والعزف على آلة الرباب.
0: هي رباب ولا رباب الصحيحة؟
1: نعم
0: نقولوا كلمة الرباب أو الرباب
1: بالعربية يقولوا الرباب، ما احنا نقولوا رباب أو كم معتها بكلامنا.
0: لكن قبل ذلك سيدة أمينة أسرار فيه هو الموسيقار رافائيل سترينو قبل ما يخوض غمار ويدخل عالم الرشيدية درسوا الترقيم الموسيقي والعزف على الكمان بالأسلوب الغربي
1: ولا بعد؟ درسوا العزف على آلة الكمان
0: بالأسلوب الغربي
1: وذلك هو الأسلوب الصحيح حتى لليوم قولوا يعني، لأنه طريقة العزف ومسك الكمان وكل هذوما الحاجات هما لي كوتي تكنيك نتاع الفيولون الكلهم بمعناتها أوكسيدنتال، هذيك هي الطريقة الصحيحة واللي خذاها واللي اكتسبها بالكدا، وهذاك باهي لأنه بعد ما عمل الغربي بالكدا نجم يمشي للشرقي يعني، قدر صار فيه يعزف على الكمانجة يعني بالطريقة الغربية والطريقة الشرقية يعني زوز تعديلات عنده، إيش خليها عنده زوز كمانجات يعني كمانجة معدلها غربي وكمانجة معدلها شرقي.
0: هذه معناها ميزة كانت من خصوصية قدر أسرار.
1: صحيح يعني من معناتها من الأوائل اللي في تونس تعلموا على الطريقة الغربية ومعناتها وينجموا يعزفوا الطريقة الشرقية يعني توا متواجد في تونس موجود توا يعني معناتها شيء عادي.
0: أما قبل كنت فيل هكا ولا؟
1: بالطبيعة يعني هو من الأولانيين هو معناتها معروفين الفيولونيس كان قبله هو كان معناتها محمد تريكي معناتها من أبرز الأسماء اللي ظهرت بعد محمد تريكي قدر أسرار في بعد قدر أسرار في رضا القلعي ذوما هما الأسماء اللي الفيولونيست دو تونس قالوا
2: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

صوت الجيتار والوطن محلى ليالي شبيه وصوت الجيتار والوطن.

0: صوت الجيتار والوتر ما احلى ليالي الدنيا وصوت الجيتار والوتر
1: انا حبيبتي الجميلة.

أنا حبيبتي الجميلة.

0: ما احلى ليالي إشبيلية، كذلك إيقاعته جد متميزة والأداء كذلك كان جميل لفتحية خيري، والأكيد أنه هذا النغم يبقى دائما في البال ويحبوه الكبير والصغير، يعني يتواصل على مر السنوات، يعني من الأغاني اللي لا تنسى ولا تمحى من البال. أهلا وسهلا بك مجددا من أسرار في تواصل لقاء معكم طبعا في رصد مسيرة الفنية لقدور أسرار في.
1: هي ما يمشيش يقولوا اللي ما احنا شبيل يعني فتحية للتأدية فتحية خير، هو من الحان سيد شطة مش قدور
0: الحان سيد الشطة،
1: ولكن قدور إصرار فيه عمل يعني معزوفة كاملة اسمها ليالي شبيلية.
0: ليالي شبيلية وخاصة قدمت في مهرجان السمفوني يعني بالجم مؤخرا.
1: مش ليالي شبيلية اللي قدموا ليالي أندلس اللي قاعدين نسمعوا فيها توا، يعطيكم الصحة انتوا سجلتوها. ليالي شبيلية قدمها الأوركسترا السمفوني التونسي في العديد من المرات، يعني عزفتها حتى أنا مع الأوركسترا السمفوني.
0: يا ريت أمينة إصرار فيه كان هكا تجيب حذينا لإذاعة المستير وتحاول أنك تحين لنا بعض الأغاني والموسيقات اللي بطبيعة الحال تكون موثقة توثيق سليم يعني وجيد على كل. إن شاء الله تكون حاضرة معنا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. به نعود لرصد هذه المسيرة، وحكينا قبليك على المعهد الرشيدي وبطبيعة الحال مدى طبعا انخراط قدر إصرار في صفوفه، وكذلك فما فترة من الفترات اللي وقع تسميته أيضا رئيس ثاني لتخت المعهد الرشيدي.
1: صحيح، وهذا معناتها في تونس ما يعرفوهاش هذي، وكان ما برزوهاش حتى مجموعة اللي كانوا معاه قبل. هو أصغر قائد فرقة في المعهد الرشيدي، يعني في الفترة هذيك في الأربعينات معاه كان سي محمد ريكي هو اللي يقود الفرقة، ومعاه القوه هو صغير وذكي ومعناتها متكون مليح يعني موسيقيا، رغم صغر سنه كان يتقن المقامات الشرقية والمقامات التونسية وأيضا العزف على إيد الكمان. في نفس الوقت كان يدرس مع تحتوه يدرس في الموسيقى في المعهد الرشيدي، وطلبوا منه باش يقود الفرقة في بعض الأحيان مع سي محمد تريكي.
0: كذلك استضافة مرة ثانية الأستاذ علي درويش يعني في المعهد الرشيدي، واللي استقدمته الرشيدية في ذلك الحين باش يقوم بتدريس أصول موسيقى وكذلك فن الترقيم وتسجيل نوبات الملوف التونسي حسب الأصول العلمية، يعني كان ليه دور كبير برشا على مسيرة قدور إصرار فيه.
1: صحيح صحيح، كان عندها يعني واحد وقت يتعلم على قاعدة يلقى روحه فيما بعد، يعني ما يفهمش كما توا أنا مش معناتها نحل قوس صغير يجيو مثلا المعهد موسيقى ويحب يقيد يقولك بلي بعد قديش من وقت نولي نعرف ولا المهم الموسيقى ما فيهاش وقت، ما فيهاش قد ما تتعلم ليه، قد ما تدوم، قد ما تولي عازف ممتاز فيما بعد، يعني فيهاش إذا دخلت اليوم بعد عام نحب روحي نولي نعزف بالكدا، يعني مش عمرها ما كانت هيا بسرعة، لا أبدا،
0: حتى ما كان محض الصدفة، يعني كله بتأني وروية وكان معنيها حقيقة
1: بالطبع هذاك يخلي أي واحد يعني كي يكون متمكن مليح ويدرس مليح ويتقن
0: ينهل من المقامات بكل جدية،
1: المسيرة تكون يعني تكون سهلة، يعني واحد يكون متمكن مش يحفظ الموسيقى هكاكا، يعني إيجا ونشد دو نوت وهيا سيء وليت قايد فرقة ولا وليت عازف
0: لكن سنة 1940 ومع الموسيقى المصاحبة سيدة أمينة إصرار في الأكيد وأنك تسمع فيها يعني الرشيدية، سنة 1940 كان معناها تاريخ مميز في حياة قدور إصرار في الفنية، كلفوا رئيس المعهد الرشيدي بإدارة قسم العزف على الكمان والأشرف عليه، تلقين التلامذة كذلك أصول العزف وتمرينهم عليه بقواعد علمية ثابتة.
1: صحيح، ومن يظهر لي من الوقت هذاك يعني في الموسيقى، يعني من اللي فتحت الرشيدية في الثلاثينات يعني في سنة 34 ولا وعي فما في يعني في تونس في الساحة الموسيقية، ولا معناتها يعرفوا اللي لازمهم يدرسوا لازمهم معناتها باش يزيدوا يقدموا، عادش خاطر بكري كان حتى المالوف ولو معناتها يحفظوه بالسمع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: يعني مش بالترقيم وكل، بدأت فما نهضة كاملة بشوية بشوية، فما تغيير في الوقت، يافي اون غراند ايفيرفيسونس في الوقت هذاك، وبداو يبرزوا مع قدر الاسرار في معناتها لي جون ميوزيسيان امثال صالح المهدي، ابراهيم صالح، شكون اخر، علي سريتي، معناتها في البيريود هذيك ليبوك هذيك اللي كانت حلوه برشا. انا تعجبني كل ما نقرا الاوتوبيوغرافي،
3: صحيح تعيدها تخليك تعيش في معني عصر حقيقه كان بيود حتى الشباب تعتوا انه يكون متزامن فيه. يعني
2: تحس اللي معناتها كيما قدر الاسرار فيه وامثاله كان مخضرم، يعني عنده التكوين الغربي وعنده التكوين الشرقي،
3: يعني فيها
2: الشرقي
3: فيها
2: معناتها الموسيقى حتى التونسية معناتها نحطه الشرقي، يعني الموسيقى العربية بصفة عامة،
3: يعني تلبي كل الأذواق.
2: وهذاك اللي خلاه يعطي فيما بعد معناتها سيت سور لا ميوزيك نتاعو هو، يعني بعد ما خلاش مربوط بحاجة برك. وقدور الصرافي بك اللي هو اللي كان مخضرم خلق مدرسة هو ولا مدرسة بك التكوين بتاعه بالإكسبرينس بتاعه فيما بعد
3: بخبرته
2: هو بالكرياسيون بتاعه هو صار مدرسة هو ولا هو مثل للآخرين، وهذا ظاهر من خلال كل ما لحنه، يعني ما فماش أسلوب واحد تلقى في الامتياز، يعني حتى لليوم في العزف على الكمان طريقة العزف نتاعو كي تسمع، يعني كي من موسيقيين وقت نجيو نحلوا التقسيم نتاع قدور الاسرار في تعرف كيفاش روعة، يعني كيفاش يدخل من مقام ويخرج من مقام اخر، كيفاش يتفنن، يعني سني با دوني ا تول موند، يفو فريمون اتر، لازم واحد يكون بالحق متمكن مليح مليح من خلال قلت لك طريقة العزف على الكمان، من خلال التلاحين نتاعو اللي عملها قدور الاسرار في ما عملش في نوعية واحدة، خرج حتى مثلا اللي تحدثنا عليهم ليالي الأندلس وليالي إشبيلية وغيرهم، يعني برشا لحن في النمط هذاك، موسيقى دو بيتيت سيمفوني كما سماهم هو، معناتها مكتوبين بالطريقة البوليفونية، يعني نكتور فيرتيكال، لحن في النوعية الرشيدية مثلا محلى النسيم اللي لحنها السيدة شبيلة رش لا يرحمها لا يرحمهم الكل، هذه النوعية أخرى، لحن في الخفيف، لحن في الفوكي، لحن للأطفال، يعني
3: كل الأنماط الموسيقية،
2: كل
3: يعني
2: الأنماط الموسيقية. لأن علاش؟ لأنه كان هو متشبع، وكان يعني وقت يشوف فما فراغ في الموسيقى للأطفال كان هو كيما محمد تريكي وقدور الاسرار في محمد سعادة، هذوما توجهوا للأطفال وعملوا لهم نوعية خاصة بهم هما، الألحان التونسية العميقة فيها المقامات التونسية زادة كيف لحنوا فيها، يعني هذا كيكون واحد متشبع ويكون عنده معناتها متمكن مليح ينجم كما يقول يعوم في البحر الكل كما يحب هو.
3: هو في الحقيقة كان محظوظ جدا الراحل قدور الاسرار، في يعني بحكم انه كما قلت كانت ارضيته يعني انطلاقته من العائلة، يعني كانت عائلة فنية ثم ملاقاته العديد من الاسماء الفنية العربية.
2: ما لازمش واحد يقول بون سي فري معناتها الانطلاقة كانت معناتها الأرضية كانت موجودة، ولكنه بعد معناتها واحد مش سهل
3: بطبيعة الحال، يجب يكون فما نفس طويل.
2: بطبيعة يعني قلت لك من الأول وقت اللي بديت قلت لك قدور إصرار في عمل روحه بروحه كما بنته يعني كيفينا كيف
3: كما قلت أمينة، سنة 1942 الأستاذ قدور إصرار في كون فرقة اسمها شباب الفن، هي فرقة موسيقية ضمت أحسن العناصر الفنية منهم سي علي السريتي وإبراهيم صالح، وكانت المطربة فتحية خيري
2: معناتها ممتاز يعزف على آلة التار حتى وقت لي معناتها فيما بعد عملوا فرقة متاع الإذاعة يعني أسوها لأول مرة.
3: أي
2: يعني الشخص هذاك اللي هو طاهر بدر ساعة آلات الإيقاع ديما منسيين، ولكن هو كان ممتاز جدا يعني من الفرق اللي هو باش يكون في فرقة معناتها الإذاعة اللي تأسست أول مرة.
3: ولكن قبل ذلك شارك في العديد من الفرق الموسيقية، يعني قاد فرقة المطرب علي الرياحي،
2: ما قلت لك عاد كان عازف كمانجا ممتاز يعني اللي تي في الوقت هذوك في الأربعينات الخمسينات اللي تي لو برومي براتيكمون لو ميور فيولونيست دو لا تونيزي يعني هو الاولاني.
3: اسس اول فرقه موسيقيه للاذاعه التونسيه كما قلت سنه 1948 يعني بعد الاستقلال، وكان اصرار فيه من العناصر الاولى اللي اعتمد عليها البشير المهذبي ومصطفى بوشوشه لتاسيس هذه الفرقه على شكلها الحالي، بالتناوب مع رضا القلعي ولادي جويني حسب ما يعني التصريحات تقول.
2: هو صار تاسيس كان سي هادي جويني موجود على هيئه العود، اما رضا القلعي مازال سي لا جينيراسيون رضا القلعي على جينيراسيون اللي بعد قدور إصرار فيه. يعني خلط فيما بعد التأسيس معناها في الأربعينات الهادي جويني صلاح المهدي قدور إصرار فيه طاهر بدرة إبراهيم صالح هذوما هما العناصر الأساسية. وبعد رضا القلعي خلط وقت لي فرقة الإذاعة كان ولات أكبر يعني في الليزاني سوسانت
3: يعني، وكذلك كان أيضا من ضمن المجموعة الأولى اللي أسست المعهد الوطني للموسيقى مع كل من صالح المهدي والهادي جويني وعبد الحميد بلعجي.
2: بعد أبخي الانديبندانس يعني الموسيقيين اللي كانوا معناتها عندهم قيمتهم والكبار الموسيقيين متاعنا تنجم تقول هما الهادي جويني قدور إصرار في صالح المهدي حسن الغربي عبد الحميد بلعجي محمد سعادة، هذه هي المجموعة الأولانية اللي شاركت في تكوين أول كلام ذلي المعهد القومي المعهد الوطني للموسيقى.
3: يعطيك الصحة أمينة على التوثيق الهام هذا اللي مديتنا به في هذه الصبيحة معناها على مسيرة الفنية اللي قدور أسرار في قد ما نحكيو عليه شوية.
2: أنا في من ناحية توسكي كونسيرن ليستواغ وتاريخ بلاد وتاريخ ناس أنا نترشش برشا وقت لعباد يعطيو يعني حاجة غالطة معناتها ما يوجهوش الناس بالكدا، هذه حاجه نتاع توثيق نتاع تاريخ، لازم كل واحد يكون صادق مع نفسه اولا وصادق مع الناس.
3: ان شاء الله كل المعلومات اللي قدمناها يعني منذ انطلاقة الحصن فيهاش معناها كلها صحيحه.
2: لا الحمد لله. لا لا هذيك مع مين من
3: لا ولا قدمناها يعني من اذاعه المستير ان شاء الله تكون صحيحه كذلك.
2: لا باهي
3: امين اسرار في نعود معاك ان شاء الله نواصلوا المشوار باش نقدموا مسابقه خاصه بالحصه واللي باش يكون فيها هديه 4 تذاكر دخول لمسرحيه واحد منا. يعني نحب نقول شنو هي الاغنيه اللي انطلقنا بها في الحصه، هل هي لنمثلك بالشمس ولا بالقمره تكتبوا سيب واحد، ولا ساق نجعك بالرنه، والا يطير تعدي تمنين سيب اثنين وسيب ثلاثة. تتصلوا بينا على الاس ام اس 87676 وان شاء الله نلقاو الاجابه الشافيه وبش يتواصل لقاء معك امينه. ابقى معنا في الاستماع.

سنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: فنان في البال.
1: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ذكرون الموسيقى اللي تسمعوا عليها السيمفونية، طبعا هي ليالي الأندلس واللي وقع تقديمها في مهرجان السيمفونية بالجم. كان إيقاع جميل برشا، استمتع به الجمهور وأمتعوا كثيرا. يتواصل اللقاء معكم مع القديرة أمينة سرارفي، وكذلك كتحية لروح الفنان قدور سرارفي. نحب نذكر أنه قدور سرارفي لحن في العديد من الأوبرات، منها ثورة تونس وبين التلال والمروج، وكذلك العديد من السيمفونيات الصغيرة، منها كما قلت ليالي الأندلس وليالي إشبيلية وخيالات وغير ذلك. وكذلك فما نقطة هامة أنه قدور سرارفي كان مهتم أيضا بالسينما، لحن أغاني شريط الحبيب وهي من تأليف الأستاذ الهدي العبيدي، وقام كذلك بتلحين الموسيقى التصويرية لشريط أنشودة مريم بالاشتراك مع المرحوم علي الرياحي. باي السيدة أمينة، الوقت ضبطنا برشا، نعود لمواصلة المشوار والحوار معاك وعودة للسنوات يعني طوال، باش نعود بذكرى للسادة المستمعين والمستمعات في حياة قدور السرار في الأكيد فيها الكثير من العلامات اللي نحب نسلطوا عليها الضوء كتحية لروح هذا الفنان القدير.
3: مساء الخير، أهلا بكم في موجز التاسعة من إذاعة المونستير.
4: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
3: تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابتداء من صباح غد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وينتظر أن تتابع مصالح السونات تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. خلال إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، وقد تم رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة، إلى جانب العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السبراني في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات الفيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي العذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. في سوريا توغل الدوري للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بلدتي صيدا والرزانية بريف القنيطرة، وأقامت حاجزا مؤقتا في المنطقة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، هذه التطورات تأتي بالتزامن مع عمليات التوغل وإعادة التمركز التي تجريها القوات الصهيونية في مناطق متفرقة من الجنوب السوري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران دون مزيد من التفاصيل، وأضاف أن الضربة المرتقبة غير مرتبطة بانتخابات التجديد النصفية. ومن جانبه أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران. شكرا على المتابعة.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
6: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
5: درر من الأرشيف.
7: أعداد وتقديم عبد الله زند،
8: محمد البنبالي،
9: محمود بوعلي.
10: تقديم علال الشريف،
11: محمد هادي الصغير،
12: أحمد وسطفة،
13: محمد زرقات،
14: الهادي بخري،
15: عبد القادر عجيب.
6: برامج تميزت،
16: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
17: قصة لحم
18: مع بورقيبة،
19: الإنسان
20: بين دور الشعب والثقافة،
21: بكل صراحة
22: بين دور الشعب،
23: تاريخ السلامة.
6: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: يتواصل اللقاء معكم مع القديرة أمينة سرارفي، وكذلك كتحية لروح الفنان قدور أسرارفي. أمينة مجددا نحيوك.
2: مرحبا.
1: وبالمقابل كذلك نحيي سي فتحي زغندة، قائد الفرقة القومية للموسيقى وملحن وباحث في الموسيقى. سي فتحي أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا
1: بك يا سيدي. تنجموا تصافحوا بعضكم راهو أمينة وفتحي.
2: مرحبا سي فتحي، شو الأحوال؟
3: وسهلا. مرحبا
2: يعيشك. حوالك
3: مرة أخرى نهنيوكم بالأعمال وبالنجاحات وإن شاء الله ديما موفقين.
2: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك.
1: هذه تحية معنيها الأكيد، وأنها تكثر فيك الكثير من الدفع المعنوي هكا ولا يا أمينة؟
2: بالطبيعة.
1: فتحي زغندة، باش نحكي معك شوية على معرفتك وعلاقتك بالفنان قدور أسرارفي.
3: أي مرحبا. هو عم ناول مرة ذكرى قداش أمينة؟
2: 30 سنة.
1: كأنه حاضر معنا اليوم.
3: كأنه البارح صراحة. يعني أنا وقت اللي بديت مسيرتي الموسيقية في إطار الرشيدية كان قائد الفرقة الرشيدية وقتها بالتقريب سنة 72-74 المرحوم أستاذي سي قدور أسرارفي، وكنت أنا شفتي عازف كمانجا من المغرمين بطريقة عزفه، لأني أنا كما تعرف من عائلة فيها كثير من الموسيقيين، منهم عمي الناصر ربي يدوم حياته اللي هو عازف كمانجا، وكان سي قدور بالنسبة ديانا مثال في العزف على الطريقة التونسية، يعني الاستخبارات في الطبوع التونسية كان يستهويني عزفه.
1: كيفاش ياخذ الكمانجا نتاعو وكيفاش يعزف، يعني على الاوتار تكون صوره تقريبيه، يعني تحاول توصلها لنا سي فتحي زغندة بحكم انك معنا.
3: طريقه العزف هي كما يعزف عليها كل انسان،
1: لكن اكيد عنده خصوصيه. يعني
3: بالطبيعه انا نتفكر يشد القوس الله يرحمه، عنده سبعه في يده اليمين بما اني عازف، معناها ما يتوزعش أصابعه الأربعة على القوس، أما أسبوع يقعد مهزوز. نعرفش مين تفكر ولا
2: نتفكر بالقديه قدر أسبوع هذي كان مكسر.
3: أيوة.
2: وش خطر كان يعمل فيها بالعانية، ما هو كان مكسر أسبوعه هذي كما ما ينجمش يدور على القوس.
3: أيوة.
2: هي من هكيك يخيز خيلوها خانة هي.
3: لا ظاهرة، خطر في العادة الإنسان يحط 4-7 على القوس، لكن هو حكم هالإعاقة صغيرة لما حالة ما هيش كبيرة، أما تبارك الله عليه كان قوسه وأنامله وطريقة يعني عزفه في الطبوع التونسية كان من العازفين اللي اتأثرت بيهم أنا بعد، وعنده كثير من التسجيلات خاصة في تعليلات الأفراح، أغاني الأفراح متاعنا، جل الاستخبارات كانت من عزف قدور أسرارفي، كذلك في النوبات. فأنا عرفته كعازف على الكمانجا، وكذلك كان عازف على الرباب في إطار فرقة رشيدية، وسافرنا عديد المرات في إطار الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بسيفته عازف على الرباب وأنا عازف على الكمانجا، وهو اللي غرمني بالرباب حتى وليت أنا بدي نعزف على الرباب في فترة من فترات.
1: حبك فيها؟
3: أي. فهذا ناحيه يعني معرفتي به. نحب نقول انه سي قدور رغم انه قام في الموسيقى لكن تواضعه ولمست اخلاقه بصراحة كانت
1: هدوءه كذلك كان يمتاز بهدوء معنيها كبير برشا، لدرجة أنه برشا ناس يقولوا يعزف على الكمانجا وهو نائم، معرفش هكا
3: يعني
1: يقولوا كينو نائم يعزف على الكمانجا، ولكن
3: يعني ما عندوش كل جانب المسرحي اللي عند بعض عازفين أخرين، لكن ما يعنيش هذا أن العزف بتاعه كان مش صادر من وجدانه ومن إحساسه المرهف، بالعكس يعني
2: عزفوا على الكمانجا مدرسة سي فتحي،
3: وهو كذلك يعني كان أنا قلت واحد من الناس يعني تأثرت بك الطريقة هذيك، خاصة العزف على الطريقة التونسية اللي ذكرني في خوه، كذلك كان عرفت عم مساهر أسرار فيه وأنا صغير.
2: صح عليك، أنت عرفت أنا ما عرفتوش
1: بالكلام.
3: عمري 6 سنين ونتفكر، لأنه كما تعرف أخت أمينة خالي الفني الهادي شنوفي اللي يعتبر مألوف جي في تونس، كانت بيت وادي منطقة للبرايف ولل يعني للعروض كانت تقريبا مستمرة. الفرقة اللي شفت فيها عم الطاهر الشرارفي وانا صغير، فرقة صغيرة تتكون من خالي على البيانو وواحد اخر ساعات يعزف على الهارمونيوم كذلك، وعم الطاهر عبو يعزف بالطاهر، هذو ما فرطش عليهم اما انا اذكرهم وانا صغير يعني 6 سنين وقعدت الصورة هذيك في بالي. فمن حسن حظي اني سمعت عم الطاهر الشرارفي وعم قدور الشرارفي، هذا في جانب العزف. عم قدور معناها بالإضافة إلى ذلك هو من الملحنين الذي برزوا في الأربعينات والخمسينات مع الهادي جويلي مع مجموعة من الفنانين اللي خرجوا من الرشيدية، ونذكروا اللي الحان بتاعه فيها اللي اعتمد فيها على الطبوع والإيقاعات التونسية، وفيها اللي فيها معناها النوع المقامات الشرقية اللي فيها الطبوع والإيقاعات التونسية يعرفوها المستمعين أكيد، كما خول خالق ورطلين فوق الحنة ويلي نسيتي خالق ويا خندودة وفيها اللي انحى فيها كما قلوا احنا المنحى الشرقي، كما سمحني نتحدث على كنت نتحدث على هادي جوين كنت نتحدث على قدر صافي، نقول قلت عنده برشا أغاني اللي في الطبوع التونسية هاو تفكرنا فيها
2: ما احنا نسيم
1: ما احنا نسيم نأسف لأنه ما عندناش الغنية هذية في
3: السارة
1: حلوة برشا
3: اللي كنا نسمع فيها توا الغنية بتاع محمد أحمد
1: أهمل عينين
3: أهمل عينين
2: الإيقاعات الغربية
3: اللي مزج فيها ما بين التونسي والإيقاعات الغربية. ف معناها مناسبة هذية باش نحييو روحه واللي خلى الخليفة احنا نقول ما ماتش واللي خلى آثار فنية خالدة ما ماتش كيف هو خلانا أمينة اللي تحاول وهي وفقت في ذلك باش تخلي آثاره ديما موجودة وديما معناها حاضر في أذهاننا، وهي بتبيع الحال بصفتها موسيقية نقول احنا اللي خلى الخليفة ما ماتش
1: بصفة حزغندة طبعا من خلال الرحلات الفنية اللي قمت بها مع قدر سرار في زرت ليبيا هكا والمغرب وتزاير العديد من المرات
3: نذكر المشرق الكويت قطر البحرين مشينا برشا مرات في إطار الفرقة الوطنية الفنون الشعبية.
1: أنتج مجموعة كبيرة من المعزوفات الموسيقية التصويرية وكذلك الروايات الغنائية.
3: أي نعم.
1: لعلكم تتذكرون منها زواج في الصحراء.
3: أي بالضبط أمانة نذكر أكثر المعزوفات التقليدية باعتبار أني عزفتها في الرشيدية.
1: من بين هذه المعزوفات شنو مثلا؟
3: كما المشارف والسماعيات عند الليل أظن. أي.
2: سماعي
3: رأس
2: الذيل سماعي أصبعين
3: بالضبط سماعي أصبعين هذه الكل ضمنتها أنا في نشرية أصدرتها وزارة الثقافة من مدة وفيها يعني وصف ولمحة تاريخية على حياته ويتعلموها توا حتى التلامذة في المعاهد مازال يعني بعض الأساتذة يفرضوها من ضمن من بين المعزوفات اللي تتغنى اللي تعزف يعزفوها التلامذة في على مختلف الآلات.
1: فما معلومة أخرى سي فتحي زغندة نحب نضيفها إنه قدر الصرار فيه هو أول من اكتشف المطربة سلوى الجزائرية وساعدها في خطوتها الأولى.
3: أي هذاك عادة مين اللي تحدثكم عليها ما تعرف اللي سي قدور عنده صلة بالجزائر كبيرة بحكم أن والد أمينة هي جبيدها جزائرية وبحكم أنه كان يتردد برشا على الجزائر وعنده دسارات كبيرة بالفنانين الجزائريين هذايا ممكن أمينة تحكي عليهم أكثر تفاصيل.
1: شكرا لك سي فتحي زغندة على المعلومات الضافية هذية والذكريات اللي الأكيد وأنها أعطت فايدة لشبابنا اللي يستمعوا لنا اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء. كتحية لروح الفنان قدور السرارفي سي فتحي زغندة قائد الفرقة القومية الموسيقى ملحن وباحث في الموسيقى، تحياتنا ليك وإن شاء الله تكون حاضر معنا في استوديو إذاعة المنستير.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان
4: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات
0: فنان في البال.
1: أمينة نوصل اللقاء معك.
2: تفضل.
1: أمينة. نعود كذلك بالذكرى للسادة المستمعين والمستمعات أنه إضافة إلى ذكروا ريبرتوار يعني الخاص بالفنان قدور السرار في قتلي عنده أكثر من 300 أغنية هكا ولا؟
2: هو قبل ما نمشي ومعتها الريبرتوار باش نكملك على الجزائر معتها بخليف اللي هو معتها فترة الخمسينات عدى ستة ولا سبعة سنوات في الجزائر كقائد فرقة الأوبرا الموسيقى في الجزائر يعني هذا وتعامل الكثير والعديد مع فرقة الإذاعة في يعني كيف في الجزائر وعنده العديد من معناتها من التلامذة اللي موجودين حتى اليوم ويحكيوا عليه كان قائد فرقة الأوركسترا السيمفوني نتاع الجزائر هو تلميذه
1: وعمل برشا كذلك بالإذاعة الجزائرية
2: عمل برشا العديد برامج عمل أخيرا حتى بعثوا لي على طريق لازبو اللي تحية ليهم كونفيرونس كاملة مسجلة
1: ملتقى
2: في, الـ في, الـ في, الـ في الإذاعة الجزائرية والله مش
1: أسعدتني
2: أما صوت الوالد عاود لقيت معناتها فرحت وكيفية يعني في الخمسينات أعطاها المحاضرة هذه عملها في الخمسينات يعني سي كيلكو شوز ديك تراوردينير وثيقة اللي هم
1: وثيقة سمعية تقد تعتز بها أمينة
2: صحيح ولكن هذه معناتها اللي عملوا في الجزائر معناتها ونشاطه في الجزائر واللي قام به في الجزائر ويحبوه برشا برشا غادي
1: هو زار ليبيا والمغرب والجزائر
2: في ليبيا عاد كون أول فرقة للإذاعة الليبية كونها قدر صراف يعني في الستينات بعثته الدولة التونسية وزارة الثقافة بعثته باش يكون تلامذة غاديك في نطاق التبادل الثقافي فكون تلامذة في ليبيا ومن تلامذته معتها حتى معتها يجيوا لهنا حتى لتوا ويعني ويذكروه بالقداء وكون حتى الأنساء متاحهم كانوا هكا باش يغنيوا وما كانوا يغطيوا رويحهم في الستينات فهو قالوا كيفاش مش معقول باش واحد يغني وهو
1: مغطي
2: نحالهم نحالهم كل الخامي يحطوا هكا معتها قدامهم
1: ويشاح على الوجه
2: فنحاهلهم باش نجموا معناتها وقتها يغنيوا بالقداء ويكونوا يعني منتجمين
1: كان ليه الفضل في تأسيس فرقة الإذاعة الليبية وقيادتها كذلك
2: صحيح
1: انتاجوا اجماع فيه بين الأصالة وطرافة سواء في معزوفات والمؤلفة وفقا للقوالب الكلاسيكية أو المتطورة أو في أغنية اللي بروز فضلها العديد من المطربين
2: كما اللي قاله هو هذاك هو معني.
1: تبقى في الاستماع معنا السيدة أمينة سرار في قمنا بربورتاج خارجي مع زميلة كريمة بن يوسف خليك تسمع وتستمتع بما قالوا طبعا كل من يعشق صوت قدر سرار في.
5: مرحوم فنان يضرب في باب السويقة يبدأ ديما قهوة عباسية اللي يقعدوا فيها الفنانين ومشعارها ولا خاطر انا عمري 69 سنة تو معناها انا في التعليم ولو حلت صغير مي نتفكرهم مليح الله يرحمهم زاد صالح الخميسي في قدر السرافي قدر السرافي قلت كنا انسان رزين زاد مش مثل هما الكبار كل الأغلبية يلبسوا لباسين أناقة قبل كل شيء فني وكما جاتي عظيم كان شخصية كبيرة عظيمة مش يلحن صالحة ولحن سيدي مصطفى الشرفي لنمثلك بالشمس والقمرة هو لحنان نتفكر

0: هو أستاذ رضا القلعي. وشوف رضا القلعي شخرج مع غاني، وشكون كونه حق قدر السرافي، وما واحد آخر مصري جاء فهمتي كمل رضا القلعي وقتها موسيقى الدور، هو البرمي كما جاتي رو البرمي في تونس. كان متواضع فوق ما تصور. قلت لك انا نحكي لك توا صدفه، كلمتني بالله العظيم اقسم بالله نقعد نشتي نقعد حداه من كلامه الجميل ومن اناقته ومن تبسيمته الحلوه.
1: قدور السرافي يعني الفن والموسيقى والتلحين، هو كل في الموسيقى لحن برشا اغاني من اللي كنت صغيره نسمع لي، نسمع أغنياته في الراديو يعجبوني ياسر، وبعد خذت عليه المشعل بنته أمينة أسرار فيه لحن أغنية لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة، تعجبني ياسر الأغنية ذيك، تعجبني ياسر ياسر ياسر.
2: غني لي تغني لي شوية ترى من
1: لما

0: ولا بالقمر انت عليهم انت عليهم انت عليهم فايزة يا سمرة.
1: بالنسبة لأمينة ماذا بيا تتبع أبوها وتواصل تلحن كيفه، والأغاني متاعه خالدة هي تنجم تعمل أغاني خالدة كيفه، ونتمنى لها التوفيق في كل ما أعمالها الموسيقية. هي محافظة على اللون التونسي، لكن ماذا بينا توصل تاخذ المشعل على أبوها وتعمل ألحان كيبوها وتعمل أغاني خالدة كمقبل.
2: المرحوم قدر الصرافي ملحن تونسي قديم مقدر، وأنا شخصيا نحترمه، فهمتني؟ أضاف برشا أغنيات تونسية أصيلة.
3: ملحن تونسي قدير، لحن ياسر أغاني معروفة، لحن الأسماء التونسية معروفة، شوبيلة راشد، مصطفى الشرفي، حسيبة رشدي، أغاني خالد، الناس كل تعرفها يعني من كبير للصغير، يعني قد في الأرشيف.

0: طبعا سمعت أمينة.
1: سمعت.
0: شنو إحساسك؟ هاي حسيت بيك هكا صوتك. ربي فضلك أنت وتواصل مسيرتك الفنية، والأكيد أنك باش تكون معناها خير مثال يعني يحتذى به. حتى أنت أمينة عندك كذلك اسم في مجال الموسيقى التونسية، وكذلك الأكيد وأنك قاعدة تحضر في أجيال يعني انطلاقا من من من ابنك يعني من من ما نحرقوش المراحل، ولكن خلينا نواصلوا شويه في مواصله المشوار الفني اللي قدور اسرار فيه. نحب نذكر كما قلت عنده اكثر من 300 اغنيه ومعزوفه هكا ولا
1: صحيح. ما بين معناتها في جميع الانماط نموهم الكل يعني من معزوفات من اغاني من كل شيء، قرابه 300 قطعه
0: موسيقية. وبرشا فنانين غناوا القدور السرافي يعني.
1: أغلبيتهم عند الكلهم اللي كانوا بارزين في وقت عليا ونعمة، صفية شامية، شبيلة راشد، صليحة، حاسبة رشدي، فتحية خيري.
0: فماش أسماء عربية غنيت القدور السرافي يعني من ألحانه؟
1: أسماء عربية لا، نذكر كان معتها من الجزائر، في ليبيا، يعني خاصة في المغرب العربي أكثر.
0: به نواصلوا بحكم أنه قاعدين نسمع ونستمتع بإيقاعات وألحان قدور السرار في عبر أثير إذاعة المنستير بطلب من السادة المستمعين والمستمعات. إلى جانب نشاطه الفني الغزير، قدور السرار في عمل مطول في مجال تدريس الموسيقى. أنشأ مدرسة خاصة بتونس سنة 1949، أعطى دروس خاصة بعاصمة الجزائر كما قلنا، وقام بالتدريس في المعهد الوطني للموسيقى، كما تولى التدريس في المعهد الرشيدي وفي مركز الشباب بربي في المعهد الثانوية. ويمكن اعتبار مناهج التدريس اللي يوضحها روافة قيمة الموسيقى العربية التونسية.
1: يعني أستاذ ومعتها وان غران بيداغوغ، عنده طريقه التدريس نتاعو، عنده بيداغوجيه معناتها سبيسيال اللي هو يعني كان انسان كما كانوا تسمع فيه معناتها رصين وسيس، يعرف كيفاش يدخل القلب التلميذ بسهولة يعني ويوصل له المعلومة يوصلها له بسهولة تامة.
0: فماش بعض الألحان الخاصة بقدر السرار في أمينة اللي حاولوا برشا فنانين أنهم يتصلوا بيك ويتواصلوا بيك باش ياخذوا الألحان هذية يعني باش يقدموها في مجال الساحة الفنية التونسية؟
1: لا لا با دي تو، احنا معناتها حتى في بلاد معناتها ما نستشيروش بعضنا، معناتها اللي تعجبوا حاجه اللي تعجبوا اغنيه ولا معناتها يعزفها على طول يعني. ومعزوفات كيما هكايا معناتها نتاع الفنانين الكبار نتاعنا انا يظل يدخلوا في داخلين في التاريخ يعني من غير ما او كونترير يكون ان غران بليزير اذا كان واحد يعاود كيف يعاود يعزفها اكل معزوفه او الاغنيه يعاودها بطريقه حلوه بطريقه معقوله يعني، حتى كان باش يضيف حاجات تكون مقدمه بطريقه جديده تكون معناتها ميوزيكالمون عندها قيمه يعني مش باش يشوهها يعني. من راه حتى مانع علاش لا.
0: به معنا اسم كبير في الساحة الفنية التونسية، سي حمادي بن عثمان، نستقبله بكل محبة. أهلا وسهلا بك سي حمادي.
2: مرحبا بك.
0: مرحبا بك يا سيدي عبر أثير إذاعة المنستير.
2: وبكثرة عايش.
0: حابة نحكي وشوية.
1: سي حمادي
2: أهلا وسهلا.
0: معك أمينة سرارفي.
2: مرحبا بها.
0: باش نحكيه على نوعية الموسيقى التراثية والأسجال اللي سمعتها سي حمادي بن عثمان لقدور السرارفي وتأثرت بها. تأثرت ياسر يعني من خلال أثاره الموسيقية وكل.
2: إيه هو عم قدور الله يرحمه معنا كان يعتبر مدرسة من مدارس الموسيقى التونسية، أولا لأنه تعامل مع كل الأنماط، أنماط التراثية والأنماط الشعبية والأنماط الفنية، وما ننساوش اللي كان ركيزة من الركائز اللي موجودة في الفن التونسي خاصة بالرشيدية وبالإذاعة. هذا خطر للتاريخ حاجة هامة جدا. ثم عم قدور كانت له بصمة معناها متاعه هو الشخصية، وهذاك علاش يعتبر هو مدرسة من المدارس، أن كانت له بصمة في موسيقى يعني بصمة في ألحانه التي وضعها سواء كانت من النوع التراثي أو من النوع الشعبي أو من النوع الفني، فهمني؟ وثم ما ننساوش أن كانت له روح شبابية أيضا.
0: هذا ما اكتشفناه يعني من خلال تلاحينه كما غنيت أهم العينين يعني، ما نتصورش أغنية هذه تتنسى
2: مثلا في الوقت ذاك بالإيقاعات الغربية كما الصمبا وكما كذا معناها اللي كانت مستعملة في ذلك الوقت، وكان ثم تأثر بالنوعية الغربية.

0: هي ولكن بيروح نتاع قدور الصرفي اللي هي روح تونسيه صرفه، معناها ما تنجمش تقول هذا شيء جايك من مكان اخر. هذا الشيء اللي احنا كي طلعنا معناها حلينا وزنينا عليه، معناها شفناه وسمعناه تاثرنا به، غنيناه عزفناه قلناه نتاع عم قدور الصرفي وغيره، معناها في كل جيل هذاك. لكن هو كان تميز، ونتفكر وقتها اغنيه ذاع صيتها بصفة كبيرة جدا للمثل بشمس بالقمرة مثلا، اللي ذاع صيتها المصطفى شرفي الله يرحمه، وكانت كل الناس تتغنى بها. أعمل عيني لسي محمد أحمد هذا ربي يبقيه، معناها تغنينا بها كثير. عندك محلى النسيم،
1: محلى النسيم
0: أي من الأغاني الجميلة جدا، يذول اللي غنتها شبيلة راشد أي. وإلى جانب السماعيات وإلى جانب الأزجال اللي لحنوا جانب الموشحات الأندلسية إن صح التعبير، يعني هذه كلها
1: فما شعور سي حمادي بن عثمان عندما تقوم بتلحين بعض الأغاني أنك تقول هذا اللحن عاد بيه بالذكرى القدور السرار في، يعني في لا شعور حكم أنك متأثر برشا يعني وسمعت له برشا
0: طبيعي. هو راهو هو توارث، هو الفن توارث، مش ممكن باش يكون واحد عمل حاجة وينقطع عن العالم، لا هو فن. أنا ناخذ من غيري وغيري ياخذ مني وهكذا. المهم أنا عم قدور الله يرحمه كان ركيزة من الركائز الموسيقى التونسية، لأنه حافظ على الطابع التونسي ببصمته الشخصية، وهذا مهم، لأن بصمة عم خميس زنس والبصمة تاع عم قدور الله يرحمه نوع، تاع محمد تريكة الله يرحمه نوع، تاع صالح ربيع بقي نوع، وهكذا. يعني هي أنواع شيء، لأنه نوع آخر، يعني كل الناس اللي حاولوا يتعاملوا مع التونسي وعطوا بصمة هم ناس معناها اللي يذكرهم التاريخ وما يعمر ما ينساهم.
1: سي حمادي بن عثمان يعطيك الصحة ومشكور على هذه المداخلة. فماش هكا كلمة تحب تتوجه بها للأستاذة والموسيقية أمينة السرارفي؟
0: والله لو كان الشيء اللي خلاه الوالد نتاعها واللي هي قاعدة تقدم فيه في بطبيعة الحال وتحرص أنها تقدمه، لكن تقدمه كما هو.
1: ما تحبش التوزيع الجديد؟
0: لا لا, لا أنا أنا شخصيا من الفكرة ذي ما تروق ليش ياسر، وكل واحد حر يعني مش يحب ما تروق ليش. ليش؟ لأنه الشيء كي نشوفوه يبقى ذخيرة، معناها ماذا بينا حتى لو كان باش نلامسوه بلطف شديد باش نبقيه على الصورة واللمعان متاعه كما هو.
1: أمينة شنو ترد عليه؟
2: هكا قال لكم سي حمادي، قال كل واحد يعني حر، هو هي وجهة نظر متاعه سي حمادي، ونحب نفرحه اللي إن شاء الله في معناتها يطلع على استوانة بعض أعمال قدور السرافي كما هما حضروهم معناتها ديجا، وإن شاء الله مع وزارة الثقافة. ووجهة نظر متاعي أنا هي حاجة أخرى، وكل واحد معناتها حر. المهم
0: هو
2: حاجة ما تتشوهش هكا، هذيك اللي
0: أيوة
2: هذيك اللي بيها الفائدة.
0: هذا الكلام الصحيح، هو كون المسألة تبقى، يعني لأن الأجيال ستتوارث ذلك.
2: صحيح.
0: لما تتوارث يلزم تسمعوا معنا من الأصل، وربما تسمعوا بتنويع ما نقولوش ليه، معنى خاطر الأذن المعاصرة غير الأذن القديمة. هذا صحيح هذا، لكن قلتك بحذر، أنا ديما نقول بحذر.
2: بطبيعة واحد كيكون سي حمادي متشبع وعنده الموسيقى وكل يعرف، يعني أظن اللي ما معناتها ماهوش باش يمشي لاتجاه آخر، ولا كما قلت أنا يشوه معناتها ما ظهر ليش. ما بيه معناتها كيما موجود في العالم مجمع، يعني بليزيور فيرسيون موجودين، أغنية واحدة تلقاها يتغنيها قداش، ولكن مش الكل هم حلوين، تلقى واحدة ولا اثنين معناتها اون و دو فيرسيون تكون حلوة وهكذا يعني.
0: ايه ولا احنا المهم ان كي نسمعوا عم قدور الصرار في الله يرحمه يبقى دائما في ذكرتنا احنا، واللي باش يجوا بعدنا هذا اللي يهمنا احنا.
1: يعطيك الصحة سي حمادي بن عثمان، مشكور على هذه المداخلة، ونوصلوا لقاء مع السيدة والموسيقية أمينة سرارفي. أمينة هكا عطيتنا بشارة أنه معناها فما استوانة باش تنزل للسوق هكا فيها ألحان قدر السرارفي كما هي
2: إن شاء الله.
1: كذلك زاد ننتظر منك الكثير أمينة، أنك تبعث لنا بإيقاعاتك على كل
2: إن شاء الله. أنا نحضر
1: إن شاء الله يا ربي
2: عن قريبها استوانة سمادير، وان شاء الله وقت اللي تحضر نجيو بحذاكم المسليته ومعاش بالتليفون.
1: نوليو نتغشوا عليك راه امينه
2: نقدموها
1: مباشره. امينه تسمع معنا شويه العنصر المسجل هذايا وقل لي وقتاش تم تسجيل العنصر هذايا تتذكر ولا؟
3: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان

انا واكبت برشا الوالد وقت اللي كان يقود فرقه الرشيديه، وهذاك السبع سنين هذوك اللي معناتها هو يقود فرقه المعهد الرشيدي انا كنت معاه في الحفلات وفي البرايد صغيره، فهذاك الكل كان تكوين للاذني، هذاك اللي مكنني من المقامات التونسيه والمقامات الشرقيه اللي درستهم في معهد الموسيقى.

جينيراسيون هذية يحاولوا باش يمشيوا هما يلفون فير لي بيل شانسون نتاع الستينات والخمسينات. عندنا خاطر تبارك الله ما شاء الله يعني مش الوالد فقط، فما من اغاني الهادي جوين يعني هما الملحنين نتاعنا ما تقبل ما عملوش كان الاغاني فقط، فما الكثير والعديد من المعزوفات.

الحفلات الأولى في السنوات الأولى مع العازفات كانوا يحضروا والله حتى لليوم تحضر الجدة والأم والبنت، معناتها عندك 3 جينيراسيون مع بعضهم، والثلاثة ما قلقوش، معناتها ما يقلقوش وحبوا اللي قاعد

0: هذا يوري لي لأن نجحت في الرسالة اللي نحب نقدمها، والحمد لله إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما هكايا. وفرحتي وقت نشوف مثلا بنتي ولا من الجينيراسيون واجد كي يفخدان ولا يغني غنية من غنية من غنية تقدم كيكون يسمعها بالقداء. موسيقى كل في حياتي كل في حياتي.
1: محلى ليالي شبيليا وصوت الجيتارة والوتر. أهلا وسهلا بك مجددا من أسرار فيه. باش ذكرك التسجيل
2: بارك الله فيكم. ما نسيت نعرفش وقت
1: بالضبط. هذا كان في النجمة الزهراء، قمنا بتسجيل خاص معك أنت في تظاهرة موسيقيون من تونس، وكان تكريم للراحل قدر أسرار فيه في السهرة الاختتامية. تذكر ولا؟ شارك برشا شاركوا برشا أسماء يعني كريحة بصغير، شهر زاد هلال، في تأمين الكثير من الإيقاعات الفنية الخاصة بقدر الإصرار فيه. كنت أتذكر هكا ولا
2: أمينة؟ أي صحيح.
1: خاصة الكوبلين صح التعبير اللي قدمتوه لقدور
2: إصرار خير وشيث مو شهر زاد هلال
1: سفيان
2: سفيان
1: أي من العينين كنت معهم أمينة.
2: أي استدعوني معهم فوق الركح وغنيت معهم الأغنية هذه.
1: بعد ما حكينا هو في الحقيقة بإيجاز ما يتسماش بإطناب على المسيرة الفنية قد ما نحكيه كما قلتوا شوية على المسيرة الفنية لقدور إصرار فيه، نقول كذلك أنه قدور كان يكتب برشا يعني في المقالات، يعني كنت عنده مقالات بالفرنسية والعربية في العديد من الصحف والمجلات منها النهضة والأسبوع وتونس الاشتراكية، وكتب أيضا في الصحف الجزائرية كمجلة ال جي سينما والفرنسية اللي تصدر في فرنسا كمجلة لكورديونيست. تولى في هذه المقالات خاصة توضيح معالم الموسيقى العربية والتونسية بشكل خاص، يعني تحس أنه قدر إصرار فيه كان عنده رسالة كبيرة برشا في إيصال الموسيقى التونسية لأشقائنا يعني العرب وكذلك الأسماء الفرنسية الغربية. به أمينة خلينا نواصل معك في هذه اللحظات الأخيرة من هذه الحصة في فنان في البال، تحكي لنا شوية على مسيرتك على جديدك طبعا في مجال الأغنية التونسية.
2: مسيرتي هم تبارك الله حسب اللي يتكلموا ويعرفوا أمينة إصرار فيه وقالوا لي خذيت المشعل على الوالد وان شاء الله
1: هذا شيء معناه ياثر فيك ويخلي يعطيك دفعه معنويه كبير برشا.
2: بالطبيعه كما هو قدم رساله، انا كل فنان عنده رساله لازم يوصلها، كل فنان بفئه كبيره كيما ان غراند ارتيست معناتها فيك ان غراند تا ان شاء الله رسالتي ديما تكون واصله، وان شاء الله كيف ما الوالد خلى البصمه نتاعو في تونس ان شاء الله مينا إصرار فيه زاده كيف تخلي بصمتها بحبها لفنها بحبها اللي تقدمه بالرساله اللي باش تقدمها ديما بكل بغيره على على على الموسيقى نتاعها على الموسيقى نتاع بلادها. هذا هو ان شاء الله ديما
1: ساعنا نطلقوا بالعازفات. علاش وقعت التسميه هذه ولا الفريق قداش فيه من اسم سيده امينه؟ يعني قداش فيه من عازفة؟
2: العازفات هي من اللي انطلقت يعني شنو باش نسميه شنو نختاروا الاسم اللي باش نختاروه خاطر كلهم بنات كلهم نساء، ما قلنا العازفات رغم اللي مع الأسف هالاسم هذا ولو يستعملوا فيه حتى في رق أخرى متي بو بارتو بون ربي يهديهم. أما العازفات هي مع أمينة إصرار
1: فيه أكيد هنا فما دي كريتير يعني تنتقي فيهم أمينة
2: لازم يكونوا توليهم كما كان معناتها في الانطلاقة توا تبارك الله من سنة 92 المعاهد العليا ولات فيها العديد من الفتيات والبنات اللي يمشيوا يدرسوا الموسيقى ولو معناتها يواجهوا يحبوا يواجهوا الجمهور ويعرفوا أمام الجمهور وهذا شيء حلو. فرقة العازفات متكونة من توليوم 19 نعازفة وبيسيغ يا دي كريتير لازم تكون إذا كان في العزف لازم تكون تتقن العزف كما تو أغلبيتهم يعني متخرجين من معهد عليا وحتى في الأصوات كيف لازم يكون عندهم معناتها متكونين موسيقيا أولا باش ينجموا يفهموا باش ينجموا يأديوا الألحان اللي تتقدم لهم وهذا هو اللي لازم يصير يعني باش يكون كل الفرقة كلها مركزة على أسس
1: سليمة
2: صحيحة وسليمة.
1: فيما يخص اللبس، فيما يخص اللبس كذلك اللبس تقليدي نحسه فما معنيها شعور عارم نحو تراثنا فيما يخص اللبس وكذلك في موسيقتنا التونسية. معنيها كيفاش جاتك الفكرة أمينة؟ معنيها يذولي كنت من أول من بادر بالشيء هذا؟
2: مش أنا الأولانية، مش أي. أول من بادر أنا الأولانية. علاش؟ على خطر أنا من اللي بديت وأنا نعزف مع الأوركيست سيمفونيك متاع تونس، يعني وطيلة 16 ولا 17 سنة، فحبيت نخرج على كل اللبسة الكلاسيكية هي الأسود والأبيض. قلت علاش ما نعطيش لون آخر بعده هما نساء، معناتها نجم ونلبسوا حاجة أخرى. وكيف كنت أنا وقت كنت نغني زادة وحدي كنت ديما نلبس اللباس التقليدي.
1: نحسوك متمسكة برشا بأصالتك.
2: إيه بطبيعة، واللي ما هوش متمسك بأصالته ما عنده الشخصية.
1: يعطيك الصحة وغزرك الحماس. حسينك في كل حماس ترد.
2: أنا ديما هكيكا ديما نتكلم بحماس، يعني يقولوا لي بشوية من غير ما نفطن، معناتها من غير ما نشعر، ما نعملش فيه استعمال.
1: كذلك في الكونسيرفاتوار توك معناها قاعدة تتكمل في الرسالة متاعك، معناها فما تقري فيهم وتعلم فيهم في أصول الموسيقى التونسية.
2: كي تشوف مسيرة قدور صرار في العديد من الأشياء، يعني أنا وبنت ونعرف نفس المسيرة، كيف ما الوالد مع العوام اللي ماشى إلا في التلحين ما هوش من اختصاصي، ولكن في العديد من الأشياء، في كتابة المقالات، في كتابة العديد من الأشياء على الموسيقى، في الأبحاث، في معناتها في العزف، في القيادة، في تجي تشوف يعني نفس الطريق اللي خذيته من غير ما نشعر أنا، معناتها حقيقة بالطبيعة جاء كل شيء. يعني الحمد لله، يعني خذيت وقت يقولوا خذيت المشعل، خذيت على مدرسة كاملة، مش مشيت بدون دراية.
1: كلك ثقة وحماس، معناها ما كانش فما شعور من الخوف يعني انك باش توصل الرسالة هذية؟
2: لا، خاطر نحب الموسيقى بالحق، نحبها، نقولها ونعودها، معناتها كل مرة نقولهم كيف ملحوتة كي تنحيوها من الماء تموت. انا ما نجمش بلاش بدون موسيقى، ما نجمش نعيش. هذيك حياتي، هذيك في كل مكان، في زوجي، في ولدي.
1: تحياتنا ساعة لزوجك سي فيصل القروي.
2: يعيشك. والحمد لله، يعني كنت محظوظة أنا.
1: إيه محظوظة كذلك الوالد.
2: معناتها مع الوالد وقت اللي كنت صغيرة، ومع زوجي اليوم اللي معناتها نشكره حتى من خلالكم أنتم، من خلال هذا البرنامج اللي معناتها واقف معايا وعامل كيف مع اللي نقدم فيه أنا
1: وتشجع فيك ديما.
2: وهذا هام جدا بالنسبة للفنان، كيف يكون بيانو كادغي ويكون مع معناتها الجو الملائم باش هو يكمل مسيرته كما ينبغي.
1: هو لما حالة أمينة صرار في ميش كبيرة، راهي مازلت صغيرة كبيرة في أعمالها الفنية، ولكن عندك
2: صغيرة برشا في الفن.
1: ولدك ولدك شفناه معك في الكثير، هارون، في الكثير من العروض الموسيقية، يعني كأنه قاعد يعاود في التاريخ.
2: هارون يحترم
1: يعني.
2: هارون خاطر ملي صغير وهو معايا معناتها في البلدان الكل،
1: كما كنت
2: هارون
1: انت
2: مع ابوك، يعرف قيمة الفنان، ويعرف العسان والبيبليك، ويعرف احترام الفنان للبيبليك نتاعو، يعني هذوما الكل تلاقاهم هو صغير. ان شاء الله علاش ليه، ان شاء الله هو يفوتني ويفوت عزيز ويفوت بوه،
1: ويعزف على الكثير من الآلات الموسيقيه،
2: يعزف علمي. يعزف على هو يتقن مليح الايقاع، ويعزف على البيانو،
1: تبارك الله
2: عنده وذنه،
1: معني باش تخليه يخوض مجال الموسيقى يعني من بابها الكبير.
2: اذا كان اختاروا بدرايه ديما بالطبيعه كيما امه، كيف معناتها ديما بدراسته هذيك ويتبع كوتي، علاش ليه، لما لا،
1: ان شاء الله ربي فضلك.
2: احنا نوجهوا في اطفالنا يجيو يدرسوا عنا، ونحبوهم يدرسوا الموسيقى، لان الموسيقى ما هيش خاصه بالموسيقى فقط، يعني دراسه الموسيقى تفتح العديد والعديد من الابواب، وتكون الصغير تكونه،
1: وتهذب الذوق، وتهذب
2: يقرأ دوغيمي برك ليه، تفتح له الأبواب وتكونه وتهذبه،
1: تهذبه حتى على مستوى السلوك يعني،
2: وتخليه صحيح تخليه ديسيبليني، تخليه يفهم معناتها لانتغلوكيتور نتاعو، يفهم يعني العديد من الأشياء توري الموسيقى.
1: جديدك على الساحة الفنية أمينة، فاش قاعده تحضرين؟
2: قلت لك على السمادير اللي نحضروا فيها، قمنا اخيرا بحفل في الحمامات، المهرجان، من خلال مهرجان الحمامات.
1: كانت سهره موفقه.
2: الحمد لله كان غران سكسي، وجمهور موجود، والحمد لله يا ربي. هذا هو اللي باش نحضروه ان شاء الله. لعل يخرج في آخر 2008 أو 2009. تعرف لي أنه خاطر السي دي ماهوش سهل، معناتها لازم بتبيع. واحد يخدم له مليح مليح.
1: على كل ان شاء الله تعطينا بنسخه تمدي لاعة المنسيب بنسخه من هذا التسجيل، وعندنا في ريبرتوار ناقص شويه امينه، ان شاء الله تعزلنا الخزينه بايقاعاتك المتميزه.
2: اي
1: احنا عندنا واحد فقط، يعني واحد فقط
2: يعني هذا الرابع اللي نحضروا فيه
1: السنه دي. تقصير منك انت راهو امينه، مش من احنا.
2: ان شاء الله نبعث لكم نسخه نسخه يكونوا موجودين عندكم.
1: بي في خضم هالتكنولوجيات وفي خضم يعني اذا كان الشباب التونسي اللي يحب يتعرف على ايقاعات قدر اسرار فيه، يتعرف على ايقاعات امينه، هل فما يعني موقع على شبكه الانترنت نجمو معناها نخوضوا
2: موقع لي امينه؟ فما موقع
1: امينه فقط يعني
2: www.aminasrar.com هذاك هو الموقع نتاع امينه اسرار فيه، وان شاء الله عن قريب باش توجد موقع لمعهد قدور اسرار فيه، وفيه كل ما يخص قدور اسرار فيه.
1: ننتظروه بكل شغف ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: امينه مشكوره جدا على هذا اللقاء معك عبر اثير اذاعه المنستير، كان بيودنك ان تكون حاضره ولكن طبعا الظروف حالت دون ذلك. على كل وعد منك ان تكون ان شاء الله في المده القريبه القادمه ان شاء الله يا ربي تكون حاضره في استديوهات اذاعه المنستير. نشدوا على يديك ونقولوا لك ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك في مسيرتك الفنيه، خاصة وأنك عندك أسلوب خاص جدا أنك تحافظ على التراث ومتمسكة بتراثنا التونسي اللي نعتز به كثيرا.
2: متمسكة بالتراث وتوا لازم بعد التراث إن شاء الله الموسيقى اللي تقدم فيها من أسرار في
1: تكون مواكبة للعصر،
2: هي تولي نهار آخر، تولي هي بيدة تولي تراث
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
2: الموسيقى اللي بديت بها أنت البرنامج هي من ألحان فيصل القروي ومن ألبوم زركند.
1: اسمع
2: الموسيقى الأولانية اللي فتحت بها البرنامج
1: فرحة، موسيقى فرحة. لا
2: لا لا مش فرحة
1: هذه الموسيقى السيمفونية. لا لا مش سيمفونية
2: بالكل، شوية كان أن إكستريم تاع زركان.
1: أها يمكن احنا معناش علاش قلنا لك لازمك تجيب حذاني اللي ذات المنستير باش توثقنا المعزوفات المتواجدة معنا هنا. على كل مشكورة أمينة أسرار في نشدوا على يديك ونحيوك وشكرا ليك، وهذه كانت حصة فيها تكريم لروح الموسيقي والفني الكبير قدور أسرار في، وكانت أمينة أسرار في حضرة معنا. شكرا لكم على المتابعة ونخليكم تسمعوا وتستمتعوا ببعض الإيقاعات، باش نقدموا لك النغم الكوبليه اللي قدمتوه في النجمة الزهراء، كان نغم حلو برشا وتجاوب معاه الجمهور اللي كان حاضر هناك. شكرا لك أمينة أسرار.

كان هذا تريو اللي أدى لكم طبعا نغم أهم العينين سفيان زايدي، كذلك ريحه الصغير والفنانة القديرة أمينة أسرار في حفل تكريمي بالنجمة الزهراء بتونس. على كل ننهي معكم هذا اللقاء، إن شاء الله قضيتوا معنا وقت ممتع ومؤنس، والأكيد أنه أنسناكم من خلال الإيقاعات اللي قدمناها للراحل قدور أسرار. في فيما يخص المسابقة معناش إجابة صحيحة، مشكورين على المشاركة، ألتقيكم بإذن الله غدا.

سنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: تمام، 10 مساء من إذاعة المونستير، موعد نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق غدا في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. إطلاق برنامج تدريب مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. مساء الخير. تقرر بولاية المهدية زيادة حصة المهدية من مياه الشرب انطلاقا من يوم غد وفتح الماء لمدة ساعة ونصف يوميا بمنطقة برج الراس. الزميلة نادرة إسماعيل ومتابعة للموضوع.
1: شهدت منطقة برج الراس من معتمدية المهدية وقفة احتجاجية للأهالي تنديدا بالانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب لمدة تناهز الأسبوعين. وقد انعقدت اليوم في ولاية المهدية جلسة عمل جمعت والي المهدية السيد أنيس العذاري بالمسؤولين عن شركة استغلال وتوزيع المياه وعدد من النواب وممثلي عن أهالي برج الراس. وقد تم الاتفاق على زيادة حصة المهدية من مياه الشرب ما سيسمح بفتح الماء لمدة ساعة ونصف بمنطقة برج الراس يوميا انطلاقا من يوم غد إلى أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة القادمة. وللتذكير فإن ولاية المهدية شهدت هذه الصائفة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية والمناطق الداخلية بسبب تضاعف الاستهلاك من جهة وعدم دخول محطة سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال من جهة أخرى. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أكد الهاشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية. وجدد الملياني اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني.
2: في الساحل عندنا مشكلة أنه الأراضي صالحة للبناء اليوم بقلة ياسر، وهذا معناه جاي أنه مثالات التهيئة القدم اللي تعدوا في الساحل كل أكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئة جديد إن شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئة يدوم 10 سنين على الأقل، ولهذا احنا اعترضنا عليه باش يزيدوا معنا في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وزوج طوابق، وقت اللي انت تجم تطلع اربع طوابق. معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار، وكيف غلى العقار غلات معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق، وقع برشا في الساحل وفي تونس.
0: إلى زغوان الآن، حيث عبر عدد من الحرفيات المشاركات في معرض تسويق المنتوجات بالقرية الحرفية بزغوان عن استيائهن من ضعف الإشهار والترويج للمعرض على الرغم من المنتوجات المعروضة، وهما أثر سلبا على عملية البيع والإقبال. الحرفيات وفي تصريح للزميلة حنان العباسي طالبن بمساعدتهن على تسويق المنتوج في معارض كبرى.
3: ضعف في الإقبال وسوء تنظيم هي الكلمات التي وصف بها عدد من الحرفيات معرض المنتوجات الحرفية لعدد من النساء بالقرية الحرفية بزغوان، مطالبين بمساعدتهن في تسويق منتوجاتهن في معارض كبرى.
4: أنا حرفية سيوث في نسري على ترشيد، أما بالنسبة للإقبال ما تماش خدمة، ما تماش معناتها بابت الخدمة.
5: حرفية في تقطير الأعشاب والزهور، الناس اللي حطونا فيها إقبال 0%، موقع ماهوش سياحي والوقت زاد وقت غير مناسب، مثلا نجو 8 يكملوا ماضي ساعة كيف خدمة إدارة، والمعرض لو إحنا خدمتنا هي فرص وأوقات.
6: جبت كليزة طرف لي وعطشية نسر زهر،
7: وعنا لهنا لحلو
5: تو زعون سكونا برشا من المدينة كي عملنا مع عمزو هنا ومن يوفر
3: حنان العباسي زغوان إذاعة المنستير.
0: تم اليوم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسي في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة أن هذه الخطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة المرأة.
6: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس. باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي نفاذ المعلومة نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفيه، يكون يعني حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم بحاجة أنها تشوف النور أكثر.
0: كشفت نائبة ومقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب زينة جبل اليوم أن مجموعة من النواب قدموا مبادرة جديدة ترمي لتعديل أحكام التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص. عن أبرز ملامح هذه المبادرة التشريعية تتحدث زينة جبل.
7: المقترح هذا جديد ألغينا شرط الأطفال نهائيين، المرأة العاملة في القطاع الخاص من حقها كيف أي امرأة تعمل معها في نفس القطاع إنها تقدم التقاعد المبكر، بتبيها شرط إنها تكون عاملة 20 سنة عمل 80 ثلاثية. المقترح هذا روى ماهوش امتياز وليس منا منشبش منه بيها المرأة، هو تصحيح لوضعية اجتماعية وتشريعية. الوضعية الاجتماعية تتمثل في إنه المرأة كانت تقضي سنوات ولحد الآن هذه سنوات طويلة في العمل تجمع ما بين مسؤوليات المهنية والعائلية والاجتماعية، والمرأة في حد ذاتها هي نفسها من طلبت بالتنقيح هذه، هو مطلب شعبي وطني بامتياز. وبالنسبة للتصحيح الوضعية التشريعية تتمثل في أنه كان موجود شرط مجحف اللي هو 3 أطفال، احنا اليوم صحوا الوضعية التشريعية هذه اللي هي غير معقولة ولا تتماشى مع واقع المرأة اليوم في تونس. عملنا العديد من الجلسات الاستماع وإن شاء الله باش وصلوا بعد العطلة البرلمانية، لكن دائما مع قانون المالية ممكن يتعطل شوية، لكن مكملين فيه. وبحول الله اللي يحب بالحق ينصف المرأة التونسية تفضل يعاوننا انه باش نمرروا القانون هذا.
0: كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر القادم. وأوضح معاوية أن المنصة ترتبط بقواعد بيانات ووزارات الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وتوثيق بيانات كل سيارة وسائق لحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني.
8: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء سيارات، تسير عليها كل عمليات الكراء خاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط بتاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تصير في المحلات بتاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلاء، بالتالي عملية الكراء ما تكون كان ديكلاري نقولوا احنا، وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء سيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الإدارات في مجال التحيل. ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك، تحط أسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معهم بطريقة شفهية كذلك، ويحاولوا لهم مندات عن طريق الوسائل المعروفة والدولة. في الأخر للأسف وقت ديابته في المطار ما يلقوا حتى واحد، للأسف أنه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمة بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع شركات المهيكلة والشركات القانونية والشركات المنظمة. والعملية بسيطة وسهلة جدا، تطلب الهوية البنكية متاع الشركة وتطلب لرنوم متاع الشركة، تطلب الماتريكول فيسكال متاع الشركة هذه، تلقاها الشركة تاريخ متاعها كل المعطيات على الشركة، تعرف الشركة هذه موجودة قيمة الذات، وما تحول كان المبالغ في الحساب متاع الشركة فقط.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بالعناوين. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق غدا في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب. الغرفة الوطنية للباحثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثل التهيئة العمرانية. إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تصافحون الآن الزميل شكريا الساكلي وزميل ألفا الجمالي في برنامج مع الأيام. متابعة طيبة.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تحياتنا لكم، أهلا وسهلا، مساء النور والسرور. هذه إذاعة المنستير مع الأيام، جولة مع الأيام في علاقة بموضوع جديد نتناولوه من زاوية الماضي والحاضر وحتى المستقبل اللي ملاه كيف ما العادة، مع زميلنا العزيز شكري السكلي. أهلا وسهلا شكري، شنحوالك؟
1: مرحبا ألفا، مرحبا بيكم، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا للجميع على المتابعة والكلمات الجميلة في حق البرنامج.
0: شكرا الحقيقة
1: قاعدين
0: شكراً
1: نحاولوا نجتهدوا، نحاولوا ونقدموا الإضافة في كل المواضيع المختارة خلال هذه البرمجة الصيفية. إن شاء الله الحصة هذه نالت أعجاب السادة المستمعين، وكما قلت ديما قول إن شاء الله تعتبر وثيقة، يعني خنقول للتاريخ، يعني على الأقل نهار آخر
0: باجتهادنا الشخصي،
1: باجتهادنا
0: برؤيتنا المختلفة من موضوع إلى آخر بطبيعة. إيه؟ ما تأكدوا أنه حاولنا نخدموا على الجانب التاريخي في
1: بالضبط.
0: كل موضوع نقدمه
1: باجتهادنا، لكن مش من روسنا، يعني
0: أكيد
1: كل شيء كل شيء موثق وكل شيء بالمراجع.
0: إذا كان أصبنا الحمد لله، إذا كان ليه أنا كل مرة أكيد
1: إن شاء الله فما الأجر على الأقل.
0: إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
1: قبل كل شيء عندك تحية ظهر لي
0: الصديق. شفتك البوكي محليها،
1: بارك الله.
0: تحية للمستمع وسام بالحاج يوسف، تحية كبيرة ليك وشكرا ليك على الباقة الجميلة، وشكرا على الكلام الجميل اللي رافق البوكيه هذية، وإن شاء الله ديما هكا في تواصل، وانت زاد ربي وفقك وسام إن شاء الله في كل مسرحيتك.
1: صديقنا وسام بالحاج يوسف معتمد مدينة هبيرة، مش بيه الصيفة، لأنه ابن إذاعة المنستير منذ نعومة، تبارك الله عليه، منذ نعومة أظفاره معنا في الإذاعة مستمع وفي، ولا زال يعني وفي لإذاعة المنستير. بارك الله فيك خونا وسام، وربي يوفقك العمل بتاعه. تعرف عنده 10 سنوات بارك الله في المهمة بتاعه كمعتمد مدينة هبيرة، والأهالي يعني يحبوه محبة كبيرة ياسر للطيبة بتاعه وللكفاءة بتاعه كذلك في العمل. ربي يوفقك وسام وربي يفضلك، ومرحبا بك دائما، وانت ابن إذاعة المنستير قبل كل شيء، نعتز بيك بطبيعة وبحضورك الدائم معنا في الإذاعة.
0: شكرا لكم مستمعين الكل على تواصلكم معنا، شكرا بالمسبق زيد الحسين قدرية اليوم في تأمين الجانب التقني، آمنة الغزيل كل ساعة في وقفتنا الإخبارية، وعنا شوقي الحميدي لازم ناخذوه ساعة في المباشر. قبل ما نقول شنو هو موضوع اليوم، مش الفن الرابع الأسبوع اللي فات، السابع المرة هذه
1: عداش خليت عقلت
0: والتفاصيل بعد قليل، وبين هذا وذاك عندنا الموسيقى حاضرة من خلال مهرجان المنستير الدولي والمواكبة لزميلنا شوقي الحميدي. مرحبا بك يا شوقي.
2: مرحبا ألفا، مرحبا شكري، مرحبا حسام، مرحبا كل الزملاء العاملين معكم هذا المساء، لكل مستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. نحن الآن في قصر الرباط الأثرية في المنستير، وين تقام كالعادة الدورة المهرجان المنستير الدولي، ليلة سهرة تونسية مع الفن الأصيل، مع الموسيقى التونسية اللي تربينا عليها، اللي درسنا عليها حتى في المدارس نتاعنا الابتدائية، وكانت معها انطلاقات ما تتعرف على الجوانب الموسيقية. أكيد ليلة تكون حاضرة جوق مدينة سوسة للملوك والموسيقى الأندلسية المغاربية، بقية الأستاذ فتحي بوسنينة تعتلي ليلة ركح مهرجان المنستير الدولي في قصر الرباط. حضور جماهيري أكيد هو راقي ومحترم، ومحترم جدا. الأستاذ فتحي بوسلين هو تحقق طبعا في غرفة الملابس لتغيير طبعا الملابس من أجل أنه باش يطلعوا سوا باش يصعدوا على الركح بعد دقائق من الآن، لكن قبل ذلك في مصافحة قصيرة مع السيد توفيق التريتر الكاتب العام لجمعية الجوق، طبعا جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية المغربية. أستاذ مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة المنستير، في معاهم في العناصر اللي باش تكون حاضر على الركح الليلة، باعتبارك انت عازف أو ضابط إيقاع بالأحرى على الدربوكة، وبالتالي باش تكون معناها موجود على الركح بعد قليل.
3: إن شاء الله أنا كاتب عام الجمعية وضابط إيقاع مع الجمعية، نعاوني في المجموعة النيرة من الشباب بالمحافظة على الموروث الموسيقي التقليدي، وإن شاء الله نعدي سهرة ممتعة. هذا معناه شرف لينا باش نشاركوا في المهرجان الدولي للمنستير بالمنستير.
2: هذه أول مشاركة لكم دولية كجمعية؟
3: لا، أول مشاركة لنا، احنا معناه شاركنا في الجزائر
2: في عيد الاستقلال
3: بالجزائر، وشاركنا في مدينة شرشار زادة، معناها قمنا بزيارة غدية وشاركنا في المهرجانات، واليوم إن شاء الله معناها نعدي سهرة طيبة مع معنا نخبة وعارفين شبان إن شاء الله معناها تكون السهرة في معناها في تحظى بقبول جمهور ولاية المنافسة.
2: باش نبدو احنا نرغبوا اكثر الجمهور، تعرفوا انه الفتره الصيفيه مع ارتفاع درجات الحراره والرطوبه واحنا على ضفاف البحر هنا في قصر الرباط، وبالتالي معناها حتى على مستوى الاختيارات الموسيقيه، لانه باش نشوفوا موسيقى المالوفه التونسيه معها الصنعه الجزائريه مع موسيقى الاله المغربيه، والا باش نشوفوا موسيقى المالوف بالاساس التونسي،
3: باش نشوفوا الانماط الموسيقى المغاربيه من التونسي مالوف تونسي الجزائري ومغربي، وهذو الأنماط الكل كان معناها عملنا يعني اختيارات، كانت الاختيارات من رئيس الفرقة السيد فكري بسينة، معناها الكل معناها كنا عم نوصلها فيها المغربي فيها التونسي فيها الجزائري، فمعناها لوحة فنية رائعة معناها تشمل الموسيقى المغربية الأندلسية.
2: نقول باش نحسوا حتى عدوة باش تكون إيقاع خفيف ونجم يتفاعل مع الجمهور.
3: والله باش احنا عنا معناها
2: هي من المفاجأة.
3: نعم باش نعملوا معناها إن شاء الله معناها فما اختيارات وفما معناها إن شاء الله فما ميلودي فما ألحان وكذا إن شاء الله تعجب الجمهور. وحاجة جديدة ما تنساش اللي احنا راهو نخدموا على البحث. معناها نبحثوا ما ليش نعملوا في الموسيقى المعتادة أو المالوف المعتاد،
2: يعني باش نمشيو للدرر اللي هي ربما متروكة نوعا ما.
3: صحيح احنا رانا فما ريشيرش فما معناها بحث معناها قلت لكم، وفما معناها يعني تركيبات جديدة وأنماط من الموسيقى الأندلسية الجديدة اللي ما هيش معهودة،
2: لكن هي المقطوعات تقديما نعرفها قصيده تقريبا في دقيقه ونص دقيقتين، كيفاش بتحاولوا باش تزيدوا ربما تخليها تكون طويله شويه؟
3: احنا هذاك هو المعنى، هذاك
2: الاضافه
3: هذاك لمسه ذوق مدينه سويسرا. أيوة. ذوق مدينه سويسرا هو يسعى الى الابداع الى معناها الشيء الجديد، ديما فما حاجه جديده، ديما فما كما قلت لك ونزيد ناكد على حكايه البحث، ديما لوجو باش معناها نعملوا لوحه رائعه مش معتاده، ماهيش معتاده، مش هكا المالوف الكلاسيكي، لا احنا ديما نعملوا مالوف متوازن ومتجانس ومغارب.
2: شكرا لك سي توفيق التريطر، طبعا ضابط ايقاع وعازف من مجموعه جوق مدينه سوسه، طبعا كاتب عام جمعيه جوق مدينه سوسه للملوك والموسيقى الاندلسيه المغربيه بقياده الاستاذ فتحي بوسنينة. كما قلنا الابقاو يستناو فينا حتى نكملوا هالمداخله هذه باش نتحق معاهم
0: ستوفي. ان شاء الله تتعدى سهره ممتعه اكيد برفقه الجوق جوق مدينه سوسه للملوك بقياده الشيخ شيخ الملوك في سوسه سي فتحي بوسنينة، بعد العوده من الجزائر بطبيعه كاول مجموعه موسيقية مختصة في الملوف تحيي ذكرى عيد الاستقلال مؤخرا في الجزائر، وكانت هذه أول مرة بطبيعة كمشاركة تونسية.

0: قديش نعرفه ولا قاعد ويوصل للناس على مستوى المالوف النسبة قديش؟ 3% فقط.
1: 3%
0: أي معناها اللي مازال موجود قل وحنا عند الناس ذوما اللي يخدموا المالوف ولا يبحثوا عليه أكثر بكثير. فهمت؟
1: لما لا شك فيه أثر كبير عندنا وثراء كبير في المالوف التونسي. إن شاء الله كيما يعني الأساتذة والمهتمين بهذا الشكل الغنائي إن شاء الله يمشوا بين قوسين كيك ويبحثوا باش يعني يوصل للأجيال القادمة. يعني خنقول كما قال شوقي نستعير الكلمة تاعو دورر أخرى يعني فنية.
0: كيما ثم ناس تخدم على الموسيقى كيما ناس خدمت السنوات على مستوى الفن السابع في تونس. اليوم باش نحكيو على السينما التونسية باش نفتحو برشا أقواس في علاقة بالسينما التونسية وتطورها وشنو باش نحكيو وشنو باش نخليو اليوم يا شوقي.
1: شنو باش نحكيو؟ احنا أهم المحطات نجمو يعني نجمو نقسمو ما قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ثم يعني نمشي شوية فترة السبعين الثمانية بالعشرية بالعشرية نشوفوا مدى تطور يعني السينما في تونس. ولأنه خلنا نرجع لتأسيس السينما ألفة موضوعنا كما قلت السينما التونسية. تحدثنا عن المسرح التونسي في حصة سابقة إن شاء الله حصتنا ذي كما قلت تقعد كمرجع نهار آخر اللي يحب يعني إحنا لأنه بحثنا ونحاول نبحث ونحاول نفيد السادة المستمعين.
0: هي وجهة نظر بتبقى.
1: وجهة نظر لا مما وجهة نظر بما هو موجود يعني ما نجيبه من روسنا. كما قلت سينما تونسية رائدة رائدة يعني قديمة تعرف سينما في تونس. ولأنه تأسيس السينما عموما يرجع يعني فرنسي رأوا السينما واختراع السينما الأخوين لومير عفوا قلت لومير تفكرت فك المدرب
0: في الكورة
1: لومير أوغوستو لويس زوز مهندسين فرنسيين خوات واخترعوا آلة السينماتوغراف هكا سينماتوغراف وقامت بأول عرض سنة 1895 بقاعة بباريس ووسط يعني اندهاش كبير من المتابعين. ناس دايخة يروا في حبات تتحرق قدامهم يعني بحق ثورة لأنه ممكن آلة التصوير تم اختراعها قبل لكن باش يلصقوا تصور بعضهم هذه شي الحكاية بسرعة معينة يعني تصويرها في جرتها تصويرها أخرى يعني بتبيع بالاختراع متاعهم يعني ولدت يعني مجموعة من الصور المتداولة ولا يعني كانوا يتحركوا كما صور متحركة في البدايات وكان العرض يعني صور صامتة ثم تلته تقريبا يعني عروض أخرى وهي تعتبر أول الأفلام في تاريخ السينما العالمي يعني الفرنسيس هم المخترعين السينما.
0: أكيد أما تجبت على الأخوين لوميير راهو عندهم علاقة بالسينما التونسية علاش على خاطر عام 1896 العام ذي اللي تسمى عام بداية السينما التونسية الاثنين صوروا مشاهد حية في العاصمة
1: صوروا يعني مش كان في تونس فقط في الإسكندرية بالتوازي يعني فريق مشى لتونس العاصمة وفريق مشى لمصر الإسكندرية وتصوير صار أفلام وثائقية على البلدان ذيك وبعض العادات والتقاليد يعني الخوين ذوما لوميير هما اللي كانوا سبب باش ممكن نعطاو فكرة يعني تأسيس سينما في بلادنا كما قلنا تونس ومصر الأولانيين راهو في العالم الكل يعني هما في فرنسا بدأت الحكاية ثم بما أنه فرنسا قريبة على حوض يعني البحر المتوسط فريق مشى الإسكندرية وفريق جال تونس سجلوا بعض يعني الأفلام الوثائقية الصامتة وكان ثورة وقتها في المجال هذايا وبطبيعة يعني حدث بين 1896 و 1897 في العام هذاك العامين هذوكم يعني شهدوا يعني حدث أحداث غريبة وحتى في تونس قالك الناس يبدأوا يتفرجوا بتالي يعرضوا لهم يتفرجوا على رواحهم يمشيوا يتحركوا شنو نتحركوا شيء يهبل فك الوقت هذاك يعني على بالهم
0: ثورة
1: صور ثابتة ولا صور يعني تتحرك الناس يشوفوا في المنازل متاعهم والحوم متاعهم
0: خاطر بيت هي الحكاية هكيك راهو من خلال تصوير الناس الشوارع من خلال تصوير أشرطة وثائقية بسيطة على الحياة اليومية على المدن على الشوارع التونسية عشان نجم نعتبره شيء ذي كأنه أنتروبولوجيا معناها في بداية السينما تحاكي الاتجاه العالمي اللي تخذوه مكتشفي السينما الأوائل الأخوين لومير التوثيق بداية هو التوثيق.
1: التوثيق هي هذيك الغاية الأولى يعني.

0: بتالي بتبيع صار تطور في السينما ولت بتالي حتى وصلنا ليومنا هذا ولت سينما تجارية ولت صناعة يعني. لكن قبل ذلك كما قلت أنت توثيق حاجة جديدة
1: بتبيع
0: ما فماش يعني وسائل أخرى كونش الصور يعني ثابتة صور تصوير فوتوغرافي وفي جرته هذي بالضبط يعني تصوير فوتوغرافي يعني ثابتة لكن يتحركوا حاجة غريبة كيفاش تفرج على روحه يتحرك.
1: احنا باش ندرجوا بطبيعة في الجانب التاريخي وفي الأسماء وفي الأعلام اللي ساهمت في تطور السينما التونسية باش سمعوهم سينما بعد شوية لطفي بوشناق. لكن خليني أقول كلمة أنه السنوات في تونس كان ثم خدمة كبيرة على السينيفيلي إذا كان نجموا قولوا سينيفيلي متاع التوانسة معناها كل تونسي كيفاش نجمو نخليو عنده غرام بعالم السينما وعنده ثقافة سينمائية وحب يمشي لقاعات السينما ويتنقل وينجم ينقد ويعرف هذيك خصوصية السينما التونسية وذيك خصوصية السينما المصرية. بالحق السنوات تخدم على الجانب هذية هذيك علاش السنوات تحكي وكانت نوادي السينما جامعات السينما الجمعيات اللي تعنى بالسينما وكلها خرجت أقطاب اليوم السينما الكبار اللي مازالوا أحياء ولا اللي غادرونا وهم بيدهم كونوا أجيال اليوم اللي موجودين على الساحة
0: خاصة بعد الاستقلال يعني بالطبيعة صارت يعني هنقول النوادي هذوما نوادي السينمائيين اللي هو
1: في كل جهات الجمهورية
0: في كل جهات الجمهورية وحتى في المعهد كما حكينا يعني إرساء الثقافة والفن يعني في المعاهد والمدارس المسرح كما قلنا حكينا في حصة فارطة الموسيقى الرياضة إلى جانب السينما وصارت نقاشات لبعض الأفلام والأشرطة اللي كانت تعرض يعني في المعاهد وتون نرجع بعتلي بشوية بالبداية لأنه فما اسم يلزمنا نذكروه اسم كبير ياسر هو أول من أسس السينما مؤسس السينما التونسية
1: ما تقولوش خلوا فيه في وقت الفنان لطفي بوشناق خاطر مازال في تحكي عليه برشا العالم هذايا نقولوا احنا نجم نسميوه أب السينما ولو أنه لقب هذا يطلق على طاهر الشريعة زادة
0: أب السينما لأنه أسس المهرجان
1: أيام قرطاج السينمائية
0: أما أب السينما هذا نقول المؤسس
1: الاسم الأول اللي نجب دوق لنحكيه على السينما التونسية نرجع لكم بعد قليلة ما خموا في الانتظار
2: مع الأيام

0: هي الدنيا كلها سينما راهو شكري وبرشا أفلام مستمدة خرافيتها من الواقع راهو.
1: أنا أقوله مسرح الحياة، حياة كل مسرحية زاد ولا بالحق
0: يعني
1: مسرحية. وبالتالي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا. يعني إحنا تو في نمثلوا روا الحقيقة نهار آخر، إذا كان ماتوا يدركوا الحقيقة تو، يعني كنا تمثيلية كأنه يعني في منام. إحنا صعيب الكلام هذا،
0: سرحت مع كلامك لما حالة
1: تنتحدثوا فيه مرة أخرى
0: الجنبة مع عاصم نور المديني عادة
1: يعرفها السيدة الشيخ اللي حكيت هذه
0: تحية كبيرة لي أكيد. نحن جبدنا على نقولوا احنا الدنيا سينما والحياة سينما، راهو كي نحكي وموضوعنا هو نرجع نفكر السينما التونسية راهو السنوات تميزت السينما بالواقعية متاحة في تونس وأفلامنا التونسية، وما يقولوا سينما دوتور معناه سينما المؤلف، لكن من بين الخصوصيات المتعارف عليها في السينما التونسية أنه السينما استمدت الأحداث متاحة من الواقع، وعندها جانب سردي سردي تحس خرافك تفرج على الأفلام التونسية
1: كنا وثائقية شوية يعني كنا توثق لي لا إيش معناتها يعني وثائقية توثق لي أحداث لي وقائع لي تاريخ يعني يعني لي خاصة في البداية
0: فما الخرافة
1: فما
0: الخرافة وديما تركيز على الجانب الاجتماعي والطبقات الاجتماعية هذا هو المقصود،
1: وتتسم أكثر بالصمت مقارنة ب يعني ما نعرفش مدارس أخرى سينمائية. إحنا عندنا كل نركزوا على الصورة سكيت ياسر وركزوا على الصورة والإبداع متاع المخرج و ما عليناش إحنا باش نسألك ونرجع أول اللي حكينا عليه مؤسس السينما التونسي، أنت قلت الأب أب روحي أب
0: معناها من الأول الأول معناها على مستوى السينما التونسية ألبير شماما شكلي
1: تعرف شكلي هي نسبة لجزيرة صغيرة في تجي في بحيرة تونس اسمها شكلي وعاش فيها مدة شكلي
0: ملكها مدة
1: بحيرة شكلي ولا شيكلي كل واحد كيفاش يقول.
0: كان الأوروبيين اللي عايشين في تونس في الربيع دي ما يمشيوا للجزيرة هذي
1: صحيح. والفيلم أول من هو يعني خلينا نقول أخرج وأنتج فيلم عنوانه زهرة ولا زهرة زهرة ولا زهرة منعرفش كان ذلك سنة 1922. يعني تعرف كيقولوا 1922 قبل ما السينما المصرية تعرف بدأت تقريب في 1927 تقريبا، ولونه كانت وقتها سينما الصامتة والفا مزيد فماش سينما يعني
0: فيها كلام
1: بالحق يعني
0: حوارات
1: قبل كانت هذيك هي السينما يعني بشوك التطور كيفاش بشوي بتالي تو عملوا التسجيل الصوتي والصورة يساحبوا، أما كانت صور فقط تعرض
0: وكانت ريفولوسيون كما قلنا معناها شكلة ثورة كبيرة. رغم هذيك بطبيعة الحال أنت توجبت على ألبير شمامة شكلي
1: هو يهودي أما تونسي الجنسية
0: يعني. أي كما قلت هو معناها ساهم بشكل كبير في تركيز الأرشيف الأول للسينما التونسي
1: صحيح
0: بالوثائقيات سي عملوا بالكل خدم برشا زادة على توثيق الحرب العالمية الثانية أنتج برشا أفلام وخليني أقول لك أنه كان جريء في الخدمة متاعه ومعني في الوقت ذاك ما كانش ثم إمكانيات راهو، لكن مثلا عمل هكا كلمنطات بالون ديريجابل باش نجم صور معناها في الجو
1: مخترع يعني كان مغروم هو بالاساس
0: معناها
1: يعني
0: كرياتور ما ذكي فلته معناها في زمان وعمل المنطاد هذا باش كان اول واحد يصور من الجو المنطاد هذا بلا مره طاح معناها في غرومبيليا وقتها
1: ولو نخضع على راهو الاخوين لوميرا هما كي جاوا لتونس وعرضوا يعني افلام وثائقيه على الواقع على تونسي هو كان مغروم وذكي وكل شيء يعني ممكن هذيك اللي خلاته يفكر علاش ما ينتج هو يعني افلام تونسيه، وهذا اللي صار تقريبا بعد عمل زهره ولا زهره الاولاني عام 22 بعد فتاه القيروان وغيره بعض الافلام وبنته كانت بطله زاد في الفيلم الثاني ذا
0: بتاع نجم نقولوا من اول الممثلات السينما الممثلات التونسيات في السينما التونسيه وجبت لك على المنطاد باش صور في الجو وعمل الغواصة لليوم موجودة باش نجم صور تحت الماء
1: هو كان ميسور الحال والظروف يعني العائلية يعني هي
0: عنده
1: يعني
0: جنون الفنانين معناها
1: مش سهل وراو تصيح ميسور الحال لكن يلزم زاد المخ والذكاء والفكر والغرام بعدها بعد فترة الثلاثينات نمشيو شوية يعني القدام شوية وتزايد عدد المخرجين الأجانب اللي اختاروا تونس لإنتاج وتصوير أفلامهم يعني الأخوين لوميير هم البداية يعني وألبير شمامة وبعد تالي بدأوا حتى الأجانب يجيوا ولاو يعني خنقول القبلة متاعهم تونس باش يصوروا بعض الأفلام التوثيقية صحة العبارة.
0: حتى أفلام زيد أي يعني فيلم جحا مع
1: جحا حتى أفلام يعني
0: عمر الشريف تصور في تونس في القرويني
1: صحيح صحيح القرويني. حتى أفلام أجنبية
0: أي وبعد لاغار ديزيتوال
1: احنا تعرف يعني
0: باسيون أنجليز
1: أي احنا عنا تاريخ يعني شو أنا مش سهل أنه احنا تونس لكن الحقيقة ما تطورناش ياسر كيما بعض البلدان الأخرى اللي ممكن مصر عام 27 احنا عام 22 أول فيلم هما عام 27 وشو هما وين في صناعة السينما وإحنا وين
0: جيك قلت الكلمة فما صناعة صناعة معناها مصر متسمية على صناعة الدراما صناعة السينما تقول صناعة معناها انفستيسمون كامل معناها باش تحطه في
1: وهوليود وبوليود في الهند قبلهم احنا راهو تعرف قبلهم شفت شفت شفت قداش تونس يعني رائدة في ياسر مجالات وسباقة
0: نعرفوش قيمة روايحنا ساعات
1: ساعات شفت كيف زيدوا قدموا شوية ألفة نمشيوا العام 60
0: انت علاش باش تقدم ياسر خلينا احنا في الفتره هذه تعرفش علاش حتى انت جبلت على البير شمامه خلينا في فتره الاستعمار وما قبل الاستقلال خاطرها فتره مهمه برشا برشا فما عنصر نحبك انت والمستمعين يسمعوه فيه تسمعوا حسن دلدول اللي هو مخرج ومنتج حمادي بوعبيد جامعي ومدير المدرسة العليا للسمع البصري والسينما وسلمى بكار باش تسمعوا كيفاش السينما تأثرت بالاستعمار وكيفاش معناها في الفترة متاع مثلا
1: شو معناتها يعني تأثرت الاستعمار حبيت تقول يعني يعني خنقول السينما ولات يعني خنقول وسيلة لمحاربة
0: بوق ساعة توش نفسر لك على مثلا في فترة الحرب العالمية الثانية كان ثم أهمية كبيرة وتأثير كبير بطبيعة للصورة مثلا في ألمانيا وقت النازيين تم اعتماد الصورة لتثبيت فكرة النازية وثقافة النازية معناها بشكل عام للتاريخ زاد وقت أحداث ساقية سيد يوسف بورقيبة حب يثبت بشاعة مقام به الاستعمار للأمم المتحدة جاوي لوجو ما يلقاو حتى شيء ما يوثق للجريمة والمجزرة هذيك اللي صارت وبالتالي وقتها صارت تخميم احنا لازمنا نصنعوا هياكل باش نصنعوا سينما خاصة بينا باش نعملوا أفلام خاصين بينا هذيك علاش بشوية بشوية تطورت فكرة السينما في تونس وهذيك علاش نحبكم تسمعوا العنصر هذية نربطوا فيه السينما الفن السابع ب فترة الاستعمار نحكي بطبيعة على ما قبل الاستقلال في تونس
2: مع الأيام
3: sur le front d'Afrique une division de chars reçoit l'ordre de partir à l'attaque
4: وقت فات الحرب العالمية الثانية العالم كامل فهم أهمية الصورة خاصة وأن الألمان مع جوبلز خدموا بالصورة الخدمة اللي عملوها بشي يحطوا الثقافة معناها النازية متاعهم جاءت في تونس الريزيدون جنرال اخذت قرار باش تكون المركز التونسي للسينما والمركز التونسي للسينما نعطيكم بالضبط وقتاش تكون يا سيدي تكون بار لو دوكري دو 13 جوان 1946 يطابق 14 رجب 1335
5: le maréchal juin épinglait sur la poitrine d'anciens combattants tunisiens les récompenses de leur mérite il donnait encore à ce geste la valeur d'un émouvant symbole
4: امشي يا زمان ويجي يا زمان Le 25 décembre 1946, هذا 46, تكون le Centre National du Cinéma Français اللي تو نعرفوه تو. بعد واحد من اللي ريزيدون جينيرو جا لقى معناها باش نعمل سنتر ناسيونال في تونس لواش نحا.
6: البعض من التوانسة العرب المسلمين كتبوا وشاركوا في ما يسمى بالسينما الاستعمارية معنا وشاركوا في مثلا في لص بغداد وفي في مجنون القيروان إلى غير ذلك من الأفلام لأنه كانت قبل الاستقلال وقبل جحاء كانت السينما في تونس السينما استغل المستعمر.
4: المستعمر ما يحبكش تعمل الأفلام معناها خطر يزمك أنت تقعد كونسوماتور متاع يبعثهولك. خاصة في الوقت ذاك فما في تونس ما يقارب 126 قاعة عرض. القوانين تخرج مع عند ريزيدونس كل قاعة قديش من فيلم فرنساوي أو بارلون فرنسي، وقديش يلزم في القاعات تعدي أفلام مصرية أو تتكلم باللغة العربية ومقومنينهم.
2: مع الأيام
7: شلائل القوات الفرنسية التي كانت تهدد استقلالنا وتخنق سيادتنا وتحول دوننا وإعانة أشقائنا في الجزائر وكفاح
8: نارت لسارت لافير دو بيزارت معناها حرب الجلاء. لي فرونسي وقفوا الخدمة نتاعهم كومبريستاسيون للتوانسة، قاموا فاسهم التوانسة ما عندهمش إمكانيات باش يوريو التصاور اللي هما صوروهم فيما يخص البنزرة بتاع المجزرة ولا تحب انت ولا المظاهرات ولا اللي صاير. فهمتي؟ قالوا ها تو يزمنا اليوم انديبوندونت، يزمنا تولي عنا اولا فنيين نتاعنا لي سينياس نتاعنا، ثانيا يزم لابوراتوار نتاعنا ويزم نعملوا وحدنا ونخدموا وحدنا وباش نوريو للمتفرج نتاعنا. دونك تو تي تي كونستركتيف.
9: وقتها بورقيبه قال احنا نتحكموا في صورتنا، وصار مجلس وزاري لو 2 جانفي 1965. حضر فيه شادي القليبي وهز معها طهر شريعة ودرس كل أخرين من الفيدانس ولا شنو حكيت كما هكا. أش تقرر في المجلس الوزاري؟ هو بعد صناعة سينمائية وبعد أفلام تونسية.
4: دخلنا في فكرة السينما كأداة هامة لتطوير الإنتاج، والتطوير مش الانتاج السينما فقط، تطوير الانتاج الحضاري في وسط بلاد أداة موين دو بوزيسيون اوسي على الافكار المتخلفه. من غاديك خرجت لنا فكره لو نوفو سينما عرب اي لو نوفو سينما افريكان، من غاديك جات فكره كريان فيستيفال، من غاديك جات فكره كيفاش نعاودوا ننظموا السينما.
0: خلي يقولوا أنه في العنصر هذي كنا نسمع أول مخرج تونسي يمثل تونس في مهرجان كان السينما. شكون يا شكري؟
1: أنت قلت منذ حين حتى
0: عبد اللطيف بن عمار.
1: عبد اللطيف بن عمار الجزء الثاني،
0: الجزء الثاني
1: هو من أول مخرجين اللي أنجوا أفلام بعد الاستقلال. أتو نحكيوا عليهم
0: رائد يعني من رويد صناعة السينما في تونس. فيلم سجنين كيقول عبد اللطيف بن عمار عام 74 وتم اختيار من بين افضل 100 فيلم عربي،
1: وما وتم يعني السانسر نتاعو يعني ما تم منعه. تعدى كان في يعني القاعات خاصه ولا مع يعني في نقابه في بعض اللي يعني نقول لانه كان جريء شويه في الفتره من الفترات. واش نرجعوا احنا للافلام هذوما
0: كل انت رقابتك صح
1: انت ربطت يعني ايه. لكن احنا كيما كنا نسمع يعني في العنصر انه جات الفكرة باش نأسسوا سينما تونسية يعني بعد الاستقلال، وبالتحديد سنة 1960 يا ألفة تم بعث السات باك هذه شركة تونسية إنتاج والتنمية السينمائية، واللي بطبيعة أحدث ثورة في تونس باعتباره أنها كانت تنتج أشرطة وثائقية وإخبارية ورياضية بل بعث التلفزة التونسية. يعني تعرف كانوا قبل في فمياس المقابلات الرياضية صارت بعد الاستقلال يعني بوعيد الاستقلال مثلا مقابلات متاع نهائي كأس ساعات الصور بقول كيفاش تلفزة ما فماش في تونس ويعد يوم ساعات في قاعات سينما قبل عرض الأفلام. يعني هي السات باك كانت تسجل وتصور بالتقنيات متاعها، وتو مثلا مرة تو تلقاك النهائي كأس تونس عام 59 عام 60 تقول انت التلفزه مش موجوده والسات باك هي تصور وتعمل لك العرض قبل الافلام، ولا تعمل زاده ساعات اشرطه وثائقيه والاخباريه في تونس هاو صار وصار انشط الزعيم بورقيبه وما الى ذلك.
0: كما كنا نحكي الساعه معناها تصوير في الشوارع وتصوير الناس والحياه اليوميه
1: لكن بعد الحق الصوت بطبيعه ولات بالصوت والصوره، لكن صورك اللي تزرب شويه كالصوره القديمه قبل مو فما تقنيات اخرى تعرفها، كانت فما سرعه كبيره ياسر في الـ في الـ في الصوره مش كي توا بطبيعه، ولات تقنيات حديثه وما الى ذلك. وقبل بعث التلفزه وكانت كما قلت تعرض في قاعات سينما قبل عرض الافلام الاجنبيه، كانوا يجيو افلام اجنبيه لتونس الناس تحب تشوفهم في قاعات سينما قبل ما يتعرض الفيلم، يعملوا لك اخر الاخبار في تونس والمقابلات الرياضيه لقطات فقط. هذيك بالاستعانه بالسات باك هذه يعني
0: هي في التسعينات تقريبا 92 قاعد تفريط فيها في سياق الخوصة
1: يعني ليتم إسناد مهمة الإنتاج وتمويل القطاع الخاص تقريبا في بداية التسعينات كما قلت يعني، وساهمت في إنتاج الأفلام الأولى التونسية سات باك، منهم فيلم اللي باش نحكيه عليه شوية كما قلت فيلم الفجر.
0: الفجر أول الأفلام بعد الاستقلال وتقريب في نفس العام مش تقريب أكيد 66
1: بالضبط
0: تأسست أيام قرطاج السينمائية. احنا مش نحكيوا عليه الفيلم هذا لكن حابه نسمعوا المستمعين مخرج الفيلم عمار الخليفي.
1: هم الناس يقولوا عمار الخليفي
0: عمار
1: اما احنا واحنا صغار نتفكروا ديما يقولوا عمار
0: الخليفي.
1: عمار الخليفي الله يرحمه
0: يحكي على تفاصيل وكواليس انتاج اول الافلام التونسيه بعد الاستقلال فيلم الفجر.
2: مع الايام
10: معايا أصدقائي من السينمائيين الكل منهم حاتم الميلاد وبنيس وعبتي بن عمار صادق بن عيشة فريد بوغدير إلى غير ذلك. حاولنا باش نعملوا الأسوسياسيون جمعية السينمائيين التونسيين مخذينا الرخصة نتاعها 5 سنين بعد على خاطر وزارة الداخلية في الوقت هذاك ما يتساعدهاش، وعملنا في تونس ما تنساوش لا فيديراسيون بانافريكان دي سينياست مع ربي يرحمه كيف كيف صنبان ومعنا طاهر شريعة فهمت، وكوننا الجامعة الإفريقية للسينما كأداة توعية كأداة تثقيف للعالم الإفريقي والعالم العربي والسينما العربية الجديدة.
11: وقتها فما سينمائيين نجم نسميهم إبراهيم باباي وعاطي بن عمار ودلدول وحمودة بن حليمة يعني كانوا موجودين وأنا كنت يسميني أماتور. قال سي شادي الخليبي أول واحد اللي قدم لي مشروع كامل ومعه طاهر شريعة بيصير اللي قدم لي مشروع سيناريو وكامل الشروط ويعني أنا ندعمه. أنا قدمت وبدينا في الفجر كتبت سيناريو أنا وعندي بن عمار الله يرحمه صديقي وخويا كان هو الديركتور لفوتو. الفريق الكل نتاع الفجر ولا واحد منهم درس السينما بما فيهم انا، كان عزيم بن عمار وكانوا لي اسيستون زادك متكونين على زاكتيتي تونسيان يعمروا الكاميرا ويعملوا وكاو، ودخلنا فيها فريندز وصار الفجر.
12: هادي راك وراك
11: كان باش يتعدى في أيام قرطاج السينمائية الأولى 66 طار شريعة يبعث لي في التليجرامات وكلم فيها في التليفون على غالب موصلني سنتي امبوسيبل هاني قلت كونسي دي مينيست صار 65 والفيلم تصور 66 وحضر الفيلم وأول مناسبة عرضناه في المونديال لفا مارس 1967 تكسرت المونديال والله تكسروا بوليسية الناس كل جات فزعت. سيتي لو برومي فيلم دو لونغ ميتراج تونيزيان.
13: يقعد قواجي قزوزة باردة تحسن تضحك الواحد شكون يعرف عليه شكون يحس وانت ديما تضحك ما يغسل وتعدات يا رجل
14: شو خايف ايش عندك في القفة
13: ايش عندي في القفة شوية قضيت للدار وبرا اما لو كان شدوني دقيقة قبل كان وقاهم عبية في المناشير
14: كيف ما عندك في القفة كالقضية
12: علاش شربت الخوف الكل؟ كنت نجم الدار نفسك؟
15: خوف؟ لا ماهوش خوف. أما شكون يعرف مع الظلام هذا؟ بالله لو كان قعد في القفة منشور مناشير وما فقتش بيه. محسوب. وكان جيت في بقعتي ما كنتش تحيا. إيه فكرينا هذا دور تحن.
16: غششت كيفت لك معاك.
0: السنوات الأخيرة من الحماية الفرنسية في تونس وخرافة ثلاثة شبان حكيهم عمر الخليفي في أول فيلم بعد الاستقلال فيلم الفجر. الأصوات
1: هو الفيلم ذا يعد على مفارقة
0: أكيد
1: يعني في تاريخ الفن التونسي، أول فيلم روائي
0: طويل
1: طويل وبعد الاستقلال، والحقيقة كي نقولوا الفجر هو في فجر الاستقلال وفترة المقاومة، وكما قلت أنت الأصوات الممثلين هم ثلاثة يعني
0: سمعنا أحمد حمزة الله يرحمه حبيب بالشعري
1: والآخر اسمه والله نسيت الاسم بتاعه
0: طاهر حواس
1: يعطيك الصحة وفما توفيق العبدلي
0: عبد الرزاق عبيريقة
1: وتوفيق العبدلي يعني زاد في الموجود في هو كمحقق يعني مع الفرنسيين. 75 دقيقة الفيلم المدة بتاعه، والحقيقة الأحداث تدور في خمسينات القرن الماضي يعني قبيل الاستقلال، ويحكي بطبيعة وخطر في الوقت ذاك فماش يعني في طور الإنجاز وقت تونس يعني في طور كنقول بورقيبة في يعني وقتها كينو يحط في
0: البناء
1: في بناء الدولة يعطيك صحة العبارة المناسبة. حينئذ بس شنوش نحكيه يعني التاريخ متاعنا والأثر متاعنا، شنو نحكيه على الاستعمار وفترة الاستقلال والبطولات اللي قاموا بها يعني هنقول جنودنا ومقاومينا خاصة الفلاق، لأنه جاء بعده فما فيلم الفلاق
0: كذلك
1: عمر الخليفي عام 70 بعد الفيلم ذا بأربع سنين. والحقيقة يعني فيلم تفرجت فيه أنا شخصيا والله الفيلم رغم أنه توثيقي يحكي على حقبة تاريخية، لكن ورغم الممثلين يعني كي تقول أحمد حمزة مش ممثل بالأساس مطرب، علاش قلت لكم بعتالي تنحكيه؟ لأنه الممثلين في السينما مش بالضرورة يكونوا يعني يتقنوا أدوار ممثلين كبار يعني محترفين.
0: أنا ما نوفقكش برشا
1: ما سألش كيف أخذ راحتك. يعني
0: أنت قلت لي السينما تعتمد على المخرج معناه وإدارة الممثل،
1: إدارة الممثل والصورة، سينما مهم جدا، السينما تعتمد على الصورة لأن كانت صامتة في الأساس، احنا كنا نعمل بداية السينما أصلا صورة كما كنا نحكي تعتمد على الصورة، قعدت تعتمد على الصورة صحيح بتالي ولا فما حوار وما إلى ذلك، لكن مش بالضرورة يعني كيما المسرح ولا كيما الدراما التلفزية يعني منعرف السينما تحب الصورة ياسر يعني وتوجيه المخرج، وعنده يعني دور كبير ياسر المخرج في توجيه المثنين وأخذ الزوايا المناسبة في التصوير، ولنا يعني خنقول شواهد على ذلك عديدة، لأنه العديد من الممثلين في السينما وخرجوا من السينما وما همش بالأساس ممثلين محترفين يعني يعني عندي كيفاش نقولوا الحجه نتاعي ما نعرفش حجتك.
0: انا امن انه العمل السينمائي كما اي عمل ابداعي يعتمد على عناصر الكل، معناه كيما المخرج كيما السيناريست كيما الممثل، صحيح مش اي ممثل نجم يصلح في السينما ومش اي ممثل في السينما ينجم ينجح مثلا في مسرح والا تلفزه، لكن نقول باهميه زاد الممثل في العمل
1: ممكن توا في السنوات الاخيره
0: لا حتى من الاول معناها كان فما اعمال قائمه على ممثلين معناها
1: لا لابد من ابطال لابد من محترفين لا باش تاخذهم الكل يعني هوات تو فما
0: رغم انه قيمه الهوات ترى ما تنساش احنا في تونس عندنا مهرجان قليبيا لسينما الهوات
1: صحيح
0: من غادي يخرجوا كبارات السينما امس وبرشا منهم اليوم زدرا
1: صحيح. انا يعني باش نرجع نقول لك اول فيلم لي مش فيلم لهوري بركات على ما اظن يعني متصور عام 59 في اخراجه، تعرف على شكون راهن؟ راهن على سعاد حسني مازال طفله 16 عام تقريبا عمرها وقتها، والفنان محمد بتاعنا
0: نعيمه
1: شو اسمه الفيلم
0: حسن ونعيمه
1: يعني
0: في على
1: رمشعين واسمه
0: محرم فؤاد
1: يعني هو اول تجربه ليهم يعني سينمائيه، وخلوا كيفاش رانا على زوز ما مثلوش بالكل يعني سعاد حسني اول مره ومحرم فؤاد مطرب ورغم ذلك نجح الفيلم. حبيت نقول يعني نجم يعني ترى عن عمل نخ
0: بدا المخرج مش ديما يربح راه
1: لا مش ديما يربح لكن مهم جدا العمل المخرج في السينما.
0: خليني أقول لكم حكاية باش نحكيوها بعد لحديش، أنه كان نهار من نهاراتي نجم يكون شكري السكلي ممثل
1: أصل
0: ولا
1: لا ممثل، مش ممثل
0: فما شكون في العائلة
1: كان نجم يكون.
0: نرجع لكم بعد أخبار لحديش وإمنا الغزيل، خليكم معنا في الاستماع.
2: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7

0: مجز 11 مساء من إذاعة المنستيرة. أسعد الله مساءكم بكل خير. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في إجابة له عن سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة أدب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. أعلنت بلدية سوسة أنه في إطار مشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة، نظمت اليوم البلدية حملة ميدانية للتواصل المباشر مع متساكني ومتساكنات نهج ابن رشيقة وتحديدا على مستوى ساحة القصبة، وتهدف هذه الحملة إلى إشراك المتساكنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع التهيئة المستقبلية للساحة بما يساهم في الحفاظ على قيمتها الثقافية والتاريخية وتعزيز جاذبيتها. كلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر صادر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وسبق للبغديري أن شغل حقيبة التربية بمقتضى تعيين في جانفي 2023 ليعفى لاحقا من مهامه في أبريل 2024. كما كان البغديري قياديا سابقا بالاتحاد العام التونسي للشغل حيث شغل خطة أمين عام مساعد بالمركزية النقابية. ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة الأمريكية، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تخشى التهديدات وأنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف تحشيدات وأسلحة تابعة للعدو السعودي وزوارق حربية تابعة لأدواته ومرتزقاته في منطقة المخا جنوب غرب اليمن، وأكدت أن العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات. أصيب فلسطينيان برصاص المستوطنين اليوم خلال هجوم استهدف منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل بحسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الاستيطانية والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. شكرا على الاهتمام.
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير،
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
5: مساء العشق
6: ومرحبا بيك
7: بوصلة.
8: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
1: الكل مهرجان رواده، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحرسكم بالأمين.
10: الله جاهزين معايا للأبداع.
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
11: الله الله الله
12: أسلمتكم صباح.
1: تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
13: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.

0: صوت مميز برشا وتعرف برشا على مستوى الأغنية وفترة التسعينات بالتحديد. سونيا العرايسي وخد برشا مع الفنان عبد الرحمن العيدي. حاب نقول لكم أنه الغنية هذية راهي تغنيت في فيلم تونسي, فيلم كان زاد نقلة نوعية معناها في السينما التونسية والعربية وحتى العالمية, ومن الأفلام معناها اللي فازت بالتانيث الذهبي, وكانت مرحلة فارقة صمت القصور
1: صمت مع القصور.
0: مفيدة التليتلي الله يرحمها, والمشاركة الأولى
1: لهند
0: صبري بتبيعة من خلال الفيلم هذا.
1: والغناية صحيح الصوت الأداء قلت أنت سوني العرايسي, لكن التمثيل
0: هند صبري
1: كسارك. هند صبري تعمل لك الدوبلاج يعني تكلمك وبرافة بالشفاية. فما سوكي ماذا رابع العدوية, رابع العدوية في فيلم رابع العدوية كانت الممثلة نبيل عبيد وصوت أم كلثوم بتبيعتكم الحان كبيرة أم كلثوم ونبيل عبيد كنا الرضا والنور وما إلى ذلك تغني فيهم. يعني العديد من صارت الحكاية دي يعني
0: صوت حتى في مسلسل أم كلثوم مع صبرين غنيت ريهام عبد الحكيم يظهر لي لشة صوت أم كلثوم.
1: شكون حبيت تحيي توا بالخصوص؟
0: تحية كبيرة لشخص عزيز علينا الكل, نحبوه ونقدروه الناس الكل, وربي يشده بصحة بدنه. نجلو تحية خاصة زيادة من ألفة لسي الحبيب الهباشي, ومن شكري لسي الحبيب الهباشي.
1: تحيتنا ليك سي الحبيب, بركة في القلب سي الحبيب, نحبوك ياسر ومعزة كبيرة وتاريخ كبير معانا سي الحبيب.
0: كان مؤخرا راهو في إذاعة المنستير في ذكرى تأسيس الإذاعة.
1: قالوا لي ربي يعطيك الصحة سي الحبيب وقال في الاستماع, وإن شاء الله في لقاء قريب إن شاء الله شوفوك وربي متك بالصحة. راهو نحبوك ياسر وعزيز علينا, وكلمته يا عزيز يا عزيز أنت زاد عزيز سي الحبيب.
0: ربي يبارك له في صحته وشده بصحة بدنه ويفضله العائلة إن شاء الله.
1: والتحية لكل المستمعين طبعا بعتالي نذكر البعض منهم. احنا وقفنا ألفة مع عمر الخليفي عام 66 فيلم الفجر. قلت زاد في نفس السنة تم بعث أيام كارتاج السينمائية ببادرة من أب السينما, هي زوز أباء عن السينما البير شمامة وطار الشريعة, اللي هو الحقيقة فكرة الطار الشريعة والإشراف كان من وزارة الشؤون الثقافية, وهي أول تظاهرة سينمائية عربية إفريقية. ديما عنا البادرة في تونس سبحان الله. يعني تعرف مش حتى
0: مختلف راهو المهرجان لليوم مازال مختلف على بقية التظاهرات اللي تعنى بالسينما في الوطن العربي. عنده خصوصيته خاصة الإفريقية معناه,
1: وعنده اسم كبير يعني. والتو كيما مهرجان كرتاج واخو اسمه مهرجان جرش بالتوازي مهرجان كرتاج, ديما المطرب اللي يجي كرتاج يقول لك يعني هذاك الحلم نتاعه وذيك ممكن البروز نتاعه وبداية الإشعاع نتاعه مهرجان كرتاج. العديد من المطربين كانوا ها مش معروفين ياسر ياسر جاوا الكرتاج تعرفوا وتشهروا ويحبوا يغنيوا في كرتاج, منهم اخيرا ميادة الحناوي. في تونس سبحان الله ما نعرفش مقبول
0: الحفلة نتاع ميادة,
1: لا الصوت هيك وبره من نوستالجي يعني حكايه حنين وراني ميادة اما الصوت على قد وربي يعطيها الصحه والعافيه. تبقين الناس مشت للحنين مش مشت للصوت, مشت باش ترجع ايام الماضي اللي عاشوها خاصه الناس الجيل هذاك.
0: والله مش كلهم رجعوا لمحالها, هو قوس نفتحوه هكا على الهامش خيب الظنون شوية الحنين معناها.
1: هي صوتها رغم لا مش كبيرة ياسر في السن
0: معناها ذلك هو العمر.
1: لا مش العمر أنا ما أقولش عمر, لأنه أم كلثوم بعدها أكبر منها بعشر سنين ومازالت تغني. أم كلثوم ممكن هذيك إمكانياتها الصوتية العمر
0: ممكن حتى معناها في عز شبابها ما يتسميش طاقة صوتية كبيرة.
1: إيك علاش هي منولة مش كما قلت طاقة كبيرة ياسر,
0: مش وردة مش
1: لكن قات يعني يحتضنوها ملحنين كبار كي تقول لي بليغ وعبد الوهاب أول غناية في يوم وليلة, ولا أنا مشيت الوردة لمحالة بعد الغناية ذيك, وخاصة بليغ اللي رافقها بألحان شجية وجميلة. ساعات الالحان تصنع المطرب يعني حتى امكانياته الصوتيه تكون متوسطه, اللحن والاغنيه تكون ممتازه تخليه يتشهر. باي هذا
0: نعملوها موضوع حصه ذي راهو الثنائيات ولا شكون ساهم في نجاح شكون ولا
1: ان شاء الله نعملوها ثنائيات. فما
0: حتى الثلاثيات راه
1: فما المطرب والفسخات فما ياسر ثلاثيات يعني مطرب
0: ولحن وشاعر في وقت لاحق حتى الموزع تخل معناها على الخط. باي نرجعوا للسينما.
1: قلت السينما طاهر الشريعة الله يرحمهم ابن مدينه صياده بتبيعه والد مثلت بنته تعرف
0: بلقيس
1: الشريعة في فترة من الفترات ظهرت في السينما التونسية, وأول أفلام في فترة السبعينات مثلت كانت إلى ولت ننسى الأسامي ما عرفش
0: اللي نزلت البركة وانا لهنين نفكرك راه وحتى أنا ولا ننسى والله
1: فكرني بربي
0: الكورونا يبدأ عملت فينا
1: بالحق. لا بالحق يعني إلى جانب أسماء الأولى في التلفزة التونسية في الدراما التلفزية خاصة بلقيس الشريعة كانت برزت في الدراما التلفزية الحقيقة, وخلت يعني التوا يعني أفلام ومسلسلات عفوا اللي نعرفوها وشفناها قبل في السبعينات. الله يوجهها خير، درا وين مشات.
0: هو انت حكيت على ايام قرطاج السينمائيه والطاهر شريعه، خليني نرجع لتصريح معناها الطاهر شريعه نفسه يقول انه حبيت نعمل مهرجان سينمائي تونسي ما يشبه حتى مهرجان اخر، وحبيت مهرجان غير تجاري ينطلق تونسيا من بعد عربيا فإفريقيا وعالميا، وهنا نتيجة بعد سنوات نشوفوا فيها معنى الهدف.
1: صحيح صحيح، كما قلت أنت أبرز المهرجانات السينمائية في العالم العربي على الأقل، لأنه أول مهرجان والتو يستقطب العديد من المبدعين والممثلين في تونس. كان كل عامين في البدايات، تو من 2015 إلى يوم الناس هذا، ولا كل عام أيام كرتاج السينمائية تظهر هذه كل عام في تونس بمشاركة كما قلت مختلف البلدان الإفريقية والعربية.
0: احنا وصلنا 66 معناها جي سي سي وفيلم الفجر لعمر الخليفي. بعد بشوية زادة ثم نقلة في السينما التونسية يلزم نحكيه عليها، في علاقة بسينما المرأة في تونس، وكان فيلم نجم نعتبروه البداية الحقيقية لسينما المرأة في تونس، واللي هو فيلم عام 75، فيلم
1: فاطمة
0: 75.
1: فاطمة 75 هكي.
0: فاطمة 75 سلمى بكار،
1: وتمنع
0: تمنع تمنع. وخلنا نسمعوا المخرجة سلمى بكار تحكي على تفاصيل التجربة هذه، وما دايما كشبت على الرقابة ومسألة الرقابة، زاد بعد شوية مبرمجين معناها عنصر حكي فيه عبد اللطيف بن عمار على الجانب هذه، رغم أنه يقولوا برشا أنه مسألة الرقابة في تونس أقل برشا مما هو معمول به في الوطن العربي. ذيك علاش يقال، والعهدة على من يقول بالفكرة هذه، أنه السينما التونسية هي سينما جريئة.
1: جريئة لأنه فترة نوصلوا احنا حتى خاصة بداية من فترة الثمانينات ونتفرجوا ومش نتفرجوا، احنا نسمعوا شوية مقتطفات من ريح السد ومن عصفور الصح، وذوكم بالحق فيهم جرأة حتى على مستوى المشاهد ومستوى طرح يعني القضايا جريئة شوية. توم باتلي نتحدثوا عليها مقارنة كما قلت يعني ببلدان أخرى، قارنتنا بالأساس مصر، لأنه مصر فما رقابة قوية شوية، خاصة الرقابة من الجانب السياسي في مصر.
0: أيوة.
1: ممكن في مصر فترات راه تمنعت العديد من الأفلام كذلك، وعوقب يعني العديد من الممثلين، صار يعني تسليط عقوبة عليهم حتى سجنية يعني في مصر، خاصة في فترة جمال عبد الناصر، بعد في السادات صار يعني نقد لفترة جمال عبد يعني فترات يعني كل فترة يعني يصير نقد للفترة اللي قبلها يعني، ولكن في الوقت اللي نعيش يعني في نقوله حتى فترة الرئيس جمال عبد الناصر، بتالي في السبعينات فما فيلم اسمه الكرنك في يعني نقد كبير ياسر للقمع اللي صار ومنع الحريات في عهد جمال عبد الناصر، بالرغم من أنه أنور السادات يعني كان زميل جمال عبد الناصر وكان من الضباط الأحرار وقاموا هما بالثورة مع بعضهم، إلا أنه تعرف الحكم يفرض حاجات أخرى. قلت المنع في مصر، نرجع لموضوعنا، أنه أكثر في أمور سياسية أكثر منها يعني مشاهد جريئة.
0: هو في البدايات تونس بدنا زوز نقول وإحنا أنواع من الرقابة في علاقة بالمشاهد، وهذا توجد معناها في تونس، لكن نرجع نقول بشرا وأنه في النقطة هذه الرقابة في تونس
1: أرفق.
0: لكن في بداية السينما هاوش نسمع العنصر هذا مع حسام قدرية، العنصر اللي يحكي فيه المخرج عبد اللطيف بن عمار على بداية الرقابة في علاقة بالسينما التونسية، ولهنا تحضر السياسة. أتو بعد شوية نرجعوا لفيلم فاطمة 75 ميلا، خنوصلوا في نفس الإطار سلمى بكار.
2: مع الأيام
3: الجانب سياسي فهم اللي اختير عليه أنه السينما يكون متحرر كومبليتمون، دونك وقف إلى شانجي كومبليتمون دو كاب، كان يعاون فيك وما هو صار منك حتى شيء. أما أنت كعملت الأفلام بديت توري في نظرتك للواقع التونسي والحاضر التونسي، وبديت تلوم على المجتمع، وبديت تلوم على السياسي، وبديت تلوم على اللي قاعد يقرروا فيه ويشوفوا فيه. وقتها قالك السياسي، قالك ما تعش كيفاش، انا ما نجمش نعمل لك افلام، نعطيك باش تعمل امكانيات باش تعمل افلام وتجي من بعد تجي ضدني في سياستي. هذا سي لو برومي اكروشاج اللي صار ما بين لي سينياست وما بين الجانب السياسي.

0: سجنان عمره ما تاوى اللي راهو الواحد تأشيرة، عمره ما تاوى التأشيرة، رفضوا، قال لك لا هذا فيلم معناها نظرته على الجانب السياسي غالطة، معناها وقت تونس تمشي في في في في أسبوع ثقافي وتمشي في مهرجان وتمشي ذا شنو، معناها توري اللي هي عندها إنتاج ثقافي معين واحد وتخرج تزلك سجنان، وهوني تقول لك لا ما عندك الحق تفرش تعرض لليوم.
1: مع الأيام
2: أنا ديما نتفكر أول مرة حتى تساقي في التلفزة بعد ما شكوا فيه وقالوا لي علاش أنت تحب تولي مخرج، وكعنا فاطمة اسكندراني و28 مخرج، جاني حاتم بن ميلاد اللي هو وقتها كان مخرج في التلفزة وكان مكون يكون في الناس في التلفزة، وحمد بن نيس ويحصر على كل بريود ذيك الكل، كان باش يعمل لي نادابتاسيون متاع أقفاص وسجون متاع سي طاهر الخميري اللي هي كانت مسرحية متاع لي بن عياد، حاتم حب يحطها في يعمل بها انتلي فيلم، جاني قال لي تخدم معايا مساعدة، أنا مت بالخوف نسمع بحاتم بن ميلاد وأنا مازلت صغيرة، وجيت معناتها من السينما ماتور وجيت من المعهد متاعي، مازلت عملت كونش ستاج في بلاد طراراني متاع فريد بوخدير وقتها سكيتش متاع فريد، يا أخي قلت له ليه راني أنا مازلت ما نعرف نعمل حتى شيء، قال لي كلمة عمري ما نسيتها ويمكن هذيك هي اللي وجهت تحياتي الكل، قال لي سي بور سا كو تو مانتيريس باسكو تو نا با انكور اتخابي لو ديفو دي زوتر. وقت اللي جيت السنة 75 ومعناتها اليوم العالمي للمرأة، نهار نحكي مع إبراهيم بابا قال لي شبيك ما تعملش مقترح المشروع، راهو فما إمكانيات نجم تلقى إمكانيات مادية، هكاك تولدت فكرة فاطمة 75، ولكن بما أنه كان أول شريط تونسي على المرأة وأول شريط طويل ليا أنا، ما كنتش نجم نعمله فيكسيون أكاهو ولا دوكيمنتير أكاهو، خلقت هكا النوعية متاع المزج اللي هو فك الفترة هذيك ما كانش مألوف ياسر.
3: أنا سوفونيز، بلادي قرطاج عيش فيها أميرة، كنت مخطوبة لماسينيسا لكن خان وتحالف مع الرومان، تركت وتزوجت سيفاكس الأمير البربري، حطينا اليد في اليد وتعاهدنا باش نقاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا. عفت ضربة على زوجي قدام الرومان، سلم لهم روحه بعد ستة أيام برك، أما أنا ما نضعفش، أمتي كبيرة ونفسي عزيزة، الحر خير يموت ولا يعيش في الذل والعار، قررت نرمي روحي مع أولادي في النار.
4: مقتطف من فيلم فاطمة 75، أول شريط تونسي على المرأة وأول شريط طويل زيدا لسلمى بكار، وقبلها سمعت

0: المشاكل هذه اللي تعيشها المرأة في الفترة، كلاش ممكن القضايا كانت جريئة نوعا ما وما يعني صعيب طرحها، كان فيها يعني نقد شوية للواقع النسائي في تونس وقتها، كلاش ممكن صار منعو
1: دخلت الرقابة.
0: دخلت الرقابة فعلا ألف به شتحب تقول آخر
1: مقدمه
0: نزيدوا مقدمه. هذه فترة السبعينات، فترة السبعينات فما حاجة فما يعني شريط فردة ولقات أختها نورو الكرام، هذا كان 78 تقريبا في بداية لمين نادي، وكان الممثل اللي معه اللي توفى الله يرحمه ينعمه منعش تفكرش اسمه ألفة
1: نتفكروه.
0: فردة ولقات أختها فيلم فكاهي من إخراج علي منصور، وشارك فيه محمد بن علي ومجموعة مختار حشيشة ومجموعة من الممثلين. وقت زاد
1: 78 نحكي
0: 78 ظهر لي هيك احدث ضجه شويه يعني، ولانه فيلم زوز من الريف وحبوا يمشوا للمدينه، ويعني طريف طريف فيلم كوميدي.
1: احمد العربي السوري
0: الله يرحمه ينعم، توفى الممثل
1: محمد بن علي مختار حشيشه حسن زبير
0: والعديد من الممثلين. هذاك يعني خنقول اول شريط، اول شريط كوميدي، اول فيلم كوميدي، والله يرحمه اللي كان في التمثيل مع لمين النادي. ذكريات تفرجنا فيه وكان يضحكنا، ما عرفش توا ممكن كي تفرجوا فيه مش بك الشكل هذاك يعني
1: يضحك في وقته،
0: في وقته اول فيلم كوميدي على كل حال. اول فيلم كوميدي تونسي.
1: الأفلام عديدة نجمو نحكيو عليها، ثم شكون جبدنا على فيلم أم عباس علاش ما حكيتوش عليه؟
0: أم عباس فيلم من يعني بطولة الزهرة فايزة،
1: من البدايات زادة
0: الزهرة فايزة وعلي مثلت فيه، تعرف علي وحطة بالذيب وغيرهم. علي نعرف إيش قلت لك، كان يتم الاستنجاد ببعض المطربين
1: مصر، معناها أنه مش بالضرورة
0: يقحموهم في الفيلم.
1: هو قالوا لنا شكم ما حكيتوش عليها وما يسالش، نعديو لكم شوية من الفيلم هذية أم عباس ونرجعوا باش نوصلوا تقريبا لفترة الثمانينات. قلت لكم رأوا باش نحكيو على قوس شخصي في علاقة بشكري السكري بالسينما والتفاصيل بعد قليل.
0: بعد قليل.

0: هيك يا عباس تخمم ليه من هالفرح مش نهار تخمي.
1: لا لا يا ام مانيش خم.
0: كيفاش تو عندك مشار انت تخربش باك العود لازم تعمل حاجه.
1: تبي تعرف علاش نخمم؟
0: ان شاء الله خير.
1: اليوم صباح الطفله ما نعرفش وين كانت متركه هبطت في قلبي كيف نكتت العسل. هذا هو الشيء خلاني خمم. واكثر ما نعرف اني شبحتها قاعده بحلى بنت الحجوز.
0: اي تو بعد ربي عملت لي تو نسال عليها كان طلعت بنت ناس مش صعيب باش تاخذها. اي تو مثلا كان الفرح قدامنا. اي

تقول منين ما تقول منين يا ذاب للعين من عند سيد لسياد كريم لجوال تلال الشواشين اضرب يا تبان.

0: اخراج علي عبد الوهاب الفيلم هذايا، وكما قلت انت زهره فايزه حتى بالذيب، محمد بن علي فنانة عليا كانت حاضره، محمد الدراجي غيرهم بطبيعه من الاسماء. نجموش نحكيوا على الافلام الكل راه سامحوني،
1: هنا نحاولوا مشينا بالشوي بشوي بكل فتره، ستينات شويه، سبعينات شويه، ثمانينات، توش هذا في فترة السبعينات طبعا نمشيو للثمانينات.
0: الثمانينات زادا كانت فترة مميزة على مستوى السينما التونسية و
1: تطور شوي.
0: الثمانينات والتسعينات نجم نعتبروها الموجة الواقعية صحيح. في السينما التونسية
1: صحيح، الموجة الواقعية والجريئة نوعا ما، سواء خرجنا من القصص يعني متاع التراث التونسي ونضالات المقاومة في الاستعمار، في بداية كانت تكا في الستينات، بداية السبعينات، ثم كما قلنا الثمانينات ولات بعض القصص من التراث التونسي. نسينا فيلم سوراخ زادة
0: صحيح
1: مثلت فيه سلام محمد، وفيلم معروف

0: وف لي عمر لي عبلتيف بن لي عمر الخليف والعبلتيف بن عمر واحد منهم على كل حال هما ذوكم اللي اللي شهدت السينما التونسي بدايه معاهم هم المخرجين عبلتيف بن عمر عمر الخليفي
1: وباتلي
0: الحق نور بوزيد في الثمانينات كما كنا نحكيه ونوري
1: عمر الخليفي
0: عمر الخليفي صراخ صحيح نوري بوزيد تقريب الفيلم الحدث هو ريح السد عام 86
1: 85
0: 85 86 تعرض يعني في في قاعة سينما تفرجت فيها عام 86 تفكر كان عندي توفي قاعة في المنسير وقت كانت فما قاعات للسينما وقالوا لنا فما فيلم خرج جديد واحنا بدينا نوصلوا لفترة معينة يعني فترة بدينا نوصلوا يعني بين الطفولة وبين الشباب ولينا مغرومين أكثر ومشينا وتفرجنا فيه والفيلم هذا انت قلت لي ألفة قلت لي فيه قصة
1: في قصة في علاقة بي
0: بممثل ممثل اسمه اللقب تاعو المعلال هو اللي يمثل شخصية الهاشمي في الفيلم هذايا نعرفش عماد معلال
1: عماد
0: معلال يعطيك الصحة أشقر شوي عندي شقيقي كان يدرس في كلية الصيدلة بالمنسير اسمه سامي نجلو تحية صيدلاني توا فترة ذيك يدرس في نوري بوزيد علاش قلت لك يبحث على مش بالضرورة يبحث على البطل المعروف صحيح يلزم يكون موجود أبطال قارين وممثلين معروفين محترفين لكن زاد يدعمهم ببعض الوجوه اللي حسب البروفيل اللي يشوفه هو في الشخصية بحث خطري نجم يكون ممثلين محترفين ما فماش الوجه اللي حاجته بيه فجال
1: الصدفة تخلق معناها
0: سبحان الله جال المنستير في المطعم الجامعي البساتين وهو يدرس في كلية صيدلة وما في أثناء وجودهم غاديك بالمطعم الجامعي يعمل جولة غزر يلقى يعني شقيقي عنده ملامح يحب يعني عليهم في الفيلم ويشبه شوية
1: عماد معلال هذي
0: يشبه العماد معلال شبه بتلك عرفت البطل الحقيقي عرفت أنه
1: يشبه
0: علاش الاختيار يعطيك صحة فمشى لصديقنا الصادق الجدير اللي نذكروه كان غاديك في المطعم الجامعي نذكروه بخير وجوله تحية قالوا بربي ياك الوليد هذاك كلمه ينجمش يجي يعني حب يمثل حاجه
1: ما كان ينجم يكون في دور بطوله
0: كان ينجم في دور بطوله في الولاد ومشى كلمه قالوا لا حشام شويه وخجول وشاف انه فيه جرأة وما حبش يعني يقتحم المجال هذايا وقالت
1: اقراها الدور والا رفض
0: ما قراش رفض من البدايه الفكره هي بعدين بحث ممكن نور وزيد على وجه اخر يشبه شويه الملامح وعثر على عماد معلال فكان هو الممثل لكن ممثل صامت شويه يعني تحس بيه انه دوره رغم انه دور بطولي بطوله لكن ما في الفيلم تحدثش يسر علاش قلت لك يعني
1: خاطر نابع ربما من الشخصيه اللي اديها وتركيبه الشخصيه والمشاكل النفسيه اللي
0: نفسية
1: في الشخصيه
0: قضيه جريئه وقتها وتعرفك الاعتداء على الاطفال وما الى ذلك وكان عارفهم هو الممثل القدير الله يرحمه مصطفى العدواني وكان في محل نجاره وكيفاش يعني صار الاعتداء عليهم هما الصغار وقعد وكا وما تلك جاء وقت الزواج قعدت له كسورة ذيك في الاخر صارت القتل صاروا قتل هو وصديق ليه اسمه فرفت في الفيلم تفكروا قتل عارفهم في الاخير انتقاما ليه مكل يعني جريء شوي للطرح متاعه الفيلم حقيقة
1: كان سهل باش يتعدى راهو الفيلم هذا ما كانش سهل
0: اي ما كان سهل بالطبيعة الى جانب قضيه يعني جديده حاجه جديده في السينما متاعنا كما قلنا كنا نحكيو على الاستعمار ونحكيو على القصص من التراث
1: حاجات واقعيه
0: بالضبط وقضايا واقعيه وهذه حكايه الفيلم اللي تفرجنا فيه يعني ريح السد وخذا صدى كبير ياسر في تلك الفتره
1: واللي خوك ما مثلش دور البطوله بعد كيشف الفيلم
0: كيشف الفيلم عرف قالو كيشف البطل عرف انه البطل مادام يشبه له عرف هذاك هو الفيلم اللي حاجته به النوري بوزيد حاجته به حاجه تشبالو عرف
1: الحمد لله رفضت الدورة
0: لا يقول كنت باش نكون ممثل وبرا يقول
1: وانت شنو حكيتك مع التمثيل؟
0: لاني في فتره الثمانينات تعرف كانوا الافلام الاجنبيه افلامك التاريخيه الاجنبيه كانوا يمثلوا في قصر رباط كنا صغار نتفكر نمشي ويقولوا لنا يجاوا يمثلوا كان يحب شكون يمثل كانوا مساعدين المخرجين توانسة كانوا المخرج يبدأ إيطالي ولا بلد أجنبي وإحنا نمشي والصباح بكري نوقف ويبدأ يختار مثلت وأنا صغير كل يلبسونا كيك متاع فترة المسيح أفلامك وتعرضت من بعد احنا نمثلوا دي فيجورون يعني مثلوا
1: مثلت معني
0: مثلت من اللول مرلول هذيك نلبسوا روبه كيكه ويلبسونا سانديل بلاستيك كيكه ونكونوا معك اللبس القديم يقولوا لنا بربي ما تغرزروش راه ما تغرزروش كي تبدا الملكه خارجه ولا الاميره ويبدأ في يدور فيه هيك. احنا هنا كنا في سوق.
1: انت قش عمرك وقتها؟
0: وقت عمري عمري قد أقولك وقتها تقريبا 14 عام.
1: صدفة هكيك؟
0: صدفة مشينا هيك سمعنا وكل شيء مشينا نوقف واختارني قريبا مع شقيقي وأقاربي وكل شيء دخلنا. وقت نتفكر واحد اسمه دالي مساعد مخرج هاي إيجنتي ساعات يخزر وجوه قل يرفض ويدخلت.
1: انت غلب الأصل السقلي معنا سقلي.
0: خمسة دنانير الأجر خمسة دنانير في تلك الفترة
1: وتبا برشا راه تقريبا
0: عام 84 هيك خمسة دنانير وزيد يعطيك يعني لمجة لمجة في مثلا الأربعة متاع العشية خذوا ربي روحوا دو فرحانين خمسة دنانير كانت باهية فهمتني
1: وريت روحك ولا من بعد
0: لا من بعد راهو تعرض في احنا يعني الكاميرا
1: ما كانش عندك هكا فضول باش ترى اللقطة ذيك اللي ظهرت فيها
0: ما مي مي مي يركزوش الصورة على الهذوما
1: انا موجود الفيلم تو حتى كي تطلع
0: اكيد موجود فما فيلم اخر
1: والله لما نلوجو باش نطلع شكري ساكلي في الفيلم هذا
0: نجري وهيك قلنا كي نجيو احنا خاطر نبهروا تجي العربة متاع الملكة والأميرة يقول لك لا احنا نغزروا خاطر حسن نية نغزروا اني جاية وكل شيء وفما حراس يقولنا لا لا ما تغزرش للكاميرا يعاود اللقطة المخرج اوقف قولوا لهم ما تغزروش ذي الطلياني يكلم المخرج العربي المساعد نتاعو يقول التونسي يقول له قول لهم ما تخرجوا ما تغزروش امشيوا روحكم زعم زعم تقضي ولا ماشيين جايين باش تعدل العرب كانوا حاجة عادية في السوق باش تكون تلقائية وفما ممثلين راهو حتى توانسة يعني محترفين يشاركوا في الافلام هذيك ياخذوا ادوار اخرى اقرب لل
1: يعني صحيح صحيح
0: اما احنا هنا في فتره اخرى مثلت جارد طولت شويه وكبرت شويه ولو يختاروا عندهم يعني قامه طويله نوعا ما
1: اي تو يختاروا بالصدفه زاد مازلنا في الصدفه ولا انت مشيت المره هذه
0: تمشي يختاروا الاطول يقول لك اه هذا يساعدني جارد روز
1: انت تمشي قول احنا كاستينج معناتها تمشي
0: عندي قريبي يقول لي هاو فما فيلم شي يصير مثلا نمشي في رباط سي ذويب ولا في الرباط هذيك يغزرونا يقول لك هذا يجي جارد طويل باهي القامه نتاعو باهيه يجي جارد وهذا كيف
1: حطوا جارد
0: حطوا جارد نوقفوا يلبسونك يا جارد بالكبوس هكاك وبالسبت وكل شيء وعندك سيف وكل صندالك للركبه وتبدا واقفين يتعدى معناها كينك تحصل حارس الجارد حارس القصر ولا حارس القصر ولا يعني الجارد كيبدا القامه نتاعو محترمه وياخو اكثر يعني
1: قداش خذيت سامحني
0: وقت ظهر لي 15 دينار بالنسبه للجارد ويبدا مبجل شويه حسره مثلت شويه مش هو دي فيجورون
1: تسمع وحبيت التجربه ولا لا
0: حلوه لانه وقت خد فما
1: فلوس
0: فلوس
1: عالم السينما كيفاش تظهر لك معناها في وقتها في العمر هذيك ولا اكبر شويه
0: قولوا ايا كلا قبل ايا ساتورن ايا ستوب وقف عاود لا اللخت لا ما عجبتنيش بربي عاودوا نعاودوا ثلاثة أربعة خمسة مرات فهمتني وشويك إنسان عنده حب يعني
1: وشفتها كممثلين اليوم تعرفهم معناها
0: في ايه نتفكر فهم ممثلين توانسة ما نسيت يعني كانوا يجيوا يمثلوا ما بي حتى الأجر أكثر منها شوية
1: بطبيعة ليس لي للمقارنة
0: ملاش نخلص كيفهم
1: روحك تاخذ كي عمر الشريف معناها
0: لا لا أما حبيت نقول وقته فما شكون يجيب يعني خلينا نقول لحصنا والجمال نتاعهم يدخلوهم زاده خاطر يمثلوا بهم ساعات فما ادوار يجيبوهم يكري الجمال نتاعه ولا يكري الحصان نتاعه لفتره بالمقابل زاده ولا فترات جميله فك العوام هذيك قصري بات كانوا يمثلوا فيه كانوا كل تكاد تكون عام كل عام تقريبا
1: لابد يمثلوا ما زالوا يمثلوا فيه حاجات ما مش بنفس الكثافه
0: مش بنفس الكثافه صحيح وقتها فما عام اقاموا مهرجان المنستير في قصر المؤتمرات وقصر علوم حاليا لان وقتها فما فيلم في كاريو يعني تكريه الشركه هذه انه يقام فيه تمثيل وقتها وانتاج فيلم في قصر الرباط
1: ذكريات شنو ذكريات المجله بربي
0: شنو المجله
1: المجله اللي في العائله
0: اه فما مجله كانت عندنا مجله عائليه في
1: المسمينا العائله لا باش نعطيكم ذنا بالكدا زاد مجله سينمائيه
0: لا جامعه ثقافيه جامعه فيه الرياضه وفيه معلومات عامه فيه الطرائف فيه كل شيء كان شقيقي زاد هكا مشرف عليها كل عام في الصيف من القسامين من القومه نعملوا في الصيف
1: عائله تبارك الله ثقافيه
0: يكتب نعمله هو عندنا خطاط الله يرحم اخوي رياض كان خطاط باهي وناخذوا اركان كل واحد يكتب في ركن ونالفوا مجله والرسم كان الغازي شقيق كان موهوب في الرسم كل واحد عنده التاش بتاعه ولا يعني هنقول الخطة بتاعه ولا يعني وتتألف حتى من الأقارب زاد يكتبوا أقاربنا بني عامنا وولاد خالتنا
1: أنا مخذين الحكاية بالجد أنتم
0: بالجد وبالتالي نكتبوا باليد بتطبع
1: شكون رئيس التحرير
0: رئيس التحرير هذا سامي خويا أيوة. المدير المؤسس واحنا صغار رانا صغار وعمره وقتها عمره وقتها تقريبا في 15 عام و16 عام واحنا في 10 سنين و12 عام. ذكريات جميله جدا الصغر هذاك والله والله والله يرفع منا نعمل مجله وسنوية يعني تطلع العالم تاع عام مثلا 75 العالم تاع عام 76 العالم تاع عام 77 تو موجودين اليوم الناس هذا
1: مستحفظ عليهم
0: والله.
1: البروجيكسيون تاع الافلام على الحيط
0: عنده حاجه اخرى زاد البروجيكسيون تاع الافلام اللي قلت لي يعني كيما قلت لك عندنا الرسام شقيقي واحد منهم اللي يرسم ليه غازي على البابير سيتاسيون يرسم
1: تاع المحفوظات
0: تاع المحفوظات وكل الصور متحركه يلصقوهم لبعضهم الصور ويعمل صندوق هكاك سامي هو يدخل يعني كلا كلا نوع من السلك كما هكاك كيما نقول ويدور به الشريط ذاك بعد ما يلصق الصور المتتابعه فهمتني ولا ومصورين بالالوان وقت بالفاتر في الوقت ذاك احمر اخضر قصص سواء كان حيوانات ولا قصص يعني متاع يعني صور متحركه ويعمل بروجيكسيون عندنا يعني بيت هكاك كانت قديمه نتفكر كان عندي تنقولوا له بيت الغربيه ويبدا الجدار هكاك ابيض وندخلوا ويجيوا الاقارب والجيران ويدخلوا يتفرجوا ويعرض لنا بشوي بشوي ويبدا يحكي لنا والصوره كي عملها بروجيكسيون بالبطاريه ذيك كانت البطاريه عرفتك الضوئيه فيها يحطها وراء الصندوق ويعمل ثقب هكاك باش تصور يجيوا في الحيط ويدور بال بال بال, بال كيفاش يقولوا بال بشوي بشوي بالمشهد بالمشهد ويعرض لنا شريط نبداو فرحانين راهو فرحانين
1: انا في حال الدهشه وانا نسمع فيك
0: والله
1: نحكي قداش العمار وقتها
0: عمار كيما قلت لك 15 16 17 18 على اقصى تقدير
1: وقتها منين جاها الحس الفني عندك
0: ايوه يبدا يدور قلنا هذا تو يبدا يحكي لنا في القصه ونبداو شيخين احنا وبالالوان وشريط اصل خاطر كي الصوره تتعرض في الحائط تولي كبيره تولي كبيره تكبر مع معناها كي جاتو الفكره يعني كيما جاتو الفكره تلقاها من البر من الباش من
1: فخير لوميير ولا شو
0: والله والله حاجات عجيبه خاطر احنا علاش خاطر كنا واحنا صغار كانوا يعرضوا زاد الافلام الحائطيه تعرف كانت لجان الثقافيه كانت نشاطات كبيره ما كانتش كان دور السينما مش
1: نوادي السينما
0: نوادي السينما صحيح
1: السينما قلت لك انا راهو كان ثم خدمه باش نردوا هالشعب هذايا سينيفيل معناها يفهم السينما
0: ويمشي بربي ويمشي والله والله يتاسف الواحد كيفاش كانوا حتى يبعثوا يبداوا يقولوا شنو نعملوا السياره نتاع اللجنه الثقافيه هذيك كانت تقول راهو شنو نعرضوا فيلم وفما يجيو نساء ونتفكر وانا صغير بالكل يعني تلقى حائط كبير في بطحاء في المدينة ويبدأوا يعرضوا كل السيارة التالي ويعرضوا شريط سينمائي يحضروه الناس في الشارع في الليل اللي من يجمش يعني يمشي للسينما وما عندوش الإمكانيات باش يمشي لدور السينما فخاطر توجدوا وقتها شوية في الفترة هذيك لكن يجيوا للأحياء باش يزرعوا فيهم حب للسينما
1: حبوا يعملوا الفكرة هذه مؤخرا ويهزوا السينما وين ما موجود التونسي ما كملتش احنا ديما مشكلتنا في التظاهرات الاستمرارية كان يمشيوا عشطوط ويعرضوا أفلام هي. يمشيوا للحوم باش يعرضوا أفلام
0: بالضبط.
1: ما نعرفش وين هي فكرة السينما في كل مكان علاش معناها وقفت في مرحلة ما
0: في المعهد
1: نحكيك على السنوات الأخيرة
0: راهو احنا في المعهد واحنا كانوا يعرضوا في قاعة سينما قولوا لها قاعة لآخر وقت في معهد فاطمة بورقيبة بالمنسير نقول سالدو سينما هيك اسمع سال دو سينما وكانت هي في ساعات يستغلوها البرمانانس يستغلوها يعني كقاعة مراجعة وكيبدا معناها يعني جمعة عشية يستغلوها كقاعة سينما تتعرض فيها أفلام وساعات جي يعني حلقات نقاش جي مختص في مجال السينما ويقول علاش تعمل لك صورة ذيك علاش خذا المخرج الموسيقى ذيك وعلاش
1: الإضاءة هذيك
0: والله شيء كبير ياسر وتقع فيه يعني هذه نوادي السينما
1: نوادي وخرجت من نوادي هذه راهي أسماء اليوم عندها باع وذراع في السينما
0: بالضبط
1: من غادي من غادي من الهواية من مدرسة من معهد من نادي سينما
0: بالحق كان غرام كبير بالحق
1: قديش كان ثم هكا نقول وإحنا
0: نظر
1: وطر ونظرة معناها استشرافية باش بنينا السينما التونسية
0: كل شيء ندر ونمشى صحيح توا فما يعني كفاءات خرجت من النوادي ذيك أما توا وين شبابنا توا من عاش ولات عنده يعني اهتمامات أخرى الحقيقة صحيح كانت الإمكانيات محدودة وظروف مش كما توا أما بصراحة فقدنا كل معرفش الإقبال والنهم على الثقافة والفنون مش
1: دور ثقافة تسكر يا شكري جمع شباب تعشية ودور شباب وفما إمكانيات زادة تحكم تقول لك إن توني كشاب باش نمشي إني لدار ثقافة ما نلقاش فيها الحاجة اللي أنا تجلبني الوقت غير الوقت، رانا شباب نتاع التكنولوجيا هذيك ما نلقاش يهزني ملينا، كل شيء على الانترنت
0: وشي الانترنت يعطيك الصحه. الهاتف هذايا الذكي ما نعرفش واش يوصلنا،
1: رد الناس مش ذكيه بالكل.
0: والله يعطيك الصحه على الاعتبار المناسبه. هو ذكي ما للاسف
1: البعض بالطبيعه،
0: هو ذكي لا لا يعني
1: الشيء يحفظ ولا يقاس عليه،
0: لا عمل علينا نوع من ال هنقول كسل، كسل الفكري والكسل في التفكير.
1: ردنا مستهلكين،
0: مستهلكين ما عادش نبحثوا، ما عادش إنسان يسعى يلوج، بل تقرا كتاب كتاب كامل باش تلقى معلومه، تقرا 300 صفحه حاشك بمعلومه معينه، ما تعرضكش من الاول، تعرضكش في الاخر، في الاخر تبدا حتى عرضتك بالمعلومه في وسط الكتاب تقول هي تلقى روحك متشوق باش تكمل القصه، باش تكمل الكتاب تكملها، وحاشا تو طول طول يعني ينزل يلقى المعلومه اللي حاشته بها.
1: في ساعات يحل حلقه في مسلسل، حلقة الأولى ينقص بعد الحلقة الأخرى باش يشوف النهاية، ما عندوش ما عندوش طولة بال جملة وتفسير.
0: أيوة وقفنا توا نرجعوا للسينما
1: في ريحة السد، نسمع العنصر هذية ونرجعوا.
2: مع الأيام

0: كيف اللي ناقصين قلمات زيانة هما
1: عليه
0: شبيك الفرخ تيق تيق تيق تسيبه بس ديك تسيب
2: صحيت يا رجال عزلوك كيفك عامل عباك من عباس زغزغ في ريعان الشباب
0: حتى انت وجليل بيك راهو عم صليح جاي طريقك حاطينك في القمار على الريق البارد اللي تسيب فيه كل ليله في الغناء نتاعك
2: من وقتاش وليت تفرق لي في الفن سيادتك في بالي بيك ضرب بونيا مش يضرب طار
0: اوكي يشرف الشبوك ما لو رحمتنا انا اللي نسيبك الا ما تغني احسن نواره
3: غني له عن صليح غني له كنا من بلا خلي روح
2: عزيه وخليه
0: يا ولدي غني خير ما نبرك عليك هالحانوت
3: يا صليح غني له لا يتخمر عليك
4: عاش كيفاش يا تحفون انت نغنيه احنا

0: في المعصفور الصح.
1: هذا كيف كيف
0: وعام 86 ما زلنا نحكي في الثمانينات والتسعينات
1: هذا عام 90 لما اظن في لما عصفور الصح لانه ريح السد عام 86 هكاك هذا عام 90 دخلنا العام للتسعينات ولانه الفيلم كيف كيف يعني خطر يعني يدور دور احداثه في حي الحلفويين الشعبي فيما عنده جزء اسامي يا عصفور الصح ولا الحلفويين ويعني خلينا نقول تقريبا يعني زاد يطرق لموضوع يعني فيه جرأة لأنه كان صبي يمر مرحلة الانتقال الحساسة بين الطفولة والمراهقة وكيفاش بدأ يعني يكتشف في عالم آخر عالم ملول عالم النساء بعد علي عالم الرجال ملول كان يمشي مع نساء للحمام وما إلى ذلك
0: نعرفوه احنا
1: نعرفوه ايه يعني كيفاش ايه
0: وعمل ضجرة
1: خاطر يطرح
0: عمل ضجة كبيرة
1: عمل ضجة أسلوب خفيف وطريف وموضوع النضج الجسدي والنفسي والعلاقات الاجتماعية وال يعني خلينا نقول اللي تابو الموجودين في المجتمع يعني الحقيقة وحتى الجمالية يعني المستوى التصوير يعني ممتاز الفيلم يعني أحياء تونس القديم وكل لحوم الشعبية
0: انطلاقا من عصفور الصح الحقيقة دخلت سينما تونسية في زراديب الحمامات
1: الحمامات جات فترة معناها
0: جات فترة معناها تقول سينما تونسية تقول فيلم حمام معناها
1: والصمت
0: سكيت ولات مشاهد مكرة قوش عليه ذيك هو المجتمع التونسي قوش عليه ذيك ما نجمو نخرجوا في السينما التونسية دي الصورة اللي تسوقت حتى البررة
1: أنا رأي قلت لك أول فمش معناها نمجد في الفيلم كي قلت يعني الفيلم شنو عرض يعني جريء في وقته وبصراحة فيه مشاهد فما ناس يكون دخلت الفيلم باش يكتشفوا المشاهد دي
0: كان معناها فيلم ممنوع الأقل من معناها الناس كنت تفرج عليه بالسرقة معناها في مرحلة ما
1: فيه الجرأة ساعات غير مرغوبة فيها يعني لكن حاجة جديدة ومن وقتها كما قلت خذاو الفكرة متاع الأفلام التونسية اللي قلت أفلام الحمامات مش حمامات البلاد الحمامات
0: حمام معناها معناها برشا من الأفلام الحقيقة أحداثها في ارتباط معناها بالحمام وذي حاجة الحقيقة لقات نقد الفترة طويلة معناها باش جات موجة أخرى من نقول وإحنا السينمائيين المعاصرين جيل جديد من صناع الأفلام راو نوصلوا حتى التو تبدلت شوية الفكرة راو وقتها باش خرجت نحكي وإحنا راو على خاصة سنوات الألفين بديت تتغير النظرة
1: النظرة
0: وخرجنا شوية من الحمام معناها في السينما التونسية مع جيل جديد من صناع الأفلام ولينا نحكي بعد على أفلام نوعية جيت من بعد على جيل مهم من المخرجين كان عندهم طرح مختلف خرجنا من الحمام وليتها من الأفلام الوثائقية الأفلام تدعى اللي عندها بعد إنساني
1: ولونه الأفلام اللي ذكرناهم كرة وتحصلوا على جوائز
0: صحيح صحيح
1: في مهرجانات كبرى باش كان في
0: هو مثلا الفيلم ذي اللي باش نحكيوا عليه خاطر مازلنا في فترة التسعينات فيلم صمت القصور المفيدة تليتلي اللي توج بالتانيث الذهبي وكان إنجاز وطني عربي وعالمي.
2: Attention, ne bougeons plus.
3: تحب نتعلم العود؟ منين نجيبه لك انا العود؟

0: الأيام.
1: كان عمري 15 سنة، مشينا لكان ومشينا المهرجانات العالمية كل من جنوب أفريقيا دورناها الآخر شليلة مليلة. تغريت وعمري 15 سنة نمشي للمكتب أنا نزلت نقرأ في الليسي ومسخافة يعني حاجة قوية وحاجة كبيرة وأصعبني الغرور ونقولها بكل هناك بعد جديد للعلاقة مع الآخر يخلق وهذا البعد إذا لم يتناول جيدا يخلق عقد. دونك غريت وبديت هكذا ما أنا نعرف كل شيء وما عادش نسمع وليد وقعدت شوية في علاقة كومبليكي مع السينما. يمكن على خاطر عرفته بكري برشا، يمكن على خاطر هذه العائلة هي أيضا عائلة من البدو الرحل، دونك مش ديما فما وفاء كبير. أنت تعمل اون افونتور دو تورناج دو دو موا سي سمان وي سمان انتونس، تشوفهم أكثر من تخرج من العالم تاعك، تدخل في عالم مسكر، عالم مغلق، ما عادش ترى حتى عائلتك حتى أصحابك يولي هما عائلتك. من بعد ثمانية جمعات هما كبار وقتها عدا وكل ما يصبح على خير بسلامة في الأمانة بيانتو وين أكلي أمو وين ماشي. دونك إيموتيفمون سي با إيموشنيلمون سي با سي با سي با إيفيدون. دونك خرجت بعد شوية على السينما.
2: إذ هي هند صبري وذكريات أول مرور ليها بتبيع
3: فيلم أول يعني فيلم مثلته هند صبري
2: من غادي خذوها المصر راهو بعد إيميس ديغيدي يعني وكل معناه تجربة كبيرة. ورانا ما حكيناش على كل شيء في السينما التونسي
3: خاطر توا السينما الحديثة ياسر أفلام وياسر مخرجين توا يعني ظهروا في الساحة، منهم عبد الحميد بوشناق
2: دشرة والأفلام الرعب
3: زاد فيلم رعب أول فيلم رعب تونسي وتغيرت المواضيع كما قلت. وفما يعني نضج نقول على مستوى
2: فما أفلام نوعية كما قلت شوية معناها قبيلة شوية مختلفة
3: ولينا يعني
2: ديسكور مختلف
3: ولينا يعني مختلف. لربما نحبوا نوصلوا ونتبعوا خطوة السينما العالمية يعني ما نعرفش يعني مع السينما محلية
2: يليق بينا الحقيقة معناها توك تشوفوا تو تجربة عبد الحميد بوشناق في دشرة تجربة مميزة ومشاركات دولية مثلا مهدي البرصاوي محمد بن عطية كوثر بن هنية المخرجة اللي عندها نجاحات عالمية
3: كما فيلم اسمه بنات ألفة زادة
2: بناتك بنات ألفة الرجل الذي باع ظهره فيلم صوت هند رجب معناها والمأساة اللي حكيتها متاع هند البنية الفلسطينية اللي عمرها 6 سنين وطريقة استشهادها في قطاع غزة وفيلم معناها حتى الغرب اللي فيهم شكون متواطئ معناها مع الكيان الصهيوني وقف احتراما للتجربة متاع
3: يعني خلينا نقول تطور على مستوى يعني نوعية
2: حتى التكنولوجيا على مستوى التصوير وغيره.
3: لكن الريادة ديما نقوله ترجع للألبير شمامة الشكل هذا مؤسس السينما التونسية
2: وبعد الجيل المؤسس وأجيال أخرين معناها ما لازم لكل معناها نجاحات بدايات.
3: أما على ذكر بربش أقول لك معلومة في الاخر تفكر على ذكر أنه الأصوات مش بالضرورة قلت حاجته المخرج السينمائي نشد في فكرتي ممثلين يعني مبدعين ساعتي ياخو الصورة متاع ولا تمثيل متاع ممثل والصوت متاع ممثل آخر كما صار في فيلم الرسالة مثلا. فيلم الرسالة حسين الشربيني هو العمل اللي رأوا صوت جعفر بن أبي طالب الخطاب مع النجاشي مالك الحبشة وذاك منير معاصري هذاك ممثل لبناني هو لا يقول نحن قوم وشنو وكيف جئناك ونحتمي بك تفكرك المشهد هذا الناس كلنا نعرفوه في المسلسل الصوت راهو هذاك نتاع حسين الشربيني
2: علاش زعما يركبوا صوته
3: لانه الصوت
2: معناها افخم
3: الصوت افخم صحيح لكن منير معاصري بطبيعه هو الممثل اللي جسد الدور شفت كيف هو قام بالدور في الصوره والصوت صوت ممثل اخر
2: عالم السينما
3: عالم كبير
2: ونبحروا فيه ما نخرجوش منه بالكل وشكرا لكم على المتابعة اليوم
3: بايخ نحيو بعض الأخوة اللي تبعونا الأخت مونيا برحال مشكورة جدا أخونا سالم بالقاسم بالحاج أختنا فتحية سفينة سي حاتم بن حمودة أخونا فاضل الهمامي مساء زغيدة تحياتنا لكل الأحبة اللي قاعدين يتابعوا فينا مشكورين جدا على المتابعة إن شاء الله حصلت الفائدة من خلال هذه الحصة اللي خصصناها للسينما التونسية ونجموش نحكي في كل شيء
2: أكيد شكرا ليك شكرا حسام قدرية اليوم في الجانب التقني شوي آخر أمنا الغزيل في آخر وقفتنا الإخبارية نقول لكم على خير وإن شاء الله نتلقاو على خير. سلامة نسل الكل.

0: نعنق الوردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها لقي وعربي على صوت أم كلثوم. شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك؟ وإذا ليلة البنات وضحكتها كعبة لويس، يمي انتي الحنينة غزرت لي وتعذات، هذاك حب عزيز. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صدري بين يدي أنا صغري.
1: تمام، منتصف الليل من إذاعة المونستير، ومنها نقدم آخر مواعيدنا الإخبارية. تحية طيبة، أهلا بكم. تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد ابتداء من صباح اليوم السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية لوكالة تونس إفريقا للأنباء أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وينتظر أن تتابع مصالح الصناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. أفادت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ لها أمس حول الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، بأن هذه الضغوط تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية، أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج، وتسببت في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، ما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. وكلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية. أصيب فلسطينيان برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف أمس منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليلة. وفي نابلس أعاد المستوطنون انتشارهم ونصب خيمة في محيط منازل الفلسطينيين المحاصرين لليوم الخامس في منطقة رأس العين ببلدة قصر جنوب المدينة. وصلنا إلى نهاية العرض الإخباري الموجز، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: وهي اللالة

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

بالجراح موعود.

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.